0: يستشمل راسه.
1: الله اكبر،
0: قوة القوة. الله اكبر، كم مقنص جندي زويدي. الله اكبر،
2: ايوه راس، ايوه طيب.
3: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأنما تم عرضها اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، قائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
4: قادمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة.
5: يطلق الحوثيون 7 صواريخ خلال يوم واحد، وهذا أمر كان يصعب تصوره قبل انطلاق الحرب.
6: صواريخ الحوثيين في سماء العاصمة السعودية الرياض أطلقها.
7: استعراض قوة من الطراز الباليستي نفذته القوات المسلحة اليمنية تكلل بالكشف عن صاروخ باليستي ذكي جديد.
8: أنت موجود دكتور في الرياض، ما حجم الأضرار التي قد يكون صاروخ الحوثي قد تسبب به؟
9: عملوا حالة استنفار، حالة استنفار في مجلس الأمن ان بالصاروخ يمني وصل الى الرياض، وكأن هذه الصواريخ التي تنهال فوق رؤوسنا معجونه بماء زمزم وبيتوزع فطور الصائم، افطار الصائم بيسموه. احنا طبيعي، ولما هم صاروخ وصل عندهم قامت الدنيا وقعدت. وش تخرج مسكت، سنقصف اينما وصلت ايدينا باذن الله تعالى.
5: وعن الواقع الذي وصلت إليه القوات البرية وتشكيلاتها بعد ثورة 21 سبتمبر ودورها في حماية الشعب والوطن، أظهر الميدان جزءا من تلك الوقائع بالصوت والصورة.
4: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية يحققون نجاحات كبيرة.
10: جبان والله يا سلمان، لا نشرب دمك.
11: واحمد العسيري لا يهرب، يجلس معه ينتظرنا، وأقسم بآيات الله لنا ذاك.
12: ويا من دول الغرب يلقى مصيره، ويا من القينا ساحة الحرب يحمل ضد الجيش ضد الجلالة، وبعد استوارهم يتهمك كل إنسان.
13: جنرالات العالم اليوم اللي عنده شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة.
3: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران
14: أدت إلى سقوط 3 ألوية
15: والتي أسفرت عن آلاف الأسرى العسكريين السعوديين،
6: وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية نصر من الله.
3: وقد أدت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نيم المكونة من 17 لواء عسكريا وعشرين كتيبة، تحرير كافة مديريات محافظة الجوف في عملية عسكرية واسعة فأمكن منهم.
5: بالنظر إلى واقع القوات المسلحة اليوم وما كانت عليه قبل ثورة 21 سبتمبر يتجلى الإنجاز والإعجاز واقعا ملموسا، والذي عكس نتائج الثورة وأثرها في البر والبحر والجو. فمن مرحلة الرد وترتيب الصفوف انطلقت القوات المسلحة وإلى جانبها اللجان الشعبية لتصبح صاحبة القرار السيادي في الدفاع عن الوطن والشعب، وأصبحت قطاعاتها في سباق مع الزمن للوصول إلى ردع العدو وإيقاف ممارساته العدوانية والهمجية بحق شعب الإيمان والحكمة.
3: بفضل من الله
1: الله تعالى
2: من الله سبحانه وتعالى
1: نجح سلاح الجو المسير القوة الصاروخية في تنفيذ عملية هجومية
2: الأولى، عملية توازن الردع الأولى،
1: عملية التاسع من رمضان، عملية توازن الردع الثاني،
16: توازن الردع الثالثة،
17: توازن الردع الرابعة،
18: توازن الردع الخامسة،
19: توازن الردع السادسة،
20: عملية توازن الردع السابعة.
21: نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله.
22: تمثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام
23: في مدينة الدمام السعودية.
24: مدينة الدمام مساء أمس انخفض
25: صوت على عسكري مهما في مدينة الدمام.
26: ضربة البقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي
27: البقيق وهشة خريز
28: مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
29: هنا منشآت النفطية في بقيق
30: لتقصف نصف طي بقيق وخريز التابعة
31: بالمنطقة الشرقية.
32: ما بعد هجمات البقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
33: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
5: كان أثير الثورة ومنبرها سام اف ام وجمهورها مواكبا لانطلاق الثورة وحاضراً معها وبها في كل المراحل وكافة المجالات والإنجازات، ومنها الجانب العسكري، حيث خطط سام اف ام وجمهورها الدور الفعلي والعملي للإعلام الحر، ووضعت بصماتها رفداً بالمال وحشداً بالرجال. هنا يتحدث مدير إذاعة ثورة 21 سبتمبر حمود محمد شرف.
34: عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن منبر ثورة 21 سبتمبر، المنبر الإذاعي الوحيد الذي رافق ثورة 21 سبتمبر منذ انطلاقتها ومنذ استجابة الشعب الكبيرة لدعوة السيد القائد قائد الثورة قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتصحيح المسار الثوري. حذاري حذاري حذاري كانت الشارة، وكانت إذاعة سام اف ام موجودة لحظتها في ساحات ومخيمات ومعتصمات الثورة في كل الساحات المنتشرة من همدان إلى أرحب إلى سنحان إلى شارع المطار بصنعاء إلى غيرها من الساحات، وكنا موجودين هناك إذاعة سام اف ام طوال أيام الثورة. مع اندلاع شرارة الوعي الثوري والغضب الشعبي ضد الفساد ضد التفريط بسيادة الوطن، انطلقت سام اف ام لتنقل رسائل الثوار من كل ساحات، بل وكان من أكبر إنجازاتها التي وفقها الله إليه هو أنها نقلت خطابات قائد الثورة إلى كل أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية في معسكراتهم المختلفة. كان إيصال هذا الصوت وكان إيصال صوت قائد الثورة وخطاباته إلى داخل المعسكرات كان من أهم ما جعل للثورة ورقة رابحة. كان يعبأ منتسبو القوة المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية أن هناك زحف فارسي قادم من صعطة، أن هناك محاولة للانقلاب على الدولة والجمهورية وإعادة الإمامة، وأفراد القوة المسلحة والأمن في معسكراتهم لم يكن لديهم سوى هذا الصوت التعبوي المعادي المضلل المزيف للحقائق. جاءت سام اف ام وكانت الإذاعة الثورية الوحيدة. كان هناك نعم إذاعات أخرى، كان هناك في اليمن آنذاك في كل اليمن، جنوب اليمن شماله شرقه غربي، كان هناك 3 إذاعات في اليمن عند انطلاق ثورة 21 سبتمبر، هي إذاعة صنعاء البرنامج العام، إذاعة الجمهورية اليمنية، وكانت أيام الثورة وإلى ما بعد تعرض اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني سعو إماراتي كانت تحت سيطرة حكومة الإخوان وحكومة التحاصص الإخوانية المؤتمرية وتحت ولاية عبد ربه بين قوسين عبد ربه منصور هادي الأيادي الأمينة لسلفه علي عبد الله صالح، اللذين تضحم التضحى بعد انتصار الثورة من خيانتهما وتآمرهما على البلد وعلى الشعب. وأيضا كان هناك إذاعة أخرى، إذاعة يمن FM التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والتي كانت قبل ثورة 21 سبتمبر وبعد انتصارها وبعد تعرض اليمن للعدوان وأثناء العدوان، وإلى كانت وما تزال تغني ولكل أهدافه، بعكس إذاعة صنعاء التي أصبحت اليوم جبهة عملاقة في مواجهة العدوان بعيد أيام من شن العدوان على بلادنا. أعود لإذاعة سام FM، كانت هي الإذاعة الثالثة الوحيدة في اليمن الموجودة، وهي الصوت الإذاعي الوحيد لثورة 21 سبتمبر، فكان لها دور كبير في إيصال رسالة الوعي بحقيقة هذه الثورة وأهدافها السامية ومبادئها وقيمها وانتمائها إلى الشعب، إلى القبيلة، إلى المستضعفين، إلى السيادة، إلى الاستقلال. إيصال هذا الصوت وهذه المفاهيم وهذه المبادئ إلى معسكرات الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية، فعندما سمعوا وعرفوا الحقائق نستطيع القول أن هذا الإنجاز الذي مكن الله سبحانه وتعالى إذاعة سام منه استطاع إنجاز لنا القول أن يحيد فئة واسعة من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني وقوات الأمن عن هذه المعركة. وفي جانب الآخر استطاعت أن تأخذ بأيادي الكثير من هؤلاء الأحرار من الجيش والأمن إلى ساحات الثورة وأعلنوا انضمامهم إلى الثورة. فكان دور إذاعة سام FM في إيصال صوت الثورة وخطابات قائد الثورة مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذا هو الدور الأبرز. وبالتأكيد كانت لها أدوار أخرى، ولكن ما دمنا نتحدث عن دورها في الجانب العسكري فكان هذا دور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. واستمرت إذاعة سام FM بنفس الكيفية وبحماس متزايد ومتضاعف، كونها المنبر الإذاعي الوحيد للثورة، وكانت مكبرات الصوت في كل ساحات الثورة، ثورة 21 سبتمبر مفتوحة على مدار الساعة واليوم والليلة على بث إذاعة سام FM التي كانت هدية الله للثوار، أول إذاعة في العالم تبث خطابات السيد عبد الملك، محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي، تكون مع الثوار في ساحاتهم طوال أيام الثورة وحتى انتصار الثورة. ومن منبر إذاعة سام FM أعلن انتصار ثورة 21 سبتمبر كمنبر إذاعي بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا كانت قناة المسيرة، ولكننا نتحدث عن جبهة الإعلام الإذاعي الذي كان موجودا وحاضرا في تفاصيل الثورة وتفاصيل حكاية الثوار وتفاصيل ورسائل خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. انتصرت الثورة، وهي الثورة الوحيدة في علمي التي احتفلت بعيدها الأول في 21 سبتمبر 2015 في ظل أكبر عدوان كوني يشن على بلد، عدوان أمريكي صهيوني سعودي إماراتي يشن على اليمن صبيحة 26 مارس 2015. إذاعة سام لكونها إذاعة الثورة استمرت في نهج الثورة، لأن هذه الثورة التي احتفلت بعيدها الأول في ظل هذا العدوان كان لابد لها أن تستمر، وكان أيضا لابد من منابرها الإعلامية أن تستمر في مضاعفة الزخم الثوري لمواجهة العدوان الأكبر والأشمل على اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا وإلى آخره. فمن اللحظة الأولى كانت إذاعة سام FM ومنذ الدقائق الأولى لشن هذا العدوان الكبير على اليمن كانت حاضرة. كنا في فترة شهر مارس من العام 2015 كنا نختتم بث إذاعة سام FM عند 12:00 منتصف الليل في صبيحة 26 مارس 2015، وبعد أول غارة على بني حوات في محيط مطار صنعاء أعدنا تشغيل، كنا في حالة استنفار دائم، كنا موجودين في الإذاعة ومحيطها، أعدنا تشغيل أجهزة الإذاعة ومحطة بثها وأعدنا الانطلاق في تلك اللحظات ما بعد 1:30 من منتصف الليل 26 مارس 2015، وأعلننا للناس أن هناك عدوان يشن وطمأنا الناس ووافيناهم بالأخبار، وحتى أشرقت شمس 26 مارس 2015، وهكذا وإلى اليوم ما زلنا في مسار ثوري متواصل عبر إذاعة سام FM. لعل أبرز إنجاز
0: ساند الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان، أبرز إنجاز وأهم عمل لإذاعة سام اف ام هو دورها بفضل الله سبحانه وتعالى النوعي والاستثنائي والأول من نوعه في تحشيد الرجال المجاهدين الأبطال الشرفاء من أبناء اليمن من كل المحافظات إلى معسكرات التدريب والتأهيل الثقافي والعسكري، ومنها إلى جبهات مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني إماراتي على اليمن. فخلال سنوات وإذاعة سام اف ام تنطلق للتحشيد عبر الإذاعة، وهذه كانت قنبلة نووية تفجرها إذاعة، أن تحشد رجال مقاتلين عبر إذاعة كانت غريبة لدى الكثير من الناس، ولكن هذا ما يتطلب من إذاعة هي إذاعة الثورة، هي ذات رسالة جهادية، والجهاد ومواجهة الفساد العدوان الطغيان وأيضا إنقاذ المستضعفين ولو كلف ذلك التضحية، حتى بمقدرات إذاعة سام اف ام والعاملين فيها وأنا في مقدمتهم. هذا هو الجهاد وهذا هو الإعلام وهذه هي الثورة، وهكذا ينبغي أن تكون إذاعة الثورة. فخلال سنوات من تحشيد إذاعة سام اف ام للرجال لمعسكرات التأهيل الثقافي والتدريب العسكري وأيضا نقلهم إلى المعسكرات، وكبنا من خلال حملة شعبية كبرى أطلق عليها الناس والرجال المجاهدين حي على خير الرجال. واليوم إذاعة سام تتشارك هذه الحملة وبث هذا البرنامج وتتشارك هذا الشرف العظيم مع عدد كبير من إذاعات اليمن، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة اف ام شباب، إذاعة الجوف، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعات أخرى. فهذا ما فعلته إذاعة سام اف ام، وكان من بركة ذلك أن شكلت جبهة إذاعية عسكرية في مواجهة العدوان، ليس فقط بالتعبئة بالكلام والعبارات والثقافة، لا، بالعمل في الميدان. رجال أكثر من 14,000 مجاهد فقط في 3 سنوات انطلقوا عبر إذاعة سام وعبر إذاعات حي على خير الرجال، إذاعة فيلق القدس الإذاعي، إلى جبهات المواجهة لهذا العدوان في أكثر من 53 جبهة ومحور. أيضا في نفس المسار وبخط متوازي مع تحشيد رجال اليمن الشرفاء إلى معسكرات التأهيل والتدريب ومن ثم إلى الجبهات، خط متوازي مع ذلك، مسار متوازي مع ذلك، تمثل في إطلاق حملات إنفاق لدعم مختلف مسارات المواجهة العسكرية لهذا العدوان. فكانت إذاعة أيضا كإذاعة ثورة أول إذاعة تطلق حملة شعبية للإنفاق في سبيل الله دعما لمختلف مسارات مواجهة العدوان العسكرية. كانت أول حملة أطلقتها لدعم القوة الصاروخية، وكان حجم التفاعل كبير جدا. أيضا حملة لدعم السلاح الجوي المسير، دائرة التصنيع العسكري، أيضا المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة نجران، المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي، في مختلف الجبهات، في المحور الشرقي، في كل المحاور، حملات إنفاق تعدت فقط جبهة المجاهدين في اليمن، بل ووصلت إلى جبهة لبنان، حيث أطلقت إذاعة سام اف ام حملة لدعم الإخوة المجاهدين في حزب الله في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي. أطلقت حملة لدعم الحركات المقاومة والجهاد في فلسطين. يعني جمهور إذاعة سام اف ام فقط وخلال يعني حملات لا تتعدى مدة كل حملة ربما 2 إلى 3 إلى شهر على الأكثر، تعدى إنفاق جمهور إذاعة سام اف ام لدعم القدرات العسكرية والتصنيع العسكري وجبهات المواجهة ومجاهدي محور المقاومة داخل اليمن وخارج اليمن، وخلال فترة وجيزة تعدى أكثر من نصف مليار، آخرها 100 مليون ريال لدعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي الحركات الفلسطينية استجابة لدعوة السيد القائد. هذه أدوار مهمة ورئيسية تقوم بها إذاعة سام اف ام بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثمرة الوعي القرآني، التولي الصادق لإعلام الهدى لرسول الله، للقرآن الكريم، للوقوف إلى جانب هذا الشعب الذي نتعلم منه كيف نصمت، كيف نضحي، كيف نواجه، كيف نصدق في مواقفنا بالقول والعمل مع الله سبحانه وتعالى. إذاعة سام اف ام هي إنما تترجم مواقف هذا الشعب في ثورته
34: ثورة 21 من سبتمبر وفي انتصارها وفي مواجهتها للعدوان. هذا هو الدور الأبرز أعتقد في الجانب العسكري وجانب مواجهة التحديات العسكرية. طبعا عندما نتحدث عن كل ذلك نتحدث عنه ليس فقط باعتبار ما سبق بل أيضا وباعتبار ما يكون الآن وما سيكون دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من
3: قادمون بقناعة بوعي أكثر متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره.
5: وقد تحصنت الجمهورية اليمنية بدرع الثورة الحقيقية، ثورة 21.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. كيف كان الوضع وكيف كان حال الناس من بعد 2011 لا قبل ثورة 21 سبتمبر؟ كيف كان حال الناس؟ كيف كان واقع البلاد؟ كيف كان الأمن؟ كيف كان الوضع سواء داخل أو من خارج؟ كيف كان نظرة الدول الجوار صلى اليمن والشعب اليمني؟ كيف كانت المعاملة؟ كيف كانت الاختيالات؟ كيف كانت المشاكل؟ كيف كانت الأزمات؟ التفجيرات؟ وكأنما عاد إحناش أوادم. من هو السبب؟ يعلم، يعلم عليم السماء من هو الغريب. والمهم يا صاحبي، الرس بقلاية عشرة بظرف لبان. الناس إنها بسروا جاور قبه جاور وقبه أفعال وقبه جرائم بتقوى. قاموا بثورة، قاموا بثورة، وهي ثورة 21 سبتمبر. ها وبعدها، وبعدها خرج الغش لا حتى وسع، لا حتى ذا الحين قامت لنا السعودية من هانك ما بعد ظاهر يا ظاهر، ما عبش من بعد ولا بعد ولا من تحت ولاده، ما بعد دخلت الحلبة وقاتلوا وخرقال في ساح حد احنا ذا في هال اليوم. الواحد يتحمد الله ويتشكره على ما هو فيه ويبصر الحقائق كيف كان هي والواقع كيف قدو. حقائق خذت من قبال عيوننا مش غير مجابرة. ما هو قالوا 26 وإحنا تسونا لا تنسونا، نغر بغير ضحكة بغير كذب تحكوا لكم على تقول خلق الله. ثورة 26 سبتمبر ما هي ما بسروا الناس منها ولا من أهدافها ولا من واقعها ولا والله حجم معانا الاسم والحفل هذا كان يقع والعرض العسكري و26 سبتمبر وطلع سق الله واديك وكله كذب في كذب. أين والجيش الذي يحتمي على البلاد ويدافع على البلاد؟ أين اقتصاد بناء اقتصاد البلاد؟ ولا حاجم من أهداف 26. لا تشتقعوا كذابي ولا تمرضوا، مرضوا كرحوا. هذا الثورة قامت وضحى الشعب كامل وقاموا بها الناس كلهم، الكبير والصغير، البيع المشتري، التاجر، الرعوي، المزارع، السياسي، المثقف، المدرس، الأمي، قاموا الناس بهذا الثورة. كان قد أفعال وجرائم لا يعلم بها إلا الله داخل البلاد واستعبد سكت بس وغرى السمي. ثورة ثورة اليوم الخارج مشو معجب لها الحكوى هذا دول الجوار ولا اليهود والنصارى الذي هم مهيمني. من جرد ما قامت ثورة 21 صاحوا العالم كله، ما وقالوا انقلابيين، قال 26 اين تجاوبه؟ ما دخلكم من شؤوننا الداخلية، ما دخلكم ولا هو عليكم. والله ان قد طرحت رجاء واني لا طري وان عذاغر الغش بيبان من ذا الحين وذا الحين وبتبان الحقائق. ما قد مضى نقول 2011 بسير كما قد فسحر حمر راحمي كما به مسع جني هو يتيه صاحبه للهلاك. يا سعودية والله ان احنا بعده وصايا ما عبش وصايا. اليوم اختلبت عليكم عملاء ما عبش صمي وثور قمنا به واحنا بعده شباب وشيبات وكبار صغار دروا ما هو الوجع ودروا ما هو الجاور وانتم مهيمنين من داخل القصور. التحية كل التحية لكل وطني حر استشعر المسؤولية وحس بما بيقع وقع وتحرك. كم قد ساروا علينا من أوادم سيرتهم لا طريق وهم والله كل هم لو ما تسد انها تسد تقع خيانة ولا فشيلة بعد الرجال هذا هلي قد اتفنت. الرحمة والخلود للشهداء صدق شهداء ما يجيش الشي هكذاك من فراغ، ما يجي لا من واقع وما يسبر الشي لا بتضحية. قام قد صارت علينا من أوادم لا طريق. الله الله يا رجال في الوعي والثبات والالتفاف حول القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. إدلايت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: قارح بشليل. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وتحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع الاقتدار العسكري، الآن نتكلم عن الاستقرار الأمني. الآن يا أخوة، كيف كان الواقع قبل ثورة 21 سبتمبر؟ شوفوا، قامت ذكرى 26 سبتمبر، كانت أهدافها هدف جيدة، ولكن الأبناء الغير بررة لهذه الذكرى، ذكرى 26 سبتمبر، حرفوا مسار 26 سبتمبر عن أهدافها، وعيشوا الشعب اليمني في حالة من الفلات الأمني، وتمت تصفيات، فتحت المشانق والأعدامات، وأصبح مثل يضرب لهذه الذكرى 26، قد اسمه جاء. يعني قد اسمه جاء، يعني كان اللي هو المجرم الكبير الذي كان من هؤلاء الأبناء الغير بررة لثورة 26 أو ذكرى 26، كان يجمعوا المشتبه بهم من خصومهم ويقولوا له: يا فندم، هذولا مشتبه مظلومين ولا علم شيء. قال: قد اسمه جاء، ويقط راسه ويعدمه ويقتله. فثورة أباحت دماء الناس، وفتحت المشانك في كل مكان، وفتحت الإعدامات في كل مكان، واستمر الانفلات الأمني. ورغم مجيء نقطة بيضاء الذي هي مرحلة قصيرة من مرحلة المرحوم إبراهيم الحمدي الذي وقف ضد مثل هذا السخافات والحماقات، إلا أنه لم يستطع أن يؤمن البلاد والعباد نتيجة تدخلات السعودية.

0: حفر في ذاكرة ابن عمران، يعني إلى درجة قطاع عاد قاتلناها بسلب للأموال. أشياء عجيبة غريبة كانت تحصل، وإن ما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها، أوسخ من الذي قبلها تماما. لو نجي أيضا إلى حجة، كيف كانت المناطق في حجور في كشر وفي مناطق أخرى قطاعات ونهب وسلب. لو نجي إلى مارب نفس القضية، الجوف خوف، ما حد كان يستطيع يمشي هناك. رداع، لو تسألوا أهل رداع يعني كيف كانت القطاعات والثارات في كل مكان، وإنما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها. وصلت ذروة البشاعة لدرجة أنه في رداع والبيضاء من الساعة 5 ما عاد أحد يستطيع يخرج. اسألوا أهل البيضاء ورداع، اسألوهم يعني ما عاد أحد يستطيع يخرج من بعد الساعة 5 قبل ثورة 21 من سبتمبر. كيف كانت القطاعات ما بين الحيم وبني مطر؟ نتذكر كلنا يا أخوة كيف كانت القطاعات ما بين بني حشيش ونهم، ما بين أرحب ونهم، ما بين بني ظبيان وسنحان. كيف كانت القطاعات في كل المحافظات ذات الطابع القبلي وغير ذات الطابع القبلي. وصلت القطاعات للحوبان في تعز، وصلت القطاعات إلى مناطق واسعة داخل إب نفسها، المناطق التامي اللي ما تعرفش القطاعات وصلت القطاعات. المناطق ذات الطابع القبلي كانت القطاعات والثارات القبلية تستفحل أكثر وأكثر، والمناطق ذات الطابع المدني كانت الجرائم الجنائية تستفحل أكثر وأكثر، يعني العصابات، الاختطافات، الأشياء عجيبة غريبة، جرائم جنائية متنوعة ومتعددة تنتشر وتستفحل، يعني تستفحل داخل الأمانة، في تعز، في الحديدة، في كل المدن الجرائم الجنائية تستفحل يعني وتنتشر بشكل غير طبيعي. ما الذي يحصل يعني؟ كانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية. اليمن في المرحلة العفاشية حاز على أسوأ سمعة في استهداف السياح. نتذكر جميعا في 2006 السيارة اللي تم تفجيرها بالسياح الإسبان في عهد عفاش. نتذكر اللي تم اختطافهم، يعني اختطاف السياح كان اليمن حاز أسوأ سمعة فيه، اختطاف من أسوأ إذا لم يكن أسوأ من أسوأ السمعة في اختطاف السياح في البلدان. الاغتيالات من عام 1990 إلى 1994 152 حادثة اغتيال سياسي، يعني اغتيال قيادات الحزب الاشتراكي. غير ما طيب ما بنحسبش من ما قبل تلك المرحلة، من ما قام به الأبناء غير البررة، ذكرى السادس والعشرين سبتمبر، كم يا مشان وكم يا إعدامات وكم يا دماء سيلوها للركب يعني، وأعمال عجيبة غريبة يعني تعبر عن دموية مفرطة يعني. لحنا بنتكلم عن المرحلة العفاشية، كم يا جرائم ارتكبوها، اغتيالات، غير قضية الاغتيالات في المرحلة العفاشية التي حفظت في الذاكرة الشعبية باسم حادث مروري موسف. أيش الذي حصل لمجاهد شوارب، مجاهد أبو شوارب، الشيخ مجاهد أبو شوارب، العميد يحيى المتوكل، دكتور السقاف، خميس، أو ذلك المجموعة من المشايخ الذي قتلوهم. يعني الحاد الجرائم محفوظة في ذاكرة الشعبية، محفوظة في ذاكرة الشعبية. استمر الانفلات الأمني يا أخوة، وبلغ الانفلات الأمني ذروته في مرحلة ما يسمى بحكومة الوفاق، الذي حكومة الطرفين المؤتمر والإصلاح. وفي هذا المرحلة وصل الانفلات إلى انهيار كامل، لدرجة أن موظفي السلك العسكري والأمني كانوا يدخلوا إلى صنعاء ويخلعوا البزة الرسمية حقهم، يخلعوا بزتهم الرسمية يخذوها في باغة، والبطاقة يدخلوها داخل الشرابات، ما يعرفوا حد أنهم أمني ولا عسكري يقتل يعني. أمريكا وأدواتها سلطت القاعدة على الجيش والأمن، بدأوا يذبحوهم في كل مكان ويقتالهم في كل مكان، وأصبح المعول عليه تأمين البلاد والعباد قد هو إيش؟ خايف على نفسه من القتل ومن الاستهداف ومن الاغتيال. استمر الاستهداف لدرجة حتى العروض العسكرية تم استهدافها. ذكروا العرض العسكري للأمن المركزي في السبعين كيف تم استهدافه، الطابور الذي عند كلية الشرطة كيف تم استهدافه، الجنود الذي في حضرموت الذي ذبحوهم كما تذبح النعاج كيف فعلوا بهم، المعسكرات التي اقتحموها في شبو وفي أبين كيف فعلوا، القاعدة اللي سيطرت على أجزاء واسعة في أبين وفي شبوه كيف عملت. يعني أشياء عجيبة غريبة، يعني إما جاء من وقت الأمور تتجه نحو ليش؟ نحو الأسوأ والأسوأ والأسوأ. وصلت الأمور إلى مستوى غير معقول وغير طبيعي يا أخوة. قطاعات في داخل بعض المديريات 14 قطاع، يعني 14 قطاع. وصلت الحالة إلى أصبحت ثقافة عامة هالقطاعات، ما بلا يجي خلاف ما بين الرجال وصهوره ويأخذوا عليها المري يقوم يفعل قطاع على صهوره. وصلت الحالة إلى مستويات غير طبيعية إطلاقا إطلاقا. يعني كل فود ذاك الذي كان يقطع الأنابيب النفط 4 سنوات وبيكلفة الدولة، وتقتطع الكهرباء على نص البلاد، ويولعوا وتقتطع، يولعوا وتقتطع، لما دخلوا رجال الله وكلفته في أسبوع واحد بفضل الله رب العالمين. فكانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية، وتحصل انهيارات غير طبيعية، ووضع غير مستقر. الآن الامتداد الطبيعي للمرحلة الظلامية السابقة موجود في المناطق المحتلة. يعيش الذي بيحصل في عدن، اغتصابات، اختطافات، قتل، قطاعات، نهب في مدينة تعز، آخرتها تأتي مديرة النظافة اسمها مدري من، أسماء المدري من، مديرة النظافة في مدينة تعز، يعني أطلقوا عليها 20 رصاصة قتلوها فوق سيارتها. يعني اغتيالات في كل مكان، قطاعات عندهم الآن في كل مكان، الناس خايفين على نفسهم، اختطاف للأطفال، اختطاف للفتيات، وضعية غير طبيعية، ثارات، اغتيالات، أشياء عجيبة غريبة. الخطباء قد اغتالوا مدري كم من الخطباء، قد اغتالوا مدري كم من رجال الدين، قد اغتالوا، يعني واقع مزري والله يا أخوة. لولا أن عادهم بيأملوا أنهم يجمعوا المرتزقة للدخول لا صنعاء والانتصار على الجيش اليمني، إن كان عيظهر عجائب غرائب عندهم، ما بلا ما يشتو تظهر الحالة البشعة للنهاية، لأن لو ظهرت الحالة البشعة في مناطقهم للنهاية عتكون مدرسة وعبرة للمناطق الحرة أن ينتبهوا ما يوصلوا لهذا الحالة. ما لو ينتصروا على الجيش عتظهر فضائع وعجائب يعني في البلاد. يعني فحالة حالة مزرية بفضل الله رب العالمين، وبفضل ثورة 21 سبتمبر عمّ الأمن والاستقرار كل المناطق الحرة، وأصبح اليمني يا أخوة يمشي هو آمن ليل نهار. ما كانوا الناس يمشوا، ما حد كان يستطيع يسافر الليل أيام المرحلة العفاشية، لحالات يعني أكثر الناس ما كان يسافر للصباح، قال لك خايف على نفسه. الناس في أمان، تذكروا حتى السيارات، كم سرقات السيارات في كل مكان، ما كان واحد إلا يأخذ له ذاك القفل الذي يشبك ما بين الكلتش وما بين السكان حق السيارة. واضح السرقات في كل مكان، الناهب قتل، الفوضى، هذا نعمة، نعمة كبيرة جدا، هذا الثورة المباركة نعمة كبيرة جدا علينا، نعم الله بها علينا، وينبغي أن احنا نستمر في إبراز هذه النعمة ونحمد الله رب العالمين عليها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

عالية رفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما

كثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

بهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجار

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشع

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على البيت دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل.
1: الأمريكية
2: احسن
1: روش

يا قدس.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا

0: يا نيا
1: احسن حال مالمي مد ذراع الامام احسن فتت هل نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند

0: سد
1: بادي مون
0: سد
1: بادي مون
2: الله أكبر
1: المغتربيكا المغتربي اللعنة عليك النصر
3: حيهات
1: من الدلة
3: حيهات
1: من الدلة
3: حيهات
1: من الدلة
4: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
2: كاريبور
0: اسمى دل ساري
2: كاريبور كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هذه طائرة الآن سقطت في سوق العصبة.

0: أين الأمن والأمان؟ ما حد بنأمنش على أنفسنا من الطائرات.
1: ما أمن بهذا الطيارين وما رجعت هذا المواطنين الذين يمشون في الشوارع وهم آمنين، يعني يخاف الجو من تحت الأرض.
2: الأسبوع الأول قتلوا في لحج 3 طيارين كوادر مؤهلات قوة، والآن الطيران، والأسبوع الأول يعني قبل شهرين فالحصبه، وقبل 4 أشهر في نفس الحصبه. هذا كل شيء هو القوة اليمنية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الثوار الأماجد. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الثورة ومنبر الثوار وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ونرحب بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر الخاصة بالذكرى السنوية لثورة الشعب 21 سبتمبر حرية واستقلال، موضوعها الإرهاصات والمقدمات. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح نواصل كلامنا عن ثورة 21 من سبتمبر حرية واستقلال، واليوم يتركز التناول على الإرهاصات والمقدمات التي مهدت لقيام ثورة الشعب التصحيحية، التي بانتصارها تحرر الوطن والشعب من ظلام الفساد ومعاناة الصراعات السياسية والحزبية التي لطالما ألقت بظلالها القاتمة على الأوضاع التنموية اقتصاديا واجتماعيا وعلى معيشة الناس والخدمات، والتي بلغت تدهور كبير شمل كل جوانب الحياة. فجاءت ثورة الشعب السلمية لتنجدنا من ذلك الواقع المرير وتنقذنا، والانطلاق في رحاب الحرية والاستقلال. بداية نصلي على سيدنا محمد العظم وعلى آله الكرام، وحيث زخم الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف التي بتتواصل كل عام طوال شهر ربيع الأول، ومع فارق أن هذا العام فاقت الاحتفالات والاحتشادات كل التوقعات، وتحولت ساحات وميادين المحافظات إلى مليونيات، وليس في ميدان السبعين في صنعاء فقط، فهي بالفعل هذا العام الأضخم والأوسع بكل الاعتبارات وعلى مستوى الكرة الأرضية، أعمالا لقول الله عز وجل: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. وبتزامن المناسبة مع حلول ذكرى سنوية الثورة الشعبية، وفي إطار حديثنا اليوم عن الإرهاصات والمقدمات التي هيئت لنجاح الثورة، نقول الثورة مرت بمراحل تصاعدية ومحطات هامة، يمكن اعتبر أولها الثورة الشبابية الشعبية في فبراير من العام 2011، والتي تعتبر الامتداد لثورات ما سمي بالربيع العربي أو بالأصح العبري، كونها مثلت وسيلة للإطاحة بكثير من الزعامات والقيادات، وفي إطار المشروع الاستعماري لدول الاستكبار والغرب الكافل لتشكيل ما سمونه الشرق الأوسط الجديد. ما يهمنا هنا يا إخوة ثورة الشعب أن الثورة الشبابية الشعبية التي جاءت بكل براعة للانتفاضة على الفساد والرموزة وسلطة الحكم العائلي وجوقته المهيمنة على مقدرات الشعب وحقوقه المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، لكنها للأسف، ونقصد طبعا ثورة الشباب، صودرت واستغلها النظام والأحزاب لتحقيق المصالح الأنانية على حساب الشعب. فكانت ثورة الشباب كأولى المحطات العمل الثوري، والتي تلتها مراحل وفعاليات تصعيدية أفضت إلى انتصار ثورة الشعب التصحيحية، وهذا مع نتابعه بعد فاصل. صيني القشر.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات ثورة الإيمان ومسيرة القرآن، قيادة حركة أنصار الله تعتبر المكون الرئيسي الذي نجح في الإرهاصات والتهيئة لقيام ثورة الشعب، وبمتابعة مباشرة من السيد القائد العلم قائد ثورة 21 سبتمبر السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله، الذي آثر الانحياز والتأييد لمطالب الشعب المشروعة وبلورت ثورة سلمية كان لها ما يبررها من فساد نظام الحكم. فالتفت الجماهير والقبائل للإسناد والدعم لداعي الحق والمشروعية الشعبية، خاصة بعد أن تمادى التآمر الخارجي على المقدرات الوطنية، بدءا بهيكلة الجيش وتفكيك نسيجه الوطني لأهداف خبيثة تخدم المتآمرين بما يسمى بالمبادرة الخليجية والدول العشر الاستعمارية الاستكبارية. وكان طبعا قد سبق تدمير وإحراق وسائل الدفاع الجوي من صواريخ سام وإحراقها على مرأى ومسمع كل الناس، وتفجيرها بإشراف أمريكي وتواطؤ السلطة الحاكمة، وما تبع ذلك من تنفيذ حملة اغتيالات لقيادات عسكرية وأمنية وإسقاط العديد من الطائرات الحربية في أجواء صنعاء بذرائع كاذبة قلت خلل فني أو مشاكل، وهو ما أثار حفيظة الناس وإحساسهم بهول المؤامرة التي تحاك ضد يمن الإيمان والحكمة، والتي تجلت باندلاع حرب عدوانية وحصار بعد أن نجحت ثورة 21 من سبتمبر الشعبية. وإذا ما عدنا للإرهاصات والمقدمات انتصار هذه الثورة التاريخية السلمية، توافدت جموع الشعب والقبائل إلى ساحات الاعتصام بأطراف طوق العاصمة صنعاء ومداخلها، وكذلك في شارع المطار وغيره، وقامت القبائل والمشايخ أيضا وبالإخوة الكرم والجود بإمداد المعتصمين بقوافل المدد الغذائي بكرم وسخاء الإنسان اليمني والقبائل الأبية. وتوالت مراحل التصعيد الثوري الذي واجهته السلطة الحاكمة ونفنها بالقمع والعنف وقتل وجرح العديد من المتظاهرين السلميين. وكان سيد الثورة يتابع باهتمام ويشرف على سير الاعتصامات ويناشد السلطة ويحذرها من مغبة استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين السلميين ونتائجها الخطيرة، ويؤكد بأن ثورة الشعب سلمية وأن على الدولة والحكومة الاستجابة لمطالب الشعب صاحب المصلحة الحقيقية.
1: نؤكد أننا عند التزامنا بالوقوف إلى جانب الشعب والدفاع عن ثورته، نحن يا شعبنا اليمني العظيم سنكون دائما حيث كنت أنت في مطالبتك بالحق والعدل في مطالبك المشروعة، ونحن أيضا سنقف لحماية هذه الثورة ودعم هذه الثورة والدفاع عن حقوق هذا الشعب. التزامنا بالدفاع عن هذه الثورة وبحمايتها هو التزام صادق والتزام مبدئي وقيمي وأخلاقي وإنساني لا يمكن أن نتركه ولا أن نتنصل عنه أيا كان الثمن. أنا شخصيا حاضر أن لو كان هو الثمن أن أدفع حياتي في سبيل الله وفي سبيل هذا الشعب لن أتردد في ذلك.
0: أحباب الثورة الشعبية، وتوالت الإرهاصات ومقدمات الثورة ونجاحها بتتابع انضمام وحدات ومعسكرات الجيش إلى صفوف الثوار والمحتجين الذين تركزت مطالبهم في إسقاط الحكومة وإلغاء الجرعة الظالمة للمشتقات النفطية، وكما قلنا إسقاط حكومة الوفاق العميلة التي أعلن رئيسها خلو خزينة الدولة وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، في الوقت الذي قامت وحدات الفرقة الأولى مدرة بالتوغل في صفوف الناس والتمركز في عدد من المباني والمنشآت الحكومية لتنفيذ جرائم الاعتداء والقنص مثل ما حدث وزارة الداخلية شنع المطار وفي حي الإذاعة بجانب رئاسة الوزراء وغيرها وقتل وجرح العديد من المتظاهرين، الأمر الذي كان معه وجوب التصعيد لمرحلة الأصيان المدني السلمي الذي يعتبر المدخل الذي لا بد منه لاشتعال ثورة الغضب ومن ثم اندلاع شرارة ثورة الشعب وغير ذلك من الإرهاصات والمقدمات التي مهدت لمرحلة النصر الثوري، ولا مجال هنا لسرد المزيد منها بحكم محدودية البرنامج، وسنترك الموضوع أيضا للحلقتين الخامسة والسادسة. وختاما نقول أن ثورة 21 سبتمبر هي من الشعب وإلى الشعب، وليس انقلاب عسكري كما يحلل البعض تصويرها، والله غالب على أمره وهو ناصر المظلومين ونصير المستضعفين. فحلت ساعة الصفر كما يقال، وشاء الله وإرادة جماهير الشعب أن يسيطر الجيش وأنصار الله على الموقف وتتحرر العاصمة صنعاء من ربق المعاناة والفساد والتسلط والحكم العائلي ومراكز النفوذ بثورة سلمية شعبية خالصة لم ترق فيها قطرة دم وعدوانا كما بيحصل في كثير من المجتمعات التي بتقدم ضحايا قرابين وفداء لانتصار ثوراتها، لكن الوضع في وطن الإيمان والحكمة والجهاد غير قيادة، يعني الوضع غير، هنا قيادة مؤمنة راشدة وأمينة على الأرواح والدماء، وانتصرت ثورة الشعب التصحيحية ليفتح الوطن اليمني صفحة نضالية جديدة عنوانها العزة والكرامة والشموخ والسؤدد والمصالح العليا للشعب على نهج القرآن وهديه وجهود الأبرار من أبنائه المجاهدين في سبيل الله الذي ندعوه بالرحمة للشهداء باليمن وفلسطين ومحور المقاومة وشفاء الجرحى والحرية للأسرى، وعون الله وتأييده وتمكينه للمجاهدين في سبيله والنصر في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. في رحاب ثورة 21 سبتمبر، حرية واستقلال يجدد اللقاء مع عاصم قشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمستمعات لبرنامج الحكيم اليماني، حيا بكم وارحبتوا وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عيصبحكم بمية عافية، الكبير والصغير، القريب والبعيد، القاصي والداني، كل المبكرين وكل النشطين وكل الداريين وكل الحاصدين وكل الصاطين للعدوى. صلوا على محمد وآله. اليوم كلام كبير حيجي عن تهامة. صليتوا على محمد وآله، زيدوا النبي صلاة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على النبي وآله، تهامة بسروا على عنوان فعل. تهامة تزرع وتصد وتحصد في أنواع فز ورمه، قديم من الحزازير أو من الفوازير أو هذا. التهامة واقع حالها الآن، تهامة بيزرعوا الخبث والوادي، بيزرعوا الآن الخبث والوادي، بيزرعوا بالقتو، بيزرعوا بالحرافة، بيزرعوا بالثور، بيزرعوا بالجمل، بيزرعوا بيديهم والملعقة، هذا حق وادي زبيد وهذاك المناطق زي المغرفة، ويحفر شوي في الرملة وطرح البذر حقه. بيزرعوا الحمرة والبيضاء والزع، وبيزرعوا التجر، وبيزرعوا القطن، وبيزرعوا الكشري، وبيزرعوا الفاصولي، وبيزرعوا هؤلاء كلهم في الخبث والوادي. يعني خير ما بعد الخير. تهامة بتروي بالسيوء للأراضي اللي كانت محرومة. الآن قدم فينه بالسيء في المغراس، قدم في التحيته، قدم في الجاح، وإن شاء الله أنه عصر البحر. أحياء معارف تقليدية وقوة وعزيمة وثبات من أبناء تهامة. لما نقول بتصط العدوان هم أبناء تهامة، لما نقول بتزرع بتزرع تهامة، لما نقول بتحصد بتحصد تهامة. ولو ما نتحاكى عن ذرا أكيد نحن عم نتكلم سعمل المضوي أو المسبلي وبيجي راس العودي صغير صعبية، لكن بسلو سعمل القصب وكم الشرف العلف سعمه هي 10 مرات. إذا احنا بنقول نحن عم نروح جبال من الذرة والعلف ما هو جبال الجبال، أنا عن جيب العلف. كيف نشتري نصط عدوى ونزرع ونحصد وما بنحصد ما عاد بيغطش تكاليفنا؟ نحذر كل اليمنيين إذا لم تسعوا إلى استيعاب الذرة واستهلاكها، وعلى وجه الخصوص الجهات الاستهلاكية، الجهات اللي هي رسمية وبداكل حب وكندا أمريكي وأسترالي وكندي القمح الخارجي، نقول لهم هيا ما دام أنتم بداكلوا من هؤلاء كلوا دخلوا من حق اليمن شوي، وصير اشتروا اليوم اليوم فكروا وقلوا قررنا نشتري 100,000 كيس من سوق تهام الذرة، عاد افعلوا نقل النوعية في السعر، وعاد شجعوا المزارعين، لأنه أنا مزارع مثلهم جيت والتقيت بهم في لقاءات جماعية خيرات في أكثر من 40 أو 50 لقاء في قرى متعددة في كل وديان تهامة، وتجابرنا احنا وهم كلهم متوجسين وخايفين. إذا كانت 15 حزمة عجورة الآن ب1,000 ريال كيف عاد قاع في الموسم الخريفي؟ ما عاد عاد تشحك لي عينصدوا قولتهم أو يحصدوها، ما عاد عاد تشحكها ولا يمكن أن تغطي تكاليف. إذا الجانب الرسمي الاستهلاكي بسلوك بين حدد بوضوح، الجانب الرسمي الاستهلاكي اشتروا داحل 100,000 كيس ولا 200,000 كيس سريع سريع، واطحنوهم دخلوهم في حقهم الأكالة يبداكلوا. وندعم المزارع اليمني، هو براك من ما ندعم الأمريكي عدونا. فكروا في الموضوع عمليا وبجدية، ومعاكم 5 دقائق تفكروا فيها وتنفذوا بعدها على طول. متفائل قوي أنا ما أكيد يجب أن نتفائل طالما وإحنا مع قيادة ثورية وفي أعياد ثورتنا ماشين، لابد ما نتفائل. ولو ما انتي لكم 5 دقائق أعتقد أن 5 دقائق خيرة، المفروض ما عاد تفكروا على طول نشتري نشتري بستعرف نشتري من خارجنا قوي، قد يرخص من النخالة هالذرة. العدو استعمرنا ودمر زراعتنا على مدى 50 سنة، لو ما خلانا ساعة العصفر في العش مقعين لما عيتي للقافنا. واليوم لو ما قد احنا بنشقع على انفسنا وبننتج وبنزرع وبنقلع ما عن القال هاشسو، يا ملامتا يا عيبا، الله المستعان على اي مقصر. اشتروا اشتروا وخزنوا، اشتروا وعلفوا، اشتروا ورجمون للبحر يتغذين السمك. لا تتركوا المزارع واحد. أنا بين أحذر باسم المزارعين كلهم والله لو انت كسنة ما عاد تلقى والقحطة هالذرة ولا عاد تلقى والبقر ولا الغنم تلقى ما تاكل. الذرة هي العلاف، الذرة هي السمن، هي اللبن، هي اللحمة،

يعني التعديلات الوراثية المضرة بالصحة ما قدش فيها، هذه على ما خلق رحم الراحم. نعمل جميعا بمسؤولية ونستوعب أكبر كم من الذرة من الذرة ثم الذرة ثم الذرة ثم الذرة. سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية، المزارع اليمني أعاد الذرة اعتبارها وزرعها في كل شبر في أراضيها الزراعية. إحنا هدفنا تنمية، هدفنا منتج، هدفنا مزارع، ما هي هدف لا موجهين ضد حد ولا هي ضد أشخاص. يعلم الله أن لا شيء واحد خذي خطوة بنتجمل منه أنه سريم فعني أنا شخصيا وخدم المزارع. المزارع هو هدفنا وقبلتنا. وكم قد وصى السيد القائد سلام الله عليه بالحرص على مصلحة المزارع. ما شازيتش عليكم في هذا الحلقة لأن الحفاة في تهامة يظل مستمر معنا لسلسلة من الحلقة، وإن شاء الله تعالى أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية وأن الجهات المسؤولة والمستهلك لمحاصيل الحبوب تبادر إلى شراء الذرة. صلى على محمد وآل خيرات زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على النبي وآله، قلوا اليوم نصلي على النبي وما بونه وقاف مع الفاصل. يلا يا عبد القادر وقفة مع فاصل بسيط أو قصير وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري ونوف الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا إليكم ورحبتوا كلكم أصدقاء المزارعين أخواتي المزارعين. لا تكون تنقدوا زارة حين ارتفعنا برد صوتي، لأنه بين أشتي أوصل الرسالة بحماس عم يحسوا بها الناس، حسوا يستشعروا المسؤولية تجاهها. الكل بيخطط والكل بيرسم والكل بيقول إن غدو مبدع. المبدع الحقيقي هو الذي عن القف الميدا. لا درس فوحك ممنوع ممنوع. إحنا مزارعين نشتي الردة الفعل ينفسوا أوصل للسوق وقد ما نبسر الديانات قد يبتحب من كل مكان ما وقالوا درك اللي يدر والسعر عايز عطك وطلع. والمزارع يتنفس الصعبة وعايز ينفذ العمل يتزرعي بحذاثيره يزيد انتاجه، يعني توسع رأسي لو ما يتشجع ويأمن على سوقه. والعرف هو حقا خيرتي ثروة ضخمة عن تحاكى عنها. على العموم يا مصلين على النبي وألا نغطي ذي الحقا اللي بد تحملونا على السلامة. قلوا اليوم احنا في كام في الشهر الحميري في ذو علان، واليوم كم؟ 8 8 ذو علان يوافق كام؟ 8 ايش ذو علان، ركزوا ذو علان صوت الفن والجمال، صوت الفن والجمال في جميع الوديان، صوت الخريف والصعيف والمراعي والغواني تقول بسر بسر ما أجمل فيه. وفعلا اليوم ناري يا حمامي صغير، من أن شريت الحمامة؟ من ملاوي صبر أو من مناظر تهامة؟ مناظر تهامة هذا الأيام جنة، تنزلوا تهامة ما تصدقوا إن أنتم في تهامة، تقولوا في أب قد الأرض كلها مزروعة، ما تظن نظر يغب نظرك ويجالس منتهب من ساعة بل كيلو، هذا 100 كيلو 150 كيلو 200 كيلو كلها مزروعة، آلاف الكيلوهات آلاف الهكتارات مزروعة، لها الحمد لله. إذن يا مصلين على النبي وآله كنا 8 ذو علان الشهر الحميري يوافقه 8 أيلول اللي هو الاعتدال الخريفي أو يسموه ما يسموه هنا الانقلاب الشتوي، يعني قدو قريب من سبت السبوت، جدول انقلاب الشتوي في هذا التاريخ في 8 أيلو يوافق كام؟ 21 سبتمبر، يعني عيد ثورة 21 سبتمبر. أما منزلة الشمس اليوم 4 العواء، 4 أيش العواء هذا منزلة الشمس يوافق كام؟ في الطالع فجرا 4 الصرفة، 4 أيش الصرفة. والمعلمة الزراعية مصلين على النبي وآله اليوم آخر يوم في 5 علان، اليوم أيش آخر يوم في 5 علان، يعني 13 5 علان، ومن غضوة 6 على ضوء. ومنزلة الشمس أو المتوسط وقت العشاء اليوم آخر يوم في النعايم، والنعايم قلنا عبارة عن أيش؟ النعايم عبارة عن 8 كواكب لامعة رقم 1 و2 و3 و4، وهي على مربع منحرف، ورقم 1 و2 في الشمال، ورقم 5 و6 و7 و8 مربع منحرف آخر، ورقم 9 و10 الأعلى تجيب اتجاه الأعلى 9 و10 وتسمى أيش اللي هي باتجاه الشمال، وتسمى أيش هنا تسمى الظلمين. والمسافة بين كل الكواكب أكثر وأقل من متر، يعني ما بين متر وذراع المسافة بينهن، نستطيع مشاهدتهن بعد صلاة العشاء باتجاه الجنوب فوق الرأس باتجاه الجنوب إذا السماء صافية. عان الله الجميع وبارك في الجميع وعلى كل من تفاعل مع قضايا وهموم التنمية الزراعية والمزارعين. وأخيرا سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 10 ربيع الآخر 1448 الموافق 21 سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها. في خطابه بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر الرئيس المشاط: الحرية والاستقلال خيار ثابت واليمن ماض في صون سيادته. ثورة 21 من سبتمبر جاءت لإنهاء عقود من العبث والفساد والارتهان للخارج، فتح المطارات والموانئ واستعادة الثروات وإنهاء الحصار حقوق لا تنازل عنها. الرئيس المشاط: طرد التحشيدات السعودية من الساحل الغربي انتصار لسيادة اليمن. اليمن لا يستهدف دول الجوار وموقفه ينطلق من الدفاع عن سيادته. الرئيس المشاط: الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة والحصار بالحصار معادلة قائمة. صمود الشعب أفشل مشاريع إخضاع اليمن للوصاية الخارجية، واليمن متمسك بنصرة فلسطين ودعم أحرار المقاومة ومبدأ وحدة الساحات. أيضا على صحيفة الثورة: مهرجان كشفي بميدان التحرير في العاصمة احتفاء بعيد ثورة 21 من سبتمبر. العميد سريع: طيران العدو السعودي شن 28 غارة خلال 24 ساعة. تعز استقبال 18 من المشمولين بقرار العفو العام. لبوزة: ثورة 21 من سبتمبر استكمال لمسار التحرر وبناء الدولة. محافظ أبيان يدعو إلى عدم الانخراط في تحشيدات العدو وإفشال المخططات التآمرية. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: انتصاف توثق استهداف إصلاحية الحزم بالجوف وتطالب بتحقيق مستقل ومساءلة النظام السعودي المجرم. ماذا يعني وصول العمليات اليمنية إلى الرياض؟ الفرح للمسيرة، الثقة بوعود الله تعزز صمود اليمن في مواجهة العدو السعودي وحلفائه. الرئيس المشاط: وحدة التدخلات المركزية جاءت من صميم المعاناة لتكون يد ثورة 21 من سبتمبر العاملة ولسانها الصادق. طيران العدو السعودي يستهدف أبراج اتصالات في محافظة الجوف. تقرير حقوقي لمنظمة انتصاف يوثق جريمة إصلاحية الجوف ويطالب بتحقيق دولي ومحاسبة الجناة. أسرار وفضائح عسكرية من داخل القاعدة العملياتية المتقدمة لتحشيدات العدو السعودي في المخا. قيادي بالتنظيم الوحدوي الناصري: ثورة 21 من سبتمبر أسست لبناء اليمن القوي القادر على مواجهة كل التحديات. القائم بأعمال وزير الزراعة عمار الكريم: الاكتفاء الذاتي أحد استحقاقات ثورة 21 من سبتمبر ونسعى إلى تحقيقه بإذن الله تعالى. السفير صبري يستعرض محطات التآمر السعودي ضد اليمن: ثورة 21 من سبتمبر تنسف أوهام الخارج بتطلعات الداخل. منظمة إنسان تستعرض في مؤتمر صحفي جرائم العدوان وأدواته في الساحل الغربي. إيقاد شعلة ثورة 21 من سبتمبر في ذكرها 12 بصنعاء. الرئيس المشاط: ماضون لإنهاء العدوان والحصار وفتح المطارات والموانئ، والخيارات تتصاعد وتأخذ أشكالا أشد إيلاما. الرئيس المشاط في خطاب الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر: صبر الشعب نفد ولن نضل مكتوفي الأيدي وسنمضي قدما برؤوس مرفوعة.
على المسيرة نت وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان قائد الثورة ويحذران السعودية أي تصعيد سيقابل برد حاسم ومزلزل. مئات المغتصبين اليهود يدنسون المسجد الأقصى المبارك. حماس اقتحام المجرم نتنياهو حائط البراق والأنفاق أسفل الأقصى اعتداء صارخ لن يمنح العدو أي حق في مقدساتنا. توغل صهيوني جديد في وادي الرقاد بريف درعا في الجنوب السوري. مقتل مغتصب صهيوني وإصابة آخر في عملية إطلاق نار بطولية غرب رام الله والمقاومة تبارك. على جراح الأقصى، كيف يوظف المجرم نتنياهو اقتحام أنفاق الأقصى لإنقاذ مستقبله السياسي؟ غاليباف لن يفتح مضيق هرمز قبل الاعتراف بحقوق إيران. مظاهرات في أمريكا تطالب بالإفراج عن الأطباء الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. مقر خاتم الأنبياء يحذر أمريكا ودول المنطقة أي خطأ سيقابل بهجمات مؤلمة. ومن المسيرة نت إلى موقع الميادين، الغرس للميادين الرياض مقابل صنعاء معادلة نسعى لها ونركز على استهداف اقتصاد السعودية. الجيش الإيراني يعلن تدمير طائرة استطلاعية من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. القوات المسلحة اليمنية 760 غارة سعودية منذ بدء تصعيد الرياض ضد اليمن. المشاط خيارات اليمن ستتصاعد وستأخذ أشكالا أشد إيلاما ولن نتراجع عن حقوقنا. استطلاع للرأي، حزب البديل اليميني يتصدر انتخابات ولاية ألمانيا. الاحتلال يعتقل العشرات من رام الله في الضفة ويشعل حريقا في متاجر بالقدس المحتلة. وكالة ماهر الطيران المدني الإيراني في إلغاء جميع الرحلات الجوية بين إيران والعراق. اليمن شهداء وجرحى في غارات للعدو السعودي على محافظة الجوف. وختاما سوريا، قوة الاحتلال تستهدف أطراف بلدات في ريف درعا الغربي بالقصف والنيران. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي والعشرين من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان أكثر من 8 غارات على سوق صرواح والخط العام، وشن 4 على مناطق الفاو والأشراف جنوبي مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بعدة غارات سوق جمعة بن فاضل ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح 4، واستهدف منزل أحد المواطنين ما أدى إلى استشهاد أسرة مكونة من 6 أطفال وامرأة وتدمير المنزل، وشن سلسلة غارات على منطقة قرن بن زايد بحيدان ما أدى إلى إصابة مواطنين 2 ونفوق أكثر من 40 من المواشي والأغنام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهدت أكثر من 50 امرأة في مجزرة جديدة للعدوان، حيث استهدف بغارة بيت عزاء نسوي في سوق الهنود وسط مدينة الحديدة.
3: أطفالنا وفتنا نساءنا في حارة الهنود
4: خربوا البيوت، قتلوا 20 بهم، هذا أمر أمريكا وإسرائيل، فلا بد منهم أن يقصم دماهم.
5: في هذا كان في عزاء وهو ضرب عليهم،
6: دمروا الحارة كامل.
5: نعم أقسم بالله
6: حارة كامل دمروها
7: كامل، ضربوا الحي كامل، سوق الهنود الحي، سوق الهنود كامل. الله ينتقم منه
5: وأنا هو المكتوب
7: في ناس حتى ينقذوا
8: ومعهم عزاء حق ما
9: على الشعب اليمني أن يتحرك جادا في مواجهة هذا العدو المتغطرس الذي لا يؤمن لا بالقوانين ولا بالشرعية ولا يؤمن بحقوق الإنسان، وإنما يسعى دائما وهدفه دائما هو كيف يضرب المدنيين.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بكتاف في صعدة، خلفت أضرار مادية كبرى، وأربع على شبكة الاتصالات في جبل دين بعمران ما أدى إلى تدميرها كليا، كما استهدف بثمان غارات مناطق متفرقة من مديرية حرض في حج.
10: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل الصيف في مديرية سحار في صعدة، وشن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بست غارات مناطق متفرقة من مديرية مجزر، وشن غارتين على مديرية مدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها محاولة تسلل وتحليق طائرات تجسسية، و12 خرقا بقصف مدفعي، و48 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 90 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 7 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و8 خروقات بالقصف المدفعي، و64 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016
8: دكت القوى الصاروخية والمدفعية مواقع أبو همدان والزور والحمر والفواز بقطاع نجران، وتم إحراق 3 آليات عسكرية سعودية وإعطاب آلية رابعة في موقع نهوق بنجران، كما استهدفت القوى المدفعية تجمعات العدو السعودي في مركز الجماين بعدة قذائف، واستهدفت القوى الصاروخية معسكر رجلة بنجران بصاروخ زلزال 3 ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من العسكريين السعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أفشل المجاهدون زحفين للمنافقين باتجاه وادي الخليفين، موقعين عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم، ودمروا آلية عسكرية للمنافقين خلال محاولة الزحف الفاشلة، كما استهدفت القوى الصاروخية تجمعات العدو السعودي شمال منفذ الطوال بجيزان ب5 صواريخ كاتيوشا محققة إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن الأبطال المجاهدين هجوما مباغتا على موقع مستحدث للعدو السعودي في نعشاو بجيزان، أوقع خسائر بشرية ومادية في صفوفه، وتمكن المجاهدون من اغتنام كميات من الأسلحة والعتاد، ودكت القوة الصاروخية بصاروخين أوروغان وصلية صواريخ كاتيوشا معسكر بليالين في نجران، ودكت القوة المدفعية تحصينات العدو السعودي في التبة البيضاء بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية استهدفت مواقع المنافقين في قرية الصرمين بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنافقين والسيطرة على مواقعهم بعد فرار من تبقى من المنافقين منها، كما تمكن المجاهدين من تطهير جبل قعشان الاستراتيجي في مديرية خب والشعب في الجوف بعملية نوعية انتهت بالسيطرة على الجبل بعد قتل وجرح أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفين للعدو المرتزقة قبالة أبواب الحديد وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنوا من كسر زحف آخر للعدو والمنافقين في مجازة وكبدوهم خسائر فادحة، كما كسروا زحفا واسعا باتجاه منفذ الطوال وأحرقوا خلاله آلية وقتلوا وجرحوا عدد من المرتزقة، فيما تمكنت وحدة القناصة من قتل 2 خونة في منطقة الخوبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آليتين للعدو السعودي بعبوتين ناسفتين في صحراء البقع، وسقط من كان على متنهما قتلى وجرحى، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 11 منافق في جبهتي حرض وحيران، ونفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة جنوب حيران وكبدوهم خسائر في صفوفهم.

0: احنا ابطال الجيش واللجان الشعبية من وراء من منطقة كرش، نقدم الولاء لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له باننا ثابتون وصامدون حتى ننتصر. ولقد تم بفضل الله العون اليوم من السيطرة على السباب المضلة على سوق الربوع.
1: يوم من ايام العدوان الامريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة صورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة وسام اف ام.
1: صوت الثورة. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
2: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
3: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
2: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
3: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
2: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
3: يا قدس
2: وتحييها.
4: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
3: صباح الخير يا قدس.
2: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.

صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة معكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة صوت 21 من سبتمبر، إذاعة سام اف ام عبر تردداتها العاملة 99.1 و99.3 و89.1، كما يمكنكم متابعتنا في حال انقطاع البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون ان. نحن اليوم نعيش ذكرى 21 من سبتمبر، ذكرى الثورة التي أسقطت الوصاية قبل 12 عاما في أكبر حدث وتحول شهدته تاريخ المنطقة بأكملها. تلكم الثورة السبتمبرية الخالدة لا تزال إلى اليوم تواجه

نوفمبر، جاءت في اليمن لتشكل استثناء تاريخيا ليس فقط لليمنيين بل للأمة بأسرها. ثورة 21 من سبتمبر لم تكن ثورة عادية، ولم تكن مجرد انتفاضة داخلية ضد الفساد والتبعية، بل كانت نقطة تحول جذري في تاريخ المنطقة. أضاحت الثورة بمشروع الوصاية الذي حاولت قوى الاستكبار فرضه على اليمن، وأعادت القرار الوطني إلى يد الشعب. تعلن ميلاد مرحلة جديدة عنوانها الحرية والاستقلال والسيادة.

0: اليوم وبعد 11 عاماً من اندلاعها، أثبتت الثورة أنها لم تكن مجرد حدث عابر، بل مشروع متكامل صمد أمام كل المؤامرات والحروب والحصار. ورغم العدوان الغاشم الذي شنته قوى الاستكبار منذ مارس 2015، بقيت الثورة ثابتة متجذرة، تعيد صياغة المعادلات وتفرض حضورها الإقليمي والدولي. الفرق الجوهري الذي صنعته الثورة واضح للعيان. قبل 21 من سبتمبر، كان اليمن تابعاً للوصاية الأمريكية والسعودية بلا قرار مستقل. وبعد 21 من سبتمبر، صار اليمن رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية، حاضراً في معركة الأمة الكبرى، خاصة في مواجهة الكيان الصهيوني. ولعل أبرز ما يميز هذه الثورة أنها لم تبقى محصورة داخل حدود اليمن، فمن خلال موقفها الثابت تجاه فلسطين وغزة، أثبتت ثورة 21 من سبتمبر أن التحرر الوطني لا ينفصل عن التحرر القومي والإسلامي. اليمن الذي كان يراد له أن يكون مجرد تابع صغير في حظيرة واشنطن والرياض، أصبح اليوم حامل لواء نصرة المظلومين ونداء الحرية للأمة. ما يميز هذه اللحظة التاريخية أن الشعب اليمني رغم معاناته من الحصار والعدوان، يعيش فخرا لا يقدر بثمن، فخر الحرية والسيادة، وفي زمن تفرجت فيه معظم الحكومات العربية على مجازر غزة بصمت مخزن، كان اليمن البلد الوحيد الذي حول تضامنه إلى فعل، وجعل من البحر الأحمر ميدانا يثبت أن فلسطين ليست قضية منسية. وثورة 21 من سبتمبر لم تنتهي، بل هي مستمرة ما دامت هناك وصاية تفرض، أو هيمنة تمارس، أو مظلومون تراقد دماؤهم دون حساب. إنها ليست مجرد ذكرى نحتفل بها، بل مسار حياة اختاره اليمنيون وأقسموا أن يسيروا فيه حتى تتحرر الأمة بأكملها.
1: في ألبوم الثورات صورتان تغتزلا، مفارقات القدر وتباينته، وبينهما نقطة فاصلة حفرت في ذاكرة الأيام تفاصيل حكاية ثورة وشعب ووطن. ما بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014 لم يعد كما قبلها، فالوصاية الأمريكية والسعودية أفلت وتلاشت إلى غير رجعة، ومسيرات واشنطن التي استباحت أجواء اليمن تقتل اليمنيين دون علم السلطات قبل الثورة، تحولت عقبها مسيرات صنعت بخبرات يمانية لتحمي الوطن وتردع أعداءه. اليوم وقد قطعت يد الوصاية عن الشعب اليمني، تصدرت القوات المسلحة اليمنية المشهد في تأديب قرن الشيطان السعودي وردعه، وما كان عليه الجيش قبل الثورة قد تغير، وبات المعادلة الصعبة التي أذلت غرور المستكبر الأمريكي والصهيوني وإدارتهم الطائعة السعودية، والجيش الذي كان وسيلة لتنفيذ مخططات العدو المتربص شرا بالشعب أصبح في عهد الثورة المباركة المعادلة الصعبة، بعدما أعادت بناء وتأسيس الجيش بهوية إيمانية يمنية.
2: هذا هو أحد أبطال الجيش والجنة الشعبية، وهو محاصر الآن للعدو السعودي.
3: صلى النفس على سعودي.
1: اليوم وبعد أكثر من 12 عاماً، تؤكد الثورة اليمنية قوتها المستمدة من قوة الشعب وصموده، وهي اليوم بفضل الله تدحر تحشيدات العدو السعودي وتدك أوكاره، وتمضي في تطهير التراب اليمني من دنس الغزاة وتحشيداتهم، بل وتفرض بفضل الله على العدو السعودي معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وهذه إحدى ثمار ثورة 21 من سبتمبر 2014.
3: ويا غزة وإحنا معاكم،
4: أنتم لستم وحداكم.
1: ثورة 21 من سبتمبر مثلت نقطة تحول استراتيجية ولحظة وعي تاريخي، جعلت من اليمن قلب الأمة النابض وسيفها المسلول في وجه الطغيان. فربت جيلا يرى في فلسطين قضية وجود، ويرى في مواجهة أمريكا وكيانها الصهيوني واجبا دينيا وأخلاقيا لا تراجع عنه. والموقف اليمني الثابت بعملياته العسكرية ومسيراته الشعبية المليونية المساندة لغزة ولبنان وإيران ليس مجرد رد فعل عاطفي، بل هو نتيجة مباشرة لثورة وعي ويقين، ثورة وضعت الشعب اليمني في قلب معركة الأمة الكبرى ضد المشروع الصهيوني الأمريكي، بل وباتت تتصدر المواجهة وتجرع ثلاثية الطغيان ويلات الهزيمة.
5: واو! واو! واو!
1: ثورة 21 سبتمبر قوة غيرت مسار التاريخ الوطني وحولت تحديات العدوان والحصار إلى فرص للإبداع والتصنيع العسكري. واليوم اليمن لا يقاتل بسلاح الحديد فحسبه، بل بسلاح الإيمان والبصيرة ليشكل قوة ردع استراتيجي تقول إن كل صاروخ ينطلق من يمن الإيمان ليس مجرد قطعة حديد، بل شهادة ميلاد لثورة شاملة تحمي الوطن وتصون مكتسبات الشعب.

0: الشعب الفلسطيني. لكن من حسن حظنا انه هذه خضنا هذه المعركه واخواننا في اليمن انصار الله كانوا حاضرين وهم الذين يمسكون بالسلطه.
1: اذا ماذا لو لم يقم الشعب اليمني بثوره 21 سبتمبر؟ ماذا لو لم تحصل هذه الثورة التي كانت أبرز سبب لما وصل إليها اليمن اليوم بعد فضل الله؟ نعم، لو لم تكن ثورة 21 سبتمبر إن أكبر تظاهر مع فلسطين ستكون أمام السفارة الأمريكية. هذا وسيارة الشرطة تحوط المكان وتعتدي على المتظاهرين، لكن الثورة اقتلعت السفارة الأمريكية من جذورها. لولا ثورة 21 سبتمبر ما بيمتلي ميدان 70 في كل جمعة ملايين من الشعب اليمني من أجل فلسطين. ولا كانت تلك الحكومات لتسمح بذلك، لأنها وكما كشفت عميل الأمريكا.
2: هل فتحتم لهم فعلا مكتب للسي اي اي والاف بي اي في صنعاء وفي عدن؟
3: نعم
2: فعلا؟
3: في
2: صنعاء وعدن؟
3: لا في سفارتهم.
2: في سفارتهم؟
3: سفارتهم عندهم سي اي اي وعندهم اف بي اي موجود.
2: هل
3: بعد أحداث
2: يتحركون بشكل مفرد أم بتنسيق معكم؟
3: لا يتحركوا يعني كاستخبارات. يجمعوا لهم عملاء ويطلبوا لهم معلومات ويجتمعوا بالأحزاب وكل حزب يغازلوه ويتحدثوا معه
1: حتى أنها جعلت أمريكا توسع نشاطها إلى الجناح القبلي. وكما يقول الشيخ،
4: لا تصدق لهم أنهم بيحكموا البلد، والله ما بيحكمها غير السفير الأمريكي وعبر الاتصالات.
5: ولماذا يحكمنا السفير الأمريكي؟
4: من حلانة.
1: نقطة تأمل عدك ركزت لها صح؟ يعني أن ثورة 21 سبتمبر وقيادتها لها الفضل الكبير فيما يقوم به الشعب اليمني اليوم مع فلسطين. لولا ثورة 21 سبتمبر وقيادتها ما كانت اليوم إسرائيل تعاني الويلات من اليمن، ولا كانت مسيرة يافا وصاروخ فلسطين 2 الفرد صوتي قد وصلين إلى عمق يافا المحتلة التي يسميها العدو تل أبيب. كانت أمريكا قد انهزمت في البحر من ضربات القوات المسلحة اليمنية، ولكان البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي محرم على سفن إسرائيل ومن يعينها أمريكا وبريطانيا. اليوم الشعب اليمني يسطر أعظم البطولات في سبيل الله والدين وفداء للقضية الفلسطينية بفضل الله وفضل ثورة 21 سبتمبر وقيادتها اللي شرفت الأمة بأكملها، سواء في الجانب العسكري بضرب إسرائيل وسفنها ومن يتعلق بها، أو في الجانب الأمني بالحيطة والحذر وكشف الخلايا المرتبطة بإسرائيل، أو في الجانب الشعبي والتعبئة العامة بالنفير الشعبي غير المسؤول. وفي عدة جوانب والحمد لله رب العالمين. الآن متفقين صح؟ حلو. طيب ماذا لو لم يقم على اليمن عدوان من تحالف لأكثر من 17 دولة؟
6: الله أكبر.
1: قادتها المملكة العربية السعودية التي هي اليوم ظاهر لإسرائيل ظاهر لغزة اعتمدوا الأولى. عموما كيف كانت ستكون حجم ضربات اليمن ضد إسرائيل لو لم يقوم عليه عدوان لثمان سنوات؟ هل كان من الممكن أن قد اليمن اليوم أصبح على حدود غزة لو لم يحاصر لعشر أعوام ويقام عليه عدوان؟ هل من الممكن أن اليمن اليوم قد أصبح يسطر الأسلحة المتطورة والدقيقة؟ ليش لا؟ ممكن. الصراحة أنا أتوقع هذا الشيء بعد ما شفت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل يشكون من دقة واحترافية الصواريخ اليمنية.
7: Let's go right here. This is exactly what it looks like. So this happened three nights ago. This particular ship was much further away outside of a defensive umbrella. The Houthis attacked it, and you can see in practical terms what the damage was. Enormous fire. No one has ever used an anti-ship ballistic missile, certainly against commercial shipping, much less against U.S. Navy ships.
8: That's what makes this conflict
7: it's
8: unique.
7: It's very unique.
1: وبعد قدرة وصول صاروخ فلسطين 2 الفرد صوتي ومسيرة يافا إلى عمق تل أبيب دون قدرة أحدث منظومات الاعتراف على تصديه، الأمر هذا يوحي أن لدينا كوادر يمنية محترفة جدا في عملها، وعملت بثقة بالله وبكل جد في وضع حصار وعدوان وقصف على البلاد بأكثر من 250,000 غارة. فكيف لو لم يقم عدوان على اليمن؟ صحيح أن الحصار يولد الإبداع، لكن إبداع عسكري مثل هذا كان يحتاج سنوات صفاء تسهل فيه دخول كل القطاع والإمكانات اللازمة، مش حصار مطبق بجميع أشكاله. الموضوع محتاج تفكير وتأمل. التأييد الإلهي هذا مش بسيط والحمد لله. الخلاصة، أبرز أثر لثورة 21 سبتمبر وقيادتها هو ما يقوم به الشعب اليمني اليوم مع فلسطين، وأبرز هدف قام لأجل عدوان عالمي ترأستها السعودية على اليمن هو عدم الوصول إلى ما وصل إليه الشعب اليمني اليوم من مساندة لغزة وفلسطين. يعني أن العدوان على اليمن كان طاعة لأمريكا وإسرائيل، لكن رغم هذا وبفضل الله سبحانه وتعالى وفضل ثورة 21 سبتمبر والقيادة اليمنية وتضحيات المجاهدين وصمود الشعب اليمني، انتصر اليمن وما زال اليوم ينتصر لفلسطين والإسلام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام، صوت ثورة 21 من سبتمبر. وها نحن نعيش اليوم هذه الذكرى 12 لهذه الثورة المباركة، التي سنتعرف أكثر عن هذه الثورة مع ضيفنا في الأستوديو المباشر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد العابد. حياكم الله أستاذ محمد.
1: حياكم الله.
0: بداية هي تهنئة لكم ولكل المستمعين أكيد بهذه المناسبة وبهذه الذكرى المباركة على الشعب اليمني تحديدا، الذي استعاد في هذه الثورة سيادته واستقلاله. أستاذ محمد، بداية وبعد 12 عاما على مسار ثورة 21 من سبتمبر، وفي قراءة لواقع يمني كان مكبلا بأزمات الارتهان والوصاية الخارجية قبل هذا التحول التاريخي، كيف تقرأ اليوم الجذور العميقة والدوافع الصلبة التي فجرت هذه الثورة، وما هي الركائز التي أرادت الثورة إرساءها لبناء دولة مقتدرة تمتلك قرارها السيادي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل عام وانتم بخير، كل عام والأخوة المستمعين وأبناء هذه الثورة وجمهورها بحجم اليمن وحتى خارج اليمن. هي ثورة على امتدادات كبيرة جدا ولها تداعياتها وإلهاماتها، هي تجربة ملهمة وهذا ما يخشاها العدو، ولذلك يحاول أن يحد منها. كل عام وأنتم بخير على جميع من له علاقة أو دور أيا كان بهذه الثورة، وفي مقدمة الجميع السيد القائد سلام الله عليه. نسأل الله أن يحفظه بحفظه
0: يا رب،
1: ويحصنه بحصنه الذي يجعل فيه من يريد. وصديعا نقول يعني بالنسبة على مستوى هذه الثورة، هي تجربة كبيرة ومهمة في الجزيرة العربية، ومهمة أن تكون في الجزيرة العربية هي حالة مهمة قوية جدا واستراتيجية، وعلى مستوى الأمة العربية والإسلامية، وهي تثبت يعني ثباتا، وتثبت بأنها ثورة بكل معنى الكلمة. حاول العدو أن يواجهها بثورة مضادة من تحالف شكلته 17 دولة، 17 دولة فيها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، 17 دولة فيها تريليونات العرب ونفطهم وأنظمتهم التي يسموها أيضا دول، تلك الحالات التي شكلها العدو، عدو الأمة.
0: نعم.
1: في القرن الماضي تحت عناوين ومسميات سلالية، السعودية قال الإمارات نسبة إلى أمراء ومأمورين وغيرها من حالات القتل والأشد قطرا يعني في الجانب الإعلامي ضد هذه الثورة، وتمارس ما تزال عدوانها بشكل خطير جدا. أيضا حالة الكويت الذي كان البعض يظن فيها خيرا ويقول أن الكويت حالة تنفرد على أساس أن فيها بلاد يعني وضع يسمى ديمقراطية، وضع أن فيها حالة شعبية تتساوى فيها بعيدا عن الطائفية، هم الآن قد ألغوا مجلس أمتهم مجلس الأمة وأغلقوه وشكلوا طائفية، بل وألغوا جنسيات الكثيرين والكثيرين.
0: نعم.
1: يعني عرق المجيفة واحد في النهاية الحقوق، بقية الحالات الخليجية والخليعية والخليطية من الأعراب والأغراب، البحرين أيضا تلك البحر يعني بدون ري. أيه، وبصدق نفسه أنه دولة وهو لا شيء، عبارة عن حالة حولها من إمارة إلى مملكة لكي تصبح جزء من حالات الصهيونة والتطبيع والشيطانية كغيره من حالات تتصدرها طبعا السعودية. السعودية هي الحالة التطبيعية حتى والصهيونية الأكثر، والآن هي على وشك أن تدخل في المحك، حتى الشرطة اللي كانت تقول بأن يذكروا حاجة اسمها دولة فلسطينية بالمعنى الذي كانت السعودية تردده، وهي فلسطين كاملة نفترض أنها الدولة التي هي جزء من هذه الأمة يعني الجمهورية الفلسطينية، ونحرص أن احنا عندما نقول فلسطين لأنها دولة ليست ملكية ولا سلطنة ولا إمارة، إذن هي جمهورية، إذن جمهورية فلسطين العربية، الجمهورية العربية الفلسطينية، الجمهورية الفلسطينية مسمى مهم، هذا ما يخشونه. وسار يقولوا عن كنتونات ويسموها دولة أو دولة غير دولة، يسموها دولة زي ما تقولي حن يقولوا دولة الإمارات، دولة البحرين، دولة الكويت، لأنه ما في عام مسمى، لا في عام أساس لكي يطلقوه، زي ما أيضا كان إسرائيل يسموه دولة إسرائيل.
0: نعم.
1: وغيرها من الحالات التي هي معروفة بعدم على الكيان الإسرائيلي عادوا بيستمد نفسه من إتروها من كذبات وشيطانية توضعها تلمودية يدعي من خلالها ما يدعي، يعني عادوا بيحاول السند، لكنها الآن قد تكشفت للعالم وأصبح العالم الآن موقفه ضد حتى ما كان يسمى بمعادلة السامية وغيرها انفضحت. فكيف بتلك الحالات كما قلنا البحرين وغيرها؟ أما السعودية فقد فاقتهم، وإن كانت تحمل اسم المملكة وهو حالة من الملك العضوض الذي هي عليه، ولكنها أيضا في النهاية سمت نفسها بالسعودية، حتى أنها بالإنجليزي يقولوا سعودية عربيا، ما عاد يقولش كينج، للما كل واحد أين كينج؟ قلنا ما عاد يقول كينج، قال سعودية، قلت نسب الشجر والحجر والبشر إليه وصارت قمة العضوضية والملكية.
0: صح.
1: ومن هؤلاء أعداءنا مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، المتلكة الدول التي تسمى نفسها عظمى أو الدول الخمسة الكبيرة الطويلة العريضة. هذا العهد ثورة 21 سبتمبر. هذا الحجم كله في معاداته يظهر إلى أي مستوى حجمها الحقيقي وعظمتها، وأنها شيء كبير وعظيم ويتفوق أشياء كثيرة مما لا يمكن أن يتخيله أحد ينظر كل إنسان. ولذلك كانت الثورة المضادة أو المعاداة لها بهذا الحجم الذي ما يزال إلى الآن مستمر، وقد تخطط الكثير والكثير والكثير من المخاطر على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي. كم فتن، كم إجراء، كم احتلاليات بدأت تصفيتها الآن على مستوى سواحل وعلى مستوى مدن وعلى مستوى طرق ترابية وحجرية، ومن ضمنها التربة والحجرية. يعني حتى طلعت التسمية فيها تربة وحجرية. من أبناء تعز يعني الكرام الذين كانوا أيضا لهم الدور المتصدر مع الجيش القوات المسلحة اليمنية في تحرير بلادهم من تلك العصابات الداعشية والإجرامية والحالة الخارجية والتحشيدات السعودية الإجرامية التي حاولت أن تحدث في البلد هذا أخطار وأخطار. ثورة تنتصر على هذا كله وتحقق انتصارات متوالية على مدى أكثر من عقد، وكما قلت معكم أظن العام وأيضا قبله في مثل هذه المناسبة أن ثورة تبلغ من العمر عقد بعدها أعرف أنها عاشت. أنها أصبحت يعني في ذروة الشباب والقوة. العشر سنوات في عمر الثورة هي شباب وقوة وحالها يعني عظيمة جدا. تصمد وتحقق بعدها إنجازات أكثر وأكثر، وها نحن نرى الآن أننا نحقق الآن إنجازات أكثر وأكثر رغم أن الحملة والعدوان يتفاقم ويشكل خطور أكثر ويجند أكثر وفعل ما فعل بكل طرقه، ولكن الفضل هذه القيادة سلام الله عليها وللشعب هذا وصموده والتفافه والحاضنة الشعبية التي تخرج بحشود مليونية كبيرة لا تشهدها أي بلاد عربية أو إسلامية في كل ما تدعوها إليهم ثورة 21 سبتمبر، ممثلة في قائدها سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هو السيد القائد بكل معنى الكلمة الذي استطاع أن فعلا أن يشكل هذه الحاضنة الشعبية العظيمة بشكل كبير جدا بما فيها حتى في تلك المحافظات. ها قد رأينا كيف خرج الناس في المخاء بعد أيام، ما يمكن تقنع الناس في أيام أنهم يخرجوا بهذا الشكل، خاصة عندما تكون المسألة متعلقة بقناعات. لماذا خرجوا؟ لأنهم كانوا يريدوا أن يخرجوا، يتعطشوا الخروج في المولد النبوي وفي يوم الولاية وفي المناسبات وفي يوم إسلام اليمنيين، وفي هذه حالات عظيمة بالنسبة للشعب اليمني، ولكن كان هنالك من يحول بينهم ومن يكفر من حالات التكفيرية والتفجيرية والإجرامية. فما أن تحررت البيضاء، فما أن تحررت نهف، فما أن تحررت صرواح، ما أن تحررت مناطق كثيرة، فما أن تحررت الآن مناطق أيضا أكثر وأكثر بتعز، فما أن تحررت المخا والخوخة وحيس وباب المندب، نرى الناس يستجيبوا لما كانوا يتمنوا، وكذلك في المحافظة الجنوبية الآن الذي هي وقعت تحت الاحتلال ووجود قواعد أمريكية وبريطانية وغيرها. عندما تتحرر بحركة فعلية تحررية تدعمها القيادة في اليمن من قبل أبناء الجنوب نفسهم ويصلوا إلى هذا المستوى بإذن الله سبحانه وتعالى الذي ينطلقون فيه لتحرير البلاد من تلك التحشيدات السعودية وغيرها من الحالات الأجنبية، سنرى أيضا أبناء الجنوب الذين لا يقلون وطنية ولا قومية ولا إسلامية ولا عروبية ولا أخلاقية ولا قبيلة ولا شهامة ولا إباء ولا مبادئ بكل معنى الكلمة وعلى كل المستويات وفي المناسبات الدينية والقومية وعلى كل الحالات. إذن ثورة 21 سبتمبر أحدثت من الوعي وتجربة ملهمة بهذا الشكل وبهذا الحجم الكبير وعلى مستوى وطن. وطن اسمه الجمهورية اليمنية، بل وطن اسمه اليمن، بل واليمن الكبرى. اليمن هي حالة عظيمة. نحن نتكلم عندما نتكلم عن اليمن لابد أن نستشعر نحن نتكلم عن اليمن التي في عهد رسول الله الذي تحدث عنها رسول الله في 66 حديث الذي قال عنها ما قال. رسول الله لم يكن عندها اليمن الشمالي ولا الجنوبي ولا عندها ملكية ولا جمهورية في اليمن ولا عندها هذا المنطقة أو تلك المنطقة. رسول الله كان عنده اليمن، اليمن بمعنى الكامل. وهنا نتكلم فعلا عن الجمهورية لليمن، لأنه طالما أنت لست ملكيا ولا سلطنة ولا إمارة ولا دويلة ولا كنتونات فأنت حالة تنتمي إلى الشعب وجماهيرية، وهذه هي الجماهير اليمنية التي تخرج وتؤيد الثورة منذ بدايتها، فهي ثورة شعبية جماهيرية بكل معنى الكلمة. حتى عندما يقول أي حالة مثل السعودي الذي ذكرنا قبل شوية، عندما يقول الجماهير حتى عندما يحضر كرة القدم عندما ما يحق لهم يقول الجماهير لأنها مملكة، المملكة ينسب إليها ممالك. الجمهورية هي التي ينسب إليها جماهير. هذه البلاد تتمتع بحالة جمهورية وجماهيرية وشعبية، وهذه أساس منطلقة ثورتها.
0: أيوة. طيب أستاذ محمد، لو من خلالكم نستذكر الواقع الذي وصلت إليه اليمن قبل ثورة 21 من سبتمبر، لماذا قامت هذه الثورة؟ كيف كان واقع اليمن من ارتهان ومن عمالة للسفير الأمريكي للسفير السعودي؟ كانت فقط هناك حظيرة أو حديقة خلفية لهذه الدول. كيف كان واقع اليمن الذي جعل من هذه الثورة أن تولد هذه الثورة في 2014؟
1: سأتي بها باختصار من آخرها. ترامب صلّى الله عليه وسلم قدركم قال عن محمد بن سلمان أنه يقبل مؤخرته. أنا أشياء الجمهور يسمع هذا الكلام المعروف أصبح معروف.
0: صح.
1: كان عندنا نظام يقبل مؤخرة من يقبل مؤخرة ترامب برئاسته بقادة فرقته بمشايخه بعضهم بالحالات التي وصلت من الذين قبلوا إلا أن يكونوا مداعس وحالات كما قلنا وقد ذكرها. هذا الوضع الذي كان بيحكم البلاد. إذا إيش من حالة؟ إيش من شيطانية؟ إيش من ملعنة؟ إيش من دناسة؟ إيش من خنوع؟ إيش من معاكسة لحقيقة الشعب اليمني؟ لمبادئ الأخلاق اللي قبيلته لنخوته. تخيلوا لو الثورة هذه ما قامتش لأنهم كانوا عبيد للسعودية والإمارات وأمثالهم. يعني لو كنا حقت معهم أنا موسم صنعاء وموسم تعز وموسم الحديدة وموسم عدن وموسم مواسم خلاعية ووسخة وساقطة.
0: صح.
1: تخرج بمئات الآلاف من النساء قبل الرجال بذلك الشكل المنحط والحثالي الذي استخدم الجنيفرية. حتى كان معك قلنا مهرجان يسميها الجنادرية، بطل الجنادرية وسلى عند الجنيفرية يذهب إلى تلك المجسمات للكعبة إلى مسابقة الكلاب يستخدمها ويقطع لها تذاكر فوق طيارة وكراسي، وهو الذي يحول دون أن يعطى المواطن اليمني فيزا يصير يؤدي مناسك الحج وما يصير إلا واحد من كل واحد تقدم يذهب لأداء شعائر الدينية أو يذهب هناك مغترب على سبيل يتعاملوا معه يا يماني يا مش عارف إيش، هم يلطموه ولا يهينوه في أي مطعم ولا في أي مكان يتعامل إلا من رحم ربي عطيهم ناس محترمين هنا قال. وبعد النظام الكفيل ما من النظام الكفيل، النظام الكفيل كان على الحكام عندنا فما بالك بالمغتربين عندهم. يعني هذه حالة يعني شيء استعباد. كلمة عبودية ألغيت لكن فعلها السعودي اسم الكفيل.
0: نعم.
1: بالشكل الذي ما هؤلاء كانوا يرسلوا أبناء شعبهم ونختم عند السفارة السعودية وتشوفي هذه الزحمة ومئة مكتب بجوارها للعمالة هناك وكل واحد يصير يبيع ذهب المرأة ويدور يبيع أرضه يا ولا جربة ويصير يوقع على 10,000 أو 15,000 سعودي على أساس يذهب يقترب هناك ويذهب خارج البلاد ويعامل تلك المعاملة. واحد ينجح وعشرين 50 يا رحمته يلا ما دخل خرج.
0: صحيح.
1: ولا رسله.
0: نعم.
1: في ظل النظام كان بعضهم يصرف في يومه المبلغ الذي هذا باع به ذهب المرأة وشتي يصير يسافر ولا ما يجيش وعادوا يرضعوه وعادوا يوصل في النهاية للحدود في حرض ولا في البقع ولا في أي مكان وعادوا يردوا ويقول له أن الفيزا حقه ولا أنها غلطة. كان أبويا من بعضهم عندما يرجع من الحدود وأنا عشت في مناطق تلك ورأيتهم أحيانا كان بعض واحد يقول أيوصلنا الرحمن الرحمين لو ما ندخل أيوصلنا الرحمن الرحمين لو ما ندخل بالبندق عرض وهو بيرفض الجواز حقه قد بيرده. أما عندما يطردهم من هذا خروج بدون عودة وخروج نهائي.
0: نعم.
1: أما عندما يشحنهم في العرض شاحنات هذا كله مرة خرجوهم فوق شاحنات وأحرقوهم سكبوا الشاحنة زي ما يسكبوا الناس الحجار فمنهم بعدين من هربوا صاروا يتخبوا في بعض الدسس كان يفعلوا لهم دخان عاصي بيخرجوهم الدخان أحيانا استشرى والإحراق لو ما دخل عندهم وأحرق اليمنيين. طبعا وقعت يومها قضية كبيرة وتحدث الناس عنها وعرفت بعض الأسر بعد شهرين 3 أشهر أن ابنهم حرق ولا أن جو قدوم مشوي ولا حنيذ ولا مضبي إلى أن الله سبحانه وتعالى خلى زعيمهم وقع مضبي ومشوي وحنيذ على أيدي بعضهم بعض في ذلك اليوم الذي حرقوا فيه حالتهم. كم في يمنيين قد وصلوا إلى ذلك الوضع من الإحراق الذي وقع بهم على يد السعودي وغيره. ما تحركتش الدولة آخر مرة الدولة تعويضت بعد ما قلتهم قد استفحلت الحالة وتدخلوا ناس منظمة دولية وقالوا هذا موضوع خطير والمنظمة الدولية قالوا والله ما نسكتهم عن هذا قالوا لابد ما نفعل تقرير قالوا خلاص ما عبش داعي تقرير عن رسلهم تعويضات. فعلا يوم قالوا من 100,000 سعودي أو مدري كم.
0: أيوه.
1: صدقوا بالله ما وصل ولا الواحد منهم رياء لا الضحايا ولا أسرهم ولا حتى اللي عاد كانوا محروقين ولا مشوه في يده ولا رجله ولا في أي جزء منه لم يصلهم ريال. وأتحدى الآن أن واحد يقول هذه المرة الذي حرقوا المئات الذي حرقوا بهذه الفعلة أن واحد منهم حصل على تعويض بعد أنهم في النهاية قلت اضطر الباغي السعودي والمجرم في النهاية أنه يصرفها.
0: أيوه.
1: هان عجبهم الموضوع حركوه أبد ما شلوا بعدين ما عصرفش جنب أشياء كثيرة كانت تسمى لمحاربة الفقر وقروض ومساعدات وتحويلات لم يصل منها دولي واحد ذا حينة. أنا مرة أنا والأستاذ عبد الكريم الخيماني الله يرحمه والأستاذ محمد المنصور رحمة الله عليه رحمة الله عليهم جميعا وعلى جميع الراحلين والشهداء عندما سمعنا أن في مليارين في بريطانيا نادي وفي نادي باريس أيام أنها صرفت لليمن مبلغ كذا كذا قالوا لمحاربة الفقر والحد من الفقر الذي سيؤدي إلى عدم الإرهاب. على أساس أن الناس يكون معهم صوت بدل ما يستقطبوا من هذه الفئات الدنيا. خطينا هذا كل يوم أعتقد 20 شارع بحارات واحنا نلقى فقراء وفقراء مساكين قوي ولا نعرف ولا كم وقع لك من القرض حق قبل امس؟ كان حق قبل شهر. كم من المبلغ حق المليارين وقع لك؟ طبعا ولا حد وقع له شيء. لا لو لو لو الدوله يعني تخيلوا يومها لو الدوله مليون فقير من 100 دولار فقط هي 100 مليون من اصل 2 مليار 100 مليون دولار كان اطلع من 100 دولار ما بيش. واحنا هكذا استخدمناها من باب السخريه يعني عباره عن كاريكاتير فانتازيا. كم وقع لك؟ كم وقع لك؟ بعضهم يكون يقول ما هو ايا وبعضهم داري. بعض يقول لك يا هذاك ما بيهابوها لنا. بعض يقول يا اخي ما بيجيبوش لنا. هذا نظام. هذه بعض حالاته من عند شم مؤخره من يشم مؤخرتهم وقيسوا عليها بعدها الى اي حد من الدناءه والدناسه في الجانب القيمي القبيله كيف وصلوا الى اي حاله. ناتي الى الممارسات التي استخدموها على مستوى المؤسسه العسكريه الذي وصلت الى ما وصلت. نعم. السعودي في يوم ما امرهم انهم يلغوا حتى التجنيد فالغوه. حدوا من القوات المسلحه نقصوها. لا كان بقضيه فلسطينيه مع الامه ولا كان بقضايا داخليه ولا ان فيه سواحل على امتداد الوطن يفترض ان تكون محميه بقوات بحريه وان يكون هناك قوات جويه وقوات دفاع. ناهيك عن القوات البريه وقوات المشاه وقوات ما عتيش خلاص. كان المسائل كلها عباره عن تحويلات. وكان الضابط يبز البدله حق داخل شنطه يخبيها عسى يصير المعسكر حقه فيرحب لا حد يبصر انه ميري.
0: أيوة.
1: لا يدروا. شوفوا في الدول الثانيه كيف يبصر الضابط وكيف يتعاملوا معها الناس في الشارع.
0: صح.
1: وكيف الحال اللي هم فيها هنا يخبيها في الامن المركزي في البيضاء. يرسلوا واحد يشتري لهم قات لانه مش مصاطين يخرجوا للسوق القات. هذه حقائق يعرفوها الذي سمعوا والذي مارسوها. وصلوا الجندي في القوات المسلحه او الامن الى حاله معيبه
0: يستحي
1: كانه يستحي. أيوة. وخايف من الارهابي خايف من الداعشي.
0: صحيح.
1: خايف من الذي اصبح الذي مكنهم علي محسن والدوله نفسها من مؤسسات. كان في ابين معسكر 310 او الله اعلم كم اذا غلط في الرقم بس في معسكر تم بعد ما قصفوه وضربوه وقد أطفئ قبل ما يفعلوا بهذا كله. كان قد أطفئوه وجنبه معسكر حق دواعش مسرج وحان عادهم يسمحوا لهم يمدوا لهم سلك. وهذا معسكر رسمي وهذا كيف فعل. لا هم حتى عندما ألغوا التجنيد ألغوا التجنيد بمعنى التعبئة الوطنية العقيدة القتالية الوطنية التوجيه المعنوي الوطني للجندية وبرعوا بتفعلوا بدله معسكرات إرهابية إجرامية قاتلة في داخل الشعب بالمعنى الذي أصبحوا معروف والذي بعضهم بقي إلى بعد ثورة 21 سبتمبر فأصبحوا من يقاتلها في مارب أو في بعض المناطق اللي وزعهم عليها أو في بعض مناطق من المحافظة الجنوبية أو الذي بيحشدهم في أي مكان من بقاياها أو من غيرها. ما الذي حصل؟ إلغاء التجنيد جريمة. إلغاء التجنيد تخيلوا الناس عندما يخرج مليون اثنين مليون طالب بعد الثانوية ويأكلوا في قروانة واحدة ويجلسوا سوا حتى لو شعبوا فيهم شوية فوضويين وتسللوا وغابوا يوم ولا يومين وجوا عقوا عليهم جزاء. لكن تلك الحالة عندما غابوا الخمسة ستة أيام عاشوا فيها حياة أخوية دخلوا في بيت واحد منهم رقدوا هنا دفوهم بالبطانية دولهم العشاء صبحوهم يعني في النهاية كان بالنوع من الألفة عندما يقعوا حراس في أبواب وأماكن نقاط وسفارات ومواقع ومؤسسات كانوا يعيشوا وتبثروا فيها من كل محافظة اليمن شمالا وجنوبا. غيبوا هذا ما جاء بعد 20 سنة من تلك الفعلة إلا وقد الناس متناكرين.
0: صحيح.
1: بدل اللي تعارفوا أصبح اللي تناكروا بينما كلمة اللي تعارفوا المفترض أنها تتعلق بالناس كلهم ما بالك بأبناء وطن واحد. أصبح اللي هناك قد يفكر أن اللي في الشمال ما هوش أخوه ولا هو يمني وأنه قد بيتهم باتهامات وصلت إلى حد التكفير وتصديق تلك الخطابات المجنونة والشيطانية.
0: أيوه.
1: يعني كل نقطة هي نقطة وعندما نسلط الضوء عليها نجي نشوف تداعياتها فإذا بها بلاوي وبلاوي. ناهيك عن وعن وعن كم فعلوا وكم فعلوا. أما أين نحن عندما ذكرت المؤسسة العسكرية وهي مهمة جدا لكي نرى الآن المؤسسة العسكرية اليمنية وأدوارها وإلى أين وصلت وكيف تفعل وكيف تمارس التصعيد بالتصعيد وكيف حفظت السواحل اليمنية وإن وصلت الآن إلى باب المندب وكيف وصلت إلى كل المناطق والمواقع والجبهات. وصلت إلى حد أنها عندما وصلت إلى السواحل وصلت حتى إلى سواحلنا الجنوبية في عملية الإشراف الناري بالمعنى أنه عندما وصلت لحد ما وصفه السيد عليه السلام الله بيتكلم عن البزبوز لأنه كان يهرب النفط من هناك.
0: نعم.
1: تخيلوا لو عادهم بيهربوا وبيستخدموا الشواطئ الجنوبية ما الذي حصل الآن؟ كان السعودي عندما الأمريكي نفسه عندما حوصر من مضيق هرمز قبل مضيق باب المندب إيش اللي كان يفعل؟ غير ما غيره إذا ما استرعت الحالات الوصول إلى أشياء أخرى. لكن نتكلم على القضية اللي أصبحت شهيرة مضيق هرمز. كان عايز يتحرك من السعودية عبر أزلامه وأتباعه ومرتزقة في الجنوب.
0: صحيح.
1: ويطلبها على أي شاطئ يمني. وقد هذا كان سيحصل. لكن حتى الشاطئ اليمني الميناء اليمني في جنوب المطلع على البحر العربي أصبح أيضا بالنسبة لهم محرج. لماذا؟ لأن الدولة الرسمية في العاصمة الرسمية التاريخية الذي أقرها رسول الله وهي العاصمة الوحيدة الذي أقرها رسول الله كعاصمة لدولة من دول أمته اللي عاصمتها الأساسية يومها في مدينة صلوات الله عليه وعلى آله يومها أقرها كعاصمة لليمن، لأن اليمن كانت يومها دولة، الشام كانت دويلات وكانت خاضعة لأشياء أخرى. اليمن اللي كان تحت حكم الفرس، أمير الفرس نفسه اللي كان في اليمن كان في مقدمة من أسلموا، وبني في بستانه الجامع الكبير لأمر رسول الله. إذا نحن حالة عظيمة، حالة كبيرة، وصلت إلى هذه المستويات من العسكر التارية والعسكرية الحقيقية التي كانت عليها عندما كنا أوس وخزرج وأنصار لله ورسوله، وحصلت على ضوءها وعلى أيديهم تلك الفتوحات الربانية. نفس الشيء الآن من خلال هذه الثورة، ولأن الغرب يقرأ طلع على سر هذه الثورة وقيادتها وملازمها وخلفياتها، فأبى إلا أن يحاربها وأن يحد منها، ولذلك هم يكرهوها وكرهوا منها حتى بدايتها في كهف. قالوا محمد عبد الله وكله كان في كهف.
0: صح.
1: هذا نزل عليها الوحي، وهذا نفس الوحي قرأه وأراد أن يطبقه وأن يعيد حالته إلى مسيرة قرآنية.
0: صح.
1: ما بين سيرة قرآنية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومسيرة قرآنية في هذا العصر، هذا الناس هم يستلهموا ويقرأوا، فعلى طول استشعروا خطر، لأنه خطر عليهم على أعداء الأمة. أعداء الأمة وفهمنا من يهود ونصارى، وأنا بتخلى عن هذا اللي بيسمي نفسه حاكم عربي أو مسلم، وأبى إلا أن يكون أدوات من أدواتهم لكي يثبتوا أنهم ليسوا إلا حالة وظيفية تنفذ أجنداتهم. أما لو أتينا إلى المسألة الإرادية والاقتصادية والصحية والتعليمية وما أحدث ذلك النظام الذي ارتكب جريمة في حد ذاته عندما فعل حاجة اسمها مدارس ومعاهد، شحد يقسم التعليم في بلاده إلى تعليمين، كل تعليم يكفر الآخر ويلغي الآخر، وعلى طالب المعاهد احتمال يخرج ويفجر ابن عمه الذي يدرس في المدرسة.
0: صح.
1: في يوم ما.
0: نعم.
1: يعني أصبح بدل ما عندنا طالب أصبح عندنا طالبان، طالبان بين قوسين.
0: نعم.
1: بالمعنى الذي أراد أن يكرر التجربة هنا بالمعنى السلبي لها.
0: أيوة.
1: ولا تتعري حد يعمل في بلاده هكذا ويعمل تعليم مقسوم قسمين بالشكل نتيجة إرضاءات حزبية؟ أحد يعمل أمن مباحث أمن دولة أمن قومي واستخبارات يفعلها أمنين، أمن وطني ولا أمن سياسي وأمن قومي؟ واحد يتبع الإصلاح، واحد يتبع المؤتمر، ولا يتبع هذا علي محسن، هذا يتبع عفاش، ولا هذا يتبع حزب، وهذا يتبع تنظيم؟ من يفعل في داخله جهاز بهذا الحجم يتبع تنظيم سياسي أيا كان؟ هذا في أي بلد يحصل؟ إذا ما هو النتيجة اللي حصلت؟ النتيجة اللي ترتبت عليها تفجيرات يومية في كل مكان واستهدافات بالعشرات، ناهيك عن بقية الارتكابات الأخرى والإخلالات والتفجيرات التي في الوعي، وصلت لحد المساجد. لماذا هذا كله حصل؟ لأن عندك جهازين كل منها يخطط ضد الآخر.
0: أيوه.
1: أذكر من رحنا والأستاذ عبد الكريم ورحمة الله نذكرهم اليوم كثير، هو من أقطاب ثورة 21 سبتمبر الأستاذ عبد الكريم
0: والسلام الله عليه،
1: ورجال الله كثيرين يعني لو ذكرناهم لك بقول لك إنما مرة بقول له واحد وهو في الأمن السياسي رسله له مكان قال له شوف ما بالكتب صح لا تصير تزيد فيها ولا تنقص. يا أستاذ عبد الكريم مش هكذا، قال بين أكلمك جد، أنت الحين بتظن أنك ما تحب، أنت تحب الحين بتظن أنك تحب الرئيس وبتكتب قصتك أنك بتصدم الرئيس في الأمن السياسي، التقرير حقك بيصير لعند الذي افترض أنك بتقول أنك بتستهدفهم، لأنه هذا هذا هو كان يكره الصراحة يومها هذا شخص أيا كان. قال لهم دحين بتخدمه، هي بتوصل التقارير ويحولها للحزب الذي أنت بتظن أنك ضده وأنك بتحب صاحبك الذي بتظن أنك معه، هو نفسه عاد بيرفع التقارير لعند الأمريكي والسعودي حقك النظام بكله، هم كل واحد منهم بيرفع ضد الثاني.
0: أيوة.
1: تخيلوا هذا الوضع، عندما أصبح قيادات دولة وكل واحد فعل تقرير، مشايخ أعضاء لجنة خاصة، ما من جنان على أي مستوى تصل المسألة، ونقولهم عبارة عن بقايا مخبرين في الـ FBI ولا CIA ولا الـ MI6 في بريطانيا ولا الأتباع أتباعهم في المنطقة.
0: أيوة.
1: أكبر مكاتب استخبارات أمريكية وبريطانيا في السعودية وفي هذه الدول، أما الصهيونية قد بلعت الإمارات بكلها.
0: صحيح.
1: ما عاد غير فيها.
0: صحيح.
1: هذا جانب لو سلطنا الضوء عليه الماء يكفيناش فيها 10 ساعات.
0: نعم.
1: جنب الجانب العسكري، جنب الجانب التعليمي والدراسي، جنب الجانب الاقتصادي والإيرادي. الأمير عبد الله صالح ما كان يوقع اتفاقية نفطية إلا مع 16% في يوم في وقت التوقيع، هذا كلام رسمي، 16% من قيمة الحقل الذي قد يتكون من عدة آبار. وقت التوقيع 16%، وعادوا يرسل بالعضين البقية من الأبزياء وغيرهم وغيرهم، هذا قص عمنه بيخلص لهم، وهذا قعدوا بيدخل الأدوات حقهم، رأس الحفر الذي يدخل حق شركة نفطية الذي قيمته 10 ولا 15 ألف دولار يثمنه ب150 ألف دولار، اضربيه في 50 ولا في 100 ولا في 200 ولا في 300 رأس حفر، لأنه لابد ما يأتي من مواد مصنعة ضخمة جدا لكي تحفر في الصخور وتحفر. أيه. في ما تواجهه وأشياء من ضمن الغالية.
0: أيه.
1: هذا ذكرناه صنف، اذكروا اضربوه في 1000 صنف الذي بتدخل المنتجات ما فيها البيوت الجاهزة والأدوات والاستخدامات لتلك الشركات.
0: نعم.
1: والكنتونات الذي فعلوها اضربوا الى مستلزماتهم حتى على مستوى الملابس والادوات والافرش.
0: نعم.
1: كل شيء سعره 100 ضعف، ما عادش حتى 5 اضعاف او 10 اضعاف، وكلهم من الحصه اليمنيه. استنزاف للخزينه بعد 16% ومن قبل ذلك الذي محسوبين عليه. جاءوا عن شركه الادويه، شركه الادويه راس مالها يومها $1 مليار، ايام ما كانت دولار ب5 يدكو. فجاه معها اكثر من 450 وكاله لاهم علاجات في العالم، كل وكالة منها تباع ب5 ب6 ب7 مليون دولار. قسموها يخزنوا وهذاك بيزل اثنين وكالات وهذاك بيزل اربعه وذيك المدري من لناس ما بشا وقد بيسموه الذي مشوا دكتور يا دكتور دكتور عاصم طبيب والدكتور والدعو وشلوا ويفتح الشنطه يحيى محمد ولا الثاني ويقول من يشتري من هذا الشهاده ولا من هذا الشهاده باقي غير الاسم فعلهم ذا رساله ويدوها لك بعد انه يشتغل بعدين تبعهم غير الجانب الطبي والثاني اللي غيرهم ما عاد شل وزعوا الوكاله وزعوا مئات الوكالات ارسال كم معاه 500 سياره الذي توزع الادويه يذكو والله ان بعضهم كان يجي يخزن عند الذي فعله رئيسها الذي مدري مال القاضي او غيره وانه احتمال له صاحب قوي وقد زيد التخزين عنده ويشتري من نشين يقول اخرج تلك السياره الحمراء يبدي من الطاقه اخرج تلك البنفسجيه اقول لك لو تبي تلك الصغيره ولا تشي واحد مرتفع
0: يوزع
1: حين تكون سيره البلاد وزعوهن دولنا حاله التصفيه المتعلقه بشركه الادويه مليار دولار لو جينا الان بعشرات المليارات
0: ايوه
1: شيء عجيب شركه ادويه ناجحه صدقوا ان احنا في يوم ما ارسلنا دواء وصدرناها الى المانيا مش الى اي دوله اوروبيه
0: نعم
1: يدكو انت جيت صنفين معينين واشتهرت البرامول هذاك ومش عارف ايش اشتهر وبدا يتوزع ويتصدر كم به ثوره معينه في الجانب هذا ناهيك عن وعن لا تطاح بالشركه ويطاح بالمستشفيات ويطاح بالجوانب الخدميه ويطاح بالاشياء اللي كانت عادي شبه موجوده في مستشفيات من قبل وبعدين تحولت الى ما يسمى مستشفيات القطاع الخاص الذي دون رقابه بعضها احسن من اجل انه يكسب الزباين ويكسب ماديا او يشتغل والغالبيه اشتغلت بطريقه ممكن ينسى المقص
0: صح
1: داخل بطن المريض
0: نعم
1: وغيرها من بلاوي اول ما يجي الواحد وفي عرضه هنا جنب بقعه الحزام حق الجنبيه ولا حق المقطب البقعه هذا فيها انتفاخ الانتفاخ هذا طبعا مش هو المرض هو يفترض الزلط الذي جابها القبيلي بعد ما باع محصول الزراعه حقه كله وجاب المريض عالجها ما يخلوه يضوي الا وقد ازالوا الانتفاخ الزلط اللي كانت معاه جاءوا مبول تنقص تنقص تنقص يفعلوا الفحوصات لا داعي لها اشياء ليست خاضعة الرقابه ولا نقابه اطباء تفصل الطبيب الذي ارتكب خطا
0: نعم صح نعم
1: مع القله اللي كانوا يعملوا بشكل جيد هذا جانب من جوانب ما يتعلق بالصحه وكم سنذكر فيها انا اذكر في جوانب اخرى كانت موجوده تعاني هالبلاد جوانب الاراده والجهات الاراديه
0: جانب الزراعي
1: الزراعه خليها على الله وصارت الزراعه الى حد انه يصوروا قاع جهران اللي كانوا يقولون انها تشبع اليمن على صنع افعلوا مشروع الطاقه النوويه صوروها التصوير ذا الحين لو يجي نحسبها يسوي الظهر يدي 50 مليار حق بس التصوير ارضيه مساحه كبيره مساحه تسافر في عرضها بالكيلوات
0: صح
1: وعادي مدخل مدخل والذي شايف على مشاريع من هذا النوع يفعلوها في وسط الجبال الحصينه وعادي وسط ادغال ادغال لا لا فعلها في برحه بس على سبيل يعوق الزراعه فيها
0: نعم
1: وبعدين من عام 78 لاحظوا رقم 78 سنه 78 من 78 ما فعلوا وصلوا لباب كل بيت يدقوا تشتي حب الحبه اليمنيه اللي من الحيمه من بني مطر من سنحه من خوله من همده من طوق صنعاء الكيس قد كم ب 40 ب 45 ريال سامعت أيوه. اليوم ب 40 ب 45 الف كان المبلغ ريال ريال
0: أيوه.
1: قبل ان يقضي عليه الذي اتى وضاعف 5000% من 4 الى 200 وشويه
0: نعم
1: وهذه ما حصلتش في اي بلاد الارض في مصر طلعت 120% من 3.5 الى 6.5 الى 7 في فتره ما الى مدري كم 7 وشويه في السودان في سوريا من 40 الى 50 ليره في كل دوله حصل 100% 20% 150% وهي نتيجه حالات فساد في اليمن 5000% في نفس الفتره في اي دوله قيسوا خلال 30 33 34 سنه في اي بلاد هذا في الجانب الاقتصادي ما وصلت 5000% الا في اليمن واصبح شارع القصر والصرافين حقهم الذي يطلع نزل في الريال في الريالين يزحزحوها كل شهر ويفعلوا نشره المهم بلغت في النهايه ما بلغت هذاك الشكل الذي في العكس كان خلال 30 هذه السنه طلع عندنا استكشافات نفطيه غازيه قد بنسطر نفط وغاز قد طلعت اما المناجم وغيرها اللي كانوا يغفروها ولا يرسلوها وهذه حالات عديده لا حديثة لكن افترض انك تحسن وضعك الاقتصادي قد اصبحت بتصدر وقد عندك الاعتماد بالعكس ازالوا من الميزانيه الاعتمادات المتعلقه وخلوا سعر الدولار سعر البير للبيع للبرميل 18 دولار للما لانه مر عملوا حسابهم على 35 دولار للبرميل وقعت ازمه عالميه في النفط نزل قالوا اثرت الميزانيه بسرعه رجع خلال 5 يوم وقعت ما تسمى الازمه الاسيويه او غيرها وقعت ازمه اسيويه في خلال هذه الازمه عندما حصل ما حصل أجل اللي حصل بعدها قالوا إذا نثبت على أقل سعر وقع في تلك الأزمة 18 وهو وقع لمدة 5 أيام باختصار المهم بعدها طلع 70 طلع 80 وصل 100 نزل 90 طلع 70 90 نزل 70 جلس بعدين على الأرقام اللي كانت وأفضل لكن ظلت الميزانية 15 سنة على أيوة قالوا طيب والزيادة عندما تجي الزيادة هذه أصبحت حسابات خاصة تحت إشراف الكبار الذي عندما كان يجي العيد فقط عيد عرفة ولا عيد رمضان يرسمها، يرسلش بشيك، يرسله موتر يحمل هذا وموتر يحمل هذا، من هذاك الذي عادي تشطل يد ساعة الموس.
0: أيوة
1: طباعة جديدة من 500 ولا 1000 وغيرها وغيرها وبالطريقة هذا. طيب إيش اللي حصل؟ ما الذي على أساسه تم؟ بالنسبة يفترضنا هذه أرقام وحالات ينبغي أن تكون ناهيك عن سعر العملة كما قلنا.
0: نعم.
1: الذي حصل فيما حصل في جوانب اقتصادية ولا إرادية ولا غيرها، هذه وحدها يعني تذكر كم. فوصلت المسائل إلى حد أنه عندما كان بيعمر الجامع وزعوا إعفاءات للرخاء ولا الحديد، الذي وزعوها يعني لو أقول لكم آلاف وآلاف أطنان، يفترض أن إيراداتها أن عسير البنك والبنك تحت تصرفك، لا يفعل إعفاءات باسم جمعية الصالح أو باسم جمعية المسجد اللي بيعمله ناقكم عن بقية الجهات الأخرى وإعفاءاتها وغيرها وغيرها، ويبيعوها للتجار اللي يستوردوا حديد بنص القيمة وعلى أساس أنها تورد. نجي نبسل الجمعية، كم بجمعية إصلاح بالتنافسي وجمعية الصالح بعد ما انتبهوا أن هذك بتسخر انتخابيا لصالح حزب معين قاموا فعلوا قالوا ماذا ما بيش، كان عبارة من عينة هذا التعامل وغيره وغيره. حتى عندما جت بيوتات جاهزة رسلوها الحضارم، والحضارم في كل بلاد الأرض من أغنياء الناس كثير فيهم أغنياء، وعندما وقع الفيضان اللي حصل في حضرم وتضرب أهلهم في مقدمة من بادروا بإرسال المساعدات، البيوت الجاهزة جو النقدي مع بحدي قدي عندما بعد الرنج والنقدي حاجة ثانية، البطانيات المورة وأبو دب ودبل جو إنها كنابل من حق الجيش رسلوا بدلنا وهذاك بزوها وزعوها في المعارض وغيرها. بتحيروا حتى علم بالصوم، يفترضناها جمعية خيرية بتحب إن الناس يتجملوا منها، ساعة ما كان بتفعل الأحزاب الأخرى وجمعياتها ما بيش فساد مصلها أنا على مستوى جمعيات افترضناها على الأقل من أجل إنه يقولوا شفت الجمعية الذي تحمل اسم كذا ولا كذا ما فعلت، شفت كيف تبرعت للناس عندما وقعت أزمة، شفت حتى هذا فقدوها. ليش؟ لأن الفساد غلب حتى على هذا، وهم هادهم مش ناقصين فلوس، لكن نفس الشيء الذي أداروها والذي سلموها لهم يشتغلوا بهذه الطريقة، وقالوا إنه معاصب بينافسوا الحزب الآخر عندما تكون تجي انتخابات ويوزعوا زيت وبقية بعض المواد الغذائية ساعة ما فعل الثاني، وأن هذا يعتبر في منافسته. ومن تلك الحالات الذي بالعكس كان حتى انتخاباتهم في الغرف المغلقة يتم العمل على إيجاد دوائر مغلقة، فإذا بد الغرف المغلقة تحكم دوائر مغلقة وكل واحد منهم ثلاثين وثلاث نصين كل واحد يصلح سيارته كل واحد يبز دائرته. حتى عندما جت ثورة بحجم 2011
0: نعم
1: وذي ثورة سهروا عند مبادرة سعودية قال ثلاثين وثلاث نصين كل واحد يبز وزارته، ما هو هذا؟ بدأت هذا الحالة من عند السيارة عندما يتصادمين، كان به مرور أيام رايم الحمدي ولا غيره، بعدها بدأ الناس إذا ما سارت السيارة في المرور يجيوا يسرقوا المسجلة، المسجلة حق زمان أبو شريط الذي ما عاد يعرفه الناس، يجيوا التواير ما بحد، فأصبح الناس يخاف إنه يدخل سيارته حوش المرور غالبا إلا إذا به من يخاف الله، لكن غالبا جاءوا النقدي والغرامات بعد حق الإخراج أكثر من اللي كان عيوفرها، خلوا الناس حتى المصطوم وسيارته واقفة، مش بس الذي مش غلطة اللي سيارته واقفة، وجاء واحد كمان ما معه إلا ثلاثين وثلاث نصين كل واحد صلح سيارته.
0: صح صح.
1: فأصبحت هناك مادة ليست من ضمن المواد الواردة في قانون المرور وهي السارية. الخطورة أنها فيما بعد كما قلت لكم وصلت لما أصبح كل واحد يبز إدارته، كل واحد يبز وزارته، كل واحد يبز دائرته. يعني في النهاية هذا القانون أو المادة القانونية التي ليست موجودة في القانون، لكن أصبحت كأنها مادة قانونية.
0: صح نعم صح.
1: في النهاية تحكم حتى ثورة، شعب، ضحايا، شهداء. لكن المسائل وصلت إلى هذا النوع من التفريط من اللاقانونية نتيجة غياب الدولة والقانون، فصار الناس يخترعون نفسهم حالات من خلالها ينفذوا، فاستشرت الحالة، استشرت إلى أن أصبحت في الإدارات، في الدوائر، في النهاية في الوزارات، في النهاية حكمت الثورة بحجم 2011 لكي تلغيها، وأصبح المسألة مقاسمة بذلك الشكل السلبي الذي كانت عليه النظام الحزبين الحاكمين وأتباعهم ومعياتهم. يعني مهما ذكرنا من المواضيع احنا نذكر موضوع ونسلط الضوء عليه.
0: صحيح.
1: اما لو ذكرنا 20 30 موضوع في كل وزاره وجهه وسلط الضوء عليها كم ستذكر؟ فالوضع كان قد وصل الى حاله شنيعه بشعه ليست من ضمن اي حاله فساد موجوده في العالم، العالم في فساد. لكن كما قلنا ونعتبرها مقياس الذي هي سعر العمله. اي دوله اشد دوله وقع فيها انخفاض في العمله في موزمبيق وزامبيا وفي ادغال افريقيا، قالوا انه وصلت اضعاف سعر العمله خلال تلك ال 30 سنه نفسها بما يعادل 350%، هذه نسبه كبيره. خرجوا فيها مظاهرات وقلبوا على النظام وبزوا هذاك بغاغب الثاني المحالة يعني مسموعة أسماء أفريقية أجنبية لا تحضرني الحالة، لكن بنقول لكم وقعت في دول وصلت لها مثل هذا الرقم، وهذا الرقم مش بسيط. حتى الدولار نفسه تحل حال ما عادش الدولار نفسه، ولذلك الناس اللي بيحيل الصرف احنا الأمن بيحيل الصرف على الدولار. صح
0: نعم.
1: أكمل لكم، احنا في اليمن 5000% من 4 عهد إبراهيم الحمدي وما بعده، وكان قبلها 3 وكان قبلها ريالين وكان قبلها ريال اليمني بريالين سعودي وريالين ونص، وبعدين وصلت لريال وربع وبعدين ريال وبعدين العكس. هذا كله حدث خلال هذه 30 إلى 35 سنة، المشكلة أنك عندما بتحل هذا السعر اللي بنقول على الدولة عد ما هو أخطر. الدولة نفسه في ظل ما كان يعاني في مواجهة الحرب الباردة وما بعدها من أشياء واختلالاتها هي الآن قد اتضحت في أمريكا وما وصلت إليه انفضحت. ما الذي كان يحصل فيه؟ الدليل الحاجة اللي كنت تشتريها ب $200 زمان ويقول لك الدولار ب10، إذا أنت تشتريها بسعر كيت. بعدها ب20 سنة نفس الجهاز نفس العصارة نفس الغسالة، بالعكس عاد المكونات والمواد الأولية أقل زي ما فعلوا في السيارات، الذي البودي حق سيارة يفعل 5. هكذا حصل. اللي حصل بعدين إن نفس الجهاز نفس المسجلة نفس وإن قد سعرها ما عادش 200، قد سعرها ب400، وقد سعر الصرف أضعاف. تم لكم دحين إيش اللي حصل؟
0: أيوة.
1: يعني لو قسنا أيضا ما حصل في انهيار سعر العملة الصعبة اللي هي اليورو الذي استحدث يومها بدل المارك والفرنك وغيره وغيره جنب الدولار والجنيه الاسترليني البريطاني، لو زدت قسناها جنبها لنجيو ان الوضع كان يفوق 5000%. لكن احنا بنقيس بما بيقيسوا به العالم وبيقولوا سعر الصرف العالمي. عموما اشياء لو دخلنا في كل حاله منها، لكن احنا ذكرنا بعض حالات عزب وتكلمنا بلغه شعبيه مع الناس والجمهور الذي عاشوها او غيرهم لكي يسمع ويعرف اين المسائل، لانه جالس بعضهم يصدق حاجه ثانيه. صحيح. يا اخي كنا في امان. انت الان في امان اذا كان في شهر واحد وقعت 20 حاله تفجير، إذا كان في المساجد دخلت التفجيرات،
0: صح.
1: إذا كان وإذا كان أحمد الله جالس تدرس وابنك بيدرس والتعليم موجود،
0: صحيح.
1: يشكي لك بعض واحد يقول لك يا أخي الدولة بتقول 8000 علي، قل أحمد الله معك أستاذ بيدرس 8 شهور وما بيشمع معاش، بيأخذون من كل ولي أمر 1000 ريال للقادرين، غير القادرين ممنوع. صح أن بعض مدير مدرسة أو إنسان طمع قد يحاول أن يفرضها حتى على هذا المسكين. أي حالة فساد أو إزراء أو سلبية تحصل في أي مكان هي حالة ناتجة عن تصرف فرد، وبعضهم عادوا من بقايا عاد العرق بيضرب. الذي وصفهم السيد مندسي مقصري عظيمي كفاءة. هذه الحالات التي قد تكون هي أسباب حالة سلبية أي ما كانت في أي جانب، وهذه أيضا عادي مرفوضة شعبيا مرفوضة مجتمعيا. هذا السيد القائد بيحذر منها وبينبه وبيقول يا ويل ويل ويل ويل من سيأتي اليوم الذي سيتم فيه محاسبة من ينبغي. هذا اللي حصل، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: لكن زي ما قلت كانت تعتبر حاجة بديهية، إذا كان رب البيت اللي يدف في ضاربه فشيمة أهل البيت كلهم رفضوا، لأنه كان كل واحد يفسد ويخلي الذي تحته يفسد والذي تحته لا عند العسكري في الجولة يخليه يفسد عمدا. أما عندما يوزع الجوالات حق الحراسة الليلية لابد أن واحد يقع في جولة شيراتون، لأنه بيخرجوا من هناك السكارة ما مش دارين كيف حالتهم، يجوا عطي جيب $100 يندعوها إذا هو أجنبي ولو حتى خليجي، عاد بالجوالات عن جوالات تفرق حساباتها. هذا أمن، هذه أساليب توزيع حراسات جوالات ونقاط وغيرها وغيرها. قوات مسلحة يرسل 2 طقم من أجل يبسط على أرضها ويخليهم يحرسوها،

0: مش شيء يذكر لو نفتح موضوع ما عاد يكمل، لكن من خلال هذه العناوين فقط وما تطرقنا اليه، وكل واحد يعد بالذاكره في راسه من اللي بيسمعوا وعاشوها، ويكلم الذي عنده واهله وعياله ويستشعروا الى اي حد المسائل بالشكل هذا. احنا الان ناقصين مسلسلات ودراما سياتي وقتها لكي تشرح هذه المسائل زي ما في الدول الاخرى اللي معاهم حالات بتتحدث عن قبل 10 و20 و30 و40 و50 و100 سنه بحرق. احنا عاد عندنا على مستوى ذيك المسلسل ولا الاثنين اللي بيجون في رمضان، وعاد بيتناولهم بطريقه الغائيه وليس يعني بالمعنى الكامل الدراما، لكن هذه حاله قابله للتطور. لكن هذه الحاله هي اللي تشخص اكثر من اي وسيله اعلاميه، الدراما هو الذي يحدد ملامح هذه الاشياء. نعم. اكثر من غيرها واكثر من شرحها في برامج لا تؤدي حتى 10% من الدور الذي يفترض ان تشرحه، ومن خلال مصداقيه بحتة في بعد وطني ومراجعة من قبل جهات وحالات هي نفسها، يعني عاقل الحارة عشت فيما يتعلق بحارته، وقد يكون كان عاقل الحارة حتى في هذه الأيام ولا يستطيع أن ينكرها. جينا على مستوى عاقل الحارة، خذي بقية المسؤوليات والتسلسل الإداري والهيكلي في مؤسسات وفي جهات وفي مدن وفي قرى، هذا مسائل كبيرة جدا.
1: نعم. لم تقف ثورة 21 من سبتمبر عند حدود الجغرافية اليمنية، بل شكلت صدمة جيو استراتيجية أدت إلى مواجهة مباشرة مع القوى الإقليمية والدولية عبر عدوان وحصار شاملين. كيف استطاعت سنوات الصمود إعادة تعريف السيادة والقرار المستقل في اليمن، وكيف أسقطت معادلة الهيمنة الاستكباراتية التي كبل بها أو كبل بها القرار اليمني لعقود من الزمن؟
0: أنا شأتي من زوايا خاصة حتى في هذا، نشوف الإنسان نفسه الذي كان أكبر شيخ في صنعاء أو عالم نايك عن الوجهات الأخرى، عندما يصير للفرقة يجي يقابل علي محسن ويرتضح 5 أيام أسبوع أسبوعين في باب الفرقة، وبعدين لو ما يقابله واحد هو ولا عسكر زعل ولا واحد من أتباعه وقد يحول له 100,000 ولا يخلي ابنه يجند عنده حسب الحالة عبودية. الآن هذا اللي كان يصير له عنده ويرتصوا قدوا في الخارج في وضع عبودية لأسيادة، عندما يصبح السيادة لدى الشعب في تصرفاته في مطالبه في حركاته فيما ينبغي، وتصبح العبودية تعتري أولئك زي اللي كانوا يستعبدوا بلال بن رباح وبقية الناس في أيام الجاهلية، في النهاية لو ما دخلنا محمد بن عبد الله ونقد بيقولوا أخ كريم وابن أخ كريم قال ذهبوا فأنتم الطلقاء، بينما زمان قبلها ب20 سنة يدوروك في حرو زنيرة وبلال ومصعب وغيرها مش مصعب وصهيب وغيرهم من الذكرى في المدينة أيضا مثل سلمان أو غيرهم. عموما هنالك السيادة هي شعور وهي انتماء وهي ممارسة، الشعب يحس بقي بعض حالات داخل عبودية نفسه. صحابك اللي قالوا لو أن الحرية بتنطر لا يصير يركب مظلة، بالناس داخله جالس يفتقد إلى أن يكون كذلك. لماذا كذلك؟ يقول يا أخي يقعبنا ما فعل والسعودي يفعل ما فعل والأمريكي والصهيوني طز لاجو، بالناس شياطين وخونة إلى هذا المستوى من الحثالية والحقارة تربيته هم. طبعا قلة لا يمثلوا هذا الشعب، الحالات الأبيية موجودة في أي مكان. هذه الحالة نسبة إلى ابن أبي نافقين يعني زي يقول لك وغيرهم، وصل له هذا الحالة. أهم شيء كنا بنستلم معاش كامل كل شهر،
2: صح
0: أهم شيء إن إحنا أهم ما هو الوضع، ما هو الذي أنت عليه، ما من حالة، بالعكس كان بلال بن رباح بيأكل في بيت أمية بن خلف واحتمال عاد يقعد على بقايا اللحم، بس عبد كره هنج الإسلام وقال له إن الناس متساويين، قال له أنا حر ثاني يتحمل الصخرة. الحرية هي داخل، صح. لا هو أبيض ولا أسود، هو إنسان ما مدى شعور بها، صح. فالسيادة هي سيادة وطنية، سيادة على مستوى الشعب على مستوى الإنسان على مستوى أنه الآن الإنسان أيا كان بيتكلم على أي حالة بما فيها السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي ترامب أو نتنياهو، الذي البعض لا يجرؤ أن يشير إليه بأصابع التهاء، البعض لا يجرؤ أن يتكلم عن ذلك الحاكم أو عن ذلك الشخص فيما هو حق ويرضي الله ورسوله من واقع القرآن، يقول يا أخي بريد لك معه ما دخلنا يخرجونا يطردونا. إذا كان أمس طردوا واحد طبيب مصري طبيب أسنان مصري في ما تسمى بالسعودية لأنه اكتشفوا، شوفي إلى أي حد الرقابة، شوفي إلى أي حد الخوف والذل والضعف، اكتشفوا أنه بالصورة لسيد عبد الملك في أي صفحة فعلها لايك، طبيب مصري فلسطيني، طبيب فلسطيني طبعا فلسطيني عاد بتجمل من قبل سنتين بيقول والله يا أبويا من هذا وهذا الآدمي، أنا أعتقد أن الشعور كان داخله هكذا اللي عمل دعم وإسناد ووقف معنا في الوقت الذي ما حد وقف. فالرجال جمال أول ما بصر صورته قد يكون بطريقة مباشرة أو
2: عفوية
0: في عفوية فعل لايك ما بسأل له، وقد بالرسالة من وزارة الإعلام إلى وزارة الصحة إلى المستشفى إلى الجمعية الطبية بطرده نظرا لأنه يعتبر وقد أساء السلوك وأنه لا ينبغي ولا يستحق. عادم عليه يحرضون نتنياهو عليه لو يرجع فلسطين. يو يو يو يو، علامة هذا كله؟ إلى هذا الحد مرفوض الناس أن يعبر عن رأيه في قضية هذا الأسلوب الذي يفترض أن في نفس اللحظة وقعت مليون لايك لمليون حاجة في العالم إيجابي وسلبي.
2: صحيح.
0: يفترض أن هذا اللي بيحصل، كيف استطعت تلتقطها في وسط المليون هؤلاء؟ ولأنها ضد من تعادي أنت، هو أبو الإيجابية في الأرض وأنت أبو السلبية، فأبيت إلا أنك تقتنصها. قيسوا عليها إلى أي حد العبودية الذي يريدوها من أتباعهم أو من أزلامهم، مع أنهم قد نسب الشجر والحجر والبشر وسمى سعودي. فليش الآن بيرفض منهم أي تصرفات؟ ويجي بعض واحد يقول لك يا أخي ما لما يفعلوا هكذا، ليش الشعب هناك ما يتحرك؟ من يوم ارتضى على نفسه أنه يقول نفس السعودي، كان زمان يختموا العبيد في فنيجهم ولا في ظهرهم ولا في راسهم، يقولوا ساعة قصة اللي كان زمان يقولوا فلان ولد الجارية وندعوه الختم، ساعة ما يختموا في عرض الحيوانات يقولوا هذا الحصان ولا هذا الثروة الحيوانية تابعة للفلاحين والمزارعين. بعضهم كان تصل إلى حد ممارستها ضد العبيد والعبودية، واستخدمتها أمريكا لفترات طويلة ضد من استعبدتهم. هذا ما فعلوا له ختم، لكن قد قال لنفسه أنا سعودي، هذا هو ختم في جوازه في بطاقته، إذا قد جعل من نفسه عبد لتلك الحالة. وبالتالي هذا هو بيقول أن طالما قبلت وإحنا جلسنا نأكلك ونشربك، بمعنى كأنها حقه أنه هو مالك الثروة بيدير الشعب، هذا اللي بيسميه معاش أو أيا كان ثروة. حتى المنتج عندهم عندما يخرج المنتج من المصنع ومكتوب في عرضه إنتاج سعودي، كيف إنتاج سعودي؟ سعود شخص، وهذا المصنع حق فلان ابن فلان الفلاني، ليش ما يقعش إنتاج مصنع فلان الفلاني مكتوب هناك إنتاج مصنع كذا، لكنه إنتاج سعودي ميد إن سعودية. ليش يا خبير؟ هو هنا يعتبر نفسه مالك المال، وهذا الإنسان مستخلف فيه، بينما يفترض أن الله هو مالك المال والإنسان مستخلف فيه. هو هنا قد يعتبر نفسه أن المال حقه والمصنع حقه والإنتاج حقه، وهذا الإنسان الذي بيشتغل في المصنع ومكتوب باسمه أنه مستخلف فيه في مال آل سعود. شوفي إلى أي حد المعاني والدلالات، هذه عبوديات وعبوديات. ولو شخصنا قلنا أيضا وركزنا عليها كم سنجد هذا النوع. اليمن وصل لها مرحلة السيادة والاستقلال، وقد بيهدد الأمريكي والبريطاني لا سير تدخل بحري. بريطانيا اللي احتلت العالم ببوارجها أو حتى بأي قبل البوارج بالسفن حقها، السفن الخشبية اللي كان فيها يجي 50 مدفع وتم خرب بحار الدنيا، وأسسوا ما يسمى بقانون أعالي البحر. من الذي شرعنه؟ الذي خلى الشرعي سعمات دنبع شرعي سماها وغيرها من دناسات يدعي عليها هذه الأسماء وغيرها، من هو اللي البريطاني والأمريكي والفرنسي اللي كانوا محتلين في الأرض والإيطالي وغيرهم، فعلوا نفسهم قوانين يتحكموا في بحار الأرض في مضايقها في منافذها. هذا هو فعل نفسه كذب، لا يحق لك جيت تسمي المحيط الذي أنا مطلع عليها اليمن وجزيرة سوقطرة اليمنية وتسميها المحيط الهندي، من يقولوا له أبوك؟ بس هكذا فعلوا في العالم بكله. طبعا يومها مشوا الهندي بمعنى أنه تبع الهند، الهند يومها قد كانت تبع ما بريطانيا.
2: نعم صح.
0: حتى أن الحكومة اللي كانت مشرفة على آل سعود واللي مشرفة على الأحكام بالخليج وعندما بيأسسوا تلك الكنتونات اللي سموها دول كانت حكومة بومباي الذي تابعة أيضا لبريطانيا. نعم. قد كان بيعتبر يومها أنها قد يحقهم عاطنتي، وبدأوا يقسموا العالم ويسموه ويغيروا ويفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، هذه مشكلتهم. ثم بدأوا يصنعوا كنتونات أخرى، وإن قد بيسمي فلسطين إسرائيل، وإن قد بيسمي الحجاز السعودية، وإن قد بيسمي ساحل عمان الإمارات. هذه طرق بريطانية وأمريكية استنادا إلى ما تأسسهم عليه الذي سماها أمريكا نفسها من يعني أمريكا، وصلت بنا الحالة إلى أن يغرروا بنا في العالم ونظل نذكر السكان الأصليين بأنهم الهنود الحمر. لماذا؟ لأن كريستوفر كولومبوس غلط وظن أنه وصل الهند فاعتبرهم هنود، ولأنهم محمرين شوية قال هنود حمر. وإذا بالعالم يقول لك السكان الأصليين الذين هم الهنود الحمر، من قال لك أنهم هنود؟ بس لأن المستعمر الشيطاني الملعون أطلق تسميات على بعض مناطق أو جغرافية من الأرض، فيما بعد خلوها تعتمد كأنها حقيقة في بحارها وفي أرضها. فعموما نحن الآن في اليمن نواجه كل ذلك، استقلال وطني على مستوى ترابنا، على مستوى بحارنا الأحمر والعربي، على مستوى جزرنا اللي كان البعض بيظن ما عبش، ما عاد كان بش جزر، كان بش تلال سعودي. سوق الليل الذي أبي وأبوكن وأباء المستمعين وأباء الأخوة والأخوات المستمعين كان إذا هو منتهامة ولا وصل الله أكثر يتعشى فيه مرة ولا يجر شيء. يعني قبل 20 سنة من عام 2000 ما جاء بعدها لو قدوا خلص سعودي، هذا وقص عبر السم الحدود قال شو قد استعادوا بعض المناطق حتى بالذي قد فرطوا فيها ما عبش شيء. الظهرة أول شيء الظهر فنجي في علاه جسم الإنسان ولا لا؟ هذا قال ظهران الجنوب، كيف يقع ظهران الجنوب؟ هو ظهران اليمن، إحنا الجنوب الجزيرة العربية، وهذا ظهرنا ظهران اليمن اسمها عبر التاريخ. جافه جاو نقضي ظهران السعوديه لانه سعوده سماها ظهران جنوب. أيوه. اطلق المسميات غيرها بدلها لاغراض احتلاليه تمت. وتشخيص الاشياء ينبغي ان يكون من خلال الدراسات والبحوث ومراكزها الذي تعمل عمل هام واستراتيجي وابعاده على مستوى تفاصيل وتفاصيل التفاصيل واشياء كثيره يتم فيها ولديها حالتهم جامعات وبحوث ودراسات. ايام النظام السابق كنت كان ممنوع في البحوث انك تذكر شيء له تاريخ يمني، ممنوع تذكر بحث عن موضوع يمني قبل 300 سنه. لماذا؟ لان قبل 300 سنه جيزان يمنيه كانوا يسرقون المخطوطات ويبيعوها لهم مسؤولين هنا من 10 ومن 20 ومن 50 الف. لماذا كانوا يسرقون المخطوطات؟ هم ايش هي القران؟ القران كان يبيعه ب 5000 دولار لانه مخطوطه ضخمه جدا ومذهبه وحلوه. لكن قالوا في النهايه القران انا بيسرق حاله لان فيها لا لا، وكان يسرق بعض الكتب التي اقل وخطوطها اضعاف احيانا ومع ذلك يدفع فيها مئات الالاف وعشرات الالاف لانه موجود فيها. وقد ارسل مولانا الامام القاسم بن محمد عامله على جيزان عند الامام الهادي عندما دخل الى نجران في الحرب التي ارادوا هناك ان يحاصروا فيها واغلقوا الابواب، ولكنه استطاع ان يدخل من ذلك المنبذ. بيتكلم فيها داخلها مقاطع عن ولاة، عن امراء، عن عملاه عسكريه، عن زراعه، عن زكاه، عن كل ما يؤدي الى طبيعه اليمن وحقيقتها. السعودي يشتي يلغيها كلها، فاي كتاب يحتوي على اي جانب في هذا البعد هذا انا بقول لهم ما سبب ايضا هجمتهم تلك الذي كانت في مرحله ما على المخطوطات وغيرها. فباختصار هو يريد ان يلغي كل ما يدل على اسم المنطقه على جغرافيتها، زي ما الان العالم حاول ان يلغي فلسطين. وفي النهايه وصلنا عند غزه اريحه اولا وبعدين ما عبش غزه اريحه اولا، قد غزه اريحه اولا واخيرا، وبعدين ما عبش حتى اخيرا، وبعدين ما عبش حتى اولا، وبعدين قد شيء هجر الفلسطينيين حتى من غزه، والان قد فعل في الضفه. ماذا لماذا هذا كله؟ من اجل ان يؤثر لها ويدعي انها اسرائيليه.
2: ايوه
0: تملكهم. هذا يتم على مستوى كل الاحتلالات العالم الذي شكلتها الحاله التي تتصدر شيطانيتها بريطانيا. وكم سنذكرها هنا؟ اذا هذه الحالات كلها عباره عن حالات تدخلنا ايضا في ضمن الحالات والسلبيات التي كانت تعتري البلاد هذه في النظام السابق، وعن عمد وعن بيع متعمد. لماذا؟ يقول لك في مخطوطات من حق ايام العهد البائد العهد الملكي. اول شيء العهد الملكي هو من الثلاثينات الى الستينات لو ما قامت الثوره، قبلها ما كانش العهد الملكي ولم يكن في اليمن حتى اسم المملكه. كانت الإمامة الإسلامية في اليمن.
2: أيوة.
0: حتى أيام مواجهتها العثمانيين لم يكن هناك هذا التسمية. جاءوا بعدين زادوا عليهم يوم ما قال لهم شو تدخلوا عصبة الأمم المتحدة تقعدوا دولة مؤسسة ما اسمكم؟ قال لا الإمامة الإسلامية في اليمن. قال لا ايش تفعل الإمامة الإسلامية هذا مجنانة هم فاهمين. طيب ما نعمل؟ قال لهم يا سكي يا جماعة دولة اليمن لو ما نشوف. قال لا الدول عندنا يا ملكية يا جمهورية يا سلطنة يا إمارة. قال إحنا مش جمهورية ولا إحنا سلطنة ولا إحنا إمارة. قالوا إذا ما رأيك تقع ساعة السعودية قد بنأسس لها المملكة العربية السعودية وأنت نسميها المملكة المتوكلية العربية المتوكلية. قالوا أين اليمن وأين اسم اليمن؟ ما تعلم إيش ساعة السعودية. قالوا خلاص المملكة المتوكلية اليمنية أو اليمنية المتوكلية. هذا ضمن ما حصل كاشتراطات التحاق وانتماء إلى ما تسمى عصبة الأمم. فكان لابد من التسمية والترويسة ومن حينها سميت ملكية. لكن ظل الإمام في اليمن اسمه الإمام يحيى والإمام أحمد ما حد سماه في يوم من اليمن. وقامة المعركة وقد أصدر الملك أحمد أو الملك يحيى أبدا لم ترد في أي الكتب.
2: صح.
0: لكن الوضع في البلاد فعلا أصبح وضع في انفصام. أنت ضد الملك العضو من عند معاوية ويزيد مطلع من حيث المبدأ كطبيعة نظام. فإذا بك أنت هنا فعل معك وقدك ملكية وحتى وليعه. رغم أن الإمام يحيى لم يدعو أحمد وليعه هذا معروف عند الباحثين والمؤرخين. فعموما هذه الحالات ما دخلنا لهاش بالصدفة، ولكن لكي نؤكد بأنهم أرادوا أن يلغوا أي بحث لصالح اليمن وتاريخ اليمن وجغرافيا اليمن لمجرد أن هذا الحدث العظيم لصالح اليمن تم في قبل ستينات القرن الماضي، قبل 100 سنة، قبل العثمانيين، قبل خروجهم أو أثناء فترتهم. لا ما عادش يذكرها، ياخذ كل بطولة. قال لا اصلا الذي واجهه العثمانيين هي دوله خلافه والذي واجهوها دوله الائمه، وذلك الاخواني بالذات والاصلاحي بنى على هذا الخطاب. وحتى في المناهج يكره اليمني في حريته وفي دفاعه عن عرضه ونفسه وما فعله المحسوبين على العثمانيين في بلاد كثيره. وابرز سلاحاتهم الذي يسمى الانكشاريه وما احدثت في بعض البلدان الذي ما تزال تطالبهم بالاعتذار الى الان. هذا الحلال مجرد انه محسوبين العثمانيين، بالعكس الذي تم خلالها شيء يندى له الجبين في اشياء كثيره. اما بالنسبه للزراعه والزكاه كان يبزها ويوصلها الاستانه. الامام يقول لها عقلها بالقريه جنب قريه الناس فقراء، كيف تبزها وتسوقها لهناك؟ قال ما بلاش اشيلها. قال اذا وجب علي مقاومتك، هذا طغيان وهذا وهذا وهذا. والمراسلات بين الامام يحيى وما قبله مع العثمانيين موجوده عند العثمانيين او في تركيا او في اماكن كثيره ما تزال منها مخطوطات، موجوده المراسلات وطبيعتها. جاءوا ما قدر العثمانيين بيدهوروا وقد بيضيعوا وانتهوا كدولة. الذي عاد ذا حين بيدور إن الله سبحانه وتعالى يعيد ما نزعه وينزع الملك من يشاء، ما نزعه الله لا يعود. والدليل أنتم خرجتوا بظن انتم عاد جو بعد 5 اشهر 6 اشهر فاذا بكم الى حيث القيتوا ها نحن الان بعد كم هذه شله الباقيات هذه مع الطريق جمله اعتراضيه وهي اساسيه مش شغله اعتراضيه ما عبش لكن في يوم ما قال جو قد بيقول له البريطاني تقاتل معانا زي ما فعل الشريف حسين وزي ما فعلوا غيرك ضد العثمانيين قال لا يمكن ان اقاتلهم قالوا اذا انت بتقاومهم وبتقاوم احتلالهم ليش ما تجي تقاومهم قال لا يمكن ان اتعاون مع كافر ضد مسلم لاحظوا نحن قبل 100 عام من الان لم نكفر التركي حتى ونحن نقاوم احتلاليته وتصرفاته السلبيه
2: صح
0: بينما الان من هم محسوبين عليه وبعضهم يعيشوا عندي يكفرونا صح يكفروا من لم يكفرهم ومن احترمهم ومن قال لهم بعدين مع السلامة وأما 50,000 انسحابهم السلمي الذي لم يحدث فيه لجندي سلبية هذه واحدة رجع ما أدري كيف يراسلوه وكيف يشكروه هيا بعدين جت الجمال هنا الصراحة العثماني عندما سلم الدولة في كل بلاد كان يسلمها الإنجليزي أو الفرنسي وفي كان سايكس بيكو إلا في اليمن سلمها لسلطة الإمام يحيى قالوا أنت لم تحاربنا وما أثرت لنا من الظهر ولا كانت فرصة رختي يشتتهم خاصة مع البريطانيين هذا أيضا من ضمن أحداث يحاول الآن من ينكرها ولا يريد أن يؤرخها وما قبلها وما قبلها بحجة أنها تمت في العهد البائد ولا يريد أن يمارس أبحاث كما قلنا فيما يتعلق بالجغرافيا والتاريخ والوطنية وفي أساسيات بحجة أنها جرت قبل 200 أو 100 سنة أو 300 سنة يا أخي هذا تاريخ يمني حتى في البناء والمعمار لا يريد أن يؤرخ لما ينبغي لماذا؟ لأن هذا تم في العهد البائد يا أخي الوسطى يمني والشاقي يمني والمقصص والذي فعل القضاء والذي حفر أبو يمن الذي تاريخ كله في حضارة المعمارية من سيد مارب وما قبله وما بعده لماذا تريد أن تنكر على الشعب؟ مقاومة الاحتلال العثماني تمت على من قبل طوق صنعاء حيمة وهمدان وسنحان وخولان وبقية المناطق كم سنذكر منها ونذكر وأيضا بقية المحافظات الذي يسمى الآن محافظة يومها كانت كل أبناء اليمن في كل منطقة وفي كل قرية هم الجنود الذي بيقودهم إماء في مواجهة احتلال تنكر على أبناء الشعب وعلى شهدائه أنهم شهداء لمجرد أنك الآن أصبحت حالة تبعية لمن تريد أمريكا أن ترسيه وتعزز حكمه في المنطقة تحت عناوين مختلفة بما فيها أتباعه وأتباع أتباعه زي السعودية والإمارات
1: نعم أستاذ محمد سنواصل الحديث معكم في هذه الفترة لكن حاليا قطعنا فاصل إعلاني قصير سنذهب مستمعينا الكرام ثم نعود ابقوا معنا
3: سام اف ام وقفة إعلانية
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب ومئة ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب هندسة معمارية هندسة مدنية تصميم داخلي تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني كلية العلوم الإدارية والمالية محاسبة إدارة أعمال تسويق نظم معلومات إدارية إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية كلية العلوم الإنسانية إعلام مزود بأحدث استوديو متطور علاقات عامة صحافة لغة إنجليزية ترجمة شريعة وقانون بمحكمة سورية دراسات إسلامية وقرآن كريم
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك
4: لا تنتظر المستقبل سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا
5: العنوان صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى
6: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها

0: صف لي المسألة عشان أفهم.
1: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
0: ما لها؟
1: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
2: وما
1: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
1: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عنو القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو المباشر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد العابد. حياكم الله من جديد أستاذ محمد.
11: حياكم الله.
10: اليوم أستاذ محمد، وبعد 12 عاما من الثورة والمواجهة وكسر أهداف العدوان، يقف اليمن عند أعتاب مرحلة جديدة تتصاعد فيها تحديات البناء المؤسسي والاستقرار الاقتصادي وسط بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد. برأيكم كيف تنظرون أستاذ محمد إلى معالم المرحلة المقبلة، وما هي الأولويات المطلوبة للانتقال من مرحلة التحدي والصمود إلى مرحلة البناء والتنمية والسيادة الكاملة؟
11: طبعا مهم، والوضع على مستويات كثيرة لا ننكر، خاصة في الجانب الاقتصادي أن هناك معاناة أحدثها العدوان، أحدثها العدو، أحدثتها شيطانيته، أثرت على الناس في القدرة الشرائية. ومع ذلك الثورة تواجه كل تلك التحديات، استطاعت أن تحافظ على سعر معقول للعملة قياسا بالذي في مناطق يسموها محرحرة الجنوب وغيره، الذي وصلت إلى 3 أضعاف. نحن رأينا في المخاء كيف فرحوا الناس عندما سار يشتري حاجة ب10,000 كان يشتريها ب40-50,000. يعني قال إيش اللي حصل؟ ما كانش مصدق، صدقوا ما كانش داري الذي في المخاء أن السعر عندنا أفضل وأن سعر العملة عندنا أفضل وأن الوضع. تخيلوا اللي قلنا قبل شوية، إحنا بنتحدث عن حاجات من ضمنها جنونية حق سعر العمرة الذي 5,000% وأزيد خلال فترة. أنت الآن خلال ثلث الفترة تلك وعندك تصعد سعر العملة 200%، 250%، رغم أنك في حالة لا بترولك تحت يدك زي ما النظام السابق، ولا غازك تحت يدك، ولا مقدراتك يدك، ولا موانئك وشواطئك على البحر العربي والأحمر على طول 2,000 كيلو في يدك. أيضا تعاني من عدوى، من حصار، من تكاليف إضافية وديمريج والسي أند إف والفوب في سعر البضاعة، المسميات اللي تتعلق بالشحن زائد التأمين أو إيصال البضاعة أو بدون إيصال أو سعر وقت البيع، هذه كلها أيضا مش بيدك. ثم تصل بعد هذا إلى أنك محافظ على هذا الجانب. إذا لو ما بش هذا كله كيف كنت أفعل؟ لو عد مواردك ومقدراتك وثرواتك في يدك، والذي تصر عليها الآن المعادلة حق رفع الحصار بالحصار لكي يستعيد البلفرة، إذا إيش اللي تعمل؟ لأن هنالك من الإيجابيات الشيء الكبير والأساسي الذي كان أساسا ضمن أهداف الثورة. الثورة المضادة حاولت أيضا أن تعمل على أن تحول دون تحقيقك أهداف الثورة، لأنها كانت عارفة أن بعد سنة سنتين سيحدث تحول. الدولار الذي 200 كان عرجع 100. تتكلم عن أشياء ستحد فيها من الفساد جدا،
2: بأشياء صحيحة كما يفترض في تلك الحالة، وكما كانوا الناس مؤمنين ويفترض أن يتم. إيش اللي حصل بعدها؟ اللي حصل أن العدوان كان يستشعر بأنه عندما يجي غير سيشعر المواطن، حتى الذي كان عادوا معهم واللي بيقول ما جاب هؤلاء وللمة اللي محسوبين عليهم حزبيا، قال كان عايز يقول والله إنه طلع الكلام صح، كل اللي سمعناه من هذه الثورة إنها جاية تحقق الصح، لأنه قد كان يأس بعد ثورة 2011 عندما ذهبت إلى السعودية وقعت مبادرة فألغتها. أيوة. قد كان خلاص ما عادش مصدق، جت الثورة بعدين الحقيقة والصدق وإنه ما عادش مصدق. قياسا كان سيستشعر الصدق بعدها وسيرى نتائجها وثمارها على مستويات وفي مقدمتها الاقتصاد. حاول العدوان أن يعمل كل وسيلة لكي يحول دون أن تحقق هذه الثورة أهدافها الاقتصادية الكاملة والإدارية الكاملة وعلى كل المستويات. لماذا؟ لأنه أراد أن لا يشعر الناس بحقيقة الثورة، وأن يظلوا مرتهنين لخطابه الذي كان يجلس مكانهم قادمون يا صنعاء وأخواتها، أن يظل يحتفظ بما تسمى حاضنة شعبية أو شيء من هذا القبيل يدعي بأنه سيبقى. هذه فعلها بالطريقة هذا لكي يحافظ على ما ظن أنه يحافظ عليه، فحتى من خطاب كراهية ومغالطات وتبنيات. فكان هنا حاول كما قلنا أن يحول دون تحقيق الثورة لكامل أهدافه، ومع ذلك حققت، احتفظت، أنجزت أفضل مما هو لديه، بينما هو يفترض أن في المحافظة تلك ليس محاصر وموانئ مفتوحة، والأشياء يفترض أنه حتى لا عارف عليه رسوم جمركية، لأن عندنا من الإيرادات النفطية والغازية الكثير والكثير، بالإضافة إلى إيرادات أخرى وسلال إيرادية كثيرة. يفترض على الأقل كان من باب المعاببة تحاكى بالشعب يصنعني، يقول لك على الأقل من باب يعني من باب محاولة أن يظهر إلى أي حد هو بينجز، فيعمل أشياء سهلة كلفت مليار ولا ملياري، حتى لو مليار دولار هي من إيرادة البلاد، الذي محتفظ بعشرين مليار منها في البنك الوطني المسمى بالوطني ولا وطن اسمها السعودية، لكن يشتوي يحاولوا هذا كان الذي عنده عقدة نقص بيسمي نفسه وطن. أيوة. تمت كيفه سمى في البنك الوطني، أو الذي في بريطانيا الذي تطرق إليها السيد في آخر خطاباته خلال هذا العام، الذي ما كان حد داربها ولا كأن الشعب موجود، والنظام السابق من ضمن المبالغ يفترض أنها خاصة بالشعب، لكن بريطانيا دائما تأخذ من مرتزقتها مبالغ تودعها عندها، ولو ما تجي تشي تغير في الأنظمة على طول توردها، زي ما فعلت مع الليبيين ومع غيرها من دول كان هنا تشي تفعلها بنفس الطريقة. فالسيد علي من ضمن المطالبة الذي قال لهم نطالب بأموالنا حتى الذي في بريطانيا، يومها ولا واحد منهم تكلم وغيرها. فعموما كان يفعلوا شيء يحاولوا من خلاله أن يدعوا بأنهم أنجزوا شيء، حتى هذه فشلوا فيها لأنهم مرتهنين، بينما هنا عملنا على تحقيق وضع لا بأس به. حصل أنه أراد أن يمنع عليك حتى الإيرادات الجمركية والضريبية، أغلق عليك المنافذ كلها ما فيها الحديدة، بقيت فيها حاويات فقط الذي في الرصيف، وغلق عليك حرض والبقع والعبر والمخا والخوخا شلهن والوديعة شلها والشحن شلهن، يعني غلق عليهن. جيت بعدين أنه وقع القانون تلك الإجراءات المتعلقة بالمراكز الداخلية الذي كان البعض يخطئ ويسميها المنافذ، والمنافذ ليست إلا حدودية أو في الشريط الحدودي. نعم. اللي بيننا وبين السعودية هو الشريط الحدودي وليس حدود، الحدود عندما تكون رسمية قائمة عبر التاريخ. صح. بين أي دولتين هذه تسمى منافذ، أما الداخلية فليست إلا مراكز. أذكر مرة عندما جيت رسالة بتوقيع الأمم المتحدة أن اليمن مدري ماذا كانوا يحيطون بأن سلطة صنعاء قد استحدثت منافذ جمركية وذلك في ذمار وفي كذا وفي كذا، وتحولت من طالع منزل لها. أنا لو ما جيت للجهة الذي قرأناها فيها عندنا وجبت ما عاد ردينش على حكم الكلام الفاضي والكذب والتدخل الذي لا علاقة لهم به، إلا بعد أن قلنا حياكم الله ليست منافذ. أولا هي وفقا للقانون والتعريف الجمركية والقانون وقانون الحالات المعروفة فيما يسمى بالمنظمة الجمارك العامية. المنافذ هي التي تكون بين دولتين، أما هذه فهي حالة داخلية فتعتبر مراكز. الذي يومها أنه يأقلمها ابن الكلب الملعون الشيطان، أنه يدعي أنه قدو إقليم وهذا إقليم بطريقته بشيطانيته، فأراد من يومها أنه يسرب مذكرة وقصد بيمرها ومرت على كثيرين ووقعوا. الحرب المصطلحات أيضا في أشياء كثيرة هي جزء من الحروب، فعوما هو أراد أن يفعلها هكذا وأراد أن يمارس ما يمارس، وحلق لك على المنافذ حقنا الحدودية الفعلية بالمعنى، وإنه قالك ما عادش معك ولا شيء، شلك اقتصاديا جنب الإيرادات. لكن من الله من خلال هذه القيادة الحكيمة، وأنا أقول لكم أي وضع اقتصادي عندنا يتلافى السلبيات الخطيرة جدا جدا التي كان يريد العدو أن نصل إليها هي بحكمة السيد القائد وتوجيهاتها إلى الناس المعنيين من منهم وفقه الله وعمل بها ونفذها كما ينبغي أن ينفذها دون أي تقصير أو خلل، وإذا بخلل أو تقصير دون أن يقصد فالباري هو أيضا الذي يطلع على الأشياء. لكن أساس التوجيهات في كل ما حافظت عليه هذه الثورة وأنجزته وحققت في إنجازات كما هي الحالة العسكرية والأمنية، الذي على يد رجال الله في ظل توجيهات سيد القائد على أعلى مستويات أشياء لو هي في أي بلد ثانية أن قلت فيها وقع فيها ما لا يتخيله أحد. فالحمد لله يعتبر الوضع هذا أيضا كما قلنا قياسا بما أراد العدو أن يجهضه ما تزال كثير من الأشياء ناجزة وموجودة بإذن الله وبفضل الله تعالى.
10: نعم سنواصل الحديث معكم أستاذ محمد لكن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود.
12: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: نعم مستمعينا الكرام عدنا إليكم أستاذ محمد العابد الكاتب والمحلل السياسي استكملوا حديثكم في النقطة التي كنا فيها.
2: سنستكمل من حيث حيثية معينة والتفاصيل كثيرة قلنا ستستغرق بعضها لو خضنا فيها معناني قد أطلت عليكم في بعض الإجابات لكن المواضيع تستدعي ما هو أكثر وأعتقد أني دخلت في بعض أشياء ودخلت فيها إلى تفاصيل من أجل المستمع يعي تكلم بالحالة التي بيشعر بها الناس على مستويات كثيرة. إحنا كنا بنتكلم عن أن في أشياء كثيرة تحققت في ظل هذه الثورة لأن لديها هذه القيادة ونحن هنا لا نجامل أبدا ونقسم على ذلك ما نتكلم به وما نقوله في أي خطابك وفي أي لقاك من واقع شعور يعني يعلم به الله سبحانه وتعالى وحقائق ثابتة من الله على هذه الثورة بهذه القيادة بهذه الأهمية بهذه النزاهة بهذه الأخرى حتى الذي يحاولوا أن يجيروا عليها في فترة ما وأعتقد كنت في من المراحل من السنة الأولى وفي ناس بيحاولوا يحملوا الخطاب ويقولوا عندكم القيادة وتفعل والله إن بالقيادة عندنا لو علم أنه يستظل تحت شجرة وجدوا في شدة حالة حرارة بس إنه لا يحق له وهو فقيه وعلامة من علماء زيدي الكبار هو تلميذ سيدي بدر ومن علماء كل المذاهب الإسلامية وموسوعي في حالاته أنه لا يصح له لما استظل تحتها وهو مجرد شوية ضلع هذه القيادة لهذه الثورة في مستوياتها على كل الجوانب وكما قلنا أي حلول بما فيها الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي الذي أراد العدو أن نصل إلى مرحلة انظروا إلى السودان خلال سنة ما الذي وقع فيها قد بيقتلوا بعضهم في الشوارع لأنهم وصلهم إلى حالة لا يعلم بها إلا الله خاصة فيها تدخل إماراتي سعودي نفس اللي تدخلوا في بلادنا وكانوا يريدوا أن نصل إلى نفس المستويات نفس الذي تدخلوا في ارتكاب المذابح والمجابز هناك ما بين القبائل السودان هي أيضا بلاد قبلي وهذه الأشخاص التي تجي في بعض وجوه حالاتهم هي تدل على انتماءات وإلى حالات مجيرة وغيرها في شماله وفي جنوبه جنوبه الذي شلوه جنوب السودان وتحكموا فيه عندما حكمت البلاد هناك عمر البشير وحالة أخوانية قسموها كان يقول لهم بس يبتعد البشير وابتعدوا من الحكم احنا على جلس دولة واحدة جون قرنق وغيرها فعلت فيهم الحبشة ما فعلت من سد النهضة وفعلت حتى بمصر مصر الآن بالدولة 40 مليار دولار تفعل محطات تحلية للمياه محطة تحلية لبلد النيل شوفوا ما الذي عانوا في بلدان أخرى وما الذي أحدثوا فيهم وفقا لتلك المخططات التي تنفذها نفس أجنداتهم الإمارات الآن بتنفذ أجنداتها في مصر وغيرها في اليمن حمى الله هذه البلاد برجال الله وبهذا الشعب العظيم في ظل هذه القيادة الذي عملت على أن تحول دون أي سلبية وأن تحد من أضرار ما قد يحصل من أضرار الذي حصلت بالشكل الذي لا ينبغي وكما قد بهرر بهرر وعندما يقلب يقلب إذا ما بحاجة قد يتجاوز وهناك من لم ينتبه لها سرعان ما ينبه إليها ويرسل التعليمات والخطبة والمقولة بطريقته هو أخبر ربي يحميه يحميه ويحفظه فعموما المسألة وصلت إلى هذا المستوى فالحالة هكذا على كل المستويات حتى الجانب الزراعي إحنا الآن في الجانب الزراعي لدينا ما يعادل شبه نصف اكتفاء ذاتي قلنا النظام السابق وصل الله عاد أنهم يدقدقوا في البيوت ويقول الكيس البر ب35 ولا ب30 بدل 40 45 رجع المزارع يوقف الزراعة في اليمن وقف الزراعة ما عاد خارجش من أجل أن الأجنبي يومها رخصوا وقد بدين من أمريكا أو من كندا يقول أرخص من المحلي من الذي خارج صنعاء على أساس لو ما أنه يحاصرك عندما يتخذ قرار يكون النظام السابق قد هيأ له أنه يسيطر على الدولة في الكيس البر عندما يجي أو غيرها هذه كانت من ضمن السلبيات التي لم تكن موجودة في اليمن اليمن بلد زراعي اليمن سحب المدرجات إليه في على الجبال وفي الوديان اليمن عندما وقعت مجاعة بعد الحرب العالمية الأولى احنا أمدينا ألمانيا بسفينتين اليمن صح. رغم الأوضاع الذي كان بتمر بها دول العالم كلها لكن كان هنا اقتصاد كانت المدافن في كل بيت في كل قرية في كل مديرية كان يصرف للناس قداح والذي نص قداح حسب عدد السكان حسب الأنفس كان يسمى بالطريقة هذا فجأة يصبح لا زراعة البلد هذا من نهاية السبعينات. وقلنا لكم ركز على 78، لماذا من بعدها؟ ما الذي حصل؟ حتى في الإخلال الزراعي بالشكل الذي أضاع الاكتفاء الذاتي. الآن يتم اكتفاء ذاتي والعمل نحوه في مزارع يمنية. تخيلوا أرض اليمن، الله سبحانه وتعالى قال بلدة طيبة ورب غفور، من خلال القرآن ومن خلال آيات الله الذي يستشفها ويستلمها السيد القائد سلام الله عليه، تتم المسائل بالشكل الذي ينبغي. ولذلك هذه الثورة في رعاية الله ورعاية عبده ووريه. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا على رسالة رسوله أن نقول ونحن نتحدث ونقول نصر عبده، قبل أن نذهب إلى أن نقول وأعز جنده وهزم الأحزاب
10: وحده،
2: ما فيها حزب العدوان الذي انضم ضمن التحالف والدول العدوان أو أيا كانت وحده. لماذا؟ في البداية يبدأ بهذا نصر عبده. لابد من القيادة الذي مثل هذا الحجم الرباني والولاية والأمانة والصدق وكل ما يتعلق به لكي تصل المسائل وتحافظ على ما حافظت عليه. بينما كما قلنا نقارن في اليمن نفسها مع الأمثلة في السودان وغيرها وغيرها، مع أنها حالات موجودة. لكن لو ذهبنا أيضا حتى في سوريا ماذا حدث بعد دخول العاصمة؟ ما حصل من حالة طائفية ومذهبية، لأن نفس العدوان الذي قال إن لم تكن طائفية لجعلوها طائفية حاولوها في اليمن وأعلنوا هذا. لكن نجي نسأل عندنا، عندما بدأت هذه الحالة من السحل والإجرام فعلا العدو أدواته ارتكبت حتى أنها أحرقت أسراء، قتلت أسراء، دفنتهم أحياء. هذا لا شياطين، هذا لا عيال، ما عاد نتحاكى لا نعرف أي حاجة خلطت ما بين نفط ونطف وكونت هذه الحالة النجسة. من أين جو وما الذي فعلوه؟ هذه حاجة عجيبة. لكن نفس ردود الأفعال سيد يومه تعميمه الواضح أن أي رد فعل في أي مكان ضد أي حالة شعبية أو وطنية من أي مكون كان ليست إلا حالة تمثل تنفيذا لتلك الأجندات التي بدأت بمثل تلك الحالات لكي تقابل بردود أفعال تذهب بالوطن إلى حيث تريد بهذا المعنى. كانت التوجيهات واضحة، فحالة دون أن يكون هنالك أي ممارسة من تلك الممارسات، نفس الذي فعلوه وصورهم مصورة مع أم مستشفى في صنعاء أو مع أبوه مدري ما هو من محل أو معهم دكان أو المحل في شارع كذا أو بيبيع ملابس أو بيبيع أدوات طبية أو بيبيع مستلزمات أو بيبيع أي حاجة في أي مكان، ومع ذلك لم يقول له حتى نتيجة القرابة أنت قريب لفلان، مع أنه حتى الذي هنا لم يخرج في يوم ما حتى ضمن المسيرة ولا تأييد على الأقل حتى ضد الإسرائيلي أيام الدعم لغزة والإسناد الذي تم بالنسبة لها. لكن يومها كان بعضهم مع عذر يقول لك يا أخي إحنا في تعز عندما بيجي عيد عرفة ونسافر يتقطعوا لنا في الطريق وينزلونا ويقولوا أنت إحنا شفنا لك صورة ولا منشور ولا رأينا قلقت الدكان في يوم ما خرجوا الناس مسيرة واستجبت مع الحوثيين أو هذا الكلام اللي بيقوله. كان عندما نسأل بعضهم الذي نعرف عنهم قيمية وطنية بمستوى عالي، أنا القيمية موجودة على مستوى الشعبي وعلى مستوى قيادي. عندما نستمع إلى أصوات مثل الأستاذ عبد الله سلام الحكيمي وهو من القيادات القومية الكبيرة وفقيه وعالم ورجل، كثيرين من تلاميذه الذي افترض أنهم تتلمذوا على يده قد بيزايدوا على في التعليقات وقد بيخرجوه من الوطنية. تخيلي لمجرد أنه تناول العدوان بخطاب يتوافق مع سياسة هذه الدولة وقيادتها وعاصمتها. هذه إشكالاتهم. فأولئك الذين مارسوا أيا كانت الممارسات حالة دونها ودون أن تتفاقم حالات كانت القيادة العليا للوطن، القيادة الثورية بكل معنى الكلمة، ومن بعدها طبعا القيادة السياسية، القيادة الحكومية على كل المستويات الهيكلية في الدولة. لكن هناك المرتكز الأساسي وهي الثورة وقيادتها والخلفية الفكرية لها والمنهجية التي تتلمذتها من قبل ومن داخل الكهف وما بعد الكهف. لأن هناك أناس يعني بيمارسوا معانا كأنهم أبو جهل عندما جت الدعوة. أمانة أن في ناس هذه الثورة لكم عانت، ونحن نتحدث عن ثورة 21 سبتمبر، لكم عانت هذه الثورة من أبو جهل يكرهها، من كراهية أمثال أبو، من كراهية أبو لهب، من كراهية هند بنت عتبة، ممن يكرهون خديجة وممن يكرهون علي وممن يكره حمزة وممن ذهبت لكي تحاول أن تأكل كبدة. هنالك من حاول أن يأكل كبدة، أن يكبدك أي خسائر، وكلمة يكبدك عادي مشتقة من الكبد حق الذي فعلته الأعلى. هنالك من عندهم من العدائية بعيد أنه ينكر الحقيقة وينكر الأشياء الإيجابية والعظيمة والممتازة ويذهب إلى حالات سلبية عندما تكون موجودة أو حتى ليست موجودة فيخترعها ويضاعف في كل الحالات ما يضاعف لكي يحاول أن يخرجها إلى نتائج أخرى معاكسة.
10: أيوة أستاذ محمد، وصلنا للدقائق الأخيرة من هذه الفترة وسلطت الضوء على عديد من النقاط الهامة اللي قد تكون مغيبة عن الكثير من المستمعين، خصوصا أنه 12 عام من هذه الذكرى لهذه الثورة المجيدة والمباركة.
2: أكروا أعداءها يقول 12 عام يعني 12ية، يا لطيف هذا ما رجعوا يكروا السنة لأن فيها 12 شهر، هيقول 12 طلعت حتى السنة ومش مدارين من 1400 سنة منذ خلق الله السماوات والأرض.
10: فعلا
2: على بعض الخطب كيف يتناولوا
10: فعلا والله،
2: يعني احنا عندنا الآن صيغة كاريكاتيرية لكن تعبر عن ما يفعله في بعض الحالات الذي يقولها بنفس المنطق الغبي الحذالي.
10: فعلا فعلا احنا بنبصر يعني امور نستغرب وما نستبعدش من هذولا، هم بيحاولوا يرضوا ولي امرهم محمد بن سلمان وترامب ونتنياهو.
2: تخيل عندما يموت كل هذه الانظمه، ولا محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد ولا الاب السنيه ولا هند العويس ولا غاده العويس ولا ابن موزه الذي شكل علينا عدوان جزيري من ضمن هذه الحروب الاخيره، وظن انه يفعل فينا زي ما فعل عبر قنواته وبقيه القنوات الاخرى، عندما يتوعد من هذا اولياء من هذا العينات وما هم عليه. الله الله كيف عيقاب الرب عندما يقوم وهو بيعتقد هكذا،
10: ما عاد بيفكروا بالاخره، ما عاد بيفكروا
2: نقوم باذن الله سبحانه وتعالى ولينا ولي امرنا سيدنا وقائدنا في الدنيا وفي الاخره سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عليها نحيا وعليها نموت بعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عليا ولي الله.
10: سلام الله على السيد القائد، قائد الثوره المباركه، ثوره 21 من سبتمبر. شكرا لحضوركم استاذ محمد العابد الكاتب والمحلل السياسي، وضعتم العديد من النقاط الهامه فيما يتعلق بهذه الذكرى التي تعني الكثير للشعب اليمني خاصه، وهو استرد عبر هذه الثوره المباركه سيادته واستقلاله وكينونته لأنه مواطن يمني، مواطن يمني لديه العزة لديه الكرامة، واستطاع فعلا بهذه الثورة السلمية والمباركة أن يطرد كل حالات الارتهان من داخل أرضه. شكرا أستاذ محمد.
2: أقول لك البعض عن كيف تقولي سلمية، طيب يا أخي دخلت صنعاء ما وقع بحد شيء، شوف كيف تفعل في سوريا قلنا ولا السودان ولا في مناطق هالك، طيب شعبية شفت الشعب والجماهير اللي تخرج بالملايين الحاشدة
10: وحمل مؤسسات
2: شعبية يمكن نازلية. طيب شوف الإيجابية في الأشياء كثيرة، شوف المسائل الأخلاقية، شوف هذا ما قد عندهم من مواسم وهم اللي كانوا يزايدوا باسم الدين وغيره.
10: فعلا
2: خذ هذه الثورة وقيادتها وكل حالاتها بالمعنى العظيم اللي هي عليه، انظر إلى هذه الثورة بالمعنى، انظر إلى صمودها إلى تضحياتها، انظر إلى انتصاراتها، انظر إلى من يكرهوها وفي مقدمتهم نتنياهو وترامب، انظر إلى من يحبوها وفي مقدمتهم علماء وأجلاء ومفتيين في عمان والليبيا وفي الجزائر وتونس ورجال الله المفكرين الأمة على مستويات كثيرة، انظر إلى الشعب الفلسطيني، انظر إلى أبو عبيدة وهو يقول إخوة الصدق بعد ما تضع لنا أن هؤلاء مش أخوان الصدق ولا لهم علاقة، فعرف أين الأخوان الحقيقيين وأين الأخوة الحقيقية، انظر إلى رسائل الرنتيسي وهنية و الضيف والسنوار، انظر إلى ما قالوا عن هذه القيادة وعن هذه الدولة، انظر إلى ما قاله رجال الله، انظر إلى كيف احترامنا وتمييزنا لشخصيات أنت تدعي بأنك تحبها مثل ما الشيخ أحمد ياسين وغيرهم وغيرهم وغيرهم لو ذكرنا سنفتح الكثير والكثير. لماذا تحب قائدتك؟ لأنهم كانوا مخلصين وصادقين، ولا تريد أن تحب قائدتنا مع برغم كل الإخلاص والصدق، والله سبحانه وتعالى قال كونوا مع الصادقين. هنالك إشكالية في الداخل لدى أولئك. نختم بهذا الكلام وشكرا جزيلا لكم.
10: شكرا
2: على هذه الساعة وعفوا عن الإطالات، لكن
10: لا بالعكس
2: نحن قلنا أشياء بعضها من زوايا معينة. بإذن الله نكون وفقنا، والله سبحانه وتعالى هو ما أخطأنا فمن أنفسنا وما أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى، وهو ولي التوفيق.
10: كتب الله أجركم أستاذ محمد العابد الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا على حضوركم تعاونكم معنا.
13: كذلك لكم جميع المستمعين والمستمعات الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وصلنا وإياكم إلى نهاية الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس. التحية كل التحية مقدمة لكم من الإخراج زلفى عبد الملك، ومن الإعداد والتقديم آلة أحمد الكبسي وسندس عاد المطهر، وانتظروا زميلة آلة في فترة ظهيرية جديدة على تمام 11 ظهرا، فكونوا في اللقاء، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
7: منذ طوفان الأقصى
8: since the Aqsa flood
7: began اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر
8: Yemen has been writing its resistance history with
5: pride سام FM من صنعاء تقدم
7: حارس الازدهاري الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
7: إلى اعتراف ترامب admit fashion
5: الحقيقة
7: من عرض إلى الإعلام الدولي
5: محاصرة بلسان الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
7: بلغ دهما فلم يعد
8: بسجد
7: مطارات وصانع
8: والمستشفيات
7: حارس الازدهاري الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
5: الحقيقة بلسانين
9: أول من قام بكسوة الكعبة كان اليمنيون وأول من عراها لجيفري إبستين كان نظام آل سعود The Yemenis were among the first to honor the Kaaba with its sacred covering while the Saudi regime was the one that exposed it to Jeffrey Epstein في وقت تخاذل فيه العرب والمسلمون وخنعوا كان أول من اتخذ موقفا جادا في نصرة مقدسات الأمة إحدى القبلتين الأقصى الشريف هو اليمن While much of the Arab and Muslim world stood silent Yemen took an early and serious stand in defense of Al-Aqsa one of Islam's holiest sites وكان أول داعم لنفط الطائرات وأموال الأسلحة التي تهتك الأعراض وتدمر المنازل على سكانها من أطفال ونساء في فلسطين ونظام آل سعود And the Saudi regime became a major source of oil and funding for weapons used against Palestinian civilians, children, women and families الذاكرة جدار لا يسقط ببيان ولا يطلى بصبغ الزيف ولا تبدل ملامحه بنشرات العبور السريع Memory is a wall that no statement can bring down, no deception can repaint, and no passing headline can erase. حين سقطت القبلة في مرآة العبث لم يغضب الساكتون بل غاب الوعي وسار المليون واليوم يعاد العزف القديم الخطر يقرع أبواب مكة When the sanctity of the Qibla was mocked The silent didn't rise in anger, the awareness simply vanished. Today, the same old narrative returns. Danger is knocking on Mecca's doors. سؤال هادئ عار من الصخب أي خطر يولد من رماد الحصار وأي منطق ينادي بالخوف على بيت الله ممن يذود عنه بينما الميدان يشهد والخطوط تنطق صورا لا تكذب A quiet question, what danger is supposedly rising from the ashes of the blockade? And what logic calls for fear of the house of God from those who defend it? While the battlefield tells its own story and the images speak for themselves. تأمل المشهد ولا تتعجل. Look closely at the picture. Don't rush to judgment. حين فتح النظام السعودي الباب على مصراعيه لحفلات المجون على مقربة من مكة المكرمة وفي ساحتها طافت الراقصات على مجسم شبيه بالكعبة المشرفة أين كانت الغيرة؟ When the Saudi regime opened the door to extravagant entertainment near Mecca dancers performed around a structure resembling the Kaaba Where was the outrage? وحين ذهب حكام الرياض بكسوة الكعبة إلى المجرم الصهيوني إبستين أين كان صوت الحراس المدعومين؟ And when Saudi rulers presented the Kaaba's covering to Epstein, where were the voices of those who claimed to be its guardians? وحين أهان المجرم ترامب الكعبة وهو يشبهها بصندوق قمامة حينها لم يغضب سوى أبناء الإيمان والحكمة بخروج مليوني إلى الساحات فيما تجاهلها من يطلقون على أنفسهم خدام الحرمين And when Trump reportedly insulted the Kaaba by comparing it to a trash container it was Yemenis who made marches millions of Yemenis
10: while those calling themselves the custodians of the two holy mosques remained silent. واليوم يعودون بذات الأسطوانة المشروخة. اليمن يشكل خطرا على مكة. Today the same broken record plays again. Yemen poses a threat to Mecca. في محاولة بائسة لاستعطاف المسلمين أملا في الهروب من استحقاقات عدوانهم وحصارهم على عشرات الملايين من أهل اليمن. A desperate attempt to win Muslims' sympathy and evade responsibility for years of aggression and blockade against millions of Yemenis. ولكن ماذا يقول الميدان حين ينطق بالصور؟ مصدر عسكري ينفي بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن على مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات الإسلامية. But what does the reality on the ground say when the image speak? A military source categorically denies any threat from Yemen against Mecca or the Islamic holy sites. إنه مجرد أسلوب قديم ومكشوف يهرب إليه النظام السعودي كلما أخفق في الميدان. It's an old and familiar tactic invoked whenever the Saudi regime faces setbacks on the ground. ما تمكنت عدسة الكاميرا من توثيقه رسالة ميدانية حاسمة تؤكد صلابة الجاهزية الدفاعية وقدرتها على تحويل الصحراء إلى مقبرة للمعتدين. The footage documents heavy losses and a failed attempt to achieve a breakthrough. A decisive battlefield message, defensive readiness remains firm, capable of turning the desert into a graveyard for aggressors. ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون. ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة. ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين. God and his messenger will have the truth prevail despite those who distrust it. Yemen's honor demands the defense of the nation's sacred causes and a place among their foremost defenders. فيما يأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ While the Saudi regime uses those sacred causes to serve its own interests and ambitions, what could be further apart? What separates the Saudi regime from Yemen? ولمعشر المسلمين إياكم وأن يضلكم النظام السعودي افتراء عظيم يخدم المصالح الصهيونية في المنطقة. To Muslims everywhere, do not let the Saudi regime mislead you into carrying a disgrace that time cannot erase. A grave accusation, one that serves Israeli interests in the region. أسف على هذه الأمة كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. What a tragedy this nation is. States, regimes, groups and parties failing for the falsehood driven by wealth and oil. كذبة ما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا لفتنة وإشغالا عن قضية الأمة الحقيقية. ولقد أنصف السيد القائد أيما إنصاف حينما قال لو كان الأمر صحيحا فتلك جريمة تتطلب إدارة.

0: حيث حرب الإبادة في غزة وتهديد الأقصى ومكة والمدينة من عدو واحد، والحذر كل الحذر من الفتنة السعودية.
1: Those with strength and genuine concern for Islam should stand with Palestine, where Gaza faces a devastating war and the region's holy sites remains under threat, and be aware of being drawn into Saudi-driven division.
0: وكونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن.
1: Argue the Saudi regime to end its aggression and lift the blockade on Yemen.
0: وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا حيادكم ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته، إنكم إذا مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه. والله المستعان على ما تصفون.
1: And if you lack the courage to speak the truth, at least remain neutral. Do not become a mouthpiece for Saudi claims. Otherwise, you become complicit in its wrongdoing and aggression. And God is the one whose help we seek against what you claim.
0: ولا تنسوا من يدافع عن دين وعزة وكرامة هذه الأمة لا يبيع بوصلتها.
1: And never forget those who defend this nation's faith, dignity and honor would never sell its compass.

0: الرئيس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العزل الإسرائيلي
3: بلغ ضوء
4: فلم يعد بينهم فرايد المطارات
3: والمصانع
4: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين. سام اف ام
0: صوت الثورة
2: ومنبر الثورة.
5: حذاري حذاري حذاري

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم ابدا.
0: سام اف ام، اذاعتك انت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة ولقاء يتجدد معكم في 99 فاصلة ظهيرة على أثير صوت ثورة 21 من سبتمبر إذاعة سام اف ام. هذه الفترة الظهيرية التي ستكون معكم من الآن حتى 12 بإذن الله. بداية نبارك لأنفسنا ولأنفسنا ولكل الأحرار بحلول هذه الذكرى المباركة، ذكرى ثورة 21 من سبتمبر في عامها 12. هذه الثورة المباركة التي رسمت الطريق الصحيح لمواجهة التحديات، هذه الثورة التي عملت منذ أيامها الأولى على اجتثاث الفاسدين، هذه الثورة التي أنقذت الوطن وخلصته من مخططات ومؤامرات الأعداء، هذه الثورة التي نحتفل بها اليوم في ذكراها 12، وشعبنا اليمني وقواته المسلحة يخوضون معركة الدفاع عن الوطن وعن سيادته ضمن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والعاصمة بالعاصمة من منطلق الحق المشروع لرفع الظلم عن هذا الشعب العظيم والحر. ثورة 21 من سبتمبر التي أنقذت المجتمع والشعب اليمني من الضياع، أخرجته من عباءة الوصاية وهيمنة الأعداء، وأن يأخذ قراراته من السفير الأمريكي في صنعاء والسفير السعودي في صنعاء آنذاك، أنقذت الشعب اليمني وأعادت له استقلاله وقرارها السياسي والسيادي، استطاع أن يعيد حقه في شؤونه الاقتصادية والعسكرية والأمنية بعد أن عمل العملاء جاهدين على إسقاط الدولة وهيكلة الجيش وتدمير كل البنى التحتية وأي أيضا تدمير أي مقومات للحياة الكريمة، وأن يكون اليمني في نفس الدرجة المعيشية في الخليج عند الشعوب الخليجية، لأنهم يعرفون أن في عز اليمن هو إذلالهم، وهذا ما نشاهده في هذه الأيام، كيف أن السعودي يحاول أن يلجأ لكل الأنظمة منها الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الصهيوني، أيضا باكستان مصر تركيا دول الخليج يحاولوا أن يجلبوا هؤلاء للدفاع عن السعودية، لأن هذا النظام لم يستطع أن يدافع عن نفسه. حاول النظام السعودي أن يؤجج الوضع وأن يستعطف الأمة الإسلامية وأن يستغل المقدسات الإسلامية لأغراضه السياسية اليهودية الصهيونية العدائية للإسلام. كونه فشل في الميدان وفي الواقع الميداني، فكيف يغطي على هزيمته الساحقة النكراء في أرض اليمن على أيدي أبطال اليمن رجال اليمن أحرار اليمن إلا عن طريق هذه الأكاذيب وهذا البهتان العظيم الذي أطلقه على الشعب اليمني بأننا نستهدف
أو سنستهدف المقدسات وما إلى ذلك. ترهات وأكاذيب لا تدخل العقل ولا يتقبلها العقل ولا المنطق، لكن من يقاد وينقاد وراء السعودي والأمريكي والصهيوني هم مستعدين لأن يتلقفوا هذه الأكاذيب، كما تحدث السيد المولى يحفظه الله، أن يتلقفوا هذه الأكاذيب وأن ينددوا ويشجبوا هذه التصرفات من قبل اليمن وما إلى ذلك. اليهودي الصهيوني يدنس المسجد الأقصى وباحاته يومياً. أليس المسجد الأقصى بذات الأهمية للكعبة المشرفة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ أليس هو الأولى بأن تجيش العالم وأن تستعطف مشاعر المسلمين تجاه المسجد الأقصى؟ تسييس واضح للمقدسات الإسلامية، هذا ما يسعى لها العدو اليوم. لكن اليوم عندما نحتفل بذكرى ثورة 21 من سبتمبر هذا العام تحديدا، هي صفعة في وجه العدو الذي حاول بكل الوسائل واستجلب أكثر من 20 دولة وشن عدوان وحصار إلى اليوم. هو بسبب بركة ثورة 21 من سبتمبر أن هذه الثورة نجحت بفضل الأحرار الذين كانوا في المخيمات في العاصمة صنعاء في عام 2014، كانوا في المخيمات في ضواحي صنعاء بعد إلى أن دخلوا إلى صنعاء في ثورة سلمية، كانوا يجمعون، كانوا يستهدفون بشكل مباشر، لكن هذه الثورة نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى. تحققت أهداف هذه الثورة، استطاعت هذه الثورة بقيادتها قائد الثورة السيد عبد الملك يحفظه الله وكل الأحرار والشرفاء، استطاعوا من تطهير اليمن من الارتهان الخارجي، وطردوا السفير الأمريكي والسعودي من المنطقة. ولأننا استطعنا ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولأن شروطنا وأهدافنا محقة، وببركة السيد القائد، قائد الثورة، قائد ثورة 21 من سبتمبر التي نعيشها اليوم، وبتنا نمتلك الأسلحة بمختلف أنواعها ولله الحمد، بنية عسكرية كبيرة، جيش قادر على الدفاع عن وطنه والذود عن وطنه. اليوم ما نعيشه اليوم من عزة ومن كرامة، وكيف استطعنا أن نواجه أمريكا في معركة البحار، واليوم نواجه أدواتها في المنطقة في الشرق الأوسط، النظام السعودي العميل الصهيوني الحقير، إلا ببركة ثورة 21 من سبتمبر. كم من شهداء وجرحى كانوا في هذه الثورة التي كانت دماءهم بمثابة هذا السيل والطوفان الذي أخرج النظام الأمريكي والسعودي من اليمن. وبإذن الله أن هؤلاء الشهداء والجرحى وثبات المرابطين في الجبهات هم من سيخرجون النظام السعودي من كل اليمن، من كل اليمن بإذن الله تعالى. اليوم هذه المعركة التي نعيشها معركة فاصلة ومعركة محقة، وبإذن الله سينصر الله عباده المستضعفين. طبعا اليوم هي إجازة، و في الموظفين في بيوتهم، الطلاب، طلاب المدارس، الجامعات، إجازة، إجازة رسمية، عيد وطني بنفتخر فيه. فاليوم نحب أن احنا نسمعكم مستمعينا الكرام، أو أنه نقرأ رسائلكم،
هذه الثورة المباركة ماذا تعني لكم؟ ثورة 21 من سبتمبر، هل تتذكروا كيف كانت أحداث هذه الثورة؟ عندما كان هناك تصعيد، كنا بنكعك، نخرج الكعك للمرابطين في والمعتصمين في المخيمات، كنا بالشارات الصفراء، كانت أحداث مليئة بالعنفوان اليماني الذي فعلا أنه إحنا شعب لا ينبغي له الركوع والخنوع لأي نظام عميل، إحنا شعب حر كما قال السيد القائد، لن يكون أبدا أبدا أبدا أنه نركع لأي نظام أو لأي عميل، لن نركع إلا لله سبحانه وتعالى، ولن نكون عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى. فاليوم بإذن الله نقرأ رسائلكم اللي بتصلنا عبر الرقم 70991 991.

الرسائل ما شاء الله بتوصلنا كثير، وحنبدأ نقرأ رسائلكم مستمعينا الكرام حول موضوعنا لهذا اليوم. وفي رسالة هنا بتقول بس يا ريت هكذا ملاحظة بسيطة، أنه الذي بيرسلوا رسالة وقد أرسلوها لا عاد يكرروش، لا عاد يرسلوش أنه الرسالة مرة ثانية يكرروها، قصتهم أنه إذا كرروها نحن عن قراءها. بالعكس، إذا كررتوا الرسالة بتضيع وبنتأخر في قراءتها، أو إذا رسلتوا بعد الرسالة الأصلية أنه يا من عاه يقرى الرسالة بتتأخر، فرسلوا الرسالة الأولى واكتفوا بها علشان لا تضيع بين الرسائل اللي بتكون متأخرة، لأنه التلفون أمامنا حق استقبال الرسائل، أي رسالة جديدة بتطلع وإحنا بنبصر اللي تحت، الرسائل الذي بتوصل أول شيء من تحت القائمة، فإحنا بنقرأهن بالتدرج، الأولوية لمن أرسل في البداية. فقصتي علشان لا يتكرر الموضوع أنه الأسبوع الأول كان في بعض الرسائل الذي بيدعوا علي أنه ليش ما أقرأ الرسائل وما إلى ذلك، فهذه نصيحة وإن شاء الله إني توصل رسالة. بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير عزيزتي الغالية آلاء، الله يحفظك. وكيف المخرجة العزيزة زلفة، نبارك للسيدة القائد وإلى الشعب اليمني بعيد ثورة 21 من سبتمبر. الشعب اليمني أخرج الاحتلال من الأراضي اليمنية وكانت ثورة شبابية، وبفضل الله والقيادة الحكيمة انتصرت الثورة والحمد لله. أبي وأخوتي شاركوا في هذه الثورة وجرح فيها أخي، بس الحمد لله حققنا نصر كبير. تحياتي وتقديري لأختي العزيزة اللي بمشاركتها بتعجبني قوي، أختي ملاك الوايلي. معكم زهرة حجر أزامل يمن الثورة، وهدي لملاك الوايلي. وشكرا شكرا يا زهرة على المشاركة. أيضا رسالة هنا بتقول السلام عليكم، نهنئكم بمناسبة العيد الثاني عشر لثورة 21 من سبتمبر المجيدة التي رفعت علم اليمن عاليا بكل ما يحمل من معاني، والتي حولت مكر الطغاة إلى هزيمة. شكرا لمرسل أو مرسلة الرسالة. صباح الخير والسعادة والسرور، وما فهمت يمكن الياسمين إلى، وكل عام وأنتم بخير، كيف حالكم يا أجمل مذيعين في إذاعة سام. نوجه التحية إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ونقول له يا سيدي نحن معك، ومثل هذا اليوم تحررت بلدتها الحبيبة، وأعد الله كيف بالنصر والحرية. ونوجه تحية إلى جميع المشاركين، وتحية إلى رحمة الحسني وامتنان وبنت وصاب. معكم مريم من شرق الحديدة، واطلب زامل سبتمبري، أتمنى أن تقبلوني معكم مشاركة. أكيد أكيد يا مريم، شكرا على المشاركة يا مريم. أسعد الله ظهيرتكم بالسبتمبرية، كيف حالك أستاذ آلاء؟ الحمد لله. وكيف حال المخرجة؟ وما شاء الله أنتين والأستاذ محمد قد كفيتوا ووفيتوا عن الحديث عن هذه الثورة العظيمة. هذه الثورة أعادت للشعب اليمني استقلاله وحريته وكرامته، لأنها كانت تحت قيادة ربانية حكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك الحوثي صلّى الله عليه، لأن الشعب اليمني حر أبي لا يقبل أن يكون عبيد عبدا للأمريكي ولا الصهيوني ولا السعودي، نحن شعب لا يعبد إلا الله وحده. ورضوان الله على الشهيد لطف القحوم صاحب الحنجرة الذهبية، ورضوان الله على كل الشهداء. وأطلب أي زامل للطف القحوم، معكم أو مع تحياتي أمل حمود. شكرا يا أمل على المشاركة، وإن شاء الله تكرمي أي زامل يا زلفة للطف القحوم.

رسالة هنا تقول: السلام عليكم، معكم محبات إذاعة سام، الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، تحية إجلال وإكبار في هذه الذكرى الوطنية لكل الدماء الطاهرة التي روت الأرض أو روت أرض الوطن، ولكل الأبطال الصامدين في ميادين الشرف والبطولة. 21 من سبتمبر ليس مجرد تاريخ عابر، بل هو محطة انطلاق نحو بناء دولة يمنية قوية تعتمد على سواعد أبنائها وتصون مقدراتها. دمتم مدام وطننا الغالي في رفعة وتقدم، وكل سبتمبر واليمن في أمن وأمان. ونطلب زامل إلى الجبهة، ربي ناديني، والتحية لكل أو كل التحية والتقدير والاحترام، لكن شكرا لكن على المشاركة. سبتمبر مجيد ثورة حرة وكرامة وجهاد، تحياتي لكم من أو تحياتي لكم من بر الصدق والوفاء، محمد أحمد الطيار، شكرا لكم من أعماق قلبي. أيضا رسالة هنا: نهنأ السيد القائد والحكومة والقوات المسلحة وطاقم سام بعيد 21 من سبتمبر ماجد الأديب إب القفر. أيضا رسالة بتقول: بمناسبة ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، أتقدم بالتهاني لقائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله، وللرئيس المشاط والمجاهدين والطاقم إذاعة سام صوت الحرية والاستقلال، ولكل أبناء شعبنا اليمني، وأقول لهم كل عام وأنتم أحرار. تحية أو تحيتي لك أهلا، والمخرجة وكل المشاركات أم عماد الدين، شكرا يا أم عماد الدين. نهنئكم بمناسبة ذكرى مناسبة ذكرى أو الذكرى 21 من سبتمبر المجيدة، وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي لك عزيزتي ألا. وإذا أمكن زامل صرح العرب، معكم بنت الكوثر إن شاء الله يا بنت الكوثر.

رسالة تقول: طيب الله وقتكم بالخير طاقم إذاعة سام. ثورة 21 من سبتمبر ذات أهمية كبيرة لأنها تتعلق بإنجاز عظيم لشعبنا اليمني العظيم، وما نشتي نطول الرسالة قد إحنا نعرف بتعبكم، الله يكتب أجركم يا أختي. هذه الرسالة مني أنا فرح أحمد ومن هاجر أحمد من إب. شكرا يا فرح وهاجر، وشكرا على يعني أنه ما طولت انشر رسالة علشان نقدر نقرأ أكبر قدر ممكن. أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. آلة، بالنسبة لثورة 21 من سبتمبر، هذه الثورة جاءت تخرج اليمنيين من العبودية والإذعان لليهود إلى الحرية والاستقلال. لنشوف كيف كان اليمن قبل الثورة وكيف هو بعد الثورة، لأن ثورة 21 من سبتمبر نقلت اليمن نقلة نوعية. هذه الثورة نجحت لأن همها هو وحدة الأمة، ولكي يبقى للشعب قرار وسيادة، ليس كل ما نفعله حتى مناهجنا الدراسية، أكلنا شربنا، حتى على مستوى ماذا ستكون خطبة الجمعة كلها مخططة من المبعوث الإسرائيلي. كان حقنا الرئيس مجرد حارس بعد المبعوث الإسرائيلي. تحياتي إعلامية همدان. فعلا يا إعلامية همدان، فعلا كان مش حارس، كان دمية بيحركوها كيف ما أرادوا. رسالة تقول: السلام عليكم، شكلها أنهي وصلت، شكلها وصلت مربوشة. طيب السلام عليكم، كيف حالك أستاذ ألا؟ ثورة 21 من سبتمبر هي بقرار الشعب اليمني. أنا بنحاول أن أنا أربط الرسائل. بتقول الشعب اليمني المضحي الصامت: كل عام وأنت بخير، والشعب الثائر بخير، والسيد القائد بخير. وفين هي بعدها؟ أو تنفست، بتقول تنفست اليمن الحرية والاستقلال بعد هذه الثورة. بعد الثورة ليس كما قبله، اليمن مقبرة الغزاة. مع تحياتي إعلامية المستقبل، إعلاميات المستقبل بنات تعز، بوثينة العبسي وبنت العبسي، وشكرا. والمعذرة غاليتنا إذا رسالتنا متقطعة لأن الجوال ما رضي يرسلها كاملة. الله يحفظك المبدع، وشكرا. تحياتنا لك وللمخرجة، إن شاء الله تتمكني من قراءة رسالتنا. أنا قد حاولت أن أنا أربط الرسالة، هي فعلا جت مربوشة، لكن إن شاء الله أكون قريتها صح. عموما شكرا لك. السلام عليكم، كيف الحال؟ منورات يا غالية، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 21 من سبتمبر المجيدة. تحياتي لك وللمخرجة، وتحياتي للبنات المشاركات، وزامل بعد ابن طه، رجال معاكم آيات. شكرا يا آيات. أيضا رسالة تقول: يسعد صباحك الغالية وصحبات اللمسات الذهبية، ويسعد آلاء، ويسعد صباح المخرجة زلفة وصحبات اللمسات الفضية. كيف حالكم يا غاليات منورات الإذاعة؟ نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد 21 سبتمبر، سائلين الله يعيد على وطننا وشعبنا بالخير والسلامة والازدهار. كل عام والجميع بخير. ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي أعادت الحرية والسيادة لليمن. شعبنا العزيز حقق هدفا عظيما في ثورة 21 سبتمبر. وهنيك الغالي ألا وزلفة، وهنيك كذلك الغالية خديجة، وكل عام وأنتن بألف خير. وتحياتي للأخوات حوثية حيس المتحررة وكوثر مسيرة، وتحياتنا للغالية سارة الفضلي، ونقول لها كل عام وأنت بألف خير. ونطلب زامل داعي العز. تحياتي محبات الإعلام سندس علي والبتول يحيى، شكرا لكن.

ابن طه. رسالة تقول إن ثورة 21 من سبتمبر هي من أهم نعم الله على شعبنا ومن أهم الإنجازات التي وفق الله شعبنا لتحقيقها، فهي ثورة أنقذت وحررت شعبنا من الوصاية التي كانت معلنة ومكشوفة، وآنذاك التقت رغبة الطامعين للسيطرة على هذا البلد. وبالدرجة الأولى الأمريكيين، مع التوجه الخاطئ لبعض الأشخاص والأحزاب الذين كان كل رهانهم في أن يحققوا آمالهم بالحصول على المناصب وأن يحققوا المكاسب الشخصية. المرسلة أميرة سواري، شكرا يا أميرة. رسالة تقول سلام الله عليكم، صباح الخير صباح العزة والكرامة، كيف حالكم جميعا؟ كيف حالك أختي الكريمة؟ أولا أوجه تحية لسيدي مولاي السيد عبد الملك الحوثي سلام الله عليه، والتحية خاصة للرئيس مهدي المشاط بمناسبة 21 من سبتمبر، كل عام وأنتم بخير. وعزة وجه تحية إلى رحمة الحسني، معكم أمل محمد من شرق الحديدة، حرية والسجلال. شكرا يا أمل على المشاركة. السلام عليكم، معكم محب المسيرة بندر الوصابي، تهنئة إلى الشعب اليمني العظيم وإلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمرابطين في كل ثغر وميدان. نقدم إليكم بأخلص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. لقد أثبتتم بإرادتكم الصلبة وصمودكم الأسطوري أنكم أهل الحرية والكرامة، وأن تضحياتكم اليوم تزهر نصرا وعزة وكرامة. كل عام واليمن في عزة واستقرار، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقلال وأن يتقبل الشهداء الأبرار ويشفي الجرحى وزام الكذاب اليمامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك؟ والمخرجة العزيزة الحمد لله على الانتصارات، ونبارك للسيد القائد والرجال الله في جميع الجبهات بمناسبة 21 سبتمبر، وإن شاء الله إن نحرر اليمن كامل بإذن الله تبارك وتعالى. من أم عبد الإله من صعدة، شكرا يا أم عبد الإله. أيضا رسالة تقول سعد الله أوقاتكم بثورة الانتصارات، معكم الهنوف زايد القعود، وفي هذه الذكرى تتكرر الانتصارات، فاللهم لك الحمد والشكر، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد قطرات المطر وحبات الرمل والحجر والشجر. وتحياتي للبنات المشاركات في دائل البيت، حرية من عمران أخت الشهيد وحديد حيس وبنت أبو نجوم المحاقري وبتول الغولي وبرأ الفقي، ما شاء الله قبل تكتبنن كلن كنا نقولين شكر لكل المشاركات علشان الوقت والله. وبتقول رحمة الحسني ملاك الوايلي تسبيح حسن وهاجر من الهنوف زايد، وكل عام انتي الأول مخرجة بألف خير وصحة وسلامة يا رب. ممكن زامل الحمد لله نصرنا اليوم قرب على جيزان لحت بروقة، وقرأي رسالتي كاملة يا ألا وشكرا من الهنوف زايد، قريتها كاملة بس كنا نختصرين قولين شكرا لكل المراسلات يعني علشان الأسامي بتطول وبيصير علينا الوقت. صباح الخير، اليوم أجمل يوم ظهر، أجمل يوم ظهر، تقول يا زلفة ظهر أو ظهر أو أمشي 21 سبتمبر على اليمنيين، وقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، من بنت صاب السافل. شكرا لش على المشاركة. أنت مجرم خبث أو في الجريمة معاصر والشواهد كثيرة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئ شعبنا اليمني بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر من حمدان العفيف. السلام عليكم يا غاليات، نحمد الله ونشكر على الانتصارات والفتوحات، ونهنئ شعبنا اليمني على الثورة المباركة على بني سعود. إيش قبح اللعنة لكن الله ما فهمت ما هي بجهنم بذلك القوة والغلظة، يمكن ألا وهو يعلم بأن هناك من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف من بنت الكوثر. يا بنت الكوثر ما عاد فهمت ما هو بعد بني سعود، ما عاد فهمت ما هي، ما هو قصتش من الرسالة. طيب رسالة بتقول في زمن سادت فيه قوى الهيمنة والاستكبار بقيادة اللوبي الصهيوني والماسونية الغربية على شعوب وحكومة المنطقة بل والعالم بأسرع حتى صاروا أمة خانعة خاضعة ذليلة مهانة مسلوبة الإرادة منزوعة القرار لا تملك من أمرها شيء مصابة بالتيه. عند ذلك عزم الشعب اليمني الحر وقيادته الشجاعة المؤمنة الواثقة بالله على تحديد المصير واتخاذ القرار، وفي يوم مشهود وموعود في أي من أيام الله، في يوم 21 من سبتمبر 2014، كان الشعب على موعد لمعانقة الحرية ومصافحة المجد واستعادة الكرامة وامتلاك القرار وطرد حكم السفارات والخروج من الوصاية الدولية. شعر الأعداء أن الشعب فلت من أيديهم وأن الأمر خرج عن سيطرتهم، بادروا بعدوان غاشم ظالم وعلى مدى 12 عام أو سنة ليرجعونا إلى الوصاية من جديد، لكن أن لهم ذلك، فقد تغيرت المعادلة وانقلبت الموازين وأصبح اليمن رقما صعبا، فلله الحمد أولا وأخيرا كما هي لكل أبناء شعبنا العزيز وكل
ولكم أنتم نجوم الإعلام. تحياتي محمد محمد عولة الحديدة اللحية قرية العولة. شكرا لك ومستمعينا الكرام، سنواصل. نعم.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل. إذن مستمعينا الكرام، هناك كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر عند 4 عصر يومنا هذا. إذن كلمة للسيد قائد الثورة السيد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر عند 4 عصر يومنا هذا. سنكون بانتظار هذه الكلمة التي ستبث بالتأكيد على أثير إذاعة صوت ثورة 21 من سبتمبر إذاعة سام اف ام.
2: حركت كل الفصائل والأطرا وحركت غزة سنوار والضيف.
0: مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرون معكم في هذه الفترة المباشرة 99 فاصلة ظهيرة، لكن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل، من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبعفون، أصالة وتواصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66
1: 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام عدنا.

من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة سام اف ام، ونذكركم أن هناك كلمة للسيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر عند 4 عصر يومنا هذا. نواصل معكم مستمعينا الكرام قراءة رسائلكم. رسالة هنا تقول: أسعد الله صباحكم بالخير والانتصارات، نهنئ الشعب اليمني والسيد القائد حفظه الله بثورة تحرير اليمن من هيمنة الغرب الكافر، ثورة 21 وثمارها العظيمة، ونطلب زام العيسى الليث حقنا باتعود، والويل لبني سعود، معكم دارس الوصابي. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم على المجاهدين في الساحل الغربي والجوف ومأرب، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله، أبو خالد من الحديدة. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك غالي ألام نورة؟ نعم، إن بامتياز ثورة 21 من سبتمبر هي من أهم الإنجازات التي وفق الله شعبنا لتحقيقها، وهي من أهم نعم الله علينا. يحتفي الشعب اليمني بذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة التي قامت من أجل اليمن أرضا وإنسانا ولضمان استقلال وسيادة القرار، ففيها انتصرت الإرادة اليمنية، فهي ثورة مجيدة بامتياز. وشكرا، معكم شذى الأزهار، وكل التحية من أعمق قلبي لجميع المشاركات الغاليات. شكرا يا شذى الأزهار. ثورة 21 من سبتمبر عزة وكرامة ونصر المجاهد أبو خليل البكري من الساحل الغربي. سلام الله على كل المجاهدين في الساحل الغربي وفي مأرب وفي الجوف وفي كل جبهة وفي كل ميدان. سلام الله على المرابطين المجاهدين، الله يثبت أقدامكم ينصركم بنصره بحوله قوته يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرفع آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة

أكون بعيد ثورة 21 سبتمبر ونهنئ الشعب اليمني كله. معكم محبين القدس سامي الوصابي ويعقوب الوصابي. أيضا رسالة تقول نهنئ الشعب اليمني والسيد القائد عبد الملك على ما حققه لنا من نصر عظيم من سيناء النجار. شكرا يا سيناء. من جبهات العزة والكرامة من تعز نهنئ قائد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذه الثورة المباركة. تحياتي أبو العز عز الدين. السلام عليكم إذاعة سامو، ونبارك الشعب اليمني بهذا اليوم العظيم 21 من سبتمبر. معكم مراد عبده أحمد النهاري من وصاب الأسفل. أيضا رسالة تقول أسعد الله سبتمبركم بكل الثورات المقدسة، أسعد الله ظهيرتكم بكل الأعياد الجهادية العظيمة، وكل عام وأنتم بألف خير وألف انتصارات. ونوجه أزكى التهاني لقائد هذه الثورة، ونوجه التحية لكل مجاهد جاهد بنفسه وماله، مع تحياتي بنت المجاهد من إب الإباو يا منعة، أنشودة حرية واستقلال إن شاء الله تكرمي يا بنت المجاهد. رسالة تقول لم يكن هذا اليوم المجيد نهاية الثورة الشعبية، وإنما كان بالفعل خطوة كبيرة تخطى فيها الشعب عوائق هي من العوائق التي كان يعتمد عليها الطغاة في الداخل والخارج في وجه الشعب ومطالبه العادلة، وقدم درسا مهما يعزز الأمل في نفوس اليائسين ويثبت قوة التحرك الشعبي وجدوائيته وفاعليته وأهميته. أخوكم محمد إبراهيم عبد الله الحشوش أو الحشحوش عفوا. رسالة هنا تقول كيفك وردة الإذاعة، هن الشعب اليمني بثورة 21 من سبتمبر الذي وحدتنا وعزتنا من أبواق الشر وكل اليهود، ونقول الذين يشوهون بثورتنا والله لن تزيدونا إلا قوة وثبات. ربي ثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين، وسلامتك ألام مني أنا نهى الوصابي، واسأل من الله أن يعطيك العافية يا رب، اجعل من يدعي عليك في الدال روحك. الله يدي لش العافية يا نهى، ونصيحة لنا يومين إيش نقولك معي ونها معي ونصحة لنا يومياً، وبعدين ليش تتجاهلي ما قلك. الله يدي لش العافية نهى الوصابي، تسلمي وغمرتيني بمشاعرش الجميلة، شكراً يا نهى الوصابي. السلام عليكم، وهنا السيد عبد الملك بمناسبة 21 من سبتمبر، وأطلب زامل تحداهم، معكم نسيم طالب الوصابي. أيضا رسالة تقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا أحلى مذيعة، نطلب زامل المخانار حمراء معك أخوك المجاهد داود ناصر عبدها الوصابي، ونبارك المجاهدين في سبيل الله، ونبارك الشعب اليمني، ونبارك للسيد القائد عبد الملك الحوثي على النصر.

أيضا رسالة. طيب طيب رسالة بتقول: السلام عليكم، نهنئكم بعيد سبتمبر ونسلم على السيد والمجاهدين، وأطلب زامل سرينا شاد قلبي لو سمحتوا. عموما مرسلة الرسالة لو تقول لنا باسمها، ترسل لنا باسمها، وشكرا لمرسلة الرسالة.

ألف ألف مبروك على الانتصارات وهنئكم بعيد 21 من سبتمبر ونقول فوقهم فوقهم يا رجال ونرجو منكم زامل شكرا يا رجال التصنيع. معكم أبو يحيى من وصاب. أيضا رسالة تقول السلام عليكم كيف الحال أما بمناسبة 21 سبتمبر هي من أخرجتنا من الظلمات إلى النور واليوم الحمد لله وقعت ثورة عالمية بكل فخر واعتزاز والحمد لله تحققت لنا انتصارات كبرى وهي بفضل الله بفضل السيد القائد حفظه الله وتحياتي لكن ولجميع البنات المشاركات هاجر صدام والله لا يحرمنا صوتك يا غالية أنت والمخرجة وزامل 21 سبتمبر تكرمي يا هاجر.

0: رسالة تقول السلام عليكم، معكم أم سليمان الحرازي ونهنئكم بعيد الثورة أخرجت اليمن من الوصاية ونطلب زامل بعد ابن طه. تكرمي يا أم سليمان. أيضا رسالة تقول نهنئكم بمناسبة ذكرى 21 من سبتمبر، هذه الذكرى التي ما زالت في كل يوم تذكرنا أن الإسلام لا يقبل الهزيمة وأن ثبات لا لن يقبل التراجع، وعندما يكون الفتح قريب هو النصر المؤزر لإعلاء كلمته، لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ونحن أتينا إلى هذه الدنيا وتربينا على المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة، فوجدنا المسؤولية هنا عند ثوار الثائرين من بتول الغولي. شكرا يا بتول.
1: مدبر والعمالة عرفنا من دخل فيها،
2: شعبنا في الميادين الإباكة.
0: رسالة أيضا تقول ثورة 21 من سبتمبر كانت لحظة الفصل التاريخي بين زمن الوصاية الأجنبية وزمن القرار اليمني الحر المستقل الذي لا يخضع لسفارة ولا لتوجيه خارجي. بها تحرر اليمن من منظومة الهيمنة التي حولت الدولة إلى مجرد تابع يدار من الرياض وواشنطن، وأنهبت ثرواته وأذلت شعبه. من نتائجها العظيمة أنها استعادت سيادة البلاد وقطعت يد التدخل الخارجي وأسقطت مشروع تقسيم اليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وبنت دولة تعتمد على ذاتها في الأمن والسلاح والغذاء، وحولت الحصار والعدوان إلى فرصة للتصنيع والإبداع والصمود الأسطوري. أعادت الاعتبار للإنسان اليمني، ما شاء الله طويلة، أعادت الاعتبار للإنسان اليمني كإنسان حر عزيز كريم بعد عقود من الإقصاء والتهميش والتجويع المنهج لصالح حفنة من العملاء. وحصنت اليمن من الاختراق الثقافي والفكري، وحافظت على هويتها الإيمانية وقيمها الأصيلة في وجه حرب ناعمة خبيثة، وأعادت لليمن صوته الحر الشجاع الذي يصدح اليوم مع فلسطين والأقصى ومع كل قضايا المستضعفين في العالم دون مساومة. إنها ليست مجرد ذكرى، بل هي روح متجددة وعهد باقي أن يبقى اليمن حرا سيدا مستقلا لا يقبل الهزيمة أو الهيمنة ولا الوصاية أبدا. تحية لكم العزيزة آلة والغالية زلفة من بيان عز الدين من الضالع. شكرا يا بيان على المشاركة. سلام الله عليكم. ثورة تتجدد وانتصارات تشفي صدور قوم المؤمنين، يا ربي لك الحمد. نهنئ السيد القائد والقوات المسلحة والشعب اليمني العظيم إن شاء الله من انتصار إلى انتصار. البراءة عبد الله من صعدة. شكرا يا البراءة. ثورة 21 من سبتمبر لم تكن حدثا عابر، وإنما كان ضرورة لتحرير اليمن من الوصاية السعودية الصهيونية واسترجاع حرية وكرامة هذا الشعب العظيم. ثورة 21 إن جاز التعبير هي من أخرجتنا من الظلمات إلى النور. تحياتي لكم أبو مجتبى. ونطلب سنة براق في 21 في سبتمبر أعلننا بيانه. عرفتي يا زلفاء. طيب أيضا رسالة هنا تقول التهنئة والتبريكات للسيد القائد يحفظه الله ولشعبنا العظيم الصامد بمناسبة حلول ذكرى 21 من سبتمبر، الثورة المجيدة التي أعادت اعتبار وكرامة والكرامة لشعبنا اليمني الذي يأبى أن يكون تحت الوصاية الخارجية. في تلك الأيام كان أخي من المشاركين إعلامي، كنا نشارك بالإنفاق لأن إحنا خارج صنعاء وما بش ساحات. التحية لكم سحر. شكرا يا سحر، كتب الله أجركم. أيضا رسالة بنقرأ بشكل سريع علشان نقرأ أكبر قدر لأن انخيرت. نهنئكم بمناسبة الذكرى 21 من سبتمبر المجيدة، وكل عام وأنتم بخير والنصر لليمن. ونهنئ الشعب اليمني والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونهنئ الرئيس مهدي المشاط بالواحد والعشرين من سبتمبر. وأهنئ إيش والله يثبت أقدام المجاهدين. معكم أم المحرر وأخت الشهيد، ونطلب زامل يا مفرق الجوف سلم لي على مارب. ونشكر المذيعة. شكرا يا أم المحرر وأخت الشهيد. رسالة بتقول بنت أبو نجوم المحاقري، سلام الله عليكم، أخباركم غاليتي آلاء، كل عام ونحن أحرار أعزاء متمسكون بقرارنا وسيادتنا، نمضي بثبات نحو مستقبل يصنعه أبناؤه لا تمليه إرادة الخارج. كل عام واليمن شامخ بإرادته، عزيز بكرامة الثابت على مواقفه ورافع راية الحرية والاستقلال. وسنخرج اليوم إن شاء الله لنحيي وأفتخر ونعتز بهذه الذكرى المجيدة. وزامل بنت وزامل من المايسترو تباها من بنت أبو نجوم المحاقري، تباها إن شاء الله تكرمي. أسعد الله ظهيرتكم، كيف أنتون؟ هنئ ونبارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونهنئ للشعب اليمني بمناسبة 21 من سبتمبر، والله إنها فرحة عظمى. وتحياتي لك، معك حسام من صنعاء. أرفع آيات التهاني والتبريكات إلى السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله، وإلى الرئيس مهدي المشاط، وتحية لكل من ساهم ودعم لإنجاح هذه الثورة المجيدة. الحمد لله هذه الثورة حققت أهدافها من أبو مجاهد الوصابي. لم تتحرك ثورة 21 من سبتمبر بالانقلاب على نظام بل بإرادة شعبية خالصة ترفض الظلم والفساد وتحمل آمال عظيمة خالية من الوصاية الخارجية. خرج يرفض تلك الفوضى التي كان يعيشها آنذاك، وهي الأداة التي أراد الأعداء من خلالها تركيع وإخضاع الشعب. لكن إرادة الشعب كانت أقوى وأصلب من كل المؤامرات. ثورة صنعت لنا الإنجازات والانتصارات وحققت الأمل الذي كان يتطلع إليه أبناء هذا الشعب العظيم. الحكومة التي تخدمه وتؤمن حياته ليعيش عيشة كريمة بعيدة عن الوصاية والتبعية والخارجية وبعيدة عن الفوضى. حكومة للشعب لا شعب للحكومة، أو لا شعب لحكومة. أجمل وعذب التهاني للقائد المسير القرآني السيد القائد يحفظه الله، وإلى جيشنا الباسل وكل أبناء هذا الشعب الحر. وأجملها وأعظمها لكم طاقم سام صوت ثورة 21 من سبتمبر، أخص بالذكرى العزيزتان آلة وزلفة وزام الأعظم الثورات من قاهرة الأعداء. شكرا يا قاهرة الأعداء. والله به رسالة بتقع طويلة جدا، يعني أنا بنت أفضل ما تكون قصيرة نفاعة يعني أفضل. طيب بس نقراها ولو تكرمي يا أخت الشهيد ولا يهمش. سلام ربي عليكم أختي آلة، أختي المخرجة. جاعت؟ كيف جاعت الثورة؟ جاءت الثورة، أيوة جاءت الثورة، وجاءت انتصار أو انتصارات، وجاءت الثورة وانزاح الظلام وانطرد المحتل وخرج المارنز الأمريكي، وولدت الثورة من معاناة أبناء شعب عظيم قال فيهم الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال نفس الرحمن يخرج من اليمن. ها هو اليوم نفس الرحمن يخرج من اليمن بعد إذ خرجت تلك الهيمنة والظلم والطغيان الذي كان يسيطر ويهيمن على اليمن وعلى أبنائه، وكانوا يعيشون في مرحلة آنذاك ظلم وتسليم للمارنز الأمريكي، وكان يتحكم بكل مقدراتنا وينهب كل مقدراتنا. وهو اليوم نستعيد ونقدم ونكفز عليهم بعون الله وقوة الله وفضله، وسنسترجع كل حقوقنا وسندافع عن كل المظلومين من في بقاع العرض، أو في يمكن في بقاع الأرض قصها. طيب يا أخت الشهيدة الرسالة الطويلة، عموما شكرا شكرا وسامحيني لأنه في أخطاء وما عاد قدرت أقرأها أكملها. عموما شكرا يا أخت الشهيد، لو تختصريها بيقع أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهني السيد عبد الملك وتحياتي للإذاعة 21، ونطلب زامل عيسى الليث الأخير. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، نبارك لكم الذكرى أو ذكرى الثورة المجيدة 21 من سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال، ثورة نفضت غبار الذل والارتهان وأعادت لشعبه حريته واستقلاله وكرامته وعزته. 21 ليس تاريخا عابرا بل هو روح جهادية تجدد فينا في كل عام. كل عام وأنتم أحرار وأنتم أحرار مستقلين معززين مكرمين بعزة ثورتنا وقائدها العظيم. تحياتي لكن أستاذتي آلة وزلفة والغالية المشاركات كلهن، والله المستعان عد بمن بيتكلم على الأستاذة آلة. لا تردي عليهم، والله نحن بنقدر تعبش ونحس كم تتعبش رسائلنا، الله يديش العافية. تقول الله يكتب أجرش ويجعل كل عمل تقومي به في ميزان حسناتش المجاهدة الغالية آلة، من أختك نحوثية حيسة المحررة الأبية. ما أجمل كلمة حيسة المحررة، سلام الله عليش وشكرا يا حوثية حيس على المشاركة. رسالة طيب رسالة بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أستاذة آلاء والأستاذة زلفة منورات. ثورة 21 من سبتمبر تعني لنا الكثير، هي ثورة العزة والكرامة والحرية والاستقلال، في حين أصبح الوضع مأساوي في الشعب اليمني. خرج الشعب ثائرا ومطالبا بحقوقه، وفي 21 من سبتمبر زفت البشرى إلى الشعب بنجاح هذه الثورة المباركة والمجيدة. فلله فالحمد والشكر لله على هذا الانتصار التاريخي الذي سيخلد في أصعب الصفحات. كل التحايا والتقدير والتهاني لك العزيزة آلة وللعزيزة زلفة ولكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها من فداء أهل البيت. شكرا يا فداء أهل البيت، وإن شاء الله الرسالة التي رسلتيها شكرها بعد الفترة، وشكرا مقدما عليها. رسالة تقول أسعد الله أوقاتك بكل خير أختي آلة وكل عام وأنت بخير. 21 سبتمبر الحرية والاستقلال ليس مجرد ذكرى بل هو روح تتجدد كل عام بتمسكنا بها وبمبادئها العظيمة. أوجه تحية إلى اختيار مريم وأمل وبنت باجل، معكم رحمة الحسني. شكرا يا رحمة. رسالة تقول ثورة 21 من سبتمبر غيرت مسار التبعية للأعداء إلى مسار التولي لأولياء الله. اليوم نرى تجليات ووعود الله لمن تولى أعلام الهدى. بالأمس حررنا صنعاء واليوم نحرر الساحل الغربي ومناطق من تعز. طبعا أنا بسبب الدراسة ما قد هنيت حوثية حيس وكوثر المسيرة بتحرير حيس، لكن اليوم أهنئهن وإن شاء الله البقية من بلادنا يتحرر قريب. تحياتي للجميع وجدان الهاجسي. شكرا يا وجدان. السلام ربي عليكم، كيفك يا غالية؟ كل عام وانتم بخير وسعادة يا رب. ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هي ثورة شعب وإرادة لا تقهر وحرية واستقلال، ومن أهم منجزاتها أن أسقطت الوصاية والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على الشعب اليمني وكشفت كل وجوه العمالة والارتزاق. حفظ الله قائد مسيرتنا ومبارك له ذكرى 21 من سبتمبر، فهو القائد الحكيم لهذه الثورة. والتحية لك غاليتي آلة والمبدعة زلفة، ولو تكرمت زلفة زامل براق 21 من سبتمبر. معكم أسرار النصر، شكرا يا أسرار. رسالة تقول السلام عليكم، وأقول كيف يمكن للسعودي أن تفاشل، وزامل أقول للسعودي يرجع يراجع حسابه معكم. جميل من وصاب، السلام عليكم. ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هي ثورة مباركة حققت الكثير من الإنجازات والأهداف وأخرجتنا من الظلمات إلى النور. كيف لحظة وصلت مخربطة قوي. من الباطل إلى حق، وأصبح اليمن يمتلك قرارها السيادي بنفسه، وأصبح اليمن يتنفس هواء الحرية والعزة والكرامة، وأثبت للعالم أجمع أنه لا يخضع إلا لله ويرفض العبودية. حياتي لكن أستاذتي ومعلمتي وقدوتي أستاذتي العزيزة والغالية آلاء أحمد، والمخرجة زلفة. أحيي أخواتي المشاركات في أهل البيت وفي حيث، وأقول لهم كم هو فخر وشرف عظيم لي أن تقبلني صديقة لكن، وأنتن ستكون قدواتي في تميزكن إبداعكن وثقافتكن ووعيكن. وشكرا شكرا دائما معكم. أنا حرية من محافظة عمران، وإذا تكرمت بزامل وانقطعت الرسالة. عموما شكرا يا حرية على المشاركة. السلام الله عليكم، كل عام وأنتم بخير ونصر حرية. في هذا اليوم أتى يوم الحرية وتغيرت والتغييرات والعدالة، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل السيد القائد ورجال الله شرفاء ثورة 21 من سبتمبر. هي لا تنسى أو تنسى، هي أهم ثورات سبتمبر، هي عزة وكرامة المواطن. تحياتي لكن وأخت الشهيد نلخوخة ومحبة الإعلام وكل المشاركات من كوثر المسيرة من حيث الحرة الأبية. شكرا شكرا يا كوثر المسيرة على المشاركة. في 21 من سبتمبر أشرق الفجر وتجلى النور في صنعاء وعم الخير. ثار الشعب كالطوفان من كل حدب وصوب، وقال الظلام كفى يكفيك تدمير. ثار الفقير والمسكين والحر، ثار الطالب والفلاح والشيخ، ثار الصغير والكبير، كلهم قالوا نعم للحرية والكرامة، لا للوصاية والتبعية ولا للذل. كل عام وأنت أستاذة ألا بألف خير، وللمخرجة بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر. كذلك كل عام وشعبنا اليمني العزيز حر بألف خير. محبات الزهراء حياة ووجدان من عمران، شكرا يا حياة ووجدان. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئكم طاقم إذاعة صام بمناسبة العيد 21 من سبتمبر، وكذلك التهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، وهي كذلك إلى المشاهدين الأبطال وإلى كل المشاركين والمشاركات في إذاعة صام. معكم مشاركة جديدة منى، شكرا يا منى، وإن شاء الله مش جديدة تكوني دائمة بإذن الله. ثورة 21 من سبتمبر كانت سببا للخروج من حالة الوصاية الأجنبية وتحقيق استقلال القرار السياسي والسيادة الكاملة لليمن. أخوكم زكريا الضوء وطه الضوء وأحمد عبد الوهاب الضوء. ما شاء الله الرسائل كثيرة. طيب رسالة تقول دعوة حضور تدعوكم الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة صعدة مديرية صعدة للحضور ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، وتجديدا الموقف المساند لعملية القوات المسلحة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار، ونصرة لقضايا الأمة. المكان مدرسة آمنة بنت وهب، اليوم الاثنين التاريخ 10 من ربيع الآخر. إن شاء الله يكون في حضور بشكل كبير. السلام عليكم، نهنئكم ونهنئ السيد القائد بمناسبة الذكرى 21 من سبتمبر، واطلب زامل داعي العزة يا من عام. معكم أمة الملك، شكرا يا أمة الملك. كنت بتقول زلفة خلاص. طيب السلام عليكم، دائما أرسل وما أسمعكم تقرأوا رسائتي، كيف ما توصل؟ والله ما وصلت إلا تي الرسالة وقذا قريناها مع أني عتاب. عموما شكرا لكل من أرسل وشارك معنا بالرسائل، حاولت أقرأ أكبر قدر ممكن، وقد بتبسروا السرعة وبنتخلبط بس علشان نقرأ رسائلكم، بحكم أنه قد خسرتوا على رسالة وقد رسلتوا. عموما شكرا لمن أرسل وشكرا لمن استمع علينا لهذه الفترة. دائما وأبدا نعيش ثورة 21 من سبتمبر بالعز بالكرامة، نتنفس الحرية والأمان في ظل هذه الحكومة الرشيدة، وفي ظل القائد العالم المولى قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، الذي ستكون له كلمة اليوم عند الرابعة عصرا بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. إذن سنكون على موعد مع هذه الكلمة مباشرة تبث على أثير إذاعة سام اف ام صوت 21 من سبتمبر. إلى هنا وصلنا إلى الختام. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، وسامحونا على أي تقصير، في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان
1: توابا. إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ آيات الله، نتدبر معاني هذه الآيات العظيمة، علها تكون نورا في صدورنا، علنا نتعرض إلى نفحات ربانية توصلنا إلى معرفة الله معرفة حقيقية من خلال هذه الآيات العظيمة. فما علينا مستمعين الكرام إلا أن نصغي في هذه الدقائق المباركة إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 48 من سورة طه، وكما هو المعتاد مستمعينا نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه وما نتدبره من آيات عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المعنى أحبتي الكرام، قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون يتساءل بعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه هارون عليهم السلام إلى فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله الذي صور كل شيء فأعطاه صورته الخاصة به المميزة له عن غيره على اختلاف الأشياء وكثرتها، ثم هدى عباده إلى معرفة أنه ربهم الذي خلقهم، وهدى الحيوانات لأسباب معيشتها. وبهذا البيان عرف أنه يريد أن ربهما وربه هو الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال فما بال القرون الأولى؟ ما زالت في بطن الأرض لم يحيها، وقد مرت عليها مئات السنين فلم تبعث، فكيف تدعيان أن سنبعث بعد الموت؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي لا تخفى عليه، وعلمه بها باق كما لو كانت في كتاب لا يضل ربي، لا يغلط ربي في بعث أمة ببعث غيرها، ولا ينسى أمة من الأمم ولا فردا من أمة، فلم يترك بعثها نسيانا لها، وإنما أخرها لأجلها. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي ممهدة معدة لمعيشتكم فيها، وسلك لكم فيها سبلا بجعلها صالحة للسفر فيها من أرض إلى أرض سليمة من الحواجز الجبلية أو الخنادق أو غيرها، وأنزل من السماء ماء، فيه ذكر آية عظيمة، لأن الماء يكون في السحاب بأي طريقة يجتمع، ثم ينزل بقدر ماء عذبا صالحا للحيوان والنبات، فهذا لا يكون إلا من قدير عليم مدبر لحاجات عباده. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، بيان لأدلة قدرته وعلمه وإنعامه، فلو لم يكن قادرا لما نوع النبات وجعله أصنافا مختلفة، لأن الطبيعة الواحدة أو أي شيء من أسباب الوجود المفروضة فرضا لو كان لما كان أثره إلا واحدا ما لم يصرفه فاعل مختار يخالف بين الأنواع، فهذا إن دل إنما يدل على قدرة الله وعلمه وإنعامه وأنه المدبر لحاجات عباده. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها. تمام الدليل: فأنزل الماء وأنبت بالماء أزواجا من نبات لفائدة معروفة هي تحصيل طعام الإنسان والأنعام. فالتفكير في هذا يؤدي إلى معرفة خالق قادر عالم منعم على عباده مدبر لمعيشتهم في هذه الحياة. وأولنها هم أهل العقول الذين يستعملون عقولهم فينظرون في آيات الله وتحصل لهم العلوم بواسطة التفكير في آيات الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض، لأن أصل الإنسان من الطين. وفيها نعيدكم عند الموت، وهي نعمة على الإنسان ستره في بطن الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى، دليل على إعادة الإنسان بتجديد جسمه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم هذه الحلقة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته. نستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام وقفة.
1: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من من مكانك وفي أي وقت. حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام،
11: هنا إذاعة الثورة 21 من سبتمبر.
12: سام اف ام،
13: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر. سام اف ام.
14: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
13: الثورة في خطابات قائد الثورة.
14: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
13: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
14: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمن أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
13: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازحي.
0: صمود مشرف ونضال مستمر أثمر منجزات عظيمة في مختلف المجالات، وأهمها المجال العسكري الذي شهد تطوراً كبيراً بالإضافة إلى الاهتمام والعناية بالإنتاج الاقتصادي والقطاع الزراعي وغيرها من المجالات.
14: صمودنا، ثباتنا كشعب يمني، تماسكنا في مواجهة الحصار الخانق والاستهداف الشامل ونتاج لهذه الثقافة الواعية التي تعي جيدا أن القوة، أن الثبات، أن الصمود، أن التصدي للطغيان والشر والإجرام، والذي يحقق للأمة الحرية والكرامة والاستقلال والسلام والأمن الحقيقي. صمودنا وتماسكنا هو نتاج لهذه الثقافة، لهذه القيم التي نتمتع بها كشعب يمني، نتيجة لإرثنا الإيماني الذي ورثناه عبر الأجيال ونتربى عليه في كل جيل. وحجم الإنجاز يقاس بمستوى الصعوبات من جانب، والظروفات والمعاناة والتحديات، وأيضا يقاس الإنجاز بمستوى حجم الواقع. فمن جهة نحن تحركنا من ظرف صعب نتيجة لكل مخلفات الماضي وما وصل إليه واقعنا في البلد نتيجة لهذا الماضي، ومن جهة حجم هذا العدوان كبير، تحالف العدوان بكل إمكاناتهم الهائلة يعتدون على بلدنا وعلى شعبنا وعلى أمتنا. فالصمود الفعال، الصمود القوي، الصمود في الموقف المتقدم الذي نصنع فيه السلاح من الكلاشينكوف حتى الصاروخ، والذي نعمل فيه على الإنتاج الاقتصادي بشكل مستمر من خلال العناية بالقطاع الزراعي وغيره، والذي نسعى فيه على الدوام لتماسك جبهتنا الداخلية، يعتبر إنجازا مهما. وبالروح الثورية وبالهوية الإيمانية وبالانتماء اليماني الأصيل الذي هو ممتزج بالإباء في فطرته وجبلته، هذا يعتبر إنجازا مهما إلى حد الآن، وما يمكن أن يترتب عليه هو الكثير إن شاء الله. لأنه يا شعبنا العزيز ويا أمتنا الإسلامية، بدون استقلال وبدون حرية وتحرر كامل لا يمكن أن تبني الأمة لنفسها حضارة، ولا يمكن أن تبني لها مستقبلا، ولا أن تصنع لها مستقبلا لصالح أجيالها اللاحقة والآتية. فالتحرر والاستقلال التام والخلاص كليا من التبعية للأعداء، للارتباط بالطاغوت من الأمريكي والإسرائيلي، المتمثل بالأمريكي والإسرائيلي، وعنوان رئيسي يجب أن تعمل عليه الأمة حتى يتحقق، وهدف استراتيجي، والنتائج مهمة جدا. صحيح أننا نقدم التضحيات الكبيرة وأننا نعاني معاناة كبيرة، ولكنها معاناة لها ثمرة، لها نتيجة طيبة، والتحولات على المستوى العالمي باتت ملحوظة. دول كثيرة اتجهت نحو التحرر من الهيمنة الأمريكية، وبات هذا واضحا على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، ولربما في المستقبل حتى على المستوى العسكري ربما تأتي صراعات وحروب معينة ما بين الأمريكي وقوى أخرى في هذا العالم، دول معينة، شعوب معينة. فالتحولات على المستوى العالمي هي إيجابية، والصبر في سبيل أن نحقق هذا الهدف المقدس الذي ننطلق فيه من منطلق انتمائنا وهويتنا الإيمانية، كعمل مقدس وكهدف مقدس وكجهاد مقدس، يستحق منا الصبر ويستحق منا التضحية.
0: وعلى ضوء ما جاء في خطابات الذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر للسيد القائد، يجمل حميد رزق مدير البرامج السياسية بقناة المسيرة مكاسب وإنجازات الثورة السبتمبرية اليمانية الخالدة.
15: بخصوص إنجازات ثورة 21 سبتمبر، هناك العديد من المكاسب والإنجازات التي حققتها هذه الثورة، برغم المؤامرة والتكالب الإقليمي والدولي لإسقاطها والقضاء عليها. أول هذه الإنجازات إسقاط الوصاية الأجنبية وحكم السفارات الخارجية التي استمرت تحكم اليمن أو تسيطر على اليمن لعقود من الزمن، لا سيما السفارة الأمريكية والسعودية. أيضا إسقاط منظومة الفيد والفساد ومراكز النفوذ الجبلية والعسكرية التي تقاسمت البلد ونهبت ثرواته وعملت على إفكار أبناء الشعب وتجهيلهم في الوقت الذي كانت تتغطى تلك المنظومة بشعارات وطنية زائفة من خلال المزايدة باسم الثورة والجمهورية، اللتان تحولتا إلى شعارات فارغة بلا مضمون حقيقي. من مكاسب ثورة 21 سبتمبر الحفاظ على بقاء الدولة والحيلولة دون سقوط البلد في أتون الفوضى والاحتراب الأهلي. أيضا الحفاظ على بقاء المؤسسات، مؤسسات الدولة لتأدية مهامها في خدمة الشعب ولو في الحد الأدنى. من المكاسب ثورة 21 سبتمبر إخراج القوات الأمريكية من اليمن، خاصة التواجد العسكري والاستخباري المباشر الذي كان موجود في شيراتون في العاصمة صنعاء، وكما اضطر الأمريكي أيضا للهروب من معسكرات وقواعد عدة، سحب عناصر من قاعدة العند ومن المؤسسات الأمنية والعسكرية التي اخترقها بصفة مستشارين وعناصر تدريب أمريكيين كانوا متواجدين في المؤسسات الأمنية والعسكرية. من مكاسب وإنجازات ثورة 21 سبتمبر هزيمة عناصر القاعدة وداعش والقضاء عليها في مجمل الساحة اليمنية، ابتداء بمنطقة دماج وكتاف في صعدة، مرورا بمحافظات عمران وصنعاء وحجة، وصولا إلى وسط اليمن في البيضاء، ومن ثم الوصول إلى عدن وإجبار فلول التكفيريين على مغادرة عدن عبر البحر. ثورة 21 سبتمبر وحدت الشارع اليمني بما لم يحدث في تاريخ البلد، وشهد اليمن أيام الثورة أوسع تحرك ثوري شعبي عبر عن إرادة اليمنيين بغالبيتهم. قضت ثورة 21 سبتمبر على التنافس السلبي والانقسام الحزبي والمناطقي في الداخل الذي كانت تغذيها السفارات والنظام السابق، ووجد اليمنيين أنفسهم واقفين في أرضية واحدة بمطالب وطنية ومطلبية عادلة. أسقطت ثورة 21 سبتمبر محاولات أمريكا والسعودية إقرار تقسيم وتمزيق اليمن تحت مسمى الأقاليم الذي أريد له أن يشرعا من خلال إدراجه ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني برغم عدم التوافق عليه من قبل الشعب وقواه الوطنية والحية. أنجزت ثورة 21 سبتمبر توافق سياسي يمني وتم التوقيع على وثيقة السلم والشراكة التي تعد وثيقة تاريخية، وانبثق عن هذا الاتفاق حكومة التوافق الوطني برئاسة خالد بحاح. لكن طبعا القوى السياسية التابعة للخارج انقلبت على هذا الاتفاق، وطبعا بدفع سعودي أمريكي تحضيرا للحرب وللعدوان. أعادت ثورة 21 سبتمبر الاعتبار للقبيلة اليمنية ودورها المشرق والفاعل في مواجهة التحديات المصيرية والوصايا الأجنبية والاستبداد والظلم المحلي أو الداخلي. برز في ثورة 21 سبتمبر قيادة وطنية يمنية تاريخية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وشهدت الساحة الثورية حالة من الثقة المتبادلة بين الشعب والقائد، خلقت معادلة صمود وطني تجاوز كل التحديات وأسس لمدماك متين يقف عليها الشعب اليمني، وشكل أرضية صلبة وثابتة لمواجهة الغزو والعدوان. نجحت ثورة 21 سبتمبر في مواجهة العدوان الإقليمي والدولي الذي حاول احتلال اليمن ووأد ثورته وكسر إرادة شعبه. نجحت ثورة 21 سبتمبر في إعادة بناء جيش يمني قوي يذود عن الأرض ويحمي السيادة ويتصدى للعدوان بكل شجاعة وبسالة. التقدم الكبير والنوعي في مجال التصنيع العسكري يعد واحد من أهم إنجازات ثورة 21 سبتمبر. تحويل اليمن إلى قوة إقليمية شكلت إضافة نوعية لمحور المقاومة يعد واحد من أهم إنجازات ثورة 21 سبتمبر. إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في صدارة الاهتمام لدى الشعب اليمني، وقد أكسبت الثورة اليمنية قضية فلسطين زخم كبير انعكس إيجابا وقوة في مواقف قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وعلى مستوى بقية دول محور المقاومة. من إنجازات ثورة 21 سبتمبر تركيز الاهتمام على المخاطر الوجودية التي يشكلها الكيان الصهيوني ومشاريعها التآمرية على اليمن وعلى الأمة العربية والإسلامية.

0: انتصار ثورة 21 من سبتمبر ما هو إلا خطوة أولى تليها آلاف الخطوات، فتحقق الانتصار بشكله الكامل يكمن في دولة يمنية تجسد مبادئ العدل وتحقق للشعب العيش الكريم، ولن يتحقق ذلك إلا ببقاء وتواجد الحس الثوري ومواجهة كل من أراد ويريد الانحراف بمبادئ الثورة، واستشعار أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، لأن هذا البلد منا ونحن منه.
1: اليوم ثبت لشعبنا اليمني العظيم أنه حينما ينهض بمسؤوليته معتمداً على الله وعلى نفسه أن بإمكانه أن ينتصر. والانتصار الذي تحقق إلى الآن هو خطوة أولى في الطريق، ولكن بقيت خطوات كثيرة. إن تحقق الانتصار بشكل كامل هو حينما نرى في بلدنا اليمني العظيم دولة عادلة تجسد مبادئ العدل وتحقق لشعبنا اليمني العظيم الاستقلال والحرية والكرامة والرفاه الاقتصادي والأمن، وتحقق لشعبنا اليمني العظيم ما يتوج إليه من حياة كريمة. هنا يمكن أن نفترض أننا فعلا أكملنا المشوار ووصلنا إلى حيث نريد أن نصل، ولكن حتى نصل إلى هناك وحتى يتحقق هذا الأمل، وهو سيتحقق بإذن الله، ليبقى لدينا دائما الحس الثوري والانتباه المستمر ومواصلة أي خطوة لازمة في مواجهة أي حالة انحراف. من اليوم وصاعدا لا ينبغي أبدا أن نسكت حينما نشاهد أي محاولات للانحراف أو محاولات الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه. نؤكد نحن أننا سنكون دوما جزءا من شعبنا اليمني العظيم، نحمل همه لأننا منه ولأنها مسؤولية علينا جميعا، وأننا لن نقبل أبدا بعودة الاستبداد ولا عودة الاستئثار ولا هيمنة الفساد من جديد. وفي نفس الوقت نؤمن بأن بلدنا يتسع للجميع، لن نكون أبدا في أي حال من الأحوال إقصائيين تجاه أي طرف وتجاه أي مكون.
0: أما في عيد الثورة السابع فيخاطب السيد القائد شعبه، شعب الحكمة والإيمان، بعبارات ملؤها صدق وحكمة، مشيدا بتحركهم، مؤكدا أن هذا الشعب وقبائله الأبية والوفية كانوا هم الدعامة والركيزة الأساسية لثورة 21 من سبتمبر المباركة، وأن انتصارها العظيم هو إنجازهم الذي سجلوه بأحرف من نور في سجل تاريخ اليمن المعاصر.
2: تحرك الجميع تحركا ثوريا متميزا في ثورة أقل ما نقوله عنها أنها من أعظم الثورات المتميزة والراقية التي كان الأداء الثوري فيها له مميزات كثيرة. أولا أنه عبر عن الشعب، كل الشعب، لم يعبر عن فئة واحدة من أبناء هذا الشعب، لا على المستوى العرقي والسلالي والمناطقي والمذهبي ولا على أي مستوى، عبر عن الشعب، كل الشعب، تجاه معاناة ومخاطر تستهدف كل أبناء هذا الشعب في كل المحافظات وكل الأطياف. على مستوى الأهداف والمطالب، هي مطالب تعود لمصلحة كل الشعب اليمني، وأهداف هي لمصلحة كل الشعب اليمني. على مستوى المكونات الذين تحركوا من النخب من القبائل، كذلك يعبرون عن أبناء هذا الشعب من مختلف المحافظات، من مختلف المذاهب من مختلف الأحزاب من مختلف المكونات بكل أشكالها. على مستوى أيضا الأداء الراقي جدا الذي اعتمد على الحكمة، على حسن التصرف، على المسؤولية، على الرشد، على التحمل. آنذاك كان الدعامة، كانت الدعامة والركيزة الكبرى في الانطلاقة الثورية هي لقبائل اليمن، قبائل اليمن الحرة والعزيزة، والتي كانت دائما ما توجه إليها الإساءات. فنسمع الكثير من الإساءات إلى المجتمع، مجتمعنا في مكوناته القبلية، يقدمون صورة سلبية عنه، وكأن القبيلة عنوان للتخلف والهمجية ولا وعي ولا معرفة ولا علم. فقدمت القبائل في اليمن أرقى صورة لثورة، كما قلنا أقل ما نقوله عنها أنها من أرقى الثورات في أدائها الراقي جدا. يا شعبنا العزيز، هذه ثورتك، هذا إنجازك، هذا موقفك الذي عبرت فيه عن فاعليتك، عن قيمك، عن إيمانك. يا قبائل شعبنا، هذا هو إنجازك الكبير، إنجازكم العظيم المتميز بقوافلكم، قوافل الرجال وقوافل العطاء، قوافل الكرم، قوافل المدد. يا أبناء شعبنا، يا شبابه ويا رجاله الغيورون، يا رجاله الغيورين في كل المجالات، هذا هو ميدانكم، ميدان الحرية، ميدان العزة، ميدان الكرامة، ميدان تجسيد الهوية الإيمانية بالقول وبالفعل، بالمقال وبالعمل.
0: ثورة 21 من سبتمبر ثورة ستظل يمنية عالمية شاملة، تستمد ذلك من عالمية وشمولية القرآن الكريم الذي خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما قامت عليه ثورة 21 من سبتمبر، التي بمجرد قيامها استشعرت قوى الاستكبار الصهيوني الأمريكي ومرتزقتهم بعظمة الثورة وأنها ستهدد مستقبل بقائهم بالمنطقة. فعظمة ثورة 21 من سبتمبر أظهرها تحالف العدوان الكوني العالمي الذي لم يسبق لتحالف بالعالم أن يقوم بعدوان كما هو العدوان على اليمن، ليس لأنها تمثل تهديدا على دول المنطقة والعالم، وإنما لأن اليمن لديها مشروع ومنهج قرآني يعيد للأمة هويتها الإيمانية وكرامتها وعزتها واستعادة حريتها واستقلالها، وما تمتلكه من مشروع كفيل لتحقيق البناء والنهضة والقوة والانتصار.
2: أنا أحب شعبنا العزيز، هذا اليمن الإيمان والحكمة، وأقدر هذا الشعب كثيرا، هذا الشعب الذي فيه الكثير والكثير من الأحرار والشرفاء والأعزاء، هذا الشعب المضحي والصابر.
1: نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.
2: أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأن أكون خادماً لهذا الشعب بكل ما أستطيع، وأرى أن خدمة هذا الشعب وأبناء هذا الشعب بكل فئاتهم ومكوناتهم هي أعظم قربة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. حينما أدافع عنهم بالموقف، إذا قاتلت عنهم، إذا دافعت عنهم، إذا وقفت في وجه عدوهم، أرى هذه قربة عظيمة إلى الله.

0: الرحمة والمجد للشهداء، الشفاء للجرحى، والنصر المؤزر والفتح المبين بإذن الله شعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع،
2: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
1: الثورة في خطابات قائد الثورة.
2: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
2: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمني أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
1: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازحي.

0: سام اف ام وقفة
1: اعلان. ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام،
5: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة،
0: والتعبئة مستمرة.
5: سام اف ام، إذاعتك أنت.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
5: سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: حارس الازدهاري الأمريكي،
7: from the US prosperity guardian،
6: إلى اعتراف ترامب فشل.
5: الحقيقة
6: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
5: بلسان. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
8: اليوم العزل الإسرائيلي
6: بلغ ظهوره، فلم يعد
8: المطارات
6: والمصانع
8: والمستشفيات.
6: Hospitals. الحادث الازدهاري الأمريكي.
7: From the U.S. Prosperity Guardian.
6: في الاعتراف على مشكلة
5: الحقيقة. الحقيقة بلسانين.
0: أول من قام بكسوة الكعبة كان اليمنيون، وأول من عراها لجيفري إبستين كان نظام آل سعود. The Yemenis were among the first to honor the Kaaba with its sacred covering, while the Saudi regime was the one that exposed it to Jeffrey Epstein. في وقت تغاذل فيه العرب والمسلمون وخنعوا، كان أول من اتخذ موقفا جادا في نصرة مقدسات الأمة إحدى القبلتين، الأقصى الشريف هو اليمن. While much of the Arab and Muslim world stood silent, Yemen took an early and serious stand in defense of Al-Aqsa, one of Islam's holiest sites. وكان أول داعم لنفط الطائرات وأموال الأسلحة التي تهتك الأعراض وتدمر المنازل على سكانها من أطفال ونساء في فلسطين ونظام آل سعود. And the Saudi regime became a major source of oil and funding for weapons used against Palestinian civilians, children, women and families. الذاكرة جدار لا يسقط ببيان ولا يطلى بصبغ الزيف ولا تبدل ملامحه بنشرات العبور السريع. Memory is a wall that no statement can bring down, no deception can repaint, and no passing headline can erase. حين سقطت القبلة في مرآة العبث لم يغضب الساكتون، بل غاب الوعي وسار المليون. واليوم يعاد العزف القديم، الخطر يقرع أبواب مكة. When the sanctity of the Kibla was mocked, the silent didn't rise in anger, the awareness simply vanished. Today the same old narrative returns. Danger is knocking on Mecca's doors. سؤال هادئ عار من الصخب، أي خطر يولد من رماد الحصار؟ وأي منطق ينادي بالخوف على بيت الله ممن يذود عنه، بينما الميدان يشهد والخطوط تنطق صورا لا تكذب. A quiet question: what danger is supposedly rising from the ashes of the blockade, and what logic calls for fear of the house of God from those who defend it, while the battlefield tells its own story and the images speak for themselves. تأمل المشهد ولا تتعجل. Look closely at the picture. Don't rush to judgment. حين فتح النظام السعودي الباب على مصراعيه لحفلات المجون على مقربة من مكة المكرمة، وفي ساحتها طافت الراقصات على مجسم شبيه بالكعبة المشرفة، أين كانت الغيرة؟ When the Saudi regime opened the door to extravagant entertainment near Mecca, dancers performed around a structure resembling the Kaaba. Where was the outrage? وحين ذهب حكام الرياض بكسوة الكعبة إلى المجرم الصهيوني إبستين، أين كان صوت الحراس المزعومين؟ And when Saudi rulers presented the Kaaba's covering to Epstein, where were the voices of those who claimed to be its guardians? وحين أهان المجرم ترامب الكعبة وهو يشبهها بصندوق قمامة، حينها لم يغضب سوى أبناء الإيمان والحكمة بخروج مليوني إلى الساحات، فيما تجاهلها من يطلقون على أنفسهم خدام الحرمين. And when Trump reportedly insulted the Kaaba by comparing it to a trash container, it was Yemenis who made marches, millions of Yemenis, while those calling themselves the custodians of the two holy mosques remained silent. واليوم يعودون بذات الأسطوانة المشروخة، اليمن يشكل خطرا على مكة. Today, the same broken record plays again. Yemen poses a threat to Mecca. في محاولة بائسة لاستعطاف المسلمين أملاً في الهروب من استحقاقات عدوانهم وحصارهم على عشرات الملايين من أهل اليمن. A desperate attempt to win Muslim sympathy and evade responsibility for years of aggression and blockade against millions of Yemenis. ولكن ماذا يقول الميدان حين ينطق بالصور
9: مصدر عسكري ينفي بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن على مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات الإسلامية. But what does the reality on the ground say when the image speak? A military source categorically denies any threat from Yemen against Mecca or the Islamic holy sites. إنه مجرد أسلوب قديم ومكشوف يهرب إليه النظام السعودي كلما أخفق في الميدان. It's an old and familiar tactic invoked whenever the Saudi regime faces setbacks on the ground. ما تمكنت عدسة الكاميرا من توثيقه رسالة ميدانية حاسمة تؤكد صلابة الجاهزية الدفاعية وقدرتها على تحويل الصحراء إلى مقبرة للمعتدين. The footage documents heavy losses and a failed attempt to achieve a breakthrough. A decisive battlefield message, defensive readiness remains firm, capable of turning the desert into a graveyard for aggressors. ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون. ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة. ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين. God and his messenger will have the truth prevail despite those who distrust it. Yemen's honor demands the defense of the nation's sacred causes and a place among their foremost defenders. فيما يأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ While the Saudi regime uses those sacred causes to serve its own interests and ambitions, what could be further apart? What separates the Saudi regime from Yemen? ولمعشر المسلمين إياكم وأن يضلكم النظام السعودي افتراء عظيم يخدم المصالح الصهيونية في المنطقة. To Muslims everywhere, do not let the Saudi regime mislead you into carrying a disgrace that time cannot erase. A grave accusation, one that serves Israeli interests in the region. أسف على هذه الأمة كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. What a tragedy this nation is. States, regimes, groups and parties failing for the falsehood driven by wealth and oil. كذبة ما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا لفتنة وإشغالا عن قضية الأمة الحقيقية. ولقد أنصف السيد القائد

0: قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية، فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضا وإنسانا ومقدسات، حيث حرب الإبادة في غزة وتهديد الأقصى ومكة والمدينة من عدو واحد، والحذر كل الحذر من الفتنة السعودية.
1: Those with strength and genuine concern for Islam should stand with Palestine, where Gaza faces a devastating war and the region's holy sites remains under threat, and be aware of being drawn into Saudi-driven division.
0: وكونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن.
1: Argue the Saudi regime to end its aggression and lift the blockade on Yemen.
0: وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا حيادكم، ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته، إنكم إذا مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه، والله المستعان على ما تصفون.
1: And if you lack the courage to speak the truth, at least remain neutral. Do not become a mouthpiece for Saudi claims. Otherwise, you become complicit in its wrongdoing and aggression. And God is the one whose help we seek against what you claim.
0: ولا تنسوا من يدافع عن دين وعزة وكرامة هذه الأمة لا يبيع بوصلتها.
1: And never forget those who defend this nation's faith, dignity and honor would never sell its compass.

0: المدرس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف
2: فشل
3: الحقيقة
4: من عرض إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين
5: two of these advanced aircraft and even the US had more
3: الحقيقة بلسانين
6: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
7: اليوم today العز الإسرائيلي
8: بلغ دولة
9: inspiration has
8: كيف فلم يعد
9: يستهدف
8: المطارات
9: المصانع
8: factories
9: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
3: الحقيقة بلسانين
0: هنا إذاعة الثورة 21 سبتمبر

99.1 من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

إن من يتأمل الواقع اليمنية منذ قيام الجمهورية اليمنية لا يسعه إلا أن يدرك عمق الاختلالات التي تراكمت، وأن اليمن لم يكن يوماً على ما يرام. ومن هذا الإدراك تنبثق أهمية ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، والتي كانت ضرورة وطنية وحاجة شعبية ملحة في لحظة كانت مقدرات الوطن تتآكل والقيم يستبدل بها غيرها والهوية على طريق التجريف بفعل عبث الخارج وأدواته الداخلية الملوثة بالتبعية والفساد.

الأدوات المحلية ليس لديها أي مشروع سوى تمكين الخارج من احتلال البلد. عندما تتحدث بعناوين أو تعمل في إطار شغلها الدائم الذي هو في إطار الإثارة للفتن والحساسيات بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لهذا الشعب، عناوين الكراهية والبغضاء في إطار ما يسعون له من التفريق بين أبناء هذا الشعب بالعنوان العرقي، بالعنوان المذهبي، بالعناوين العنصرية، بالعناوين المناطقية، كل ذلك ما الذي يسعون إلى تحقيقه من ورائه؟ تمكين الخارج من احتلال البلد فقط، ليس لديهم غير ذلك. وباتوا منذ أن دخل شعبنا العزيز في إطار موقفه العظيم والحر والإيماني في موقف الإسناد والنصرة للشعب الفلسطيني والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، باتوا مكشوفين أكثر من أي وقت مضى لهذا الشعب العزيز، لكل أبنائه، لكل جماهيره. ظهروا بوضوح في الجبهة الإسرائيلية، كل موقفهم، كل ضخهم الإعلامي، كل العناوين التي يركزون عليها سياسيا، باتوا ينصرون العدو الإسرائيلي ضد أبناء هذا الشعب. كل شغلهم الدائم التشويه لموقف هذا الشعب العزيز في نصرة الشعب الفلسطيني، مع التشويه، التشكيك، التقليل من قيمة هذا الموقف الذي هو موقف عظيم باعتراف العالم أجمع، حتى باعتراف العدو الإسرائيلي. هذا الموقف له أهميته، له تأثيره، له نتائجه في التأثير على العدو الإسرائيلي، في الوضع الاقتصادي، في كل الاعتبارات، وموقف فريد يراه كل العالم بين محيط من التخاذل الذي عم العالم الإسلامي بشكل مخزي للغاية. فرد هذا الموقف الرائع العظيم المشرف.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: في الواقع العربي تخاذل تام وانعدام لأي موقف عملي، حتى عندما يقولون أنهم يسعون إلى اعتراف بعض البلدان الأوروبية بالدولة الفلسطينية وفق تلك الرؤية التي تعني دولة شكلية ليس لها حقوق متكاملة وعلى جزء بسيط جدا من فلسطين، جزء لا يساوي خمس فلسطين. حتى هذه الخطوة الشكلية جدا التي تبقى مجرد موقف إعلامي يعلن عنه ويعبر عنه في منتديات أو مواقف أو مجالس لن يكون لها أثر فعلي في منع العدو الإسرائيلي من الاستمرار في جرائمه. لماذا؟ لأن العرب لم يصلوا بعد إلى مستوى أبسط موقف فعلي وهو المقاطعة، المقاطعة للعدو الإسرائيلي، أن يوقفوا تعاونهم معه على المستوى الاقتصادي، تعاونهم معه على المستوى العسكري في المعلومات الاستخباراتية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: سام إف إم والعود أحمد.

0: كان يجلس سكرفه وسياره و وكان هو من المشجعين حق عفاش، وكان يقول لنا نحن نحضر يعني مظاهره العفاش، وكان هو من ضمن البنات اللي يتصلوا للبنات ويشجعون على المظاهرات انهم يخرجين. بعدين اتصلوا لنا نخرج معاهم مظاهره، واجتمعوا بنا مره خلف الهيبر الذي هو سابقا شميله هاري الذي في حده، وكلمونا كيف ان احنا نحضر المظاهره لليوم الثاني. التقينا في 70 وخرجنا معاهم وحاسبونا. والمره الثانيه اتصلوا فينا طبعا بعد ما مات علي عبد الله صالح ب40 يوم، وجابوا لنا العلامات هذه والصور انه احنا نخرج ضد الحوثيين، وخرجنا معاهم ل70 طبعا، وجابوا لنا الصور. وكان تقريبا وقت الظهر وجلسنا معاهم حضرنا، وجابوا كل واحدة 15 ألف.
1: اتصلت لي ومع أصحابها ولعب فندق، كانت خرجنا ل70 المظاهرات احنا والبنات كنا نجتمع في فندق.
2: هذا الصمود له ثمرته أن العدو بكل ما امتلكه من إمكانات وقدرات وغطاء سياسي دولي وتعاون كبير من قوى مختلفة ومتنوعة وإسهامات كثيرة تساعده على حسم معركته للسيطرة التامة على هذا البلد، فشل حتى هذا اليوم ولم ينجح في ذلك. ترى هذا الصمود في قوافل الشهداء اليومية وفي مراسم التشييع لها، وتراه في الجبهات، في الاقتحامات، في الغارات، في من يحمل البندقية ويقتحم على دبابة الإبرامز ويوجه بندقيته إلى مدفعها، في الموقف البطولي العظيم لأولئك الأبطال من مختلف المناطق ومختلف القبائل، وهم يصعدون فوق الدبابات وفوق المدرعات العسكرية ويدوسونها بأحذيتهم ونعالهم ويرفعون في أيديهم بهتاف الحرية يهتفون به بقبضاتهم وهم يحملون البنادق بالولاعة التي دخلت لأول مرة كسلاح فعال، وفي أول تاريخ للمعارك وفي أول ميدان للحروب دخلت الولاعة، وما أدراك ما الولاعة، لتكون هي السلاح المتواضع البسيط الكلفة والثمن والفعال الذي يحرق تلك العربة المتطورة التي جلبت هي وأمثالها بملايين الدولارات. لا يزال هذا الشعب يعبر عن صموده الإيماني في كل المجالات، في صموده في الجبهة الاقتصادية على الجوع، حتى يوم وصل الجلد على العظم بقيت الإرادة، بقي الصمود مع العظم، بقيت قوة الإرادة مع العظم، حتى يوم اقتات البعض من الأشجار لأنهم لم يتوفر لهم حتى وجبة الغذاء، كانت الإرادة باقية وكان القرار بالصمود باقية مع حجم المأساة على المستوى الصحي والكارثة الصحية بانتشار الأوبئة التي نتيجة لهذا العدوان. بقي القرار لدى الجميع، هو القرار، هو الصمود والتصدي لهذا العدوان.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد أخيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي مستشار، ولا سفارة تمشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فاعليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي طرمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد فعل فيكم بقيمة مسامينها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم، ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايعجز بتطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفخكيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة والأعادي صغار، ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا إعمارها ويعيد تدميرها، ويعيدوا إعمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف دار، ولا بتفجير صالة من تفجيرها. ولو نخذ ثأرنا منكم، فلنتوا بثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برايكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار، أو حرب الكبار، ما قصدها شبان نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار، تبا لمفهومها سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح عند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما بتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار، ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستمر في ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس السابع. وبالأمس في إطار عرض الثناء على الله بكماله المطلق من خلال الآيات القرآنية على ضوء قول الله وهو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، كان من بعض ما ورد أولا أنه لو تأملنا من خلال هداية الله للناس، من خلال تشريعه للناس، من خلال تدبيره لشؤون عباده، لشؤون مملكته، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر رحمته بنا، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر حلمه عنا. وأن مظاهر رحمة الله بنا واسعة جدا، حتى في تشريعه لنا يشرع لنا ما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن نسير عليه، ولن تستقيم حياتنا إلا به، حتى وإن لم يكن من ورائه لا جنة ولا نار. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى فيما هدانا إليه وفيما شرعه لنا مما هو ضروري بالنسبة لحياتنا لتستقيم عليه ويسعد الناس في السير على نهجه، ومع ذلك يأتي ليعدنا على ذلك بالأجر العظيم والثواب الكبير، برضاه وبالأمن يوم لقاه وبالجنة التي عرضها السماوات والأرض. يشرع لنا ما نحن بحاجة إليه، ثم إذا سرنا عليه يعدنا على ذلك بالأجر العظيم. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى أثناء دفعه للناس إلى أن يلتزموا بتشريعه، ودفعه للناس إلى أن يسيروا على صراطه المستقيم الذي يوصلهم إلى مستقر رحمته الجنة، يفتح لهم في الدنيا أبوابا كثيرة لمضاعفة الأجر. وذكر عدة أشياء، منها مضاعفة الحسنات، من الحسنة بعشر حسنات، من الحسنة إلى الحسنة، يعني من أول وهلة الحسنة بعشر حسنات، والسيئة واحدة منك يكتبها واحدة. أيضا عندما تتوب من السيئات تمحى كلها وتتبدل حسنات مكانها. أيضا فتح أوقات، أو فتح أوقات يضاعف فيها الأعمال على مستوى اليوم والأسبوع والسنة. وكذلك بالنسبة للأماكن، أماكن تكون العبادة فيها أفضل كالمساجد، والمساجد متعددة، هناك مساجد العبادة فيها أفضل كالمسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى. على مستوى الأجواء التي تؤدى فيها العبادة، تجد أن العمل الجماعي يكون الأجر فيه مضاعفا أكثر. فعندما تصلي جماعة تصبح صلاتك بنحو 25 صلاة. كذلك فيما يتعلق بالمال، يفتح مجالات للمضاعفة من الحسنة بعشر إلى 700 حسنة، إلى الحسنة ب700 حسنة. وهذا كله من دلائل رحمة الله، وهو يدفعنا إلى أن نلتزم بالشيء الذي لن تستقيم حياتنا إلا به، يضاعف لنا الأعمال على مستوى الزمن وعلى مستوى الأماكن وعلى مستوى الأجواء التي تؤدى فيها الأعمال. رابعا، أن الإنسان لو يتأمل في القرآن الكريم لوجد من دلائل رحمة الله في مجال هدايته وتشريعه لعباده وفيما يصنع الله لعباده، لوجد كم هو فعلا رحمن رحيم، رحيم رحيم بعباده، مما يجعله يستحي ويخجل أمام الله سبحانه وتعالى. هذا بعض مما جاء بالأمس. نستمر من قوله رضوان الله عليه، تدبيره أيضا لشؤون خلقه من الليل والنهار والحر والبرد وإنزال المطر وأشعة الشمس، وكلها تكون بالشكل الذي لا يضر الإنسان ولا يضر ما يعتبر من الضروريات لبقائه حيا في هذه الدنيا والاستقامة معيشته فيها. فيأتي الليل بقدر، ويأتي النهار بقدر، وتصل أشعة الشمس إلينا بقدر،
وينزل إلينا الماء من السماء مفرجا بقطرات حتى لا يجرف أموالنا وبيوتنا وهو ملايين الأطنان في السماء. هل يأتي بالسحاب فينزل الماء منه دفعة واحدة على بلد واحد؟ كان سينهينا، لكن ينزل بشكل قطرات متفرجة، فتجتمع القطرات فترى منها الأودية التي تجرف الصخرات. وكم ذكر في القرآن الكريم فيما يتعلق بتدبير شؤون خلقه من مظاهر رحمته بهم ليفهموا أنه رحيم بهم. وإذا فهمنا أنه رحيم بنا ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن نقول لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله ثم نتجه إلى اتخاذ آلهة من دونه نطيعهم ونمجدهم وكأنه سبحانه مجرد فاعل خير لا علاقة له بنا ولا دخل له في شؤوننا؟ لا، إنه إلهنا وملكنا وربنا، هو خالقنا ورازقنا، بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو الذي يجب أن نطيعه ونحبه ونتولاه ونعتصم به ونتوكل عليه ونخشاه. هنا نقطة أولى، أنه ذكر الله في القرآن الكريم فيما يتعلق بتدبير شؤون خلقه من مظاهر رحمته بهم ليفهموا أنه رحيم بهم. وإذا فهمنا أنه رحيم بنا ماذا يعني؟ هل يعني أن نقول لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله ثم نتجه إلى اتخاذ آلهة من دونه نطيعهم ونمجدهم؟ لا، إنه إلهنا ملكنا خالقنا ربنا رازقنا، هو الذي يجب أن نطيعه ونحبه ونتولاه ونعتصم به ونتوكل عليه ونخشاه. إذا عرفنا كم هو رحيم بنا فستترك هذه المعرفة شعورا مهما في أنفسنا، لأنك حينها كما ذكرت سابقا تستعرض أقرب المقربين إليك، فلا تجد فيهم من يمكن أن يكون فيه معشار معشار ما يحيطك الله به من عنايته ورحمته. دع عنك مدير المديرية التي أنت فيها، محافظ المحافظة التي أنت فيها، رئيس البلد الذي أنت فيه، من لا يعلم أين أنت ولا ممن أنت ولا كيف أنت ولا يبالي على أي حال كنت، وهم من نخافهم، من نرغب إليهم، من نرمي بكل توجيهات الله بعيدا عنا من أجل الخوف منهم، من نتردد في أن نقول الحق من أجل الخوف منهم، هل هم يمتلكون ما نخاف منه مثل ما يمتلك الله؟ لا. هل أن فضلهم علينا أعظم من فضل الله علينا؟ لا. هل أن رحمتهم بنا أعظم من رحمة الله بنا؟ فنحن نؤثر الرغبة إليهم والالتزام بتوجيهاتهم أكثر مما يصدر من جانب الله تعالى. لماذا؟ لماذا كل ذلك؟ لأن كما قال الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، قتل، لعن الإنسان ما أكفره. هنا نقطة ثانية خلاصتها أننا إذا عرفنا كم هو رحيم بنا فستترك هذه المعرفة شعورا مهما في أنفسنا، لأنك حينها تستعرض أقرب المقربين إليك فلا تجد فيهم من يمكن أن يكون فيه معشار معشار ما يحيطك الله به من عنايته ورحمته. وفعلا كل إنسان يستحق اللعنة إذا لم يرجع ليتفهم جيدا معاني رحمة الله به، يتفهم جيدا معاني معرفته بالله، ليعرف بأنه ليس هناك ما يمكن أن يدفعه إلى أن يميل إلى هذا الجانب أو ذلك الجانب، لا لرغبة ولا لرهبة ولا لخوف ولا لرجاء. وهنا بعد أن أكد على أهمية أن نستشعر رحمته وأن ننطلق في أن نعبد أنفسنا له باعتباره هو الرحمن الرحيم، هنا قال، وهذه نقطة، أن كل إنسان يستحق اللعنة إذا لم يرجع ليتفهم معاني رحمة الله به، ليتفهم جيدا معاني معرفته بالله،
يعرف بأنه ليس هناك ما يدفعه إلى أن يميل إلى هذا الجانب أو هذا الجانب أو ذلك الجانب، لا لرغبة ولا لرهبة ولا لخوف ولا لرجاء. كما قال سابقا، قال نحن من نصنع آلهة داخل أنفسنا من الأشخاص، مع أنهم لا يمتلكون ما يمتلك الله، ولا يوجد لديهم ما يمكن أن يخاف الإنسان منه كما يمتلك الله. وهكذا، ومما يؤكد لنا أهمية المعرفة والتفهم لمعنى أنه تعالى رحيم بنا أن الله سبحانه وتعالى صدر سور كتابه الكريم بآية بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من أعظم الآيات.

0: رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا تتكرر. لو نأتي إلى هذا الاسم الإلهي الرحيم ونتأمل مظاهر رحمته فينا لكفتنا هذا، فضلا عن اسمه عليم وحكيم وخبير وسميع وبصير وقدير إلى آخر أسمائه الحسنى. اسمه العظيم رحيم وحده، لو نأتي ونتأمل معناه ونتلمس مظاهره في حياتنا كلها وفي تشريعه لنا، لوجدنا أنفسنا في حالة سيئة من الكفران بالله، من الظلم لأنفسنا، وسنرى أنفسنا كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. وعندما يذكرنا بنعمه في القرآن الكريم فهو كذلك، لننظر إليها من منظار أنها مظهر من مظاهر رحمته بنا أيضا. ألم يتكرر في آيات كثيرة تذكيره تعالى لنا بنعمه علينا؟ ألم تتكرر آيات كثيرة يقول لنا فيها: وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكون الأشياء كلها بالنسبة لنا نعمة منه، أليس ذلك يعني أنها مظهر من مظاهر رحمته بنا؟ أليس ذلك يعني أنه سبحانه وتعالى رحيم بنا؟ هذه نقطة رابعة، أن مما يؤكد لنا أهمية المعرفة والتفهم بمعنى أنه تعالى رحيم بنا، أن الله صدر سور كتابه الكريم بآية بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من أعظم الآيات وأهمها، لها دلالتها المهمة جدا على أن كل هداية منه وكل تشريع منه وكل توجيه داخل القرآن هو من منطلق رحمته بنا. حين تفتح السورة وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تعي أن كل ما داخلها من هداية، من توجيهات، من أوامر، من نواهٍ، أنها كلها، أن هذه الأوامر كلها قائمة على أساس رحمته، من منطلق رحمته. ثم نأتي إلى بقية الأسماء الحسنى التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على نفسه في هذه الآية، لننظر إليه سبحانه وتعالى نظرة من نفسه ممتلئة بالشعور بعظمة الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. يكرر نفس العبارة الأولى: هو الله. ولهذا التكرير أثره الهام في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله. ثم انظر كيف جاء بعدها جملة من أسمائه تعالى، من أول الآية تستشعر عظمة الله الذي قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لتتذكر دائما من هو، كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته، أنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، أنه هو الله الخالق البارئ المصور، أنه الذي له الأسماء الحسنى، أنه الذي يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ثم تأمل كيف جاءت هذه الأسماء كلها بأل التي تفيد الاختصاص، فقوله تعالى الملك يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيهما، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه ونخاف منه. هنا نقطة خامسة، أن تكرير عبارة هو الله له أثره المهم في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله، لتتذكر دائما من هو، كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته، أنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ثم تجد ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين من البشر، ملك تسلط، ملك جبروت، ملك طغيان، أوامر جافة ونواهي جافة لا تكريم فيها ولا كرامة معها. أما الله عز وجل فإن ملكه ملك رحمة وهداية، ملك تكريم ورعاية، كله قائم من منطلق أنه رب العالمين وهو الرحمن الرحيم بهم، نفس المعنى الذي جاء في أول سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هو الذي ربوبيته تقوم على أساس رحمته، ربوبيته لعباده مظهر من مظاهر ملكه وتدبير لشؤون عباده الذين هو ملكهم. إذن هنا نقطة سادسة وأخيرة، أن الملك يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيهما، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه ونخاف منه، وأن ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين من البشر، ملك تسلط، ملك جبروت، ملك طغيان. الله عز وجل ملكه ملك رحمة وهداية وتكريم ورعاية. إذن نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المستشعرين لرحمته بنا، الملتفتين إليه، المتذكرين بآياته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام أفهم. مستمعينا الكرام نلفت عنايتكم أن خطاب وكلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ستكون عند تمام الساعة 4 عصرا. إذن خطاب وكلمة للسيد القائد بالتزامن مع العيد 12 لثورة 21 سبتمبر عند 4 عصرا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

مستمعين الكرام متابعي إذاعة سام اف ام، نبقى معكم مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نرتبط مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمة بمناسبة العيد الثاني عشر لثورة 21 سبتمبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الذكرى المباركة وفي هذه المناسبة العزيزة، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، فهو سبحانه وتعالى ولي كل نعمة ومنتهى كل حسنة، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا العزيز بالنصر والتأييد في ثورته المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا بالمعونة والتوفيق والتسديد، وأنعم عليه بهذه الثورة التي هي ثورة تحقق له هدفا عظيما وكبيرا ومهما، هو الحرية والاستقلال على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام. التحرر من هيمنة الطاغوت الأمريكي وأعوان الأمريكي الذين هم كلهم يعملون لاستعباد الشعوب لخدمة الشيطان والطاغوت والاستكبار والإجرام في إطار التوجه الظلامي الصهيوني والغربي الكافر الذي يتعاون معه المنافقون من أبناء أمتنا لإخضاع شعوب أمتنا لصالح أعدائها. النعمة العظيمة بالتحرر والاستقلال والانتصار على الوصاية الخارجية والإيقاف للمسار الخاطئ الذي يتجه بشعبنا نحو الانهيار في كل المجالات في إطار تلك الوصايا، هذه نعمة كبيرة تحققت لشعبنا العزيز. ولهذا يعتبر يوم 21 من سبتمبر بما تحقق فيه لتلك الثورة المباركة يوما من أيام الله التي من فيها بنعمة عظيمة على شعبنا العزيز. ثم أتوجه بالمباركة والتهاني لشعبنا العزيز وفي المقدمة لثواره الأعزاء الذين أسهموا إسهاما عظيما في تلك الثورة بمختلف الجهود والأنشطة والأعمال والاهتمامات والبذل والعطاء وغير ذلك، للشهداء وأسر الشهداء وللجرحى للقوات المسلحة. نتوجه أيضا بالمباركة والتهاني للمؤسسات الرسمية وللإخوة المسؤولين، نتوجه بالتهاني والمباركة لكل الذين قدموا لنا التهاني في هذه المناسبة العزيزة. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر كانت الأمور واضحة في أن شعبنا بحاجة ماسة إلى هذه الثورة وإلى ذلك التحرك العظيم وتلك النهضة المباركة التي قام بها،
لأن الذي حدث ليس شيئا بسيطا، الذي حدث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي، وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا لو استمر الحال على ما كان عليه ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك، لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم. فالمسألة خطيرة جدا، لأنه مع تلك الوصايا المعلنة رسميا، تلك الوصايا التي هي وصاية أعداء ليسوا ناصحين لهذا الشعب ولا حريصين على مصالحه ولا ذوي رأفة به، همهم مصالحهم، وهم كيانات إجرامية طاغوتية مستكبرة ظالمة ناهبة جشعة لا ترحم أحدا، تتجه لتحقيق أطماعها ومصالحها دون أي اكتراث إطلاقا، ولا مبالاة نهائيا ولا بأي مستوى لمصالح وحقوق الشعوب الأخرى. طالما والظروف مهيئة لهم فهم يعملون على استثمارها واغتنامها إلى أقصى حد فيما يضر بالشعوب الأخرى. والشيء العجيب أن البعض من المكونات والقوى التي سلمت لهم في البلد آنذاك بالوصايا وقبلت بذلك وخضعت لذلك كانت تتعامل معهم بحسن نية وكأنهم جهات محترمة وطيبة وجمعيات خيرية وجهات تمتاز بأن تحمل المشاعر الإنسانية النبيلة فتمكنهم أكثر وتفتح لهم المجال أكثر وأكثر. هذا من الغباء من جهة ومن العمالة من جهة للكثير من تلك المكونات. على كل، ماذا ترافق مع تلك الوصايا؟ سلموهم أمر البلد، سلموهم القرار في البلد، أصبحت السلطة في صنعاء شكلية وتقوم في مهمتها الرئيسية بتنفيذ إملاءاتهم، إملاءات أولئك الذين جعلوهم أوصياء على شعبنا في كل المجالات. أصبح كل البرنامج الرسمي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وفق ما يريده الأمريكي والبريطاني ومن معه من أعوانه آنذاك. فكانت النتيجة هي ماذا؟ هي الاتجاه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات. الوضع السياسي كان يتجه نحو الانهيار والتفكك والتباينات المستمرة والبعثرة لهذا الشعب والأزمات المستمرة وغير ذلك. وكذلك كانوا يتجهون في التصميم للوضع السياسي والرسمي في البلد
بالشكل الذي يجعل من بلدنا بلدا ضعيفا، مفرقا، مشتتا، متباينا، ويمكن أعداءه من التدخل في كل شؤونه بدون أن يكون هناك أي عائق إطلاقا. على المستوى العسكري اتجهوا لتفكيك الجيش، مع أنه كان في تلك المراحل يخضع للتوجه السلطوي والتوجه الجهات التي على رأس السلطة، ولكنهم مع ذلك اتجهوا لإضعافه وتفكيكه، واتجهوا لاستهداف كل ما يمكن أن يفيد في المؤسسة العسكرية للتصدي لأي عدوان خارجي، مثل تدمير قوة الدفاع الجوي، الإمكانات التي يستفاد منها في الدفاع الجوي، سلاح الجو، طائرات وغير ذلك، والقوة البحرية التي كانت متواضعة منذ البداية، ومع ذلك أرادوا لها ألا تكون إلا حالة شكلية وغير ذلك. الحالة الأمنية اتجهت نحو الانهيار الكامل، الاغتيالات، الفوضى، الانتشار للعصابات التكفيرية الإجرامية إلى صنعاء ومختلف المحافظات وغير ذلك. الاغتيالات في صنعاء بشكل مستمر لا يتوقف، حتى للعناصر المنتمية للأجهزة الأمنية، للقتل الجيش، القتل المواطنين، القتل للنخبة الأكاديمية، وهكذا جرائم رهيبة جدا، الاقتحام لبعض المستشفيات، وهكذا جرائم رهيبة جدا. الانهيار الاقتصادي، انهيار اقتصادي رهيب جدا وجراء من دون مبرر. يعني المقدرات موجودة، ثروة النفط والغاز موجودة، ليس هناك حصار خارجي، الدول تعلن عن هبات وعن قروض وعن مساعدات وإلى آخره، ليس هناك حرب رسمية قائمة مع الأطراف الخارجية، ومع ذلك انهيار اقتصادي بدون مبرر. ثروة النفط متوفرة، الغاز متوفر، المقدرات والمنافذ للبلاد وما يدخل منها متوفر، ليس هناك قيود على الوارد إلى البلاد، ومع ذلك انهيار، انهيار في كل شيء، لأنه انهيار تدفع إليه سياسات، مبرمج، انهيار مبرمج منظم بسياسات معينة، تفكيك للمجتمع تحت عناوين سياسية وطائفية ومناطقية، وعمل قائم على قدم وساق، تدخل في كل شؤون البلاد. كان السفير الأمريكي والسفراء الذين يعاونونه في ما يسمى بالدول العشر والأوصياء الذين نصبوهم على البلد يتدخلون، لا سيما الأمريكي والبريطاني ومعه المعاون السعودي، يتدخلون في كل المجالات، كل مجالات العمل في الدولة، الشؤون القضائية والتعليمية والأمنية والعسكرية وكل التفاصيل، بما يخدمهم ويضر ببلدنا. واتجهوا لاستغلال تلك الحالة التي سلمت فيها المكونات والقوى السلطوية آنذاك المجال لهم، وفتحت لهم كل الأبواب، وأعطتهم المجال ليعملوا ما يشاءون ويريدون، فاتجهوا هم لاغتنام تلك الفرصة، اعتبروها فرصة ذهبية لترسيخ السيطرة الخارجية بكل أشكالها على البلد. كان السفير الأمريكي أشبه بحاكم في صنعاء، رئيس للرئيس، وآمر يأمر الآخرين ومعه أعوانه، أصبح القرار لهم، الأمر والنهي، التوجيهات، الأوامر، التحرك للساحة الشعبية بهدف إفسادها وتفكيكها، اتجهوا لإنشاء قواعد عسكرية حتى في صنعاء وغير ذلك. فالوضعية وضعية خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة آنذاك على شعبنا العزيز، الثمن الذي يدفعه ويفرط فيه نتيجة لتلك الوصايا هو الحرية التي هي أغلى من كل شيء، الحرية التي
هي القيمة الإنسانية الكبرى لبني الإنسان. اتجه الأعداء لتغذية النزاعات تحت كل العناوين. لذلك فالثورة الشعبية أعادت للشعب اعتباره، حافظت على كرامة الشعب اليمني وعزته الإيمانية، تميزت بأصالتها وهويتها الإيمانية. ليست ثورة بدفع خارجي من أي طرف في هذا العالم، قرارها قرار شعبي يمني أصيل، التحرك فيها كله تحرك يمني شعبي أصيل، وتحرك الشعب بنفسه بإرادته بقراره بإمكاناته، نهض نهضة عظيمة قوية أرهبت الدول العشر آنذاك وحققت الانتصار التاريخي. تميزت هذه الثورة بالأصالة، بأنها أيضا متمسكة بهوية شعبنا الإيمانية، ليست متباينة معه ولم تستورد لها هوية خارجية. تميزت بنهجها التحرري الصادق بكل ما تعنيه الكلمة الصادق، وهذا سبب موقف الأعداء من شعبنا العزيز حينما تحرك في هذه الثورة، لأنها تمتاز بهذه المميزات الكبرى والمهمة. ولذلك اتجهوا للعمل ضد شعبنا العزيز، اتخذوا موقفا عدائيا منه ومن ثورته التحررية، بالرغم من أن شعبنا العزيز كان واضحا في أنه يتمسك بحقوقه المشروعة المعترف بها عالميا للشعوب في كل العالم، أن يكون شعبا حرا مستقلا، وفي نفس الوقت هو شعب يمتاز بمواصفات وقيم ومبادئ راقية جدا انطلاقا من هويته الإيمانية، ليس شعبا عدوانيا يخاف منه الآخرون أن يعتدي عليهم بغير حق، أن يطمع في ثرواتهم ممتلكاتهم، أن يتجه بالنزعة العدوانية والاستعمارية إليهم أو الفوضوية أو غير ذلك. شعب كان واضحا سواء في موقفه تجاه القضايا الخارجية والسياسة الخارجية أو محيطه العربي والإسلامي، كأنه يريد أن تكون له علاقة إيجابية مع كل محيطه العربي والإسلامي، قائمة على أساس الاحترام المتبادل، القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، مع الاحترام لاستقلاله. هذه القضية الأساسية، نظرته العامة، علاقاته مع مختلف البلدان والدول، له موقف فيما يتعلق بقضايا الأمة الكبرى، فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد أمتنا الإسلامية، موقف مبدئي إيماني أصيل وإنساني كل ما تعنيه الكلمة. ولكن بالرغم من كل ذلك اتجه الأعداء للتآمر ضد شعبنا العزيز، وحاولوا أن يستعيدوا السيطرة عليه، لأن سقفهم أي مشكلة الكبرى، سقفهم الذي يريدون أن يحققوه من الأهداف تجاه شعبنا هو السيطرة عليه والمصادرة لحريته واستقلاله، وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة، يعني هو ما لا يمكن القبول به في واقع شعبنا العزيز. طالما يبقى التوجه الخارجي للأمريكي الإسرائيلي للبريطاني لأعوانهم وعملائهم في الإقليم في منطقتنا كما هو الحال بالنسبة للسعودي، طالما بقي الهدف هو السيطرة على شعبنا والمصادرة لحريته واستقلاله والتحكم فيه، وأن يكون بلدنا قواعد عسكرية لهم، وشعبنا ضعيفا مفرقا مشتتا مأزوما غارقا في وضعية الأزمات الرهيبة على كل المستويات، ومستثمرين فيه في قوته البشرية لأغراضهم لأهدافهم ومآربهم الشيطانية والعدوانية، أي مشكلة حقيقية معهم، حتى بالنسبة لأدواتهم المحلية من عملائهم من بعض المكونات والقوى، بعض الجهات التي كانت
قد طمعت أن تستمر دائما في موقعها السلطوي الظالم العميل. بالرغم من التسامح الكبير والأخلاق الراقية للثورة اليمنية، وأتت بمبدأ الشراكة ومبدأ السلم، مبدأ السلم والشراكة، لكن العملاء وأيادي الأعداء في البلد اتجهوا في نفس الاتجاه العدواني الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي، واتخذوا موقفا عدائيا لخدمة أولئك الأعداء، وجندوا أنفسهم جنودا خاضعين لأولئك الأعداء في سعي مستمر وعمل عدواني مكثف ضد شعبنا العزيز بهدف إخضاعه من جديد للوسائط الخارجية وتمكين الأطراف الخارجية من احتلاله من جديد والسيطرة عليه من جديد. سعودي بدفع أمريكي وإشراف أمريكي مباشر وقرار أمريكي، وكذلك بدفع بريطاني ومشاركة بريطانية ودفع صهيوني وإسهام صهيوني بأشكال كثيرة منذ البداية، اتجه لتنفيذ عدوان شامل ظالم إجرامي على شعبنا العزيز بغير حق. ومع ذلك الحصار المشدد على هذا الشعب العزيز في العدوان الذي شنه السعودي بإشراف أمريكي في 26 مارس 2015 واستمر على مدى كل هذه السنوات، هناك عدة سنوات منذ العام 2022 كان فيها خفض التصعيد، يعني ليست مسألة توقف للعدوان، إنهاء للعدوان بشكل كامل، خفض للتصعيد. على مدى كل هذه السنوات ارتكب السعودي في عدوانه المباشر بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام ودفع صهيوني أبشع الجرائم بحق شعبنا العزيز منذ اليوم الأول لعدوانه، أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الرهيبة جدا، واستهدف كل مقومات الحياة في بلدنا دون استثناء، كل مقومات الحياة. وجرائمه الوحشية الرهيبة هي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، كل التوصيفات التي توصف بها الجرائم هي قائمة في أنواع الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ضد شعبنا العزيز. مع ذلك كان الموقف الدولي بشكل عام والموقف في العالم الإسلامي متخاذلا متفرجا على ما يحدث ضد الشعب اليمني، ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة والأصوات الحرة النادرة في أوساط العالم الإسلامي وشعوب العالم. لماذا؟ لأن الأمريكي وفر الغطاء السياسي والغطاء للجرائم تلك، لأنها ترتكب بسلاحه بعتاده بقنابله بالسلاح المحرم دوليا الذي يوفره هو للسعودي مقابل صفقات كبرى، الصفقات التي كانت صفقات القرن وصفقات تاريخية في السلاح، في حجم المشتروات السعودية للقنابل التي يقتل بها السعودي أبناء شعبنا العزيز في كل مكان، استهدف بها الأحياء السكنية في المدن، استهدف بها القرى، استهدف بها حتى البدو في خيامهم، استهدف بها الثروة الحيوانية في كل مكان، استهدف بها كل مقومات الحياة، الأسواق، المساجد، المستشفيات، كل معالم الحياة في البلد. والجرائم رهيبة جدا وثقت انتشرت في العالم، مشاهدها الرهيبة كلها مطبوعة بالطابع الإجرامي الوحشي. انكشف النظام السعودي بصورته الصهيونية خلال كل سنوات التصعيد في العدوان على اليمن، برز بالصورة الصهيونية الإجرامية الوحشية، ليس عنده أي ضوابط، أي قيم، أي أخلاق، قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين في مساكنهم، في مساجدهم، في أسواقهم، في الطرقات،
استهدف كل معالم الحياة، استهدف المستشفيات، استهدف المدارس والجامعات، استهدف المساكن الآهلة بالسكان، واستهدف المساجد بأعداد كبيرة جدا، أكثر من 2000 مسجد، استهدف المقابر، استهدف مركز إيواء المكفوفين، استهدف حفلات الأعراس في بلدنا، واستهدف مناسبات العزاء، المناسبات الاجتماعية لقتل أكبر قدر ممكن من الناس. ولدينا كل الوثائق والأدلة والمشاهد الموثقة بالفيديو لتلك الجرائم، نشر الكثير منها ولا يزال الكثير متوفر مما لم يتم نشره. الإجرام الكبير جدا على مدى سنوات طويلة، عاما بعد عام بعد عام، وهو يرتكب تلك الجرائم الرهيبة جدا بكل ما هي عليه من بشاعة وفظاعة وإجرام تحت مرأى ومسمع من العالم. أكثر الحكومات والأنظمة في العالم الإسلامي لم يصدر منها أي إدانة أو استنكار لتلك الجرائم، لقتل آلاف الأطفال، لقتل آلاف النساء، لتدمير المساكن في المدن والقرى، لتدمير المساجد، مئات المساجد، أكثر من 2000 مسجد، لتدمير الأسواق والممتلكات العامة، لتدمير منشآت خدمية بكل أنواعها، استهدف حتى خزانات المياه، استهدف منشآت الخدمات العامة في الكهرباء، في كل شيء. كل تلك الجرائم بما فيها القتل للآلاف من أبناء شعبنا العزيز من الأطفال والنساء والمدنيين والكبار والصغار، والاستهداف للجامعات والمدارس والمساجد، كل أنواع الجرائم التي هي في التوصيف المعترف به عالميا جرائم، وينبغي أن يكون للآخرين منها موقف انطلاقا من إنسانيتهم إذا كانوا يحملون الإنسانية، انطلاقا من مبادئ وقيم أو احترام للقانون الدولي أو أي اعتبارات معترف بها بين البشر. ولكن بالرغم من كل ذلك كان السائد هو التفرج. لماذا؟ لغياب الضمير الإنساني، وغياب الضمير الإسلامي، وغياب القيم والمبادئ في التوجهات والسياسات التي تعتمدها تلك الأنظمة، حتى معظم الأنظمة في العالم الإسلامي، والتي افتضحت أكثر وأكثر في العدوان الصهيوني اليهودي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فيما أتى لاحقا. على كل، خلال تلك المرحلة كان الشيء المهم هو صمود شعبنا الذي وفقه الله له، وثباته، واتجاهه هو لمواجهة ما يستهدفه من عدوان. يعني لو انتظر شعبنا العزيز مع تلك الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية والعدوان الذي ابتدأ بغير حق عليه من الجانب السعودي بإشراف أمريكي، مشاركة بريطانية وصهيونية، لو انتظر شعبنا للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن أو للمنظمات الدولية أو لمنظمة التعاون الإسلامي أو لجامعة الدول العربية أو أي من تلك المؤسسات والعناوين أو لدول العالم الإسلامي البارزة والكبرى أن تفعل له شيئا لإيقاف تلك الجرائم بحقه، لما فعلت له أي شيء. مهما بلغ حد الإجرام السعودي الأمريكي بحقه، مهما بلغت المأساة، المأساة كانت رهيبة جدا ولا زالت، لأنه اجتمع العدوان والحصار حتى أكل البعض من أبناء شعبنا من الشجر نتيجة للمجاعة، معاناة رهيبة جدا. لو انتظروا لأي طرف هنا أو هناك أن يعمل لهم شيئا، لما عمل لهم شيئا. موقف المشرف التضامني كان لمحور الجهاد والمقاومة وأصوات حرة في العالم الإسلامي، حالة نادرة في بلدان أخرى، حالة نادرة. لكن الشيء المهم حينما تحرك شعبنا هو
دافع التوجه الإيماني والمسؤولية الإنسانية والإيمانية والدينية والوطنية للدفاع عن نفسه، عن أرضه، عن عرضه، عن شرفه، عن حياته، عن وجوده، عن حريته، عن استقلاله، ليواجه ذلك العدوان الظالم الغاشم الإجرامي الوحشي، وباعتماد شعبنا على الله سبحانه وتعالى وبتوكله عليه. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كان المسار في فاعلية الدفاع والتصدي للعدوان كان مسارا تصاعديا على مستوى التماسك الداخلي وقوة الثبات في الميدان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بفضله بمنه، والبناء للقدرات العسكرية من نقطة الصفر، من نقطة الصفر بكل ما تعنيه الكلمة. مسار في بناء القوة الصاروخية والقدرات العسكرية بأنواعها والطائرات المسيرة والإنتاج العسكري، التصنيع العسكري، وهكذا مسار البناء للقدرات، التفاني لأحرار شعبنا الذين بادروا إلى الميدان بكل همة وعزم، بحرية وكرامة، بإيمان وتفان في سبيل الله تعالى، وبذلوا الجهود الكبيرة ليلا ونهارا في الميدان في التصدي للعدوان، والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا العزيز في سبيل الله وهو يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته، كرامته وحريته واستقلاله، كان لها نتائجها المهمة التي أحبطت الأعداء بينما كانوا يأملون ويطمحون ويتوقعون أنهم سيحسموا المعركة بشكل كامل لصالحهم ويستعيدوا سيطرتهم الكاملة على البلد وعلى هذا الشعب من جديد. فوصلوا إلى حالة من الإحباط بعد سنوات طويلة من التصعيد والعدوان الذي بذلوا فيه أقصى ما يستطيعون من الجرائم، من الضغط العسكري، من الحصار الاقتصادي، من الاستهداف بكل أشكاله لشعبنا العزيز، لكنهم صدموا بمستوى الثبات العظيم الذي وفق الله له شعبنا العزيز، بمستوى الفاعلية والتنامي في القدرات العسكرية والموقف في الميدان. ولذلك أحبطوا، فأتت مرحلة خفض التصعيد في العام 22 واستمرت. كانت مرحلة خفض التصعيد فرصة للمعتدي السعودي أن يراجع حساباته وأن يدرك أنه ليس من الممكن أبدا أن يتمكن من السيطرة على هذا الشعب بشكل كامل وإخضاعه من جديد للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنه يقدم نفسه كوكيل لهم وعميل إقليمي لهم، ينفذ لهم أجنداتهم ومؤامراتهم ويسعى لخدمتهم ويعمل في ظلهم، ليس له أي استقلال أو برنامج أو مشروع مستقل يتحرك فيه، هو تابع لهم. ولكنه وللأسف الشديد اتجه اتجاها خاطئا، بينما قام شعبنا العزيز بواجبه الديني والأخلاقي والإنساني في الإسناد لغزة فلسطين، رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك، راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد،
واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي، للسعودي خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة. وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن. جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وبذل أقصى الجهد في ذلك خلال كل تلك المدة الزمنية من المواجهة في معركة طوفان الأقصى. تعاون إعلاميا، هجمات إعلامية وحملات إعلامية مكثفة وكبيرة وهائلة لتشويه موقف اليمن والشعب اليمني في الإسناد لغزة، كما هو الحال في حملاته الإعلامية المشوهة لموقف الشعب الفلسطيني وموقف المجاهدين في فلسطين والمقاومة في فلسطين وموقف حزب الله والموقف للجمهورية الإسلامية في إيران. اتجه في نفس الاتجاه، ولكن تركيزه الأكبر في الحملات ضد موقف شعبنا العزيز في الإسناد للشعب الفلسطيني. اتجه في مسار الحصار الاقتصادي للتشديد أكثر فأكثر، المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة في التضييق على الحركة التجارية للشعب، المزيد من القيود التي تزيد من معاناة شعبنا العزيز في ما يستورده من بضائع، وشعبنا العزيز نتيجة للسياسات التي كانت معتمدة في البلد رسميا على مدى عقود من الزمن كان قد وصل إلى درجة الاستيراد 90% من احتياجاته بكل أنواعها بما في ذلك المجال الغذائي من الخارج. فالقيود مؤثرة التي وضعها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا، أحيانا كانت الوفود البريطانية والوفود السعودية تذهب إلى جيبوتي لتشديد إجراءات التضييق على الوارد التجاري وعلى البضائع الواردة إلى اليمن، مما يفاقم من المشكلة الاقتصادية في البلد من ارتفاع الأسعار وغير ذلك. اتجه إلى خطوات وإجراءات متنوعة للمحاربة للوضع الاقتصادي في البلد، وكان يعلن الكثير منها عبر أدواته الذين هم مجرد أدوات وموظفين معه. فهو اتجه إلى أن تراكمت الآثار الكارثية للحصار في وضع شعبنا العزيز.

0: يهدفون بها بلدنا على كل المستويات، سياسيا، عسكريا، أمنيا، اقتصاديا وغير ذلك. الحرمان المستمر منذ بداية العدوان وإلى اليوم من الثروة النفطية والغازية التي لها دور أساس في توفير المرتبات من عائداتها، في الاستفادة من عائداتها في الخدمات الأساسية في البلد، ولا سيما خدمات الصحة والتعليم. وهم يصرحون ويكشفون عن أهدافهم أنها هي الوصول بهذا الشعب إلى حالة الانهيار التام من أجل أن يستسلم لهم ويخضع لهم ويتمكنوا من السيطرة عليه من جديد. وهم يصرحون بهذا في كثير من تصريحاتهم، يعني هي مسألة واضحة أنهم يريدون من خلال صناعة المعاناة الرهيبة لشعبنا العزيز أن يصلوا به إلى حد الانهيار التام، خلخلة للوضع الداخلي ونشاط استقطابي وتفكيك للمجتمع، عمل استخباراتي مكثف، استهداف أمني، استهداف عسكري، استهداف سياسي، حملات إعلامية هائلة، حرب نفسية، كل أشكال الاستهداف التي وجهوها ضد شعبنا العزيز ليصلوا وفق أهدافهم به إلى حالة الانهيار، ومن ثم الاستسلام لهم واستعادة السيطرة الكاملة عليه من جديد والمصادرة لحريته، لاستقلاله، لكرامته، والاستعباد له من دون الله، والسيطرة الكاملة على كل ثرواته من جديد، وتحويل هذا الوطن في كل مواقعه الاستراتيجية إلى قواعد عسكرية لهم. اعملوا على ذلك. اشتغلوا لخلخلة الوضع الداخلي بشكل مكثف، الاستقطاب بشراء الولاءات والذمم، الإثارة للمشاكل والأزمات والاستثمار فيها وغير ذلك، أعمال كثيرة جدا، الاستهداف الأمني إلى غير ذلك. بذلت الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة في التصدي للخلايا الإجرامية والخلايا الاستخباراتية المعادية لشعبنا العزيز التي كانت تنشط لخدمة أولئك الأعداء. أضرار الحصار مع طول المدة والتراكمات تزايدت، ولا سيما كما شرحنا أن 90% بحسب حتى اعتراف الأمم المتحدة من احتياجات اليمن بما فيها الغذائية يعتمد فيها البلد على الاستيراد من الخارج. فالقيود أثرت جدا، الاستهداف للعملة المحلية، الاستهداف لشعبنا العزيز في كل المجالات، والنتيجة هي أن الظروف المعيشية لشعبنا العزيز وصلت إلى حالة المأساة الكبرى، ووصلت إلى وضع كارثي لا يمكن أبدا التجاهل له والتغاضي عنه كما شرحنا، لأنها معاناة رهيبة جدا باعتراف الأمم المتحدة، باعتراف المنظمات الأجنبية. الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 26 ميلادية 2026، يعني هذا العام الذي نحن فيه، يعني إلى هذا الحد من المعاناة الكبيرة، انعدام القدرة الشرائية، حالة الفقر التي وصلت إلى مستوى قاس جدا تحت خط الفقر. أيضا في التقرير، تقارير الأمم المتحدة بنفسها أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، من انعدام الأمن الغذائي، يعني أزمة حتى في الحصول على الطعام، على الغذاء الضروري، فيما يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد. هذه الوضعية الكارثية هل يمكن أن ننتظر إلى ما هو أسوأ منها؟ أن يموت أبناء هذا الشعب في مجاعات تنتشر في كل الأرياف والمدن؟ أو أن يصل الحال في الانهيار في الوضع الصحي كذلك إلى أسوأ مما قد حدث؟ وزارة الصحة العامة نشرت إحصائيات وتفاصيل مؤلمة للغاية تبين حجم المعاناة التي صنعها الأعداء، صنعها الأعداء ضد هذا الشعب، يعني حالة استهداف. وزارة الصحة ذكرت أن تداعيات الحصار ونقص الأدوية والرعاية الصحية أدى إلى وفاة أكثر من 1,400,000 يمني، عدد هائل، عدد كبير جدا، يعبر عن مأساة حقيقية في الوضع الصحي في البلد، في نقص الخدمات، نقص الرعاية، انعدام 120 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة. الإمكانيات في الرعاية الصحية إمكانيات وصلت إلى نقطة الصفر بالنسبة للجانب الرسمي، والجانب الشعبي كذلك، الحالة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. الجهات الرسمية في البلد نشرت إحصائيات مفصلة ودقيقة عن آثار العدوان وآثار الحصار، الأضرار الناجمة من العدوان، ما فعله المعتدون بهذا البلد وما نتج عن ذلك، وأيضا الحصار كذلك، وأعلنوا عنها في مؤتمرات صحفية ونشروها في وسائل الإعلام، وهي متوفرة ومتاحة لمن يريد الاطلاع ليعرف أننا شعب مظلوم، مظلومية عظمى كبيرة، من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والشعب له قضية حقيقية، وحينما يتحرك لمواجهة أولئك الظالمين الذين ظلموه كل هذا الظلم، صنعوا له هذه المعاناة، فهو يتحرك بحق مشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الإنسانية، القانونية، بكل الاعتبارات، وليس تحركا بدون قضية لإثارة مشاكل في المنطقة أو ليسبب للآخرين الإشكالات والإزعاج هكذا، لأنه يتحرك بشكل فوضوي بدون مبرر أو لخدمة أجندة خارجية أخرى. نحن فعلا في هذه المرحلة نستفيد من الظروف الدولية والإقليمية التي انشغل فيها الأعداء بالمواجهة الكبرى في المنطقة، خففت علينا نسبة من الضغط والاستهداف، وهذه من الفرص المتاحة لنا، لكننا أصحاب قضية حقيقية واضحة، ونحن مستعدون أن نناقش، أن نجادل، أن نخاصم، أن نواجه كل الذين يحاولون أن يقدموا صورة زائفة وباطلة عن حقيقة موقفنا، الذين يصورون المسألة وكأننا مجرد مشاغبين في ظروف حرجة في المنطقة لصالح أجندات أخرى خارجية. نحن في موقفنا المبدئي والأخلاقي والديني والإنساني نتضامن بكل ما تعنيه الكلمة مع شعوب أمتنا الإسلامية وفي محور الجهاد والمقاومة، ونتعاون ونعتبر أي عدوان أمريكي، إسرائيلي، صهيوني يستهدف أي بلد إسلامي أنه يشكل خطرا على هذه الأمة، وأن من واجب المسلمين جميعا أن يتعاونوا مع أي بلد مسلم تستهدف أمريكا وإسرائيل، ولا سيما أن الاستهداف يأتي أصلا ضمن المخطط الصهيوني في المنطقة الذي هو خطر على كل أبناء هذه الأمة وبلدانها وشعوبها. وشرحنا حيثيات وخلفيات موقفنا كشعب يمني كثيرا وكثيرا، لكننا أيضا أصحاب قضية حقيقية ومظلومية كبرى، هي من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز من أكبر المعاناة لشعب من الشعوب في هذه الأرض، في هذه الدنيا، في هذا العالم. فكيف يستكثر الآخرون علينا وينزعجون منا حينما نتحرك ضد العدوان، ضد الحصار، ضد الظلم الذي على شعبنا، مع أنهم لو يطلب منهم أن يقبلوا بمثل ما عليه حالنا وما يفعله بنا السعودي بإشراف أمريكي وصهيوني لما قبلوا ذلك، وأي شعب في العالم، أي شعب حر ما كان ليقبل بذلك. هل تقبل الدول والكيانات التي تبدي الآن وفي هذه الأيام تعاطفا مع السعودي وتظهر في موقفها أنها تريد أن تتعاون معه على الإثم والعدوان، أن تغلق مطاراتها على شعبها وأن يمنع نهائيا حركة الطيران فيها على المسافرين، على المرضى، على الجرحى، على الحركة التجارية، وأن يعودوا إلى مثل الحال في القرون الماضية، بلد محروم من خدمة الطيران بالكامل، الطيران المدني، طيران الرحلات للمواطنين ليسافروا للعلاج، ليسافروا لأغراضهم التجارية، لأغراضهم في شؤون حياتهم المختلفة. هذه واحدة فقط من مسارات الحصار الذي يحاصرنا به السعودي بشكل مباشر، ويسعى لمنع الرحلات الجوية من بلادنا وإلى بلادنا. هذا ظلم. لتقول لنا تلك الكيانات المتعاطفة مع السعودي والمتباكية معه، والتي تذرف معه الدموع على منشآته النفطية وعلى الردود التي تقوم بها القوات المسلحة على عدوانه وغاراته الجوية على بلدنا، هل ستقبل بهذا فقط؟ هل ستقبل بالقيود التي وضعت على الوارد التجاري إلى بلادنا، في أن تبقى لأشهر طويلة في دولة أخرى للفحص وللتفتيش وللإجراءات التعسفية قطعة قطعة، مع أنها تأتي من بلدان آسيوية وخليجية ومن بعض تلك البلدان المتباكية أصلا، فلا تصل إلى أسواقها إلا بأغلى الأثمان، بأسعار مرتفعة جدا؟ تقبل بالإجراءات التي تستهدف العملة، تستهدف الجانب المصرفي، تستهدف الحركة التجارية، تتخذ إجراءات متنوعة وكثيرة، كلها تضيق الحركة التجارية وتعيقها وتقيدها وتكبلها بإعاقتها. هل تقبل كذلك بالقيود عليها والحرمان لها من ثرواتها النفطية والغازية وثرواتها العامة، وأن تبقى محرومة بالكامل منها؟ من هو الشعب الذي يقبل بهذا؟ هل هو شيء طبيعي أن يبقى المسؤولون والموظفون مثلا في تركيا أو في باكستان بدون مرتبات لسنوات طويلة، 10 سنوات، 11 عاما، 12 عاما بدون مرتبات؟ هل سيقبلون بهذا؟ لأن ثرواتهم النفطية والسيادية منعت عنهم ووجهت لصالح دولة أخرى. هل هذه قضايا وهمية؟ قضايا لا تستحق أن يكون من أجلها موقف لشعب؟ هل يقبلون بأن يتدخل السعودي في كل شؤونهم بالتفصيل على المستوى السياسي، أن يكون هو من يعين الرئيس والوزير والموظف والمسؤول، ولا يمكن أن يكون هناك لا رئيس ولا وزير ولا موظف إلا بتعيين منه؟ هل يقبل الأتراك بذلك؟ هل يقبل الباكستانيون بذلك؟ هل تقبل الدول الخليجية الأخرى بذلك؟ هل تقبل بقية البلدان الإسلامية بذلك؟ ما غير البلدان الإسلامية بالتأكيد لا يقبلون، ولكن هل سيقبلون بذلك؟ هكذا يفعل السعودي في بلدنا، يريد أن يكون هو المعني حصرا بإشراف أمريكي بتعيين المسؤولين في البلد، ومن لا يعينه السعودي لا شرعية له، لأن الشرعية محصورة عنده له وللأمريكي بالإشراف الأمريكي وللإسرائيلي والبريطاني. أما إرادة شعوبنا انطلاقا من هويتها الإيمانية فلا اعتبار لها عندهم. ثم في مسألة السيطرة على الثروات النفطية والعامة والاستباحة الكاملة للبلد والتدخل في كل التفاصيل على كل المستويات وفي كل المجالات، من الذي يقبل بذلك؟ يعني مصادرة كاملة للحرية والاستقلال وللكرامة وللعزة، يعني الاستعباد من دون الله بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه يريد وبإشراف أمريكي وصهيوني وبريطاني أن يكون له الأمر والنهي في كل التفاصيل في هذا البلد. وهي المشكلة الحقيقية مع الجانب السعودي. يعني لو أن الجانب السعودي تفهم أن يكون له علاقة قائمة على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، التعامل احترام متبادل وفق الحقوق المشروعة للشعوب لما بقيت مشكلة أصلا، لكنه يتجه هذا الاتجاه العدواني الظالم المستكبر المتغطرس الذي لا يمكن القبول به إطلاقا، ويصر على ذلك بما يمارسه من عدوان وحصار على شعبنا العزيز بهدف أن يصل به إلى الانهيار التام ويفرض عليه حالة الاستسلام. الحالة من الجانب السعودي بإشراف أمريكي ضد شعبنا العزيز هي حالة احتلال، احتل مساحة واسعة من هذا البلد وسيطر عليها، حال من معه من المجندين والموظفين تحت إمرته وسيطرته وتحت توجيهاته هي حالة واضحة، ليسوا أصحاب قرار، ليسوا أصحاب توجه مستقل، هم مجرد مأمورين تحت أمره، تحت نهيه، اشتراهم بالمال، باعوا أنفسهم منه وتجندوا معه ضد شعبهم. برنامجهم هو كله استهداف لهذا الشعب، عداء لهذا الشعب، عمل في الاتجاه العدواني ضد شعبنا العزيز في كل المجالات. المجال الاقتصادي يتحركون وفق التوجه الأمريكي السعودي الصهيوني البريطاني لاستهداف هذا الشعب بكل الإجراءات التي تلحق الضرر العام بالشعب اليمني، ويجعل منهم السعودي والأمريكي مجرد قفاز يلبسه على يده الإجرامية ليكون غطاء لإجرامه وواجهة لعدوانه. وإلا فالمسألة واضحة، كل الناس يعرفون أن أولئك مجرد موظفين معه هو الذي وظفهم، يعني هو الذي يقول هذا رئيس، هذا وزير، هذا مسؤول لكذا، هذا، ويعطيهم تلك الصفات، يمنحهم أن ينتقلوا تلك الألقاب وهم لا يمتلكون أي شرعية إطلاقا بذلك، لأنهم يعني مجرد خونة جندوا أنفسهم مع أعداء هذا البلد ووظفوا كل تحركهم في خدمة أعداء هذا البلد في كل الأنشطة العدوانية التي تستهدف هذا الشعب. هذا هو الحال، خضوعهم واضح، الأمر والنهي فيهم هو للسعودي. مع كل المعاناة الكبيرة لشعبنا العزيز، ومنذ بداية هذا العام الهجري بدأ شعبنا بالتحرك للضغط بإنهاء الحصار والعدوان والمطالبة بثروته السيادية، النفط، الغاز، الكهرباء أيضا من المحطة الغازية وغير ذلك من ثرواته العامة وحقوقه المشروع المعترف بها عالميا. بدأت محاولة إنهاء الحصار عن المطار واستئناف الرحلات للمرضى والمسافرين، وحينها جن جنون العدو السعودي. لماذا يريد شعبنا أن يستأنف الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين؟ وعاد إلى التصعيد من جديد وقصف المطار في صنعاء بالغارات الجوية، واتجه إلى التحشيد البري لعشرات الآلاف من المقاتلين، للعتاد العسكري بكميات هائلة جدا، المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح والذخائر والقذائف لإبادة شعبنا، وعشرات الآلاف من المجندين معه والمرتزقة والخونة الذين يحشدهم لاستهداف شعبنا. هذه العودة إلى التصعيد بالقصف الجوي والتحشيد للتصعيد البري تصدى لها بلدنا، شعبنا، مؤسساتنا الرسمية، قواتنا المسلحة، واتجهوا لمواجهتها وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهذا حق طبيعي بالاعتبار القانوني، بالاعتبار الفطري، بالشرع الإلهي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كم في القرآن الكريم من آيات تبين الشرعية الإلهية، الشرعية التي يعطيها الله، وليست أمريكا وليست بريطانيا وليست إسرائيل. شرعية الله سبحانه وتعالى تعطينا الحق في مواجهة العدوان الظالم علينا كشعب يمني، ومواجهة الحصار الجائر علينا كشعب يمني. ونحن نتحرك وفق شرعية الله جل وعلا، شرعية الإسلام، شرعية القرآن، والتي أيضا تعترف بها الفطرة الإنسانية، مواثيق الأمم المتحدة، القانون الدولي. نحن شعب اعتدى علينا السعودي، ابتدأنا بالعدوان، بالغارات، بالتحشيد البري إلى عمق مناطقنا، إلى عمق مناطقنا، حشد الآلاف إلى صحراء الجوف، إلى مأرب، إلى المخا والساحل الغربي، وإلى محيط محافظة البيضاء، وعلى الحدود في كل الجهات حشد عشرات الآلاف. تباهى عملاؤه وأعلنوا أنهم متجهون لاجتياح ما تبقى من هذا البلد، والعمل على إخضاعه للسيطرة السعودية والصهيونية والأمريكية، وهم واضحون في ذلك أنهم متجهون لفعل ذلك. مئات الشاحنات المعبأة بالسلاح، وعشرات الآلاف الذين حشدهم من مقاتليه التابعين له، بإشراف من ضباطه وقادته العسكريين السعوديين الذين ذهبوا مع تلك التحشيدات إلى مأرب، إلى الجوف في الصحراء، واتجهوا إلى المخا في الساحل الغربي، واتجهوا إلى بقية الجبهات. كل هذا هل كان لتقديم عمليات إنسانية للشعب اليمني وإحسان وإغاثة، أم أنه كما أعلن عنه بهدف الاجتياح لبقية هذا البلد؟ وحملات إعلامية وحرب نفسية وترهيب ومحاولة لخلخلة الوضع الداخلي للشعب، وتبشير بأنهم قادمون بالجرائم، جرائم الإبادة الجماعية والذبح على النمط الذي يفعلونه في بقية البلدان في حملاتهم التكفيرية الصهيونية. هكذا يعني اتجهوا بكل وضوح للعدوان الشامل والاستهداف الكامل لهذا الشعب، ويصرون على أهدافهم الشيطانية العدوانية الظالمة في مصادرة الحرية والاستقلال لهذا الشعب. اتجه شعبنا العزيز بقواته المسلحة ومؤسساته الرسمية بالاعتماد على الله تعالى، بالتوكل على الله جل شأنه، من دافع إيماني وثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوجه عملي لمواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي، هو بغارات جوية وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح، ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه شعبنا للدفاع عن نفسه، الاستهداف لتلك التحشيدات التي تحشد عليه لقتله، لإبادته، لاحتلال ما بقي من وطنه، واتجه لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، واتجه ليرد على القصف الجوي السعودي والقصف الصاروخي السعودي على هذا البلد بالمثل، بقصف إلى عمق السعودي، استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية. ولأن موقف شعبنا العزيز بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ونتيجة لمظلوميته الواضحة، ولتوجهه بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في بناء قدراته العسكرية، كان موقفا فاعلا مؤثرا في التصدي للعدوان الغاشم، للحصار الظالم. أصبح السعودي يصيح، يتظلم، يصرخ ويستنجد بالآخرين، مع أن الأمريكي لا يزال داعما للسعودي في مستوى الاستثمار، لأنه يعتبره من عملائه في المنطقة، عملائه الرئيسيين الذين يعملون له بكل إخلاص ويعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي. وترامب يصرح بأنه لولا السعودي لكان الإسرائيلي في مأزق، لما بقيت إسرائيل أصلا. الخبراء الأمريكيون موجودون في السعودية. الخبراء الصهاينة يعملون جنبا إلى جنب مع السعودي. بريطانيون. هذا الشيء مستمر، لم يتوقف أصلا. القصة هي أن السعودي نتيجة لفاعلية وقوة الموقف اليمني في الدفاع والتصدي لعدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، أراد أن يجلب معه كما قلنا في كلمة سابقة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ليدخلوا بشكل كامل في العدوان على اليمن، وليس فقط بالمشاركة بمستويات معينة. الظروف الإقليمية في المعركة الكبرى في المنطقة جعلت الأمريكي مشغولا إلى حد ما، الإسرائيلي مشغولا إلى حد ما، البريطانيا، الدول الغربية بشكل عام مشغولة إلى حد ما. وهذا بالنسبة للسعودي مشكلة بالنسبة له، لأنه يريد من الكل أن يقاتلوا معه ضد الشعب اليمني، أن يشاركوه في عدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني. يريد أن يورط القوى الإقليمية حتى في العالم الإسلامي، ليس فقط من الساحة العربية فحسب، أراد أن يجلب التركي وأن يورطه معه، أن يورط الباكستاني معه، يستنجد بهم ليلا ونهارا، يستغيث بهم أن ينجدوه، أن يقاتلوا معه، أن يشاركوا معه في الإثم والعدوان على شعبنا العزيز. اتجه مع أنه في موقف المعتدي والعدوان يصيح، ينفذ الكثير من الغارات الجوية، يقصف باستمرار ليلا ونهارا في بلدنا غارات جوية وقصف صاروخي من داخل المملكة إلى محافظات متعددة في بلدنا ومناطق متعددة، وفي قصفه يستهدف أيضا الأعيان المدنية، قصف الجسور في بعض المناطق، قصف أبراج الاتصالات العامة في عدة محافظات، واستهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف التي قتل فيها النزلاء والزوار بما فيهم أطفال ونساء بدون أي مبرر إطلاقا. من الذي يستطيع في كل العالم أن يقدم تبريرا منطقيا لقيام السعودي بقصف الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف وقتل نزلائها وزوارهم؟ من الذي يستطيع أن يقدم تبريرا منطقيا في كل الدنيا هذه؟ أوليست جريمة واضحة مكشوفة؟ هل أدانها أحد من الأنظمة في العالم الإسلامي والعربي؟ لا نتوقع منهم ذلك، لم يفعلوا ولا نتوقع منهم ذلك، لأنهم بلا ضمير، لا إنساني ولا إسلامي ولا شيء، ولسنا نراهن في مواقفنا عليهم، نحن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. موقف الحر في العالم الإسلامي بقي فقط لمحور الجهاد والمقاومة ولأصوات محدودة حرة هنا أو هناك، ولكن على المستوى الرسمي التوجه العام واضح ما بين مستسلم وما بين من يعمل لخدمة الصهاينة والأمريكان والبريطانيين، ما بين مواقف تبنى على مكاسب سياسية مصالح مادية ولا تبنى لا على مبادئ ولا على حقوق ولا على قضايا عادلة ولا بعيدة كل البعد عن الإنصاف. في القصف بالغارات التي بلغت إلى الأمس إلى أكثر من 760 غارة، أوليس عددا كبيرا؟ لو قصفت باكستان ب 760 غارة أو تركيا ب 760 غارة أو أي بلد هنا أو هناك، أليس سيجعل منها مشكلة كبيرة؟ ولكن عندما يقصف العدو السعودي والمعتدي السعودي على بلدنا، ومهما كانت نتيجة قصفه أن يقتل أطفالا نساء نزلاء سجن وزواره أو أن يدمر من الأعيان المدنية أبراج اتصالات مساكن مواطنين كما فعل في ذباب، استهدف حتى مساكن المواطنين للضغط عليهم بالتهجير من مساكنهم وإلا فالقتل، وهكذا ما يفعله من جرائم قتل الأطفال والنساء، لدينا الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين، استهدف الكثير من الأعيان المدنية ويسكتون لأنهم يتجهون فعلا كما يقال الساكت على الحق شيطان أخرس، خرس صم بكم عمي. لا ينطقون ولا يشعرون ولا يفهمون ولا يعلمون، لا يتحركون إلا في اتجاهات خاطئة. لكن عندما يأتي الرد من اليمن يصيحون، هذه عمليات مزعجة، ينزعجون جدا، تقوم الدنيا ولا تقعد. اتجه السعودي في الأسبوع الماضي للبهتان العظيم على يمن الإيمان بهدف التشويه والتحريض وتأليب الآخرين، ومحاولة أن يغير حتى من عنوان ما يحدث، حول القضية إلى قضية أخرى عندما وجه بهتانه البشع الفظيع الدنيء الساقط ضد شعبنا العزيز بأنه يستهدف مكة المكرمة، أرواحنا لها الفداء. كنا في الكلمة الماضية تحدثنا بكثير من التفصيل عن الموضوع والتفنيد لهذا البهتان العظيم والموقف من العدو السعودي الذي أساء في ذلك إلى مكة المكرمة عندما يوظف قدسية مكة المكرمة التي هي معلم إسلامي. نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، نحن نعتبرها معلما إسلاميا لكل المسلمين على حد سواء. ليس السعودي صاحب اختصاص بها وأنها له ويحاول أن يتمترس بها في مواجهة المسلمين هنا أو هناك في إطار مواقفه السياسية التي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية وبريطانيا. هي معلم إسلامي، نحن معنيون بقدسية وحرمة وتعظيم مكة المكرمة والدفاع عنها، ونحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية الراسخة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظمها على الإطلاق في التعظيم والتقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، لكن في المقدمة مكة وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة حرسها الله، لأننا نحمل الانتماء الإيماني الأصيل الراسخ في وجداننا، في مواقفنا، في مبادئنا، في توجهاتنا، ونحن الأوفى لمكة للكعبة والأولى بنصرتها والدفاع عنها من السعودي الخائن العميل الذي لا يمتلك لا في المبادئ ولا في القيم ما يجعل له خصوصية في ذلك عن سائر الأمة الإسلامية، بل هو في واقعه الأكثر بعدا عن كل هذه الاعتبارات. التعظيم لشعائر الله عنده في العقيدة التكفيرية شرك وخروج من الملة، ومنذ نشأته واحتلاله لمكة المكرمة ارتكب في مكة المكرمة أبشع الجرائم، وهذه حقائق تاريخية بإمكان الشعوب أن يقرأوا التاريخ، ماذا فعل السعودي عندما احتل مكة وكيف احتلها وما ارتكب فيها من جرائم الإبادة الجماعية، كم قتل فيها من الحجاج، كم قتل من سكانها بأبشع الجرائم على النمط التكفيري الداعشي في الإبادة الجماعية للأطفال والنساء والكبار والصغار وانتهاك الحرمات، وما فعل بكل معالمها وآثارها الإسلامية، ما فعله في الطائف، دعك عن مكة ما قبل مكة، في الطائف قتل وأباد حتى الأطفال عندما اقتحمها واحتلها وقتل النساء وأباد سكانها. فعل الأفاعيل حقائق التاريخ هامة مهمة جدا، ومن المهم أن يطلع عليها الناس، تطلع عليها الشعوب أن تعرف بها. كم هي اعتداءاته على الحجاج مع مرور الزمن، لو لم يكن إلا مجزرة تنومة، مجزرة رهيبة من أكبر الجرائم، إبادة 3000 حاج في مكان واحد في وقت واحد، أليست هذه من الجرائم الكبيرة؟ 3000 حاج عزل من السلاح وأبادهم بشكل كامل من اليمن، من الشعب اليمني، وذا لا يزال السعودي يتحمل المسؤولية عنه. وكم من الجرائم الرهيبة، هو يتعامل مع مكة المكرمة، مع الشعائر الإسلامية، مع المقدسات الإسلامية بالاستغلال التجاري يصد الناس عنها، يأخذ المبالغ الهائلة جدا في مقابل أن يترك للمسلمين الفرصة للحج والعمرة. كم يدفعون في العالم الإسلامي يتحكم بهم؟ هو يحاول الاستغلال السياسي لقدسية المقدسات الإسلامية في فرض نفوذ له في العالم الإسلامي يخدم به أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وليس له حتى مشروع مستقل أو توجهات مستقلة. ومع ذلك هو الذي تقرب بكساء الكعبة إلى المجرم اليهودي الكافر جيفري أبستين ليجعل من الكسوة جزءا منها بساطا يدوس عليه بنعاله، وجزءا للامتهان له في الطقوس الشيطانية. هو أبعد الناس عن احترام الكعبة واحترام المقدسات واحترام مكة واحترام المدينة، لكن من باب الاستغلال ويعمل على أساس الاستغلال. هو ينسى قول الله تعالى ويغفل عن الكثير من المسلمين، كثير من الحكومات، حينما قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفعلا أكثر العالم الإسلامي اليوم من حكومات وأنظمة وشعوب ونخب لا يعلمون بهذه الحقيقة، مع أنها آية في كتاب الله في سورة الأنفال: الولاية الحق على المشاعر المقدسة، على مكة المكرمة، على المدينة المنورة التي هي ولاية حق يرضاها الله سبحانه وتعالى للمتقين وليس للفاجرين والموالين لليهود والنصارى والمستقدمين للعاهرات في حفلات الترميه والمرتكبين لأبشع الجرائم ضد أمتنا الإسلامية في مختلف الشعوب والمستهدفين لهذه الأمة في كل مؤامرات أعدائها عليها، وهم جزء يساهم بالمال، بالإعلام، بالنفوذ السياسي، بكل الوسائل. يغفلون عن قول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. دور السعودي هو دور متسلط مستغل بغير حق بأسوأ أشكال الاستغلال، ويوظف حتى منبر المسجد الحرام ضد أبناء هذه الأمة وشرفاء هذه الأمة وأخيار هذه الأمة وشعوب هذه الأمة بما فيها يمن الإيمان والحكمة بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسعودي هو مستثمر بنظرنا استثمارا قذرا سيئا مسيئا للمقدسات الإسلامية، وقاطع طريق، وهو منتهك لحرمة المقدسات الإسلامية منذ احتلالها، وهو يرتكب أبشع الجرائم الفظيعة، وجرائمه رهيبة جدا. ولهذا ينبغي أن تكون الشعوب واعية، واعية، لا تقدس السعودي بالنظرة إلى أنه يحتل ويسيطر على المقدسات الإسلامية، تنظر إليه بحقيقته بمعزل عن ذلك، بحقيقته في ارتباطه بالأجندات الصهيونية وجيفري أبستين، بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بمؤامراته التي استهدف بها هذه الأمة وكان شريكا في كل المؤامرات الصهيونية على هذه الأمة. له أكبر دور في إثارة الفتن الطائفية والسعي لتمزيق المسلمين والحيلولة دون توحدهم على أي موقف، حتى في نصرة القضية الفلسطينية. أكبر دور سلبي وتخريبي في ذلك وللسعودي. هذه من الحقائق المهمة. في هذا السياق كان هناك مؤتمر مهم جدا لعلماء اليمن الأجلاء، وخرجوا ببيان مهم جدا، من المهم للعالم الإسلامي أن يطلع على ذلك البيان. هناك أيضا مواقف للعلماء الربانيين والأحرار، علماء الدين الأحرار في العالم الإسلامي في مواجهة هذا البهتان والإفك الذي استهدف العدو السعودي شعبنا العزيز ويمن الإيمان والحكمة. كثير من الأحرار في العالم الإسلامي بنفسه، من النخب، من الثقافيين، من الإعلاميين، من الأكاديميين، من السياسيين، كان لهم مواقف مشرفة نحن نشيد بها. شعبنا العزيز كان له خروج مليوني عظيم في يوم الجمعة ضد هذا البهتان، وللتأكيد على موقفه في مواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، العار والخزي على الذين تلقوا ذلك البهتان وتبنوه من أجل علاقة سياسية، مكاسب مادية، أحقاد وضغائن لها دوافع سلبية وشيطانية. وهذا كما أشرنا سابقا لا يمكن التغاضي عنه حتى في المستقبل. يعني نحن نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني تجاه هذا البهتان، تجاه كل الذين تبنوا هذا البهتان. والأيام دوارة والزمن يمشي والمتغيرات تأتي، ما فعلوه مجاملة للسعودي وأحقاد من بعضهم، أحقاد على هذا الشعب ليس هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسؤولية الشرعية الأخلاقية القانونية كبيرة في تبني مثل ذلك البهتان العظيم. ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلو متر من القصر الرئاسي في دمشق من على جبل الشيخ، يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة. على مستوى الكلمة يستبيح كل شيء في سوريا، يصل أطراف دمشق دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركه في الطريق أو أن يفعلوا أي شيء. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة، ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية، ويشارك بأشكال كثيرة لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي. ولكننا أصحاب قضية، يعني مهما كانت التحديات، مهما كانت مسألة من يتعاطف مع المعتدي على شعبنا وبلدنا، مع الظالم، لأنه هكذا الحال في هذه المرحلة في واقع أمتنا الإسلامية، تتعاطف كياناتها، حكوماتها، أنظمتها مع الظالم، تنطلق في مواقفها على اعتبارات وحيثيات بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام، وتخالف القرآن وتخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتتجه لخدمة أعداء الأمة. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر، خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز. اللائق بتلك الكيانة، سواء التركي الباكستاني كل الأنظمة، أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، قضية منصفة، نحن أصحاب إنصاف، نحن لا نأتي بشروط تعجيزية، نقول أوقفوا العدوان على شعبنا، أنهوا هذا الحصار الظالم الجائر على شعبنا، أنهوا الاحتلال لبلدنا، يعني مطالب منصفة بكل الاعتبارات، وحقوق عادلة ثابتة لشعبنا العزيز، ومطالب مشروعة لشعبنا العزيز. مفترض أن يكون الدور إيجابيا لأي طرف يريد أن يتدخل. بالنسبة لنا نحن كشعب يمني من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب، حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين المسافرين، إنهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة. لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة، فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية. يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية. وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف. نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف. هذه مطالبنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي احتلاله لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون معه في جبهات الداخل في هذا الوطن التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، ويتدخل في شؤون هذا البلد في كل المجالات. لذلك نحن أصحاب حق وقضية عادلة. أولويتنا هي واضحة دائما، قضايا الأمة الكبرى، المخاطر التي تهدد الأمة جميعا. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيع عنها ولا نميل مهما كانت المعاناة في أي مرحلة تصعيد يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد. نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والحصار، نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني وديني وإنساني وأخلاقي أيضا. شعبنا في موقف حق، له قضية عادلة وحقيقية ليست وهمية. شعبنا واعٍ بقضيته ومظلوميته، متوكل على الله ومستعين بالله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومهما كانت الصعوبات والتحديات، فثمرة التوكل على الله والصبر والمثابرة وأداء الواجب والقيام بالمسؤولية هي الثمرة التي وعد الله بها عباده المتقين، والعاقبة للمتقين. قد تكون أحيانا حجم الأحداث كبيرة والضغوط كبيرة والمعاناة كبيرة، لكن التوكل على الله والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب وفق السنن الإلهية يؤدي إلى ثمرة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر، إليه ترجع الأمور، كما قال جل شأنه: ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور وهو القائل والعاقبة للمتقين. أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية، ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير شعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يعيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيجد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: موعد نشرة الأخبار من إذاعة سام اف ام، والبداية بالعناوين. السيد القائد يهنئ الشعب اليمني بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر، ويؤكد أن الثورة حققت لليمن الحرية والاستقلال ورفض الوصاية الأجنبية. الوفد الوطني يلتقي المبعوث الأممي ويضعه أمام موقف اليمن من العدوان السعودي. استشهاد وإصابة 7 مواطنين في غارات للعدو السعودي على الجوف. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. استمعتم إلى عناوين النشرة وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قبل قليل أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن ثورة 21 من سبتمبر حققت للشعب اليمني الحرية والاستقلال على أساس هويته الإيمانية والتحرر من الاستكبار الأمريكي. وفي كلمته بالمناسبة هنأ السيد القائد الشعب اليمني وفي مقدمته الثوار بمختلف جهودهم والشهداء وأسر الشهداء والجرحى، كما بارك للمؤسسات الرسمية ولكل من قدم التهاني بهذه المناسبة
1: المباركة. وفي هذه المناسبة العزيزة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، فهو سبحانه وتعالى ولي كل نعمة ومنتهى كل حسنة، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا العزيز بالنصر والتأييد في ثورته المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا بالمعونة والتوفيق والتسديد وأنعم عليه بهذه الثورة التي هي ثورة تحقق له هدفا عظيما وكبيرا ومهما، هو الحرية والاستقلال على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام. التحرر من هيمنة الطاغوت الأمريكي وأعوان الأمريكي الذين هم كلهم يعملون لاستعباد الشعوب لخدمة الشيطان والطاغوت والاستكبار والإجرام في إطار التوجه الظلامي الصهيوني والغربي الكافر الذي يتعاون معه المنافقون من أبناء أمتنا لإخضاع شعوب أمتنا لصالح أعدائها.
0: وأوضح السيد القائد أن ما قبل ثورة 21 من سبتمبر أظهر الحاجة الماسة إليها بعد أن تمت مصادرة حرية الشعب واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية، مؤكدا أنه لولا الثورة لخسر الشعب حريته واستقلاله وخضع بشكل تام للأعداء. وأشار يحفظه الله إلى أن الوصاية الأجنبية المعلنة كانت وصاية عدائية، وأن كياناتها الإجرامية كانت تتجه لتحقيق أطماعها دون اكتراث بمصالح الشعوب الأخرى. وأكد السيد القائد أن الثورة الشعبية في اليمن انطلقت بمبدأ السلم والشراكة، لكن الأعداء اتخذوا موقفا عدائيا وسعوا إلى إخضاع الشعب من جديد، مشيرا إلى أن النظام السعودي بدفع وإشراف ومشاركة أمريكية وبريطانية وصهيونية شن عدوانا شاملا على الشعب اليمني، مضيفا أن السعودية ارتكبت بمشاركة أمريكية أبشع الجرائم منذ اليوم الأول للعدوان واستهدفت مختلف مقومات الحياة في اليمن. السيد القائد أكد أن الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الشعب اليمني تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية، لافتا إلى أن الموقف العربي والإسلامي من العدوان السعودي كان متخاذلا باستثناء محور الجهاد والمقاومة وبعض أحرار العالم. وأشار السيد القائد إلى أن الأمريكي إلى أن العدو الأمريكي وفر الغطاء السياسي للجرائم المرتكبة في اليمن، وقدم للسعودية الصفقات الكبرى لقتل أبناء الشعب اليمني.
1: السعودي بدفع أمريكي وإشراف أمريكي مباشر وقرار أمريكي، وكذلك بدفع بريطاني ومشاركة بريطانية ودفع صهيوني وإسهام صهيوني بأشكال كثيرة منذ البداية، اتجه لتنفيذ عدوان شامل ظالم إجرامي على شعبنا العزيز بغير حق. ومع ذلك الحصار المشدد على هذا الشعب العزيز في العدوان الذي شنه السعودي بإشراف أمريكي في 26 مارس 2015 واستمر على مدى كل هذه السنوات، هناك عدة السنوات منذ العام 2022 كان فيها خفض التصعيد، يعني ليست مسألة توقف للعدوان إنهاء للعدوان بشكل كامل، خفض للتصعيد. على مدى كل هذه السنوات ارتكب السعودي في عدوانه المباشر بإشراف

0: تأهل ذلك أو التغاضي عنه. وأكد السيد القائد يحفظه الله أن الشعب اليمني صاحب قضية ومظلومية من أكبر المظلوميات، ولا يمكن القبول بالغطرسة السعودية التي وصفها بأنها حالة احتلال، مشيرا إلى أن برنامج العدو السعودي انصب على استهداف الشعب اليمني في مختلف المجالات. وأوضح السيد القائد أن الشعب اليمني مع بداية العام الهجري طالب بكسر الحصار، وهو ما قابله العدو السعودي بالتصعيد وقصف مطار صنعاء والتحشيد البري الكبير، مؤكدا أن الشعب اليمني تصدى لذلك واتجه نحو المواجهة والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وأشار السيد عبد الملك يحفظه الله إلى أن العدو السعودي حشد عشرات الآلاف في صحراء الجوف والمخا والساحل الغربي والبيضاء، فيما تباهى عملاؤه بالتوجه لاجتياح ما تبقى من البلاد، مؤكدا أن شرعية الله تمنح الشعب الحق في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وأن المواثيق تتيح له حق الدفاع عن بلده. مستمعينا الكرام، من قلب العاصمة صنعاء وفي ميدان التحرير انطلقت فعاليات الاحتفاء بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر في مهرجان كشفي حمل شعارات المناسبة ودلالاتها، واستحضر محطة مفصلية في المشهد اليمني منذ العام 2014. المناسبة حضرت هذا العام في ظل تصعيد عسكري متواصل لتربط صنعاء بين ذكرى الثورة وما تعتبره تحولات سياسية وعسكرية شهدها اليمن خلال 12 عاما. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: بسم الله نبدأ. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
2: من ميدان التحرير قلب العاصمة صنعاء وبمهرجان كشفي حمل دلالات المناسبة وشعاراتها، دشن اليمن احتفالاته بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. وشهد المهرجان الكشفي فقرات عكست ما تعتبره صنعاء امتدادا لثورة غيرت مسار المشهد اليمني منذ العام 2014. وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء المشير الركن مهدي المشاط قد ألقى عشية الذكرى كلمة بالمناسبة أكد فيها على دلالات وإنجازات ثورة 21 من سبتمبر، الثورة التي احتفلت بعيدها الأول في ظل أكبر عدوان خارجي ما يزال مستمرا على اليمن منذ 12 عاما.
3: إن احتفاءنا بثورة 21 من سبتمبر المجيدة ليس مجرد مناسبة احتفالية أو مهرجان سنوي، وإنما هي وقفة إجلال سنوية بين يدي نضالات شعب كريم قرر الخلاص من مخالب الوصايا والهيمنة الخارجية.
2: وعن المشهد اليمني ما قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014 تحدث إلينا عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد، مستعيدا أبرز ملامح الواقع اليمني الذي كان مثقلا بالأزمات والتدخلات الخارجية.
4: قبل 21 سبتمبر كانت كل مقومات الدولة منهارة بشكل كامل، كانت اليمن عبارة عن تقريبا مقسمة، إما كان يعمل على أن تكون على شكل كنتينات وأقاليم متناحرة، مشاكل طائفية شيعة سنة وغيرها من العناوين. وصل الحال إلى أن التفجيرات في كل حي في صنعاء.
2: بين احتفالات صنعاء بذكرى الثورة وتصاعد المواجهة في الميدان، تبدو ذكرى 21 من سبتمبر هذا العام حاضرة في خطاب صنعاء باعتبارها محطة تربط بين التحول السياسي الذي حدث عام 2014 وبين قدرات اليمن المتعاظمة التي يواجه بها اليوم التصعيد العسكري الممتدة من الساحل الغربي إلى محافظتي تعز ولحج مرورا بجبهات الجوف وصعدة، بالتزامن مع استمرار الغارات السعودية على عدد من المحافظات اليمنية، فضلا على القصف المدفعي والصاروخي المتواصل للجيش السعودي على العديد من القرى الحدودية شمالية اليمن. في المقابل وردا على هذه الاعتداءات، تتواصل عمليات اليمن العسكرية باتجاه العمق السعودي لتطال مؤخرا أهدافا حساسة في العاصمة الرياض، في تطور نقل المواجهة إلى مستوى جديد من التصعيد، مع إعلان صنعاء تمسكها بمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: نقلت وكالة سبأ من مصدر مطلع أن الوفد الوطني المفاوض التقى اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غرونبرغ في العاصمة العمانية مسقط، وأوضح المصدر أنه جرى خلال اللقاء توضيح موقف اليمن تجاه العدوان السعودي الآثم واستمرار الحصار على اليمن وما تقوم به جارة السوء السعودية من تحشيد وتسليح وقصف وتدمير، وأن العدو السعودي هو من أشعل فتيل التصعيد بقصفه مطار صنعاء الدولي في 13 من شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه تم التوضيح أيضا بأن العدو السعودي رفض إنهاء الحصار على المطارات والموانئ اليمنية وإزالة القيود الاقتصادية والإنسانية وصرف المرتبات، والتي هي مطالب الشعب اليمني اليوم أمام الأمم المتحدة وأمام كل من يريد أن يعرف خلفية التصعيد الحالي، وأن الجانب السعودي يتحمل كافة التبعات نتيجة عرقلته ورفضه الحلول الإنسانية. المصدر لفت إلى أنه تم التأكيد على أن السلام هو مطلب الشعب اليمني والمجال مفتوح للحل من خلال المطالب الإنسانية. أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 7 مواطنين جراء غارات شنها طيران العدو السعودي اليوم على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وأوضحت الوزارة أن طيران العدو السعودي شن عدة غارات استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية خب والشعف، ما أسفر عن استشهاد 4 من العاملين في قطاع الاتصالات وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. واستهدف طيران العدو السعودي اليوم ب3 غارات مديريات حيفان بمحافظة تعز. مستمعينا الكرام، من حيث إلى الخوخة، يتتبع هذا التقرير للزميل حمود محمد شرف مشاهد من الساحل الغربي بعد انتقال مدنه من خطوط المواجهة إلى واقع جديد. تتحدث صنعاء عن استقراره وتحرره من التحشيدات التابعة للسعودية في جولة توثق آثار الحرب وتبدل تفاصيل الحياة وحركة السكان على الطريق بين المدينتين.
5: من هنا من مدينة حيس انطلقت الطلقة الأولى في معركة التحرير، تحرير الساحل الغربي، وصولا إلى باب المندب ومرورا بالخوخة. من حيث كانت خطوط التماس ترسم يوميات المدينة، تبدأ حكاية جديدة للساحل الغربي. هنا تبدلت المشاهد تدريجيا من آثار المواجهة إلى تفاصيل الحياة، ومن هواجس الخوف إلى واقع ينعم بالاستقرار والأمان بعد طرد التحشيدات التابعة للسعودية من المدينة.
6: هذه مديرية عيس، الحمد لله تم تطهيرها بالكامل إلى المخاء بفضل الله سبحانه وتعالى.
7: هذه مدينة حيس كانوا فيها ما اسمها داعش، والآن تحررنا الحمد لله، نشعر براحة.
5: هذه 1000 ريال يمني مهترئة، لكنها تساوي 1000 ريال رغم ما تعرضت له من حرب اقتصادية. أما هذه فهي 3000 ريال قعيطي كما يسميها المواطنون، وهي العملة التي طبعتها الحكومة الموالية للسعودية، ولكنها لا تساوي ريالا واحدا. ها هذا الوضع كان قائما هنا في حيس وفي بقية المناطق المحتلة في الساحل الغربي، لكنها تحررت كما تحررت حيس وتحررت الخوخة التي نتوجه إليها في الحال. من حيس إلى الخوخة، حيث حمل الطريق بين المدينتين مشهدا آخر من آثار الحرب.
8: لاحظوا هنا نحن نمر بين حقلي الغام، كما تلاحظون عن يميننا خطر حقل الغام، وهناك أيضا عن يسارنا خطر حقل الغام. هذه المنطقة بالكامل عن يميننا وعن يسارنا ملغمة، وهذا السياج هو عبارة عن ممر ضيق بين هذه الحقول الملغمة، فقط لنعلم حجم الإنجاز الذي حققه أبطال الجيش اليمني والقوات المسلحة في تحريرهم للساحل الغربي.
5: واصلنا طريقنا بحذر، فيما هذه المشاهد تتراجع تدريجيا لنصل إلى الخوخة، حيث وثقنا صورة أخرى للساحل الغربي لا تتوقف دلالاته عند انتهاء المواجهات، بل تمتد إلى بعدها من أمن لمسه الناس وعودة للحياة الطبيعية إلى الشوارع والأسواق، كما عبر عنها مواطنون من أبناء الخوخة.
9: أنا عجيت من زبيد، الحمد لله كان الطريق مغلقة، بعد تمشي براحتك مفتوح الطريق، نمشي أي وقت ونروح ونجي، الحمد لله
10: الخط دحين مفتوح الحمد لله، والأمور طيبة الحمد لله.
11: الذي حرر خيبر سيحرر المناطق كلها، ليس اليمن فحسب، بل سيحرر الحرمين الشريفين من أنجاس آل سعود الذين هم عصا أمريكا تضرب بهم أينما تشاء.
5: كجزء أساسي من جغرافيا الساحل الغربي، تتحول حيس ومدينة الخوخة إلى عنصر حاضر في حسابات الأمن والملاحة وحياة السكان. من مدينة الخوخة بالساحل الغربي، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة سام اف ام من صنعاء. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية رئيس وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، أكد أهمية تعزيز العمل المجتمعي وتنسيق الجهود بين السلطات المحلية والجهات المركزية والوحدة والجمعيات التعاونية بما يسهم في توجيه التدخلات وفق الاحتياجات الفعلية للمحافظات والمديريات. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للوحدة بمناسبة مرور 4 أعوام على تأسيسها، وتزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد 12 لثورة 21 سبتمبر، حيث أشار إلى أن القيادة اعتبرت الوحدة يد الثورة العاملة وهدية لحكومة التغيير والبناء. وشدد المداني على تطوير آليات العمل التنموي وتعزيز دور المجتمع كشريك أساسي، خصوصا في مشاريع الطرقات والمياه وحصاد مياه الأمطار والخدمات الأساسية. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للوحدة المهندس شهاب الشامي أن المؤتمر يتوج 4 أعوام من العمل والتنمية وتحقيق مشاريع ملموسة بالتعاون مع المبادرات المجتمعية، مؤكدا أن استراتيجية الوحدة تركز على دعم وتمكين المبادرات وتوفير المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية وخفض تكلفتها. واستعرض المؤتمر أبرز المشاريع والإنجازات التنموية والخدمية التي نفذتها الوحدة في مختلف المحافظات، إلى جانب عرض وثائقي ومعرض للصور حول مسيرة عملها خلال 4 أعوام. افتتح وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان المبنى الجديد للمجلس الطبي وقاعات المركز الامتحاني الإلكتروني، ودشن العمل بالأختام المزودة بالكود التعريفي الخاص بكل طبيب وفني، وتطبيق خدمات المجلس الإلكتروني بما يسهم في الحد من التزوير ودخلاء المهنة وتسهيل الإجراءات. واطلع الوزير على سير العمل في إدارات المجلس ومركز الاختبارات الإلكتروني، واستمع إلى شرح حول تجهيزاته وربطه بالنظام الإلكتروني، مشيدا بتطورات المجلس في تنظيم المهن الطبية وحماية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للكوادر الصحية. وأكد شيبان على أهمية سرعة إصدار التصنيف الخاص بالأطباء وتحديد الاستشاريين والأخصائيين للحد من دخلاء المهنة، مشددا على أن الطب مهنة إنسانية وليست تجارة. من جانبه أوضح رئيس المجلس الطبي الدكتور عبد الكريم شيبان أن مركز الاختبارات الإلكتروني يضم قاعتين تتسعان لنحو 200 متقدم، وأن تطبيق الخدمات الإلكترونية والأختام التعريفية يمثلان نقلة في تطوير خدمات المجلس، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026 الجاري بلغ 10859 متقدما ومتقدمة، فيما ارتفع عدد تراخيص مزاولة المهنة من 1369 ترخيصا عام 2016 إلى 86300 ترخيص حتى الربع الثاني من العام الجاري 2026، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحول الرقمي وتطوير الاختبارات والتراخيص. الخبر الأخير: استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق نار وقصف مدفعي للعدو الإسرائيلي استهدف مناطق وخيام النازحين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد مواطن برصاص طائرة صهيونية مسيرة شمالي القطاع، وكذلك باستشهاد طفل برصاص قوات العدو في مواصي رفح، فيما استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص العدو شرق مخيم أنصيرات، كما أصيب عدد من المواطنين والنازحين بنيران وقف وقصف العدو الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس ومخيمات البريج والمغازي والشاطئ، فيما تواصل قوات العدو الإسرائيلي القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير التابع للعدو الصهيوني. هذا هو الخبر الأخير مستمعينا الكرام، أعود فأذكر بأبرز العناوين. السيد القائد يهنئ الشعب اليمني بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر، ويؤكد أن الثورة حققت لليمن الحرية والاستقلال ورفض الوصاية الأجنبية. الوفد الوطني يلتقي المبعوث الأممي ويضعه أمام موقف اليمن من العدوان السعودي. استشهاد وإصابة 7 مواطنين بغارات للعدو السعودي على الجو. من إذاعة سام إف إم من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا التحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن الإخراج المهندس يونس خالد الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ آيات الله، نتدبر معاني هذه الآيات العظيمة، علها تكون نورا في صدورنا، علنا نتعرض إلى نفحات ربانية توصلنا إلى معرفة الله معرفة حقيقية من خلال هذه الآيات العظيمة. فما علينا مستمعين الكرام إلا أن نصغي في هذه الدقائق المباركة إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 48 من سورة طه، وكما هو المعتاد مستمعينا نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه وما نتدبره من آيات عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المعنى أحبة الكرام، قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون يتساءل بعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه هارون عليهم السلام إلى فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله الذي صور كل شيء فأعطاه صورته الخاصة به المميزة له عن غيره على اختلاف الأشياء وكثرتها، ثم هدى عباده إلى معرفة أنه ربهم الذي خلقهم، وهدى الحيوانات لأسباب معيشتها. وبهذا البيان عرف أنه يريد أن ربهما وربه هو الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال فما بال القرون الأولى؟ ما زالت في بطن الأرض لم يحيها، وقد مرت عليها مئات السنين فلم تبعث، فكيف تدعيان أن سنبعث بعد الموت؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي لا تخفى عليه، وعلمه بها باق كما لو كانت في كتاب لا يضل ربي، لا يغلط ربي في بعث أمة ببعث غيرها، ولا ينسى أمة من الأمم ولا فردا من أمة، فلم يترك بعثها نسيانا لها، وإنما أخرها لأجلها. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي ممهدة معدة لمعيشتكم فيها، وسلك لكم فيها سبلا بجعلها صالحة للسفر فيها من أرض إلى أرض سليمة من الحواجز الجبلية أو الخنادق أو غيرها، وأنزل من السماء ماء. فيه ذكر آية عظيمة، لأن الماء يكون في السحاب بأي طريقة يجتمع، ثم ينزل بقدر ماء عذبا صالحا للحيوان والنبات، فهذا لا يكون إلا من قدير عليم مدبر لحاجات عباده. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، بيان لأدلة قدرته وعلمه وإنعامه، فلو لم يكن قادرا لما نوع النبات وجعله أصنافا مختلفة، لأن الطبيعة الواحدة أو أي شيء من أسباب الوجود المفروضة فرضا لو كان لما كان أثره إلا واحدا ما لم يصرفه فاعل مختار يخالف بين الأنواع، فهذا إن دل إنما يدل على قدرة الله وعلمه وإنعامه وأنه المدبر لحاجات عباده. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تمام الدليل، فأنزل الماء وأنبت بالماء أزواجا من نبات لفائدة معروفة هي تحصيل طعام الإنسان والأنعام. فالتفكير في هذا يؤدي إلى معرفة خالق قادر عالم منعم على عباده مدبر لمعيشتهم في هذه الحياة. وأولو النهى هم أهل العقول الذين يستعملون عقولهم فينظرون في آيات الله وتحصل لهم العلوم بواسطة التفكير في آيات الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض، لأن أصل الإنسان من الطين. وفيها نعيدكم عند الموت، وهي نعمة على الإنسان ستره في بطن الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى دليل على إعادة الإنسان بتجديد جسمه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم هذه الحلقة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته. نستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

أمواله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

مفلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ آيات الله، نتدبر معاني هذه الآيات العظيمة، علها تكون نورا في صدورنا، علنا نتعرض إلى نفحات ربانية توصلنا إلى معرفة الله معرفة حقيقية من خلال هذه الآيات العظيمة. فما علينا مستمعين الكرام إلا أن نصغي في هذه الدقائق المباركة إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 48 من سورة طه، وكما هو المعتاد مستمعينا نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه وما نتدبره من آيات عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المعنى أحبتي الكرام، قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون يتساءل بعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه هارون عليهم السلام إلى فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله الذي صور كل شيء فأعطاه صورته الخاصة به المميزة له عن غيره على اختلاف الأشياء وكثرتها، ثم هدى عباده إلى معرفة أنه ربهم الذي خلقهم، وهدى الحيوانات لأسباب معيشتها. وبهذا البيان عرف أنه يريد أن ربهما وربه هو الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال فما بال القرون الأولى. قال فما بال القرون الأولى، ما زالت في بطن الأرض لم يحيها، وقد مرت عليها مئات السنين فلم تبعث، فكيف تدعيان أن سنبعث بعد الموت؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي لا تخفى عليه، وعلمه بها باق كما لو كانت في كتاب لا يضل ربي، لا يغلط ربي في بعث أمة ببعث غيرها، ولا ينسى أمة من الأمم ولا فردا من أمة، فلم يترك بعثها نسيانا لها، وإنما أخرها لأجلها. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي ممهدة معدة لمعيشتكم فيها، وسلك لكم فيها سبلا بجعلها صالحة للسفر فيها من أرض إلى أرض، سليمة من الحواجز الجبلية أو الخنادق أو غيرها، وأنزل من السماء ماء، فيه ذكر آية عظيمة، لأن الماء يكون في السحاب بأي طريقة يجتمع، ثم ينزل بقدر ماء عذبا صالحا للحيوان والنبات، فهذا لا يكون إلا من قدير عليم مدبر لحاجات عباده. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، بيان لأدلة قدرته وعلمه وإنعامه، فلو لم يكن قادرا لما نوع النبات وجعله أصنافا مختلفة، لأن الطبيعة الواحدة أو أي شيء من أسباب الوجود المفروضة فرضا لو كان لما كان أثره إلا واحدا ما لم يصرفه فاعل مختار يخالف بين الأنواع، فهذا إن دل إنما يدل على قدرة الله وعلمه وإنعامه وأنه المدبر لحاجات عباده. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تمام الدليل، فأنزل الماء وأنبت بالماء أزواجا من نبات لفائدة معروفة هي تحصيل طعام الإنسان والأنعام. فالتفكير في هذا يؤدي إلى معرفة خالق قادر عالم منعم على عباده مدبر لمعيشتهم في هذه الحياة. وأولو النهى هم أهل العقول الذين يستعملون عقولهم فينظرون في آيات الله وتحصل لهم العلوم بواسطة التفكير في آيات الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض، لأن أصل الإنسان من الطين. وفيها نعيدكم عند الموت، وهي نعمة على الإنسان ستره في بطن الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى، دليل على إعادة الإنسان بتجديد جسمه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم هذه الحلقة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته. نستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سان اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر سام FM.
2: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين ليخرج يوم غد.
1: الثورة في خطابات قائد الثورة.
2: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
2: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمني أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
1: الثورة في خطابات قائد الثورة يخرجه نياز الرازحي.
0: صمود مشرف ونضال مستمر أثمر منجزات عظيمة في مختلف المجالات، وأهمها المجال العسكري الذي شهد تطوراً كبيراً بالإضافة إلى الاهتمام والعناية بالإنتاج الاقتصادي والقطاع الزراعي وغيرها من المجالات.
2: صمودنا، ثباتنا كشعب يمني، تماسكنا في مواجهة الحصار الخانق والاستهداف الشامل هو نتاج لهذه الثقافة الواعية التي تعي جيداً أن القوة، أن الثبات، أن الصمود، أن التصدي للطغيان والشر والإجرام هو الذي يحقق للأمة الحرية والكرامة والاستقلال والسلام والأمن الحقيقي. صمودنا وتماسكنا هو نتاج لهذه الثقافة، لهذه القيم التي نتمتع بها كشعب يمني، نتيجة لإرثنا الإيماني الذي ورثناه عبر الأجيال ونتربى عليه في كل جيل. وحجم الإنجاز يقاس بمستوى الصعوبات من جانب، والظروفات والمعاناة والتحديات، وأيضا يقاس الإنجاز بمستوى حجم الواقع. فمن جهة نحن تحركنا من ظرف صعب نتيجة لكل مخلفات الماضي وما وصل إليه واقعنا في البلد نتيجة لهذا الماضي، ومن جهة حجم هذا العدوان كبير. تحالف العدوان بكل إمكاناتهم الهائلة يعتدون على بلدنا وعلى شعبنا وعلى أمتنا. فالصمود الفعال، الصمود القوي، الصمود في الموقف المتقدم الذي نصنع فيه السلاح من الكلاشينكوف حتى الصاروخ، والذي نعمل فيه على الإنتاج الاقتصادي بشكل مستمر من خلال العناية بالقطاع الزراعي وغيره، والذي نسعى فيه على الدوام لتماسك جبهتنا الداخلية، يعتبر إنجازا مهما. وبالروح الثورية وبالهوية الإيمانية وبالانتماء اليماني الأصيل الذي هو ممتزج بالإباء في فطرته وجبلته، هذا يعتبر إنجازا مهما إلى حد الآن، وما يمكن أن يترتب عليه هو الكثير إن شاء الله. لأنه يا شعبنا العزيز ويا أمتنا الإسلامية، بدون استقلال وبدون حرية وتحرر كامل لا يمكن أن تبني الأمة لنفسها حضارة، ولا يمكن أن تبني لها مستقبلا، ولا أن تصنع لها مستقبلا لصالح أجيالها اللاحقة والآتية. فالتحرر والاستقلال التام والخلاص كليا من التبعية للأعداء للارتباط بالطاغوت من الأمريكي والإسرائيلي، المتمثل بالأمريكي والإسرائيلي، وعنوان رئيسي يجب أن تعمل عليه الأمة حتى يتحقق، وهدف استراتيجي، والنتائج مهمة جدا. صحيح أننا نقدم التضحيات الكبيرة وأننا نعاني معاناة كبيرة، ولكنها معاناة لها ثمرة، لها نتيجة طيبة، والتحولات على المستوى العالمي باتت ملحوظة. دول كثيرة اتجهت نحو التحرر من الهيمنة الأمريكية، وبات هذا واضحا على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، ولربما في المستقبل حتى على المستوى العسكري ربما تأتي صراعات وحروب معينة ما بين الأمريكي وقوى أخرى في هذا العالم، دول معينة، شعوب معينة. فالتحولات على المستوى العالمي هي إيجابية، والصبر في سبيل أن نحقق هذا الهدف المقدس الذي ننطلق فيه من منطلق انتمائنا وهويتنا الإيمانية، كعمل مقدس وكهدف مقدس وكجهاد مقدس، يستحق منا الصبر ويستحق منا التضحية.
0: وعلى ضوء ما جاء في خطابات الذكرى السنوية لثورة 21 سبتمبر للسيد القائد، يجمل حميد رزق مدير البرامج السياسية بقناة المسيرة مكاسب وإنجازات الثورة السبتمبرية اليمانية الخالدة.
3: بخصوص إنجازات ثورة 21 سبتمبر، هناك العديد من المكاسب والإنجازات التي حققتها هذه الثورة برغم المؤامرة والتكالب الإقليمي والدولي لإسقاطها والقضاء عليها. أول هذه الإنجازات إسقاط الوصاية الأجنبية وحكم السفارات الخارجية التي استمرت تحكم اليمن أو تسيطر على اليمن لعقود من الزمن، لا سيما السفارة الأمريكية والسعودية. أيضا إسقاط منظومة الفيد والفساد ومراكز النفوذ القبلية والعسكرية التي تقاسمت البلد ونهبت ثرواته وعملت على إفكار أبناء الشعب وتجهيلهم في الوقت الذي كانت تتغطى تلك المنظومة بشعارات وطنية زائفة من خلال المزايدة باسم الثورة والجمهورية، اللتان تحولتا إلى شعارات فارغة بلا مضمون حقيقي. من مكاسب ثورة 21 سبتمبر الحفاظ على بقاء الدولة والحيلولة دون سقوط البلد في أتون الفوضى والاحتراب الأهلي. أيضا الحفاظ على بقاء المؤسسات، مؤسسات الدولة، لتأدية مهامها في خدمة الشعب ولو في الحد الأدنى. من مكاسب ثورة 21 سبتمبر إخراج القوات الأمريكية من اليمن، خاصة التواجد العسكري والاستخباري المباشر الذي كان موجود في شيراتون في العاصمة صنعاء، وكما اضطر الأمريكي أيضا للهروب من معسكرات وقواعد عدة، سحب عناصرا من قاعدة العند ومن المؤسسات الأمنية والعسكرية التي اخترقها بصفة مستشارين وعناصر تدريب أمريكيين كانوا متواجدين في المؤسسات الأمنية والعسكرية. من مكاسب وإنجازات ثورة 21 سبتمبر هزيمة عناصر القاعدة وداعش والقضاء عليها في مجمل الساحة اليمنية، ابتداء بمنطقة دماج وكتاف في صعدة، مرورا بمحافظات عمران وصنعاء وحجة، وصولا إلى وسط اليمن في البيضاء، ومن ثم الوصول إلى عدن وإجبار فلول التكفيريين على مغادرة عدن عبر البحر. ثورة 21 سبتمبر وحدت الشارع اليمني بما لم يحدث في تاريخ البلد، وشهد اليمن أيام الثورة أوسع تحرك ثوري شعبي عبر عن إرادة اليمنيين بغالبيتهم. قضت ثورة 21 سبتمبر على التنافس السلبي والانقسام الحزبي والمناطقي في الداخل الذي كانت تغذيها السفارات والنظام السابق، ووجد اليمنيين أنفسهم واقفين في أرضية واحدة بمطالب وطنية ومطلبية عادلة. أسقطت ثورة 21 سبتمبر محاولات أمريكا والسعودية إقرار تقسيم وتمزيق اليمن تحت مسمى الأقاليم الذي أريد له أن يشرع من خلال إدراجه ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني برغم عدم التوافق عليه من قبل الشعب وقواه الوطنية والحية. أنجزت ثورة 21 سبتمبر توافق سياسي يمني، وتم التوقيع على وثيقة السلم والشراكة التي تعد وثيقة تاريخية، وانبثق عن هذا الاتفاق حكومة التوافق الوطني برئاسة خالد بحاح. لكن طبعا القوى السياسية التابعة للخارج انقلبت على هذا الاتفاق، وطبعا بدفع سعودي أمريكي تحضيرا للحرب وللعدوان. أعادت ثورة 21 سبتمبر الاعتبار للقبيلة اليمنية ودورها المشرق والفاعل في مواجهة التحديات المصيرية والوصايا الأجنبية والاستبداد والظلم المحلي أو الداخلي. برز في ثورة 21 سبتمبر قيادة وطنية يمنية تاريخية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وشهدت الساحة الثورية حالة من الثقة المتبادلة بين الشعب والقائد، خلقت معادلة صمود وطني تجاوز كل التحديات وأسس لمدماك متين يقف عليها الشعب اليمني، وشكل أرضية صلبة وثابتة لمواجهة الغزو والعدوان. نجحت ثورة 21 سبتمبر في مواجهة العدوان الإقليمي والدولي الذي حاول احتلال اليمن ووأد ثورته وكسر إرادة شعبه. نجحت ثورة 21 سبتمبر في إعادة بناء جيش يمني قوي يذود عن الأرض ويحمي السيادة ويتصدى للعدوان بكل شجاعة وبسالة. التقدم الكبير والنوعي في مجال التصنيع العسكري يعد واحد من أهم إنجازات ثورة 21 سبتمبر. تحويل اليمن إلى قوة إقليمية شكلت إضافة نوعية لمحور المقاومة يعد واحد من أهم إنجازات ثورة 21 سبتمبر. إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في صدارة الاهتمام لدى الشعب اليمني، وقد أكسبت الثورة اليمنية قضية فلسطين زخم كبير انعكس إيجابا وقوة في مواقف قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وعلى مستوى بقية دول محور المقاومة. من إنجازات ثورة 21 سبتمبر تركيز الاهتمام على المخاطر الوجودية التي يشكلها الكيان الصهيوني ومشاريعها التآمرية على اليمن وعلى الأمة العربية والإسلامية.

0: انتصار ثورة 21 من سبتمبر ما هو إلا خطوة أولى تليها آلاف الخطوات، فتحقق الانتصار بشكله الكامل يكمن في دولة يمنية تجسد مبادئ العدل وتحقق للشعب العيش الكريم، ولن يتحقق ذلك إلا ببقاء وتواجد الحس الثوري ومواجهة كل من أراد ويريد الانحراف بمبادئ الثورة، واستشعار أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، لأن هذا البلد منا ونحن منه.
1: اليوم ثبت لشعبنا اليمني العظيم أنه حينما ينهض بمسؤوليته معتمداً على الله وعلى نفسه أن بإمكانه أن ينتصر. والانتصار الذي تحقق إلى الآن هو خطوة أولى في الطريق، ولكن بقيت خطوات كثيرة. إن تحقق الانتصار بشكل كامل هو حينما نرى في بلدنا اليمني العظيم دولة عادلة تجسد مبادئ العدل وتحقق لشعبنا اليمني العظيم الاستقلال والحرية والكرامة والرفاه الاقتصادي والأمن، وتحقق لشعبنا اليمني العظيم ما يتوج إليه من حياة كريمة. هنا يمكن أن نفترض أننا فعلا أكملنا المشوار ووصلنا إلى حيث نريد أن نصل، ولكن حتى نصل إلى هناك وحتى يتحقق هذا الأمل، وهو سيتحقق بإذن الله، ليبقى لدينا دائما الحس الثوري والانتباه المستمر ومواصلة أي خطوة لازمة في مواجهة أي حالة انحراف. من اليوم وصاعدا لا ينبغي أبدا أن نسكت حينما نشاهد أي محاولات للانحراف أو محاولات الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه. نؤكد نحن أننا سنكون دوما جزءا من شعبنا اليمني العظيم، نحمل همه لأننا منه ولأنها مسؤولية علينا جميعا، وأننا لن نقبل أبدا بعودة الاستبداد ولا عودة الاستئثار ولا هيمنة الفساد من جديد. وفي نفس الوقت نؤمن بأن بلدنا يتسع للجميع، لن نكون أبدا في أي حال من الأحوال إقصائيين تجاه أي طرف وتجاه أي مكون.
0: أما في عيد الثورة السابع فيخاطب السيد القائد شعبه، شعب الحكمة والإيمان، بعبارات ملؤها صدق وحكمة، مشيدا بتحركهم، مؤكدا أن هذا الشعب وقبائله الأبية والوفية كانوا هم الدعامة والركيزة الأساسية لثورة 21 من سبتمبر المباركة، وأن انتصارها العظيم هو إنجازهم الذي سجلوه بأحرف من نور في سجل تاريخ اليمن المعاصر.
2: تحرك الجميع تحركا ثوريا متميزا في ثورة أقل ما نقوله عنها أنها من أعظم الثورات المتميزة والراقية التي كان الأداء الثوري فيها له مميزات كثيرة. أولا أنه عبر عن الشعب، كل الشعب، لم يعبر عن فئة واحدة من أبناء هذا الشعب، لا على المستوى العرقي والسلالي والمناطقي والمذهبي ولا على أي مستوى، عبر عن الشعب، كل الشعب، تجاه معاناة ومخاطر تستهدف كل أبناء هذا الشعب في كل المحافظات وكل الأطياف على مستوى الأهداف.

0: حكمة، على حسن التصرف، على المسؤولية، على الرشد، على التحمل. آنذاك كان الدعامة، كانت الدعامة والركيزة الكبرى في الانطلاقة الثورية هي لقبائل اليمن، قبائل اليمن الحرة والعزيزة، والتي كانت دائما ما توجه إليها الإساءات. فنسمع الكثير من الإساءات إلى المجتمع، مجتمعنا في مكوناته القبلية، يقدمون صورة سلبية عنه، وكأن القبيلة عنوان للتخلف والهمجية واللاوعي ولا معرفة ولا علم. فقدمت القبائل في اليمن أرقى صورة لثورة، كما قلنا أقل ما نقوله عنها أنها من أرقى الثورات في أدائها الراقي جدا. يا شعبنا العزيز، هذه ثورتك، هذا إنجازك، هذا موقفك الذي عبرت فيه عن فاعليتك، عن قيمك، عن إيمانك. يا قبائل شعبنا، هذا هو إنجازك الكبير، إنجازكم العظيم المتميز بقوافلكم، قوافل الرجال وقوافل العطاء، قوافل الكرم، قوافل المدد. يا أبناء شعبنا، يا شبابه ويا رجاله الغيورون، يا رجاله الغيورين في كل المجالات، هذا هو ميدانكم، ميدان الحرية، ميدان العزة، ميدان الكرامة، ميدان تجسيد الهوية الإيمانية بالقول وبالفعل، بالمقال وبالعمل.
1: ثورة 21 من سبتمبر، ثورة ستظل يمنية عالمية شاملة، تستمد ذلك من عالمية وشمولية القرآن الكريم الذي خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما قامت عليه ثورة 21 من سبتمبر، التي بمجرد قيامها استشعرت قوى الاستكبار الصهيوني الأمريكي ومرتزقتهم بعظمة الثورة وأنها ستهدد مستقبل بقائهم بالمنطقة. فعظمة ثورة 21 من سبتمبر أظهرها تحالف العدوان الكوني العالمي الذي لم يسبق لتحالف بالعالم أن يقوم بعدوان كما هو العدوان على اليمن، ليس لأنها تمثل تهديدا على دول المنطقة والعالم، وإنما لأن اليمن لديها مشروع ومنهج قرآني يعيد للأمة هويتها الإيمانية وكرامتها وعزتها واستعادة حريتها واستقلالها، وما تمتلكه من مشروع كفيل لتحقيق البناء والنهضة والقوة والانتصار.
0: أنا أحب شعبنا العزيز، هذا اليمن الإيمان والحكمة، وأقدر هذا الشعب كثيرا، هذا الشعب الذي فيه الكثير والكثير من الأحرار والشرفاء والأعزاء، هذا الشعب المضحي والصابر. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأن أكون خادماً لهذا الشعب بكل ما أستطيع، وأرى أن خدمة هذا الشعب وأبناء هذا الشعب بكل فئاتهم ومكوناتهم هي أعظم قربة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. حينما أدافع عنهم بالموقف، إذا قاتلت عنهم، إذا دافعت عنهم، إذا وقفت في وجه عدوهم، أرى هذه قربة عظيمة إلى الله.

0: المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، والنصر المؤزر والفتح المبين بإذن الله شعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع،
2: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
1: الثورة في خطابات قائد الثورة.
2: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
2: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمن أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
1: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازح.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية
4: مع الجمعيات التعاونية. يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: سام إف إم، والعود أحمد.
9: هنا سام إف إم، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

تمثل ثورة 21 من سبتمبر محطة تحول مفصلية في التاريخ اليمني الحديث، إذ انطلقت كحراك شعبي وقبلي حاسم لاقتلاع عقود من الوساطة الخارجية واستعادة القرار السياسي والسيادة الوطنية التي سلبت لسنوات طويلة. فقد استهلت الثورة مسارها بطرح اتفاق السلم والشراكة الوطنية كمبادرة جامعة لاستيعاب كافة المكونات السياسية، وحين سعت مراكز القوى النافذة إلى إدخال البلاد في نفق الفراغ الرئاسي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. 22 سبتمبر/أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على الأحياء السكنية بشارع 22 مايو في 70، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطن وجرح العشرات، إضافة إلى إلحاقه أضرار بالغة وكبيرة في المنازل، وشن 9 غارات على مجمع المجلس المحلي بمديرية سنحان، وأربع غارات على منطقة السواد، وغارة على بيت الحضرمي، واستهدف بعدة غارات منازل المواطنين في مديرية القفلة بعمران، ما أدى إلى استشهاد وجرح 11 امرأة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الغاشم غارتين على مديرية بني حشيش في العاصمة، وشن غارتين على مخيم النازحين في منطقة ذنة التابعة لصرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان منزل أحد المواطنين بصرواح بثمان غارات، ما أسفر عن استشهاد امرأة وتدمير المنزل كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منزل المواطن محمد صغير جرتوم بقرية مشرقة بمديرية رازح، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 مواطنين جلهم نساء وأطفال، وجرح 5. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين على مديرية همدان بصنعاء، واستهدف شبكة الاتصالات بجبل ضين بثلاث غارات، وشن 5 غارات على مناطق متفرقة بحرب، واستهدف بغارة مديرية مستبى، كما استشهدت طفلة متأثرة بجراحها نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على منزلهم في منطقة الجبلية في التحيتاء، واستشهد مواطنين جراء استهداف طيران العدوان بغارتين سيارة في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان في صعدة.
3: هذا صبل وهذا حليم. هذا ليس إسلامي حقيقي يا أخي، وإنما يدعي بالإسلام وهو من سلسلة كافرة.
4: يضرب العوائل
3: على سياراتهم، على منازلهم، على مزارعهم، وهم وراء الأغنام حقهم.
5: هذا من 3 سنوات، وهذا من 4 أشهر، وهذا من 10 جهال. هيل الإسلام، هيل يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيش سوينا إحنا؟ احنا بالله مزارعين، لا احنا بحوثيين ولا اشتراكيين، ويحسب الله لنا عليهم.
3: 15
6: اشرف وخصيهم هذا باقي المذبح
7: سلمان لعنها الله، استهدف عيالي 6 وامهم واختي وعيالها 5، واخوي الثاني عياله 5، واخت ثانية عليها 4 انفار.
3: وهذه جرائم، وين الاسلام؟ وين العروبة؟ عائلة.
8: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات. ظالم العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب 3 مواطنين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف طيران العدوان بعدد من الغارات مصنعاً للبلاستيك في منطقة ردم بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء، كما شن طيران العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي رحبة ومجزر في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 98 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل وعشر هجمات للطيران التجسسي على حيس، كما تضمنت الخروقات 8 خروق بقصف مدفعي و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس وهجمات بالطيران التجسسي المقاتل على حيس، وعشرين خرقا بالقصف المدفعي وعشرات الخروق بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، نفذ المجاهدون بمحافظة مأرب عملية نوعية أسفرت عن إصابة قائد ميليشيا المرتزقة في مأرب المدعو عبدالرب الشدادي، وقتل عدد من مرافقيه وجنود العدوان، كما أسفرت العملية عن مقتل 4 من جنود تحالف العدو، 2 سعوديين و2 إماراتيين، وتدمير 4 آليات للعدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مرتزقة العدو السعودي في صلاطح والتبة البيضاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما نفذوا عملية هجومية أخرى على المرتزقة في الطلعة، ما أدى إلى تكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة الخزان وتبة القناصين في علب، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم، كما نفذوا عملية عسكرية على مواقع المرتزقة باتجاه برباشة في تعز وكبدوهم قتلى وجرحى، وأفشلوا تسلل المرتزقة باتجاه منطقة العويد في حمير بمقبنة، كما نفذوا سلسلة عمليات مباغتة استهدفت عدد من المواقع للمرتزقة في جبهة نهم، ما أسفر عن قتل وجرح العديد من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري منوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من المرتزقة بكمين لوحدة الهندسة في أطراف حريب نهم، ونفذت وحدات الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة باتجاه جبال عليب قبالة نجران، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة، وتمت السيطرة على عدد من التباب في عملية عسكرية بوادي فضحة في البيضاء بالتزامن مع عملية عسكرية مماثلة أدت إلى سقوط قتلى وجرح من المرتزقة وسيطرة على عدد من المواقع في عيد الشرقية بنهم في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية عسكرية واسعة على مواقع المرتزقة في نهم ووادي فضحة بمحافظة البيضاء، انتهت بدحر المرتزقة والسيطرة على مواقعهم التي تمركزوا فيها، وتمكن الأبطال المجاهدين من تدمير آلية عسكرية للمنافقين بلغم أرضي في صدرين بخبو الشعف، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الجيش واللجان الشعبية من إعطاب آلية للمرتزقة غرب حيران، وقتل من كان على متنها، كما نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع الخونة جنوب حيران، نكلوا خلالها بالعدو وقتلوا وأصابوا عدد من مرتزقته، ونفذوا عملية إغارة على مواقع المنافقين في بيت السنتيل بالمصلوب وقتل عدد من المرتزقة وتم اغتنام عتاد عسكري متنوع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، سيتم الآن استهداف مرتزقة العدوان في المصلوب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، توكل.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
9: نحن نقول بأن هناك توجه خارجي بالتأكيد لتجريد الشعوب من السلاح. في ظل هجمة خارجية وقواعد أجنبية في البلد يأتون ليقولوا يجب نزع السلاح، يجب أن يفقد الشعب السلاح، ليقولوا هكذا حتى يرتاحوا أكثر، يجب أن نبقى شعبا بدون سلاح لنكون فقط أصحاب حجارة، فإذا هاجمنا الخارجي لنرميه فقط بالحجارة كالأطفال، وليقتلنا بالرصاص والصواريخ. هكذا يريدون لشعبنا أن يكون شعبا أعزل في ظل هجمة خارجية. كيف هذا؟ هل هؤلاء ناس عقلاء أم مجانين؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم،
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف

0: أولئك الناس المسلمين منا الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله وأذية الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلام ما فيه مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نبذل فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيد. ها؟ نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله، هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفرين. لو كان المسألة على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد ما بينه وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسبينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله إنزال الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.
1: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار،
2: وتأخذ أشكالا أشد إيلاما، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو كان الثمن أرواحنا، فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم من أيام الله أطل قائد الثورة وسيد العرب في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، شاكرا لله على ما أمد به شعبنا من نصر وتأييد في ثورته المباركة، معرجا على ما قبلها من انفلات وانهيار وخضوع للوصاية الخارجية، مذكرا بما بعدها من عدوان وحصار. فرغم أن ثورتنا جاءتهم بمبدأ السلم والشراكة، أبوا إلا أن يقابلوها بالحرب ومحاولات المحو والاستئصال في عدوان ظالم وغير مبرر. تولى كبره وتصدره قرن الشيطان النجدي الوهابي، ودفع إليه وشارك فيه شياطين الحروب من الأمريكيين والبريطانيين والصهاينة في سبيل هدفهم، أوغلوا في دمائنا وبالغوا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة بحق شعب لا ذنب له إلا أنه سعى ويسعى لنيل حريته واستقلاله. أما وقد عاد العدو السعودي لعدوانه من جديد بعد مرحلة خفض تصعيد جعل منها فرصة للتصعيد، فإن شرعية الله تعطي شعبنا الحق في مواجهة العدوان والحصار السعودي المستمر. ولمن يستكثرون على شعبنا المظلوم تحركه، يجيب السيد القائد بلسان شعب الإيمان والحكمة وهو يعيش أكبر مظلوميات العصر على وجه الأرض: هل تقبلون بأن يغلق السعودي مطاراتكم ويمنعكم من السفر؟ ويا من تتباكون على النفط السعودي ومنشآته وتدينون ردودنا المشروعة وتنسون دماءنا، هل النفط السعودي أغلى من الدم اليمني وهو يصفك إلى اليوم؟ وهل تقبلون أن تقتل شعوبكم وتفرض القيود على وارداتكم التجارية وتستهدف عملتكم وتحرم شعوبكم من ثرواتها السيادية وحقوقها المشروعة وتبقى شعوبكم بلا مرتبات لأكثر من 11 عاما؟ هل يقبل التركي والباكستاني أو أي دولة خليجية أن يتدخل السعودي في كل سياساتهم؟ يتساءل اليمنيون ولسان حالهم لأولئك المتباكين: إن لم تنصروا المظلوم على الظالم فالزموا الصمت وكونوا أحرارا في دنياكم، ولا تؤثروا الانحياز للبترودولار على حساب دماء تسفك ومقومات حياة تدمر وبلد وشعب بأكمله يعاقب ويحاصر. واعلموا علم اليقين أن شعبنا ليس فوضويا ولا مشاغبا في وضع إقليمي مضطرب كما يصوره البعض، بل شعب أصيل يتحرك من عمق مظلومية غير مسبوقة وجوهر قضية منصفة محقة، مستفيدا من المتغيرات الإقليمية والدولية لتخفيف الضغط واغتنام الفرص، ليس خضوعا ولا تنفيذا لأجندة خارجية لا شرقية ولا غربية، وإنما لصناعة معادلات ضاغطة تكسر قيود الظلم وتنتزع الحقوق. وواجب الأمة ودولها بدلا من تغذية صراعات الأمة أن تعمل لمواجهة الخطر المحدق بالجميع، أو تعمل بالعدل والإنصاف لحل قضايا الأمة. وصنعاء في هذا السياق جاهزة لأي حل منصف، ومطالب شعبنا أيضا واضحة ومعلنة: وقف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال والكف عن ثرواتنا النفطية والغازية. وفي حال استمر قرن الشيطان في المكابرة فلشعبنا الحق في تأديبه، ومن لم يؤدبه الزمن سيؤدبه اليمن. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إلى العناوين.

0: لمواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي هو بغارات جوية وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية.
1: السيد القائد، جاهزون لأي حلول أو متمسكون بالحقوق المشروعة في مواجهة تصعيد العدو السعودي وندعو إلى مواصلة التعبئة؟
0: اللائق بتلك الكيان سواء التركي الباكستاني كل الأنظمة أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية وليس مع السعودي الشريك لأمريكا الشريك لبريطانيا الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف.
1: السيد القائد، جاهزون لأي حلول منصفة تنهي الحرب والمشكلة، وننصح التركي والباكستاني بألا يتورطوا.
0: ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائم. الأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية ويشارك بأشكال كثيرة، لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي.
1: السيد القائد، مكة المكرمة ليست إمارة سعودية بل معلم إسلامي، ولم نتغاضى عمن تبنى البهتان السعودي بحق شعبنا. في تصعيد كبير، طيران العدو السعودي يشن 157 غارة جوية وصاروخية على عدد من المحافظات، والقوات المسلحة تتوعد بالرد. على غرار أوروبا، أسواق شرق آسيا تكتوي بتداعيات تعطل خط شرق غرب، خسائر السعودية في تصاعد مستمر. إصابات بنيران العدو في غزة، واعتداءات متواصلة في الضفة، وغارات وقصف متواصل في جنوب لبنان. طهران تتمسك بموقفها وشروطها، وواشنطن تلوح بما أسمته قرارات حاسمة، الميدان يتأرجح بين التفاوض أو التصعيد. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الشكر لله، قدم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التبريك للشعب اليمني في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المبارك.
0: في هذه الذكرى المباركة وفي هذه المناسبة العزيزة، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، فهو سبحانه وتعالى ولي كل نعمة ومنتهى كل حسنة، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا العزيز بالنصر والتأييد في ثورته المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا بالمعونة والتوفيق والتسديد وأنعم عليه بهذه الثورة التي هي ثورة تحقق له هدفا عظيما وكبيرا ومهما، هو الحرية والاستقلال على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام. ثم أتوجه بالمباركة والتهاني لشعبنا العزيز وفي المقدمة لثواره الأعزاء الذين أسهموا إسهاما عظيما في تلك الثورة بمختلف الجهود والأنشطة والأعمال والاهتمامات والبذل والعطاء وغير ذلك، للشهداء وأسر الشهداء وللجرحى للقوات المسلحة. نتوجه أيضا بالمباركة والتهاني للمؤسسات الرسمية وللإخوة المسؤولين، نتوجه بالتهاني والمباركة لكل الذين قدموا لنا التهاني في هذه المناسبة العزيزة.
1: وأكد السيد القائد أن ثورة 21 من سبتمبر أنقذت شعبنا من احتلال كامل للهيمنة الأمريكية.
0: لأن الذي حدث ليس شيئا بسيطا، الذي حدث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي، وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا لو استمر الحال على ما كان عليه ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك. لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم.
1: وأوضح السيد القائد أن البناء للقدرات العسكرية بدأ من الصفر، والتفاني الشعبي أحبط العدوان على اليمن ودفعه إلى الهزيمة المذلة.
0: وباعتماد شعبنا على الله سبحانه وتعالى وبتوكله عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كان المسار في فاعلية الدفاع والتصدي للعدوان كان مسارا تصاعديا على مستوى التماسك الداخلي وقوة الثبات في الميدان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بفضله بمنه، والبناء للقدرات العسكرية من نقطة الصفر، من نقطة الصفر بكل ما تعنيه الكلمة، مسار في بناء القوة الصاروخية والقدرات العسكرية بأنواعها والطائرات المسيرة والإنتاج العسكري التصنيع العسكري وهكذا، مسار البناء للقدرات، التفاني لأحرار شعبنا الذين بادروا إلى الميدان بكل همة وعزم بحرية وكرامة بإيمان وتفان في سبيل الله تعالى، وبذلوا الجهود الكبيرة ليلا ونهارا في الميدان في التصدي للعدوان والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا العزيز في سبيل الله وهو يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته وكرامته وحريته واستقلاله، كان لها نتائجها المهمة التي أحبطت الأعداء بينما كانوا يأملون ويطمحون ويتوقعون أنهم سيحسموا المعركة بشكل كامل.

0: لمواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي هو بغارات جوية وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه الشعبون للدفاع عن نفسه، الاستهداف لتلك التحشيدات التي تحشد عليه لقتله، لإبادته، لاحتلال ما بقي من وطنه. واتجه لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، واتجه ليرد على القصف الجوي السعودي والقصف الصاروخي السعودي على هذا البلد بالمثل، بقصف إلى عمق السعودي، استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية.
1: وأكد السيد القائد على فاعلية الموقف اليمني ضد العدوان، مشيرا إلى أن السعودي يسعى لتوريط الآخرين في العدوان ضد شعبنا.
0: الخبراء الأمريكيون موجودون في السعودية، الخبراء الصهاينة يعملون جنبا إلى جنب مع السعودي، بريطانيون، هذا الشيء مستمر لم يتوقف أصلا. القصة هي أن السعودي نتيجة لفاعلية وقوة الموقف اليمني في الدفاع والتصدي لعدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، أراد أن يجلب معه كما قلنا في كلمة سابقة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ليدخلوا بشكل كامل في العدوان على اليمن، وليس فقط بالمشاركة بمستويات معينة. الظروف الإقليمية في المعركة الكبرى في المنطقة جعلت الأمريكي مشغولا إلى حد ما، الإسرائيلي مشغولا إلى حد ما، البريطانيا، الدول الغربية بشكل عام مشغولة إلى حد ما، وهذا بالنسبة للسعودي مشكلة بالنسبة له، لأنه يريد من الكل أن يقاتلوا معه ضد الشعب اليمني، أن يشاركوه في عدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، يريد أن يورط القوى الإقليمية حتى في العالم الإسلامي ليس فقط من الساحة العربية فحسب، أراد أن يجلب التركي وأن يورطه معه، أن يورط الباكستاني معه، يستنجد بهم ليلا ونهارا، يستغيث بهم أن ينجدوه، أن يقاتلوا معه، أن يشاركوا معه في الإثم والعدوان على شعبنا العزيز.
1: السيد القائد قال إن مكة المكرمة معلم لكل المسلمين على حد سواء وليست إمارة سعودية، مؤكدا أن الشعب اليمني من أعظم الشعوب تقديسا لمكة وكل المقدسات.
0: نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، نحن نعتبرها معلما إسلاميا لكل المسلمين على حد سواء، ليس السعودي صاحب اختصاص بها وأنها له ويحاول أن يتمترس بها في مواجهة المسلمين هنا أو هناك في إطار مواقفه السياسية التي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية وبريطانيا، هي معلم إسلامي، نحن معنيون بقدسية وحرمة وتعظيم مكة المكرمة والدفاع عنها، ونحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية الراسخة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظمها على الإطلاق في التعظيم والتقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية.
1: وأكد السيد القائد أن اليمن متمسك بحقه الشرعي والقانوني تجاه كل من تبنوا البهتان السعودي، مثمنا مواقف العلماء والنخب الذين قاموا بدورهم في التصدي لهذا البهتان.
0: العار والخزي على الذين تلقوا ذلك البهتان وتبنوه من أجل علاقات سياسية، مكاسب مادية، أحقاد وضغائن لها دوافع سلبية وشيطانية، وهذا كما أشرنا سابقا لا يمكن التغاضي عنه حتى في المستقبل، يعني نحن نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني تجاه هذا البهتان تجاه كل الذين تبنوا هذا البهتان. والأيام دوارة والزمن يمشي والمتغيرات تأتي. ما فعلوه مجاملة للسعودي وأحقاد من بعضهم، أحقاد على هذا الشعب، ليس هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسؤولية الشرعية الأخلاقية القانونية كبيرة في تبني مثل ذلك البهتان العظيم.
1: وأضاف السيد القائد أن النظام السعودي يسعى لاستجلاب التكفيريين من سوريا، مذكرا بواقع الاستباحة الصهيونية التي تتعرض لها سوريا في ظل صمت الجماعات المسلحة.
0: ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة. يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلو متر من القصر الرئاسي في دمشق من على جبل الشيخ. يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة. على مستوى الكلمة يستبيح كل شيء في سوريا، يصل أطراف دمشق دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركهم في الطريق أو أن يفعلوا أي شيء.
1: ونصح السيد القائد تركيا وباكستان وغيرهما بعدم التورط مع العدو السعودي، مؤكدا أن الخسارة ستكون من نصيب الدول المطاردة.
0: على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية، ويشارك بأشكال كثيرة لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي. ولكننا أصحاب قضية، يعني مهما كانت التحديات، مهما كانت مسألة من يتعاطف مع المعتدي على شعبنا وبلدنا، مع الظالم، لأنه هكذا الحال في هذه المرحلة في واقع أمتنا الإسلامية، تتعاطف كياناتها، حكوماتها، أنظمتها مع الظالم، تنطلق في مواقفها على اعتبارات وحيثيات بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام، وتخالف القرآن وتخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتتجه لخدمة أعداء الأمة. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر، خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز.
1: السيد القائد أكد جاهزية اليمن لتقبل أي حلول منصفة، قائلا إن اللائق بتركيا وباكستان وغيرها من البلدان أن تقف مع الشعب الفلسطيني المظلوم.
0: اللائق بتلك الكيانة، سواء التركي، الباكستاني، كل الأنظمة، أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة. أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف. هذه مطالبنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي احتلاله لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون معه في جبهات الداخل في هذا الوطن التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، يتدخل في شؤون هذا البلد في كل المجالات.
1: وأكد السيد القائد تمسك الشعب اليمني بحقوقه المشروعة مهما كانت التحديات، كما أكد الثبات تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
0: نحن كشعب يمني من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب، حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين المسافرين، إنهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة، لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيغ عنها ولا نميل مهما كانت المعاناة في أي مرحلة تصعيد يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد، نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والحصار، نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني وديني وإنساني وأخلاقي أيضا.
1: السيد القائد حث الأمة الإسلامية على مواجهة الخطر الصهيوني، مشيرا إلى أن الاعتداءات الصهيونية في فلسطين باتت دعاية انتخابية للعدو.
0: القضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية. دعاية انتخابية، يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية. وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف.
1: السيد القائد دعا إلى مواصلة التعبئة والنفير والتصدي للحصار ومواجهة العدوان وبناء القدرات، مؤكدا أن الثورة مستمرة لتحقيق الحرية والنهضة الشاملة.
0: أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية. ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن، ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير شعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب، وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يعيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيجد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة.
1: أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لتنفيذ القرارات الاستراتيجية لردع المعتدين وحماية مقدرات الشعب. وفي رسالة تهنئة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس الأركان اللواء الركن يوسف المداني أن الاعتداء سيقابل برد حاسم ومزلزل، وأن استمرار الحصار سيواجه بالحصار، وأن أي تصعيد سيواجه بخيارات تصعيدية مكلفة تمس عمق العدو السعودي ومصالحه الاستراتيجية. وأشار في التهنئة أن قواتنا البحرية فرضت معادلة آمنة تضمن حماية وتأمين الملاحة باستثناء سفن العدو السعودي، وأكد أن سفن العدو السعودي لن تجد في مياهنا سوى النار والمنع حتى يذوق العدو السعودي ما أذاقه شعبنا من حصار وظلم. ولفت إلى أن ما يسطره أبطال القوات المسلحة في الجبهات امتداد طبيعي لأهداف الثورة في استعادة السيادة وإسقاط مشاريع الارتهان، وأن خوض معركة تحرير بلدنا وإنهاء التواجد الأجنبي ترجمة عملية لأسمى أهداف الثورة في نيل الاستقلال الكامل. وبارك المكتب السياسي لأنصار الله لقائد الثورة ورئيس أعضاء المجلس السياسي الأعلى والحكومة وشعبنا وقواتنا المسلحة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، مؤكدا أن العيد يأتي في ظل تحقيق انتصارات استراتيجية بالساحل وتصاعد العمليات ضد العدو السعودي لإنهاء العدوان ورفع الحصار. أوضح المكتب في بيان أن ثورة 21 من سبتمبر كان لها الدور المحوري في إنقاذ البلاد من التبعية الخارجية ومعالجة الانهيار الأمني والاقتصادي، مشيرا إلى أن صمود الشعب اليمني وثباته في مواجهة العدوان طيلة 12 عاما مثل عنوانا لثورته المباركة، وأيضا وحدت الجهود المجتمعية وشكلت تجليا واضحا للإرادة التحررية. وأكد المكتب السياسي أن الثورة الفتية والمبادئ التي قامت عليها نقلت اليمن إلى موقع الفاعل الإقليمي، وأن جيشها قام بالدور الإنساني والأخلاقي في إسناد غزة والتصدي لحرب الإبادة الصهيونية. ولفت البيان إلى أن الشعب اليمني لا يزال يخوض معركة السيادة والاستقلال حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار وتتحقق له أهدافه المحقة. 12 عاما على ثورة 21 من سبتمبر، نستعيد في هذا التقرير أبرز المحطات التي صاغت مسارها من التحرر من الوصاية إلى قلب معادلة المنطقة.
2: 12 عاما بدأت من لحظة التحرر من الوصاية ثم مضت في مسار متصاعد. العدو الصهيوني صاح منها مبكرا، والأمريكي فر منها ذليلا، وفي الداخل كان امتحانها الأول في كيفية التعامل مع الطعنات، فقابلتها بالعفو والشراكة. ثم جاءت الحروب لا لتوقف مسارها، بل لتدفعها إلى طور جديد. ثورة تنامت رغم الحروب عليها، نازلت أكابر مجرمي العالم في جولات متناسلة، خرجوا منها جميع المنكسرين، وبقي اليمن عزيزا كريما.
3: الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.
2: وحين أريد للحصار أن يخنقها ويطوي أثرها تجذرت واتسعت. ثورة رفعت علم فلسطين منذ يومها الأول، وآثرت أوجاع فلسطين على أوجاعها، بل وأسمت فخر صناعاتها بفلسطين وقدس ويافا. لم تكن فلسطين في خطابها شعرا فحسب، بل مسارا امتزجت فيه التضحيات بالقضية. ثورة رئيسها الأول شاهد على نقائها وشهيد على مبادئها. ثورة حكومتها أول ثورة عربية وإسلامية تقصف في وضح النهار بنيران حقد صهيوني لا بتصفيات غامضة. ثورة رئيس أركانها شهيدا على طريق فلسطين. ثورة حاربها المطبعون بعنوان العروبة والأمن القومي.

0: إنها جعلت تلك الأساطيل أمام اشتباك هو الأول من نوعه بعد الحرب العالمية الثانية. ثورة خرج شعبها أسبوعياً بالملايين على مدى عامين نصرة لفلسطين، فيما خلت التظاهرات من عواصم العرب والمسلمين إلا ما يعد بالأصابع. ومن هنا أعادت الثورة تعريف من هم الإنقلابيون عن ثوابت اليمن وثوابت الأمة. وبعد 12 عاماً من الصراع والحصار والمواجهة، وصلت الحكاية إلى ما هو أبعد من لحظة الانطلاق. ثورة أعادت اليمن حضوره وموقعه في المنطقة، وانتقلت به من هامش المعادلات إلى قلبها. ثورة قائدها يقود الأمة نحو الفتح الموعود بجهاد مقدس.
1: خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة ذمار إحياء للعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، وصد التأكيد على مواصلة مسيرة الحرية والاستقلال حتى يحقق الشعب اليمني كامل حريته واستقلاله.
2: ثورة ثورة باستمرار يا شعب اليمن الأحرار، ثورة حرة يمنية، ودك يا الصهيونية.
3: خرج أبناء ذمار في مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء للذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، مؤكدين مواصلة ثباتهم وصمودهم في ثورة الحرية والاستقلال رغم كل المؤامرات الأمريكية الصهيونية السعودية الساعية لإجهاض هذه الثورة المباركة التي أخرجت شعب الحكمة والإيمان من مربع التبعية والعمالة والوصاية.
2: ثورة 21، ثورة كل اليمنيين، ثورتنا ثورة أحرار هزمت دول الاستكبار.
4: يحيي أبناء شعبنا ذكرى ثورة 21 سبتمبر المجيدة والمباركة، الذكرى 12 والتي حوربت من بعد 5 شهور من قيام هذه الثورة المباركة من بعد 2014. قام ما يسمى بالتحالف العربي ومن ورائه الأمريكي والإسرائيلي للعدوان على شعبنا من أجل القضاء على الثورة، وإلى اليوم الثورة تواجه كل الطغيان والطاغوت الأمريكي والإسرائيلي ومن التف حولهم من الأعراب لإجهاض هذه الثورة.
5: كان اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر مرهون للخارج، حيث كان رئيس الرئيس السفير الأمريكي هو الذي يصول ويجول ويتحكم في كل مفاصل الدولة، ولهذا أجت الثورة 21 سبتمبر قضت على هذا.
6: ثورة 21 سبتمبر هي صفحة جديدة لليمن وعصر جديد بدأ بعز ونمو لليمن واستعادة لهيبة ومكانة ومجد اليمن.
7: ثورة الإباء، ثورة الحرية، ثورة الكرامة، ثورة التي رفعت الشعب اليمني وعزت الشعب اليمني وخلت الشعب اليمني في صفوف دول العالم الذي يتكلم عنها العالم، الذي يخافه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. هذه هي ثورة 21 سبتمبر التي حررتنا من الاستعباد والاستعمار، هي التي بنت لنا جيش وطني قوي.
3: المشاركون في المسيرة الجماهيرية أكدوا أن ثورة 21 من سبتمبر حققت الأهداف التي كان يتطلع إليها الشعب اليمني بالتحرر من التبعية والوصاية إلى بناء جيش وطني قوي يحمي البلد ويناصر قضايا الأمة المستضعفة والمظلومة.
8: ثورة 21 سبتمبر فقد قامت تحقيق الأهداف واحدا تلو الآخر، بناء جيش وطني قوي، الاستقلال والحرية والشموخ،
9: خروج من الوصاية والهيمنة الأمريكية والسعودية، واتخاذ القرار اليمني، وتوفيقنا بقيادة ربانية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي حفظه الله.
10: تعني الثورة المتقدمة والنموذج الراقي للشعوب التي تريد أن تتحرر من الوصاية الأمريكية والإسرائيلية، وأيضا أن تقدم الشاهد على عظمة هذا المشروع القرآني.
3: سيظل شعب الحكمة والإيمان متمسكا بثورته المباركة حتى يستعيد ثرواته المنهوبة وينهي العدوان ويكسر الحصار ويحرر كل تراب وطنه المحتل.
11: لقد أخرج
3: خرجت ثورة 21 من سبتمبر الشعب اليمني من مربع التبعية والعمالة والوصاية، فبعد أن كانت تعتبر دول المنطقة اليمن حديقة خلفية لها، بفضل هذه الثورة تقدم الشعب اليمني صفوف لمناصرة القضايا المصيرية لهذه الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مناصرة لأطفال ونساء غزة، في الوقت الذي فيه انبطحت هذه الدول في مربع التبعية والتطبيع. شرف الدين رحب يا المسيرة دمار.
1: أحيا أبناء محافظة ريما العيد الثاني عشر لثورة 21 من سبتمبر بخروج جماهيري حاشد في مركز المحافظة ومختلف المديريات.
11: في يوم ذكرى ثورة الشعب التحررية، ثورة الحرية والاستقلال وانتزاع حقوقه وقراره، ثورة 21 من سبتمبر وتحت شعار حرية واستقلال، خرج أبناء محافظة ريما في مسيرات جماهيرية حاشدة، أكدوا من خلالها أن الذكرى 12 لثورة الشعب المباركة جاءت هذا العام، واليمن يخوض معركة كسر الحصار وإنهاء العدوان وانتزاع حقوقه المنهوبة.
12: قدم بالتهنئة الخالصة للسيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الخوذي يحفظه الله، وإلى القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس المشاط، وإلى شعبنا اليمني بهذه الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، الثورة التي عادت لليمن عزته وكرامته،
13: التي أبعدت الوصايا على الجمهورية اليمنية وطردت السفارات التي كانت تسيطر على الحكم في اليمن، وكانت هي من تقوم برسوم رسم الخطوط العريضة، وها نحن اليوم نزف للشعب اليمني الانتصارات القريبة التي كانت في الساحل الغربي.
14: هذه الثورة التي بنت أهدافها وعزت منجزاتها في بناء الجيش، وما نراه اليوم من هذه الانتصارات العظيمة والمباركة إلا ثمرة من ثمرات الثورة 21 من سبتمبر.
11: ومن خروجهم الجماهيري في ذكرى انتصار ثورة الشعب، أكد أبناء محافظة ريما أن ثورة 21 من سبتمبر أثمرت نصراً وعزة وتمكيناً وتحطيماً للأطماع السعودية والخارجية، وإنهاءً للارتهان لحكم السفارات، وإزالة الوصاية الذي كان مخيماً على واقع الشعب اليمني.
15: ثورة 21 سبتمبر هي تعني الحرية والاستقلال والكرامة والعزة، وهي ضد الظلم والقهر والطغيان، وهي ثورة إسلامية قرآنية ضد أمريكا وإسرائيل وعملائهم المرتزقة والمتبعين والعملاء.
16: وفي هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك يتحقق النصر في الساحل الغربي بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذه الثورة المباركة التي حررت اليمن من الوصايا.
17: هو يوم عيد العزة والكرامة والنصر والتمكين والتصنيع الحربي، بفضل هذا اليوم العظيم امتلكت اليمن صواريخ الفرط الصوتية،
18: فقد قدمنا فيها الدماء الكثيرة كي نبقى أحرارا ورؤوسنا مرفوعة إلى السماء بدون تبعية لأي أحد.
3: الاستمرار في تحقيق أهداف الثورة السبتمبرية ومواصلة النضال الثوري الشعبي حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وتحرير قراره لينعم بحريته واستقلاله، ثوابت وطنية يمضي على تحقيقها أبناء الشعب اليمني بكل عزة وإباء. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.

0: يوم 21 من سبتمبر بما تحقق فيه لتلك الثورة المباركة، يوما من أيام الله التي من فيها بنعمة عظيمة على شعبنا العزيز. وتحرك الشعب بنفسه، بإرادته، بقراره، بإمكاناته، نهض نهضة عظيمة قوية أرهبت الدول العشر آنذاك وحققت الانتصار التاريخي.
1: حرية واستقلال.
2: في تصعيد كبير شن طيران العدو السعودي قرابة 160 غارة وقصف صاروخي خلال الساعات الماضية على عدد من المحافظات اليمنية، فيما توعدت القوات المسلحة بالرد. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدو السعودي المجرم وفي تصعيد كبير استهدف محافظات الجوف وتعز وصاد ومارب ب 157 غارة جوية وصاروخا، وأشار بأن الغارات نفذتها طائرات العدو السعودي الحربية من نوع F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما أطلق العدوان الصاروخي أو أطلق العشرات من الصاريخ من نجران وجيزان. وأوضح أن إجمالي غارات العدوان بلغت 917 غارة منذ بداية التصعيد، مؤكدا بأن هذا العدوان الكبير لن يمر دون رد بإذن الله. استشهد مواطن جراء غارة لطيران العدو السعودي على مديرية حيفان بمحافظة تعز اليوم. وبحسب مراسلنا بمحافظة تعز، فإن طيران العدو السعودي استهدف عزلة العبوس بحيفان بثلاث غارات متفرقة نجم عنها استشهاد المواطن محمد عبد الباسط حسن والبالغ من العمر 49 عاما، كما شهدت المديرية ذاتها غارتين إضافيتين على عزلة الأحكوم استهدفت إحداهما مدرسة الثورة بالأحكوم. وتأتي هذه الجريمة بالتزامن مع سلسلة من الجرائم العدوانية لطيران العدو السعودي على المدن والقرى المأهولة بالسكان.
3: في هذا اليوم في 21 سبتمبر 2026 نقف أمام جريمة شنعاء ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي في استهداف أحد أبناء مديرية حيفان في منطقة الخزقة جوار محطة العذير. وهذا الاستهداف يدل دلالة قطعية على أن هؤلاء المجرمين يستهدفون أبناء الشعب اليمني بكل فئاتهم كبارا وصغارا، وإن ندين هذه الجريمة الشنعاء التي تدل على بشاعتهم وعلى فظاعتهم وعلى خبثهم، وأنهم لا يريدون الخير لأبناء شعبنا وإنما يريدون استهداف أبناء شعبنا وقتله وحصاره وقتله بالأسلحة وحصاره وقتله بالتجويع والحصار. وإنا لله وإنا راجعون، ونقول لأعداء الله اليهود والنصارى وللسعوديين وللمرتزقة وكل من والاهم وتحشيدات العدو السعودي أننا لهم بالمرصاد، وأن هذه الجرائم وأن هذا الدم لن يذهب هدرا، وأننا مقابل كل قطرة دم ومقابل كل روح بريئة أزهقت أننا سنأخذ بثارها، وأن أبناء الشعب اليمني سيأخذون بثأرهم من آل سعود ومن أوليائهم ومن أحذيتهم ومن كل المرتزقة والمنافقين والخونة. والله على ما نقول شهيد.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: طالع العدو السعودي العالم بآخر الأكاذيب له عن بهتانه وادعائه باستهداف شعب الإيمان والحكمة لحرمة مكة المكرمة. هذا البهتان يضع المتسائل عن تذكير ما فعله بحق بيوت الله وتدميرها في محافظة صادة. أكثر من 300 مسجد استهدفها. نتابع هذا التقرير.
5: أكثر من 300 مسجد دمرها العدوان السعودي الأمريكي بشكل كامل وجزئي بصعدة طوال عدوانه الآتم منذ عام 2015. مآذن كانت تصدح فيها تكبيرات لا إله إلا الله تحولت إلى أضلال، ومحاريب للعابدين هدمت، ومصاحف مزقت تلعنهم آياتها وتتوعدهم بالعذاب الأليم في جهنم حصبا لها وخالدين فيها.
1: بالنسبة للمساجد وبيوت الله، كان العدوان السعودي الأمريكي منذ العام 2015 كانت من ضمن أهدافه ومن ضمن المستهدفات لديه، منها مساجد مقدسة مثل مسجد الإمام الهادي عليه السلام وعديد من المساجد في مديريات محافظة الصعدة، كان من ضمن الأهداف المرصودة والتي تم فيها تدمير ورصد واستهداف المساجد، وكان استهداف داخل المساجد يعني المصاحف، وهناك جرحى معنا وعدد من الشهداء في عدد من المساجد المصلين الذين كانوا في هذه المساجد. بلغت أعداد المساجد المستهدفة 303 مسجد، منها 120 مدمر كليا، ومنها 183 مدمر جزئيا دمار كبير، ومنها 60 لحقة أضرار مدمرة يعني ليست جزئيا إنما تأثرت بزجاجاتها.
6: إنه في يوم الأربعاء 12/8/2015 استهدف الطيران السعودي الأمريكي هذا المسجد بمنطقة الفرع.
5: آلاف من العابدين الذاكرين لله والمسبحين له حرمهم العدو السعودي من أداء الفرائض والذهاب إلى المساجد. صور ومشاهد موثقة للإجرام وطبيعة أفعال المجرمين بحق بيوت الله.
7: إنهم الذين دمروا المساجد وأحرقوا المصاحف فيها في اليمن بما فيها من المصاحف ومن ذكر الله ومن المصلين، فهم المجرمين وهم الظلمة والمعتدين.
8: لا يحق للعدو السعودي أن يتكلم عن استهداف المقدسات وهو المستهدف الأول للمقدسات بشكل عام، فما زالت مقدساتنا ومساجدنا في محافظة الصعدة تشهد بذلك الإجرام المستمر على مدى العدوان الغاشم علينا.
5: ويأبى الله إلا أن يبقى النور الإلهي للعالمين وتتكشف حقائق المحاربين لدينه مهما كانت عناوين خداعهم ومؤامراتهم وبهتانهم وارتهانهم لأئمة الكفر. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
2: التقى الوفد الوطني المفاوض اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في العاصمة العمانية مسقط، وفق ما نقلته وكالة سبا عن مصدر مطلع. ووضح المصدر لوكالة سبا أنه جرى خلال اللقاء توضيح موقف اليمن تجاه العدوان السعودي الآثم واستمرار الحصار على اليمن وما تقوم به السعودية من تحشيد وتسليح وقصف وتدمير، وأن العدو السعودي هو من أشعل فتيل التصعيد بقصفه مطار صنعاء الدولي في 13 يونيو الماضي. أشار المصدر إلى أنه تم التوضيح أيضا بأن العدو السعودي رفض إنهاء الحصار على المطارات والموانئ اليمنية وإزالة القيود الاقتصادية والإنسانية وصرف المرتبات، والتي هي مطالب الشعب اليمني اليوم أمام الأمم المتحدة وأمام كل من يريد أن يعرف خلفية التصعيد الحالي، وأن الجانب السعودي يتحمل كافة التبعات نتيجة عرقلته ورفضه الحلول الإنسانية. ولفت المصدر إلى أنه تم التأكيد على أن السلام هو مطلب الشعب اليمني والمجال مفتوح للحل من خلال المطالب الإنسانية. بسبب تراجع التزامات السعودية بحصصها المقررة عقب استهداف خط أنابيب شرق غرب، بدأت أسواق شرق آسيا تلمس آثار شح الإمدادات النفطية على غرار الأسواق الأوروبية.
9: على غرار الأسواق الأوروبية بدأت أسواق شرق آسيا تلمس آثار شح الإمدادات النفطية إثر تراجع التزامات السعودية بحصصها المقررة عقب استهداف خط أنابيب شرق غرب المعروف ببترولاين. وفي هذا السياق أكد تقرير لشبكة CNBC الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي أن توقف الخط فاقم الضغوط على إمدادات الخام المحدودة أصلا لشرق آسيا، مما انعكس فورا على تكاليف التشغيل لدى شركات التكرير الآسيوية. وأوضحت الشبكة أن أولى مؤشرات الإجهاد في السوق تجلت في اتساع العلاوات السعرية للخامات المتوسطة وعالية الكبريت بالتوازي مع قفزات في تكاليف الشحن والتسليم، وتبدو كوريا الجنوبية الأكثر عرضة للضرر المباشر. وبحسب الشركة أظهرت بيانات أن الخام السعودي شكل أكثر من 34% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية النفطية في يوليو الماضي أي قبل الاستهداف، وأكثر من 27% من واردات اليابان، وما يقارب 15% من واردات الصين، في حين تظهر البيانات أن النسبة تصل إلى أكثر من 10% من واردات الهند. ونقلت CNBC عن توماس لودي رئيس قطاع الطاقة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة بن أند كامباني أن ميناء ينبع استوعب الغالبية العظمى من الصادرات السعودية التي كانت تشحن سابقا عبر موانئ الخليج العربي، وقدر حجم الإمدادات المتجهة لآسيا والمعرضة للخطر بنحو 4 ملايين برميل يوميا، بينما توقع أوريانو ليزا وسيط المبيعات في أسواق CMC أن يتراوح هذا الحجم بين 3.5 و 4.5 مليون برميل يوميا بمجرد استنفاد مخزونات ينبع ومصر. من جهته حذر مدير أبحاث السلع في كابلر من أن السوق قد تفقد نحو 120 مليون برميل في حال استمرار إغلاق الخط لمدة شهر واستنفاد المخزون بميناء ينبع على البحر الأحمر. وفي قراءة للمشهد المستقبلي يرى مدير أبحاث الأسهم للشبكة أن التأثير الفوري سيتركز في القفزات السعرية وتكاليف الشحن بدلا من النقص الفعلي للإمدادات، على أن تظهر اضطرابات تدفق الخام بشكل جلي في وقت لاحق من العام، متفقا في ذلك مع معطيات الخبراء التي تؤكد أن مخزونات ينبع ومصر توفر حزام أمان قصير لاستمرار التصدير يعقبه هبوط في معدلات التحميل فور نفاذها، لا سيما أن وصول الشحنات البديلة من الأمريكيتين أو غرب أفريقيا يستغرق أكثر من شهر للوصول إلى الأسواق الآسيوية.
10: إذاعة سام FM إذاعة المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد أخيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فعاليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي طرمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد تحل فيكم بقيمة مساميرها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايعجز بتطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفكيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ونعيد تدميرها، ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف ده، ولا بتفجير صالة تم تفجيرها. ولو نخذ ثأرنا منكم، فلن تبثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار، أو حرب الكبار، ما قصدها شبان نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار؟ تبا لمفهومها، سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وعند الله تدبيرها. تقرح من البر تقرح جو، تقرح بحار من وين ما بتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار، ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: معليش يا ممشي.
1: أذنى.
2: لا إله إلا الله. ما أشهد أن محمد رسول الله.
3: طبعا بلا هواده، بارك بلا هواده، لا عسل، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
0: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء.
4: ورب الكعبه ما راحت لسلمان، هو سياده. والله قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
0: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
6: العدوان وخدم.
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء، واهلا وسهلا. ولي الله، الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب، ولك الشكر.
9: حمد رعاة العدو الصهيوني. أعمل أمريكا إسرائيل.
0: أعمل محرك
10: والله. يطلع آخر العدو السعودي نحرقها بقدر هذا. معك في الفوارق. أس وخسارة فيها القنابل.
9: القنابل فيها خسارة.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي، قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هاتي بالهاملي، قلت ما نفعل بها، ما ذحن يا ولدي كلها. كلها محنا هنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستلمون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
13: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
6: العدوان وحدنا.
14: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، انت محاصر.
15: وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكله وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. من أول يوم في التاريخ، من كل لحظة عزة وكرامة وإباء وشموخ، من كل ثورة عنفوان وعزة ومجد يمني خالد، امتداد أصيل لكل ثورات وحركات التحرر الوطني التي طاردت الاستعمار وواجهت الظلم والطغيان ورفضت ولفظت الوصاية والعمالة والارتهان. ثورة انطلقت من عمق الشعب، من بين أبنائه وبناته، نساؤه ورجاله وأطفاله، زأروا في الميادين كالأسود، خرجت سيول الشعب وهب طوفانه في العاصمة والمحافظات ليصنع مجدا جديدا توجته لحظات تاريخية فارقة يوم 21 من سبتمبر. إليك انتمائي، تحب لي رؤاك، نعم يمني حر ذاك أنا، والثورة قالت نحن هنا، وسأحيا ما عشت كريما وإبائي لا يعرف.

نعم، من ساحة الثورة والتغيير ومن ميادين العزة والكرامة التي انطلقت أفواج شبابها وشعبها في 11 من فبراير، وحاول العدو وأدوات حرف مسار الثورة وقدموها كثورة أحزاب تقاسموها كعكة في ميادين السياسة وطاولات المفاوضات والعمالة والارتهان. استمر الشعب في ثورته، واستمرت الساحات في زئيرها وغليانها، ومضى الناس فرادى وجماعات يعيدون تشكيل الوعي الثوري ويصيغون وعي الشعب بما يضمن ثورة تحررية شامخة شاملة، ثورة ترفض العمالة وتلفظ العملاء والخونة وتضع حدا للوصاية المفروضة على بلادنا منذ 60 عاما، وتوقف كل عدو عند حده، وتضع اليمن في سلم الأولويات، وتوقفنا جميعا على أعتاب يمن جديد حر ومستقل. نعم، تخلقت الثورة في الميادين والساحات، وكانت قبلها قد تخلقت في ميادين العزة والكرامة، في جبهات الإباء والشموخ. بدأ أول ضوء في هذه الثورة حين بدأ المشروع القرآني، وحين اشتدت حرب السلطة عليه اشتدت الحاجة للثورة والثوار ولعنفوانها، وتخلق النفس الثوري والعنفوان الثوري في ساحات الكرامة. خرج الشعب في 11 من فبراير بإيمان شامل بالتغيير، ومعه تخلقت ثقافة الثورة أكثر، ولأن العدو وأدواته حريصون على إعادة صياغة وعي الناس وعلى احتواء الثورة، بقي الأصيلون والأنقياء والذين خرجوا بثورتهم من خارج بنية السلطة السياسية سلطة ومعارضة، بقي الأحرار ومعهم كل أحرار الشعب في ساحات الثورة. جاء الحوار الوطني وجاءت الكثير من التفاصيل، وبقيت ساحة الثورة رهان مهم. وحين لاحت ساعة الصفر، وحين أبى العدو وأدواته إلا أن يجرع الشعب وأن يذيقوها المزيد من الويل والأزمات رغم الدعم ورغم وجود أي مبرر للجرع والأزمات والفساد والارتهان والوصاية والفشل الأمني والعسكري، انطلقت مواكب الثورة 21 من سبتمبر مع بداية أغسطس، واكتمل عقد هذه الثورة المجيدة يوم 21 من سبتمبر المجيد من عام 2014، أي قبل 12 عاما بالتمام والكمال. أحدثكم الآن من على منبر إذاعة صنعاء البرنامج العام، وأحد أهم أعمدة وأصوات الثورة بعد انتصارها بفضل الله تعالى. أحدثكم وأنا قبل 12 عاما كنت على منصات ساحة الثورة، ساحات ثورة 21 من سبتمبر، من الصباحة إلى شارع المطار إلى همدان وإلى مختلف ساحات الثورة. ونحن في كل يوم من أيام الثورة نعيش كل تفاصيله، بجرائم السلطة، بالتفاصيل المختلفة لكل تداعيات الثورة وتفاصيلها، إلى أن انتصرنا وألقى القائد الحكيم العظيم خطاب الثورة، وإلى أن أعلن اتفاق السلم والشراكة، وإلى أن بدأنا مرحلة جديدة من العزة والكرامة والشموخ. ولأنها ثورة الشعب، ولأن العدو فشل في احتواء هذه الثورة، ولأن الوصاية كتب عليها نهاية لا تراجع فيها، شن العدو عدوانه وحصاره، وبقيت الثورة ولا تزال تواجه كل هذه التحديات، وستنتصر حتما بإذن الله تعالى، وستعيد تشكيل اليمن كما نريد بإذن الله تعالى، لكل الثوار ولكل الأحرار ولكل أبناء شعبنا وللسيد القائد ولأبطال قواتنا المسلحة ولكل المعنيين ولكل قيادات الدولة والمجتمع. في العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، كل عام وأنتم بخير.

0: جاءت ثورة 21 من سبتمبر كفعل ضروري وامتداد أصيل لثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر ولثورة وحركة 13 من يوليو التي قام بها الشهيد الحمدي أيضا للتصحيح، وجاءت امتدادا خلاك لثورة 11 من فبراير ولكل ثورة شعب تحررية وطنية كبرى وعليا. واستفادت ثورة 21 من سبتمبر من الكثير من الأخطاء والسلبيات التي وقعت فيها كل الحركات التحررية السابقة وانطلقت من خلالها لتصبح أنقى ثورات الوطن التحررية، ثورة لم تعرف الانتقام ولم تنصب المشانق ولا محاكم التفتيش ولا محاكم الثورة، ثورة بدلا من أن تزج بخصومها في السجون مدت لهم يد الشراكة، ثورة كانت للشعب ومن الشعب وإلى الشعب، لم يشعر أحد بعدها ومعها بالقلق. عندما التحقوا بالعدو هم من اختاروا هذا الموقف المخزي. ثورة 21 من سبتمبر كانت الثورة الأكثر ارتباطا بالشعب والأكثر جماهيرية، لأنها ثورة لم تنطلق في إطار حزبي بل في إطار شعبي، وانطلقت من واقع هموم الشعب وآماله وتطلعاته. واليوم نحن عندما نقدم هذه الثورة كامتداد أصيل لكل الثورات التحررية وانتصار أصيل للهوية اليمنية الإيمانية والهوية الإيمانية اليمنية، نحن لا نخطئ بحق كل ثورة من ثورات التحرر ولا بحق هذه الثورة العظيمة، بل نقدمها كحاجة ملحة. شعب اليوم في ثورة 21 من سبتمبر لا يتنكر لكل النضالات وحركات التحرر الوطني ولا يضعها في النقيض ولا على أساس الندية أو المضادة. نعم، ثورة 21 من سبتمبر لم تكن ثورة مضادة، بل كل من تشدقوا بالثورات السابقة من البعض، لا أتحدث عن من قاموا بالثورات السابقة لكن من يتشدق بها، على سبيل المثال من يتشدق بالسادس والعشرين من سبتمبر لا علاقة له بها، ومن يتشدق بالرابع عشر من أكتوبر وهو في أحضان المستعمر أيضا لا علاقة له بها، ومن يتشدق بالحادي عشر من فبراير وهو في أحضان العدو والوصاية لا علاقة له بها، ومن يتشدق بثورة الثالث عشر من يوليو أو بالحركة التصحيحية في الثالث عشر من يوليو للشهيد إبراهيم الحمدي وهو في أحضان العدو أيضا لا علاقة له بها. نحن إذن في ثورة 21 من سبتمبر الوريث الشرعي والأصيل والوطني الثابت المبدئي لكل الثورات والحركات الوطنية التحررية منذ العام 1911، الحركة الوطنية الأولى في التاريخ اليمني الحديث والمعاصر التي طردت الاحتلال العثماني من الأرض اليمنية المباركة، وحتى 21 من سبتمبر وما بينها من حركات نضالية ووطنية وتحررية شاملة، اليمن اليوم تقول وبوضوح بكل المبادئ والقيم وبكل ما تحمله من عنفوان أن ثورة 21 من سبتمبر هي الامتداد الأصيل والوريث الشرعي لكل هذه الحركات والتحركات الثورية والوطنية والتحررية. معي في هذه المناسبة العظيمة في العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة للتعليق على هذه المناسبة وهذا الموضوع وفي إطار كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التي ألقاها اليوم بهذه المناسبة، أحد أبرز قيادات ثورة 21 من سبتمبر السياسيين، الأستاذ العزيز المجاهد الأستاذ علي العماد، طبعا عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أحد أبرز قيادات ثورة 21 من سبتمبر السياسية وأيضا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. حياكم الله أستاذ علي.
1: أهلا يا عبد العزيز، حياكم الله
0: أستاذ علي. يعلم الله الشعور مختلط، يعني حين نتذكر أتذكر وأنا أقرأ أحد منشوراتك في مثل هذا اليوم قبل 12 عام وأنت في مجالك السياسي، حينها تتحدث عن آخر ما تم التوصل إليه، وأتذكر اليوم ونحمد الله فعلا على هذه الثورة. ما الذي تقوله في بداية هذه المناسبة قبل أن نتساءل حول بعض الجوانب؟
1: أولا أبارك للشعب اليمني حامل الثورة والمضحي الكبير والمؤمن كذلك بالفكرة والثورة. هذا الشعب حقيقة الذي لولا تواجده ولولا حضوره في ساحات الميادين
2: وهو يجاهد ويقاتل من أجل يعني أن نصل إلى ما وصلنا إليه لما تحقق ولما حصل هذا الصمود، لأنه ما حصل على الثورة من هجمات كبيرة، من عدوان شامل، يعني من قوى كبرى حاولت أن تجهض هذه الثورة، لولا هذا الصمود بعد توفيق الله، ولولا هذا الثبات، ولولا كذلك يعني الالتفاف خلف هذه القيادة العظيمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لهذا نقول هي حقيقة ثورة شعب بكل ما تعني الكلمة معاني. شعب لم يخرج يوما واحد مثل ما تحصل بقية الثورات، شعب يخرج لمرة واحدة ويحقق أو حتى الأسبوع أو حتى الشهر بيواجه يعني مجموعة فقط من الأمن المركزي أو كذا ويحقق هذه ثورة ما، لكن هذا الخروج وهذه الثورة دفع الشعب على إثرها كثير من التضحيات الجسام والعظام، بل واجه أعتى دول العالم حتى يحقق ما وصل إليه. واجه أمريكا إمبراطورية العصر، واجه كذلك قارون العصر ممثل بالسعودية، واجه كذلك منافقي العصر على مستوى أمتنا بشكل كامل، واجه الكيان الصهيوني. كل هذه المواجهات، كل هذه المعارك هي بسبب أننا حملنا الثورة وأهداف الثورة ومشروع الثورة وأفكار الثورة وهوية الشعب اليمني وهويتنا الإيمانية، كلها لأنها نتاج لأهداف حقيقية التزمنا بها لا تشبه بقية الثورات. ثورات البقية كما هو معلوم أجهضت بكل ما تعني الكلمة المعاني، وأن سميت ثورات، هل هذه ثورة مثلا في سوريا اليوم الذي الإسرائيلي يسرح ويمرح؟ هل ما حصل في ليبيا اليوم هو ثورة؟ هذه الدول هل ما حصل كذلك في كثير من الدول، السودان، كل هذه الدول اليوم أجهضت ثوراتهم، لكن نحن مع رغم المؤامرات الكبار ما مولش علينا حتى من مؤامرات لم يمارس على هؤلاء، بدءا بالمبادرة الخليجية، مرورا بانتخاب هادي، إجهاض كذلك يعني ساحة التغيير، كثير من العوائل، لكننا وصلنا في 21 سبتمبر واتجهنا حاملين الوحيدين في أمتنا العربية أو حتى ما يسمى الربيع العربي حاملين لواء الثورة. ثورة لن تكون حتى يعني في واقعنا الحالي، ثورة ستمتد، لأن العالم العربي ينظر إلينا الآن بعين الإكبار، وكان يعتقد أنه لا مفر من يعني الارتهان للخارج، لا سبيل لحدوث ثورات حقيقية بعدما أوجدت كل الثورات. لكن اليوم حينما يرى هذه الثورة قادرة صامدة قوية تحمل كذلك يعني تبني نفسها، تبني مقدراتها، تبني وعي شعب صامدة، كل هذه العناوين يدرك العدو أن لولا صمود يمن الإيمان لاستطاع أن يسوق لفكرة أنه لا قوي إلا هو، لكن ثورتنا قالت لا قوي إلا الله.
0: نعم،
2: تفضلوا والمعذرة أطلت عليكم.
0: نعم، حياكم الله أستاذ علي. السؤال الأهم أيضا أستاذنا، لا أدري أنت إن كنت سمعت ما كنت أطرحه من المقدمة قبل الاستماع إليك، لكن ما رأيك في السؤال أو في القول، يعني البعض يقدم ثورة 21 من سبتمبر كثورة منفردة، أو البعض الآخر يقدمها كثورة نقيضة لكل الثورات والحركات التحررية الوطنية السابقة منذ 1911 الذي كانت حركة وطنية بقيادة الإمام يحيى لطرد الاحتلال العثماني، وصولا إلى كل الحركات الوطنية سواء كانت يعني وصولا إلى سبتمبر قيام الجمهورية، وإلى أيضا 13 من يوليو حركة التصحيح، وحتى فبراير الذي حاول العدو احتوائها بالمبادرة الخليجية. هل من المنطق القول بأن الثورة 21 من سبتمبر هي الوريث المنطقي والشرعي الوحيد لكل هذه الثورات التحررية والحركات الوطنية؟ تفضلوا.
2: الحقيقة يعني إذا استطعنا أو حاولنا أن نسمي مفهوم الثورات اللي ما حصل يعني أنها هي ثورات في حد ذاتها حاولت أن تنتج واقع ما، لكن لم تستطع أن تحقق المضامين الحقيقية التي ترتبط بهوية الشعب. الشعب له هوية خاصة، اليمنيين لهم هوية إيمانية، لهم هوية يمانية، موروث تاريخ أسلاف، حاولت نعم كثير من الثورات انها تعيد اليمني لطبيعته، وما حصل في مواجهة الاستعمار العثماني، وما حصل كذلك في مواجهة الاستعمار البريطاني، وما حصل في فترات مبكرة كذلك من محاولات يعني لمواجهة حتى السعودي بشكل يعني كان في مراحل من الصراع أيام الإمام أحمد الإمام يحيى، كثير من المواجهات كانت نعم هذه محاولات يعني للوصول إلى ثورات حقيقية والانقلاب على الواقع، لكن لم تتجرأ، يعني أقول بحقيقة أنا لم تتجرأ ولم تمتلك الشجاعة التي أمتلكتها هذه الثورة. هذه الثورة حتى مثلا ما بعد 26 سبتمبر ربما حاول بعض الرؤساء مثلا الحمدي حاول محاولات جادة وحقيقية يعني إيجاد واقع أفضل ومحاولة للتمرد على الواقع، لكن كذلك لم ينطلق بنسبة كاملة من الهوية الإيمانية واليمنية، يعني لهذا استطاع للأسف كذلك ربما كذلك لم ينخرط بشكل أكثر مع القبيلة ويفهمها بشكل أكبر، دفع بها الطرف الخارجي للعداء مع القبيلة، كثير أقصد من المخطط، لكن هنا ثورة متكاملة الأركان، أولا انطلقت من الداخل وانطلقت كذلك بدون أي دعم أو دفع خارجي، كذلك حملت شعارات واضحة وجرية، يعني لم تتحاول أن تتنصل. الكثير للأسف من يقومون بالثورة يحاول دائما أن يطرح عناوين ولكن يحاول أن يخفي ما ربما يزعج الجوار أو يزعج الخارج، أو يحاول أن يسوق نفسه تحت عناوين يعني ربما لها أطراف كما يقال بالمدنية، ثورات كذلك يتقمص ثوب غير ثوبه من كل غير هويته ملبسا وطباعا ويعني ممارسة كثير ما شيء، لكن هذا انطلقت واضحة سخر منها البعض، حاول أن يصورها أنها ثورة يعني للضعاف وللفقراء، وربما كذلك يعني كان يسخر حتى من ملابس الناس في الساحات، يسخر من جلستهم من تخزينتهم، يسخر من كل شيء، يسخر حتى يعني من بعض ال ال ال ال ال ال يعني المورث الشعبي الزوامر، وحاول يقصد أنه كان يطرح البديل كما هو معلوم يعني نموذج التركي أو أي نموذج، لكن لا، حينما انطلق من هذا الهوية استطاعت أن تحقق للشعب وأن تلتف حولها الشعب وأن تصل إلى ما وصلت إليه، يعني لا زالت حتى يعني كثير من الجوانب، يعني لو دخلت في أي الجوانب الاقتصادية الجوانب السياسية الجوانب الاجتماعية تراها تشبه اليمني، يعني الجانب الاقتصادي مثلا أشوف عادة اليمني لطبيعته الزراعة الاكتفاء الذاتي، أنا أتكلم عن كثير من التفاصيل، اجتماعيا الموروث الشعبي الهوية الزي الثقافة كثير، في الجانب السياسي كذلك الوحدة معالجة المشاكل بين المكونات لا للحزبية الذي تفرقنا لا لكذا، الجانب الديني والثقافي هوية الإيمانية لا للمذهبية لا تفرقنا المذهبية لا للطائفية، الجانب كذلك الكرامة وكثير من العناوين في مواجهة المستعمر والعدو، كلها عناوين كثيرة ترى انطلقت متكاملة الأركان، ولهذا استطاعت أن تصمد الصمود أمام الهجمة الكبيرة والعدو الكبير وعلى رأس أمريكا.
0: يعني بمعنى آخر أن الثورة استفادت من كل السلبيات والأخطاء السابقة وانطلقت من العمق اليمني الطبيعي والهوية الإيمانية، لم تكن عبارة عن ثورة تأثرت بحركة خارجية أو بموقف خارجي، وكذلك استفادت من كل الأخطاء والسلبيات السابقة وعادت كثير من التفاصيل اليمنية. أستاذ علي، تقافت الانتقام، طبعا أعتقد أن ما نتعرض له في ثورة 21 سبتمبر من حملة تشويه ربما لو وجهت على دول لسقطت، يعني منظومة من الدول مش دولة واحدة في مسألة ثقافة الانتقام في كذا، لكن واقعا كيف تقيم ثورة 21 سبتمبر بالمقارنة ليس فقط مع ما سبقها من محطات أو تحولات في البلد، بل حتى مع غيرها على مستوى العالم، يعني مسألة الانتقام التعامل مع الخصوم إلى آخره. تفضل.
1: هي هذه النقطة كذلك مهمة وهي مرتبطة بجوهر الفكرة التي نضعها جميعا، وهي أننا انطلقنا بالثقافة وبالموروث اليمني الخالص. ما هو الموروث اليمني؟ حتى في التعامل البيني التعامل المجتمعي لاحظ ثقافة القبيلة الأسلاف الأعراف التسامح العفو يعني معالجة المشاكل يعني كثير من الأعراف الأشخاص المعروفة التي تحاول أن تحدث وئام مجتمعي في المجتمع. لهذا كانت الثورة لا تشبه بقية الثورات، انطلقت وهنا هوية يمنية، ما إن وصلت إلى السلطة، ما إن دخلوا في أول يوم. وتكرر هذا المشهد لو تلاحظ مثلا في 21 سبتمبر، أول ما وصلوا الناس إلى يعني السلطة لم يتقمصوا الدور الانتقامي ولم يعملوا مثل ما عملوا أي خصوم، ولا حتى أعلنوا مثل ما أعلنوا خصومهم. خصوم الطرف الثاني ماذا يعلن؟ سنسحل، سنقطع العناك، سنذبح، سنحاسبكم تحت أي مسميات لها صلة، بعضها يعني طائفية، سلالية، عنصرية، بعضها مناطقية، جهوية، كثير معنا وين بيعلنها. هذا على مستوى يعني الثقافة طبعا الدخيلة علينا، وهي ثقافة تكفيرية الذي الآن بيتحركوا في كثير من العالم. في المقابل احنا وصلنا إلى السلطة، أول ما أعلن الناس عن اتفاق السلم والشراكة دخلوا الناس شركاء، بل أن لهم نصيب أقل من نصيب خصومهم، ما فيها الإصلاح. يعني في حينها اتفاق السلم والشراكة لمن لا يعلم، الحكومة مثلا دي أنشئت كان نصيب أنصار الله وزارتين فقط، لأن وزارتين منحتها للجنوبيين، بينما مثلا الإصلاح كان لدي 4 وزارات والمؤتمر 4 وزارات وهكذا، وعليه فقط هذا فقط عنوان. وثبتوا حتى الحكومة الموجودة هادي وبحح كان يعني في حينها طلع يعني من المكونات الأخرى وغيرها من الأمور. لو ترى الآن مثلا حينما دخل الناس المخاء، تخيل لو دخل الطرف الآخر مما دخلوا حيلي فقط في ما فعلوا في الناس، يعني علقوهم في المسالخ. لكن هذا الأول ما دخلوا هم في حالة نفس، ما قدوش وقت يفكروا في هذا الموضوع، عادوا دخلوا ما قد يعني ما يقولوا ما قد بسروا شلبح كان ليه. على طول أعلن الرئيس عن العفو، هذه وحدها رسالة يمانية. أنا أقول هذه رسالة لا تشبهها. هل سترى هذا المشهد في أي دولة في محيطنا؟ هل ترى؟ ولهذا أؤكد وأقول نجحت الثورة لأنها تشبه اليمني ولأنها يمنية خالصة.
0: نعم، يعني هون السؤال، يعني هذا حتى سؤال احنا وجهناه في النقاشات دائما في مع الطرف الاخر، مع العدو ومع ادواته، في سواء في المساحات او في غيرها، انه لو انتم من انتصر يعني هل بتفعلوا قرار عفو عام مثلا لو دخلتوا مكان؟ واعتقد ان الجواب هو واضح. طيب استاذ علي، اليوم كواحد من قيادات ثورة 21 سبتمبر، البعض مثلا دائما يسألنا يقول ليش أنتم أكثر تعصبا للواحد؟ قلنا لأن احنا أبنائها، يعني احنا الذي انطلقنا في هذه الثورة والناس يعيشوا كل تفاصيلها اليوم. العدو وأدواته يحاولون تحميل ثورة 21 سبتمبر كل ما وصلت إليه البلد اليوم من آثار كارثية للعدوان والحصار. ما رأيك في هذا الخطاب؟
1: على كل حال، العدوان بمجمله أحد أهم أسبابه هي 21 سبتمبر. طبعا هناك ما سبق يعني من تبلور فكرة عظيمة قيادة السيد حسين الشهيد الجايد، وكذلك يعني حامل الراية سيد عبد الملك. هذا الآن تبلورت، يعني كانوا يروا أن هناك من يريد أن يعيد لليماني دوره الأنصاري، واضح. ولهذا من حينها سبقت الدعايات، معلوم يعني حملات التشويف، الدعوة النبوة، المهدي المنتظر، قصص كثيرة يعني بعضها مسيئة للأخلاقيات، اتهام بالفاحشة كثيرة. نقصد هذا هو أسلوب العدو. جاءت 21 سبتمبر كذلك مع أنها راقية، لم تنتقم، فعلت اتفاق سلم والشراكة، حاولت تحتضن الأطراف. يعني أتذكر أنا ليلة مع الناس داخلين يعني 21 سبتمبر جاءني يعني تكليف، اتصل بي السيد عبد الملك وقال لي تواصل مع قيادة الإخوان في الإصلاح وطمنهم، وذكرهم بالاسم عبد الهادي الأنسي محمد كهطان، طمنهم أنه لن يجري عليهم شيء، يعني أموالهم بيوتهم ويعني مؤمنة وكثير من التفاصيل. وفعلا يعني استغلت لهم عسكري هذه الفترة على أساس لا يجي لهم بس إحساس شعور. وغيرهم يعني جامعة الإيمان ما كانش حولها أي استهداف حتى من الناحية هذا، مع بغض أنها كانت يعني متهيئة للمجامع. أنا أقصد أنه كنا حريصين أن احنا نتحرك بشكل مدروس. في المقابل واضح العدوان، يعني أو في الفترة قبل العدوان عفوا حاولوا يسوقوا كثير من، لكن ماذا حصل؟ الناس اتضح لهم الحقيقة، واضح. لو تلاحظ من بعد 2011 كلما جاءت إشاعة ضد يعني 21 سبتمبر، ضد الثورة، ضد المكونات التي يعني ساهمت فيها وبما فيهم أنصار الله، واضح أنه الجميع يكتشف أن هذا الكلام غير حقيقي. لو تشوف كل العناوين اللي يطرحوها المذهبية والطائفية والسلالية وحال الإحلال الوظيفي، عناوين كثيرة، لكن الحمد لله أثبتت الواقع غير. بعد العدوان 1 سبتمبر كذلك ذكر فيه عناوين وحاول العدو أنه يسوق بأشياء كثيرة، مثلا على سبيل المثال فقط أنه ينادي بالشرعية اليمنية. سرعة نصفت هذه الفكرة، أول واحد نصفها عبد الرب المنصور، هذه كان ما كنتش داري أنا في هذا المعركة كلها، وهو ما كان شرعي بكلها، هذا على اعتبار أنه شرعي يعني ولا هو مرشح وحيد. في المقابل كذلك بعدها نصفت ما هو يعني أكبر أنه يعني مدري طفحوا عبد الرب المنصور هذه، قتلوا سمموا مات الله لا بارك له، كلها أحد مصائب اليمن. لكن أقول أنه في الأخير فعلوا يعني وزراء ومسؤولين ورئيس وقادة ميليشيات يعني كلها بتعيينات من داخل يعني غرفة في المخابرات السعودية، بمعنى لا شرعيا هذا مثلا، هذا كانت أحد العناوين. العنوان الثاني أنهم جايين يحمون اليمنيين من الحوثيين الذي يقتلوهم، وجاءوا قتلوا اليمنيين بطائراتهم وضربوا الطفل والصغير وقتلوا الكبير وقتلوا وضربوا بالصالات وكذا. العنوان الثالث أنهم جايين أنه يعني يعيدوا لليمن موقعها الاقتصادي، ونهبوا الثروات والناس دريوا وسحبوا البنك عندهم ووقفوا رواتبهم ويعني كثير. أنا أقصد رغم المغالطات هذه دائما ما سيطرحها، وسنسمع اليوم وغدا، اليوم ضربوا مكة يعني أو هناك مخطط ضرب مكة، لكن الحقائق اليمنيين أصبح وعيهم عالي، ما عاد بيصدقوش، قدوا عارف من العدو من الصديق اليمنيين. نعم صحيح ذا حمد عالي، حتى أحيانا لو تشوف مثلا دا قام واحد ولو هو مدفوع مثلا هذي قال أنا جاوع، لأن الناس فعلا تعبير وجاوعي يعني قام في الأخير قال أنا جاوع، جاء تعاطف كبير لأن الناس تعبين فعلا وجاوعي يعني، ولو كانت نواياه مثلا ما هي حسنة بيقوموا الناس يتطاولوا لأن الوضع هكذا، ولا يعني أنهم بيتهموا حكومة أو بيتهموا صنعاء ويتركوا العدوان، مع أن الكل عليه مسؤولية، وإحنا بنعترف أن إحنا في الحكومة علينا مسؤولية، ولابد ومسؤوليتنا الذي إحنا عارفين أن إحنا نواجه العدو عشان لا يجلس الناس جاوعين ولا يجلسوش محاصرين، هذا جزء من المسؤولية الذي الناس اتجهوا لها لمعالجة هذا المشكلة. فأنا أرجع أقول أن كل الدعايات يعني سقطت دعايات كبيرة جدا، لم يكن أنه السيد نبي أدعى النبوة، اليوم سهل يعني في دعايات مستمرة وستسقط، الناس أكثر وعيا، الناس الآن يعرفوا السعودي ارتباطه بالصهاينة، موضوع غزة كشفها عالميا إذا لم يكن مكشوف يوميا، في كثير من الأمور الحمد لله الوقائع والمعطيات والحقائق بتنسفها وتنهيها. واليوم السيد عبد الملك مجامع معروف على مستوى الأمة العربية والإسلامية، أما في اليمن فوضوه يعني في كثير من الأمور، وأعداء وخصومة معروفين مجموعين في جزيرة اسمها إبستن إجرامية منحلة، وهذا قدوة الوضع الواضح، وكما قال السيد حسين زمن كشف الحقائق.
0: نعم هذه نعمة كبيرة جدا. إذا أستاذ علي حاولوا أن يقدموا هذه الثورة بثوبها الطائفي، يعني على أساس أنها تلبس ثوبا طائفيا.
1: نعم.
0: ما مدى يعني بالنسبة لهذا الطرح، يعني العدو يحاول دائما مثلا يتحدث عنها كثورة طائفية، ثم يتحدث عنها كثورة سلالية، ثم يتحدث عنها كثورة لمنطقة، ثورة هضبة مثلا، ثم يتحدث عنها يعني في كل الاتجاهات. أنت فندت الجانب السياسي، لكن باقي هذه الجوانب أيضا بشكل سريع.
1: حقيقة شو هو، أولا العدو بيحاول دائما يعني يطرح عدة عباوي وأي عنوان، يعني مثلا يجي يقول لك هم يشتو مثلا هي ثورة ضد الجمهورية، وهو بيتكلم واحد ملكي يعني ومن داخل صورة ملكية، وانت أنا حامل الراية اليمن والعلم الجمهوري، والسيد عبد الملك بيقول نحن جمهوريين وقاتلنا تحته ومتنا تحته، وكنا لو نشتي ماشي الجمهورية كنا قادرين في أي مرحلة. كثير من طائفية مثلا أو مذهبية، وأنت تعلم مثلا وضع في صنعاء مثلا، هل تتوقع أنه أو في المناطق كلها أنا أقصد المحررة، هل موجود مثلا ممنوع دخول يعني فئة معينة مذهب معين، لا مدارس ولا مساجد ولا يعني هذا الخطاب مطلوب، بل نحن نحاربه تماما، بندعو إلى كلمة سواء مع الناس كلهم ونوحدهم ضد عدو. في المقابل هل ممكن تجد واحد يرسل، بس يرسل في الصلاة ولا جامع يقدم بحي على عمر في هذه المناطق؟ من هو الطائفي؟ المدارس السلفية مفتوحة، المدارس التحفيظ القرآن حتى المحسوبة على الأصلاح لا زالت مفتوحة، في مناطق. المساجد كل الخطيب عدو على ما يكون، إذا بمطالب أنه يكون معاه موقف من العدو، فقط عدو الأمة من الصهاينة في حرب غزة، بعض الأمور التي حصل بهذا الموضوع. فيما يخص كذلك أنها يعني سلالية وأنه كذا، الوضع واضح جدا. يعني تدخل مؤسسة الدولة، تدخل أي مكان، يعني هل موجود لهذا؟ هل مثلا رئيس الجمهورية أو يعني الوزراء مسمين بأسر يعني من هذا الأسر؟ أو الأمور أصبحت واضحة بشكل كبير في كل الجوانب، وإن حصلت أخطاء وإن حصل من بعض البعض تجاوز، لكن ليس التوجه، ونحن بنقبله وبنواجهه وبنرفضه، ومن يتخذ مثل هذا التصرفات بنحاسبه، أنه ما هيش توجه اليمن للجميع. وإحنا بنقول كأنصار الله نحن جزء من اليمن ولسنا كل اليمن.
0: نعم.
1: اليمن هذا الشعب العظيم، هذا الشعب اليمن يعني للجميع. اليمن كذلك يعني قادرة على احتضان الجميع. هذا ما نراه، ولا وجود لدينا لا التوجه، والأمور واضحة. خطابات السيد، ملازم السيد حسين، هل فيها نفس طائفي؟ هل ترى مثلا تكلم حتى عن كيفية الصلاة؟ الأمور صحيح. أكثر يوحدنا خلف القرآن، وعدو معنا عدو مشترك، أمور تجمعنا، فعاليتنا الرئيسية اسمها المولد النبوي، نبي الأمة كلها. الأمور هذا الحمد لله تعالجت، والمجتمع اليمني أكثر وعيا اليوم.
0: واليوم أستاذ علي أيضا لا تستطيع أن تجد اليمن بكل فسيفساء مجتمعه مثلا وتنوعه المختلف إلا في صنعاء والمناطق الحرة، يعني بعكس المناطق الأخرى. طيب أستاذ علي، كواحد من قيادات ثورة 21 سبتمبر، وربما حملنا الكثير من الآمال في ساحات الثورة، ما الذي تحقق؟ وهل ما تحقق اليوم هو بمستوى ما كان مطروحا ولا يزال من آمال وتطلعات؟ تفضل.
1: الحقيقة يعني هذا الموضوع ذو سجون. أولا هو يلامس احتياجة الناس، حقيقة مهما تكلم الإنسان فيه ينظر فعلا لحالة الناس، معيشة الناس، ضعف أحيانا الخدمات، كذلك يعني وجود بعض الاختلالات المالية والإدارية. هذا حقائق، احنا ما بنكرش، احنا جينا من الشعب، ويعني جزء كذلك نؤمن بالأهداف، ما جايين يعني لا نسوق لا يعني الأشخاص، ولا جينا نغطي على مراحل. احنا فعلا نقر ونعترف أن هذه كثير من الأمور عاد تحتاج تصحيح، تحتاج وقوف عليها. لكن حقيقة للأسف أنه إحنا مضطرين كلنا، ما أقولش يعني مضطرين كلنا، لتسخير يعني كثير من جهد وموارد واحتياجات البلد في مواكبة الوضع. مواكبة ما قدرنا نجد الطريق لمسألة التنمية، التطوير، مع أنه حصل في بعض الأمور الحمد لله يعني لا حد ما، لكن لو تلاحظ مثلا ان احنا مضطرين ان احنا يعني نواجه العدو، ان احنا مثلا نعالج ما يقصف من جسور، نحاول ان احنا كذلك نوفر ما امكن من الادويه مثلا نتيجه الحصار، نحاول ندخل مشتقات نفطيه وغازيه وصور ملتويه رغم الحصار، نحاول هذه كلها عليها تكلفه مضاعفه احيانا ماليا وما شابه. يحاول كذلك يعني تحاول الثوره كذلك انها يعني تواجه أي اختلالات أمنية، لأن العدو متربص، وتحققت في هذا النتائج كبيرة في الجانب الأمني، في نتائج كبيرة الجيش كذلك وصل بها الحال، لأنه بينتج ترسانة مسلحة. ترسانة لا تعني فقط مكسب، يعني فقط أنهم حصلوا عليها. ترسانة معناها تموضع جغرافي، الترسانة معناها تبيع أسلحة، الترسانة تكون مسطرة للأسلحة، الترسانة كثير من الأمور الكبيرة التي تأتي تواجه الأعداء، يعني تعيد الدول حتى علاقتها مع دولتك بسبب أن لديك من القوة الرادعة التي تمنعها من الاعتداء عليك أو نهب ثرواتك إلى آخره. هناك شيء كبير تحقق، حتى لا أخفيك بجانب الخدمي، لو تبحث والجميع يدروا حتى مثلا في المحافظات على وجه الخصوص في الجانب الصحي، هل يعلم الجميع أنه انتشار يعني الأماكن الصحية المستوصفات يعني أصبحت أكثر مما كانت عليه، والموازنة حاليا لا تصل 15% من الموازنة السابقة. 15% صحيا إحنا يعني الحضور أكبر، وافتتحنا مراكز أكثر. يعني أقول لك في محافظة الحديدة فقط الزيادة على ما كان قبل ثورة 21 سبتمبر حوالي 600 مركز بمعدات، بل تجرى عمليات في بعض المحافظات لم تكن تجرى فيما سبق، في حجة، في عدة محافظات، في الحديدة، في عدة محافظات. في الجانب التربية والتعليم ربما الموازنة ما توصل 2% مما كانت عليه في الفترة السابقة، ولكن لا زالت المدارس موجودة والمدرسين حاضرين. طبعا هذا بتضحية بجهود حتى من المدرسين، يعني من الشعب بشكل عام. لا أقول أنه في جهد يبذل في الجانب الغاز والنفط. لو تلحظ الآن يعني في 2011 وصلت الدبة البترول 24 ألف، ولكن حاليا لا زالت الأمور الحمد لله نحاول نضبط مستمرة. الغاز الحمد لله متوفر، العملة واضح وضعها. أنا أقصد صحيح أنها أرجع أقول عناوين مواكبة، بس في عناوين كذلك شوف فيها توجه اكتفاء ذاتي، اعتماد حتى في الضمان الاجتماعي على الدخل، يعني عفوا على البلد مثل الزكاة وغيرها.
3: نعم.
1: في كذلك في يعني مثلا في محاولة للتصحيح وضع الأراضي والجمعيات. في قصور لا زال نعم قائم في بعض الأمور، في يعني في القضاء ربما في المنظومة الرقابية كذلك بسبب القوانين وغيرها من الأمور. في قصور احنا معترفين فيه، لكن هل يفهم الجميع أن هذا الموضوع كله أنك بتحاول تواكب وعادك مستمر ووصلت في بعض الأشياء إلى ما هو أفضل؟ مثلا في جانب الفساد، كان الفاسد أحمر عين، احنا أقل شيء الفاسد حقنا بيتخبى دخلنا يفعلها باسم جدتها البيت ولا الشركة ولا نور الوضع كان آخر تمام. فأنا أقول أنه في هذا الوضع موازنة لا تزيد عن 15% أو أقل من ما كانت عليه.
3: صحيح.
1: في نفس الوقت أنت في حرب مع أغنى دول العالم وأكثر ترسانة في العالم وأقوى دول العالم، تشتي هذه النفقات تشتي هذا، في كل هذا الظروف وقد استطعت أن تواكب أن تستمر أن تنهض، يعني معك مشكلة فعلا في الرواتب بسبب نهبة الرواتب السيادية اللي كانت تصرف منها. فأنا أقصد في جهد، في ناس بيبذلوا يعني كذا، وفي قصور وفي ناس يعني فاسدين، هذا حال الدنيا. والناس في يعني أخذ وعط، لكن لم الوضع ما عادوش مثل أول. حتى في مؤسسة الدولة نحاول أن احنا نعالج التضخم، يعني كثير من العناوين الكبيرة اللي بيحاولوا الناس، في قيادة قريبة من الناس، في قيادة مشرفة على الوضع، في قيادة يعني بتفعل معالجات. لا لو يرحل العدوان صحيح تسقط علينا كل المبررات هذا. وبعدين فعلا انه انا يعني متأكد تماما اذا استطعنا ان نحقق هذا ما حققنا عليه ونواجه العالم ونواكب 15% موازنة، ما اذا تقدم على الناس عمل موازنة ووقت وبيئة هذا اكيد سيحققون الكثير، يعني الكثير والكثير. اليمن اليوم يعني بهذا الحجم، اما اذا عاد ان شاء الله

0: التنفيذية على مستوى المحافظات، وأيضا أمور مختلفة في مختلف الجوانب. أستاذ علي، يعني في العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، السيد يحفظه الله استعرض اليوم الواقع ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، واقع الوصاية وحتى واقع الأزمات وإدارة الأزمات، واستعرض أيضا أنه يعني مثلا اليوم يعني اليوم مثلا احنا مرت علينا تقريبا سنوات طويلة ما عرفنا عش أزمة غاز، بينما في تلك المرحلة ما كان يمر علينا شهرين إلا بأزمة غاز على سبيل المثال، واليوم احنا محاصرين في تلك الفترة لم نكن محاصرين. كذلك في بقية الجوانب، الدعم الإقليمي والمحلي والدولي كان كله موجود، ومع ذلك كانت البلد تتجه إلى الانهيار التام، وهو كما سماها السيد يحفظه الله اليوم انهيار مدروس ومخطط له. كيف تعلق على هذه النقطة بالتحديد؟
1: سيدي عيسى، يعني هناك كثير يعني من من يحاول انه يتنازى او يحاول كذلك انه يشوش على الشعب اليمني حقيقة ما كان عليه الوضع فيما قبل 21 سبتمبر. يعني هنا فقط يعني كثير لك يعني لبعض العناوين الآن، لو تتأمل معايا مثلا حتى من الناحية القانونية التعريفية، ما معنى الدولة؟ ما هي الدولة؟ الدولة مثلا هي يعني قانونا مثلا أو تعريف عام، هي الدولة جغرافية موحدة مثلا، إقليم سياسي، سلطة سياسية، ذات سيادة، إضافة إلى شعب موحد. لو تريد أن تفند هذه الموضوع مثلا، هل كانت الجغرافيا يعني موحدة؟ ونحن نعرف أنه في الخامسة عشر فترة صنعاء ما عادش موحدة، صنعاء مقسمها يعني سكنات، وفي نفس الوقت يعني لا يوجد جيش، الجيش يعني بينهار، كذلك المحافظات، محافظات أعلنت ولايات لداعش في شبوة، في بعض أجزاء من حضرموت، النخب كذلك ظهرت، ما سمي النخب، منحت الدولة من الدخول في مناطق كثيرة، هذا على مفهوم مسمى الدولة، هذا يريد أن حتى يناقشك من ناحية قانونية. كذلك لو تشوف ما هو مفهوم مثلا، هل كان هناك امن اقتصادي؟ ما هو الامن الاقتصادي القومي؟ هو طبعا كان معلوم هو قدره الدوله مثلا على حمايه بنيتها ومواردها الاقتصاديه وتلبيه الاحتياجات الاساسيه لافرادها بشكل جوال مستدى وضمان استقرارها، كثير على هل كان فعلا قدره على حمايه بنيتها ومواردها الاقتصاديه؟ يعني هل هذا كان حقيقي؟ معلوم انه ممنوع عليها تخرج ثروه، ممنوع كذلك تتواجد في البحار، البحار ما كانت بيدها، كانت تجي تنهى من السفن المصريه والسفن الصينيه والسفن الامريكيه، تنهى حتى على مستوى الاسماك، اما المرجانات ونهب الثروه البحريه كانت السعوديه متكفله بشيء كبير منها في البحر الاحمر وغيره، الدول الكثيره كانت 17 دوله تنهب في هذا الجانب. يعني اقصد حتى مثلا الامن، معروف كيف كان الامن؟ هل كان الامن معروف انه وحمايه الاراضي وحالة الاستقرار والطمأنينة في سير الحياة لدى المواطن، هل كان فعلا في تلك الفترة في استقرار في يعني المواطن يمكن ما يقدر يخرج العسكري مع كيف العسكري ممنوع يخرج بالزين يتم اغتياله، هل كانت فكرة الدولة يعني الجيش مثلا هل كان جيش وطني فعلا؟ تعرف الجيش الوطني، الجيش الوطني معها مسؤوليات كبيرة، دفاع عن الوطن، حماية أمن وسلامة أراضي، دفاع عن عدوان، ما كانش بحكاية شغلة لا، يعني حتى ثقافة الجيش ما عدناش اشتغل بهذا المعتمد في كفوف العدو الأمريكي ولا أي عدوان خارجي.
0: نعم.
1: كان ثقافته أنه على سبع عين السنة بربح على فلان، وهذا يحارب في سعدة، وهذا يحارب الجنوب، وهذا كذا، وهذا النجدة تبع فلان، والأمن المركزي تبع فلان.
0: يعني حتى عفاش نفسه في مقابلة مع الجزيرة قال جيوشنا العربية لم تعد جيوشا لديها مهام، جيوش فارغة ما عاد عندهاش أي مهام، إذا بالتمر الداخلي نخمده وإلا فهي جيوش تحمي كراسي السلطة. في سؤال طريف قبل سؤالي الأخير يا أستاذ علي، هل كنت من القيادات اللي حاول الإنزال السعودي التاريخي الفريد من نوعه استهدافهم؟
1: عفوا أكثر السؤال،
0: هل كنت من القيادات الذي حاول الإنزال الجوي السعودي الخطير استهدافهم؟
1: أنا ما كنت إلا أنت وحدك، أنا قد لاحظ وحدك هاي قلع حمار مزيجات عنكم بالبلدي. هذا لا يأتيني. شوف هذا لا بيلعبوا الأعلى قدرة الناس يفهموها بالأعلى.
0: نعم.
1: هؤلاء بيجوا في فترات مثلا عندهم لعبة لها بالقدرة وعلى الناس يلتفتوا لها، لا يكونوا ينجروا يعني.
0: نعم.
1: يركزوا على خطابة السيد ويتبنوها في كتاباتهم على ما يجي من الناطق الرسمي للجيش، لأن هؤلاء بيجوا في مرحلة حساسة. مثلا حصلت انتصارات عظيمة ما يفهموش الناس ما معناها أنه انتصارت في باب المندب والمخا، العالم
0: نعم.
1: كله بيتكلم عن عظمة هذا الانتصار.
0: نعم.
1: ويجي هو ايش يعمل السعودي، يجي يقول لك 48 ساعة، يعني 48 ساعة مدري ما يفعل، واتجه بالناس يتكلموا عن 48 ساعة. كم 48 ساعة؟ قال 72 ساعة. كذلك يعني الناس اتجهوا فلتوا هذا الانتصار، لأن هذا الانتصار بيهز أركان أتباعهم جنديهم قياداتهم بيتراجعوا، لكن بيشوف انه بيزدخر في الإعلام يرجع يتمادى والناس بيعطوه هذا الحضور. بعدها كذلك شاف ان في انتصارات كبيره على مستوى الدفاع الجوي والذي حصل
0: اسقاط ال15
1: مناطق هامه داخل السعوديه. قام طرحنا موضوع مكه ومواضيع اخرى والناس كذلك. فانا اقصد انه دائما الحين جاء شاف كذلك بعد ما ضربت الرياض وضربت عدد من المناطق وكذا، قال انزال مغلي فانا اختطفوه عبد الحميد عبد الله عنده يخطفوه. والله ما
0: عزيز. الله يرحمك يا استاذ علي. سؤالك الاخير ورسالتك الاخيره للشعب اليمني في العموم ولثوار ثوره 21 من سبتمبر الاستاذ علي العماد.
1: الحقيقه يعني اهم رساله ان هذه الثوره حقيقه يعني اذا لم يلمس الناس بعض احتياجاتها لن تستطيع ان توفر بعض الاحتياجات مثل الرواتب والكذا، لكنها واجهت وقضت وعالجت على أمور استراتيجية كبيرة هي من ستدفع بالبلد لأن يكون في مصاف الدول اقتصاديا وسياسيا ويعني كذلك جيوسياسيا. كل العناوين وكل الأمور التي يحتاجها الناس كانوا يعني في الجانب الخدمي في عدد من الجوانب كان يأتيهم الفتات. اليمن اكبر، اليمن اكبر من من من رواتب حتى، يعني فقط انها انه كنا ما بلاقوا علينا رواتب، لا احنا نريد ان نعيش حاله من الرفاهيه، حاله من الرغد. اليمن قادره، ابناء اليمن لا يشبهوا حتى دول الجوار، هم يعني قادرين على البناء ولديهم بلد فيه من الموارد من الثروات كنا ممنوعين من الحصول عليها. لو استمرت الثوره ولو استمر عفوا الناس بدون ثوره بلا ثورة 11 سبتمبر كان سيعيش دائما على يعني كيفية التي تبحث عنها، يبحث عنها الخارج وعلى الأساس السعودي. سياسينا عبارة يستلموا من اللجنة الخاصة السعودية أموال يعني مرتزقة، ونحن عبارة عن يعني موظفين باسم مغتربين يعني في السعودية وسواقين وما شابه، ولا نستنقص منهم، لكن أقول لا يريد أن نبني وطننا، أو مقاتل في الحروب الأمريكية والسعودية في أفغانستان وفي سوريا وفي العراق، هكذا كان يريد بنا. لكن اليوم ثورة 11 سبتمبر تريد أن تعيد لليمني مكانته. وأكبر دليل اليوم والمؤشر الكبير، لاحظوا أين اليمن اليوم. إنسان اليمن بعد أن كان الإنسان اليمني والفرد اليمني والمواطن اليمني في العالم معروف عنه إما بسمى إرهابي أو مشوه، اليوم المرتزقة هذه ساكنين في فندق في القاهرة وفي بعض الدول بيفتخروا أنهم يمنيين بسبب الموقف الذي جاء من صنعاء. هذا الحضور نفسه، هذا الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ المكانة لها ما لها. كذلك يعني يطمن الناس حقيقة، أنا أقول اقتصاديا حتى علاقات دولية تصلنا، وأنا أتكلم هنا كذلك بصفتي عضو مكتب سياسي لأنصار الله، يعني تصلنا كثير. وكذلك يعني في الدولة يعني في جهة سيادية يعني تصلنا اليوم من العلاقات ومن الرسائل والوفود، يعني ولم لو تعلن الشيء الكبير جدا من الغرب ومن الشرق، والناس سينفتح على اليمن بشكل كبير. فقط نتعاون نجتهد في استكمال هذه الثورة، مواجهة هذا العدو بيرحل عنا، ترفع وصايته. اليمن قادرة بهذا الشعب وبهذا القائد على أن تكون أفضل وفي مصاف الدول الكبرى في المنطقة، ويعني الحقائق كبيرة جدا. أصبحنا اليوم لأول مرة في التاريخ يعني نتحكم ونتموضع جغرافيا في البحر، من شمال البحر الأحمر إلى جنوب البحر العربي، هذا لم يحدث في التاريخ. الإنسان اليمني كبير اليوم ولله الحمد، وكل هذا بسبب صمود هذا الشعب، وجود هذه الرؤية، وجود هذه القيادة،
2: فلنستمر نواجه العدو. العدو هش، العدو اليوم يحاول أن يعني يجمع لنا من العالم ما يقاتل بهم، لكن حتى العالم عرف اليمن وعرف قوتها وعرف تاريخها وجرب كذلك في اليمن. المرحلة حاسمة، المرحلة مفصلية، نصمد، نوعي، ننتبه من مغالطات العدو ومن يعني ذبابها الإلكتروني ويعني خبابيرها الإعلامية، ونواجه ونتحمل المسؤولية، وإن شاء الله الأمور إلى خير قريبا بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت بألف خير أستاذنا العزيز والحبيب الأستاذ المجاهد علي العماد، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أحد أبرز قيادات ثورة 21 سبتمبر، وأيضا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
2: العفو يا عبد العزيز، الله يوفقكم.
0: الله يعافيكم، في أمان الله. كانت اليمن ولا تزال وستبقى جمهورية، جمهورية حرة أبية شامخة مستقلة، وكما قال السيد القائد، جمهورية من قرح يقرح.

الحادي عشر في استديوهاتنا، استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، والإذاعات المرتبطة معنا في الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة. العدوان وحدنا نوافيكم بحصاد الهدهد لهذا اليوم. هذا عبدالله عبدالله الحيفي يحييكم كل عام وأنتم بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرز: قائد الثورة يؤكد أن تحرك شعبنا لمواجهة السعودي بدافع المسؤولية الإنسانية والدينية والوطنية دفاعا عن أرضه ووجوده واستقلاله. العدو السعودي يستهدف بمئة وسبع وخمسين غارة وصاروخا أربع محافظات. والعميد سريع يؤكد أن العدوان السعودي لن يمر دون رد بإذن الله. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين في المنطقة. إيران تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة إيران والعدو لن ينجح فيه. كوبا تشير إلى أن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تتعرض لهجوم أمريكي يستخدم العسكر أداة للهيمنة. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن شعبنا اليمني تحرك في مواجهة العدوان السعودي بدافع المسؤولية الإنسانية والدينية والوطنية للدفاع عن أرضه وشرفه ووجوده واستقلاله. وأوضح في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أن مسار الشعب اليمني في الدفاع والتصدي للعدوان السعودي كان تصاعديا على المستوى الداخلي والثبات في الميدان بفضل من الله ومنه. وأشار إلى أن المسار في بناء القدرات العسكرية بأنواعها في اليمن بدأ من نقطة الصفر وتفانى الشعب اليمني وبذل التضحيات للدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته واستقلاله، وكان لها نتائجها المهمة في إحباط الأعداء في وقت كانوا يأملون أن يحسم المعركة لصالحهم. وذكر بأن الأعداء أحبطوا بعد سنوات طويلة من التصعيد على البلد وبذلوا فيه ما يستطيعون من الإجرام والحصار والاستهداف، بل إن الأعداء صدموا بثبات شعبنا وتنامي الفاعلية في القدرات العسكرية والموقف في الميدان بفضل الله. وتحدث السيد القائد يحفظه الله عن دور اليمن في إسناد الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة أثناء معركة طوفان الأقصى، وتوجه لنظام السعودي الخاطئ بالمؤامرة على اليمن خلالها، وأفاد أن المعتدي السعودي فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتنطلق من مطاراته باتجاه اليمن، وبذل كل جهد لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقناها باتجاه فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، وتبنى هجمات إعلامية لتشويه موقف اليمن في إسناد غزة. تطرق السيد القائد إلى توجه المعتدي السعودي في الحصار الاقتصادي والمزيد من الإجراءات والقيود التي تزيد من معاناة الشعب العزيز. وكانت وفودا من العدو السعودي والبريطاني يذهبون إلى جيبوتي لتشديد الإجراءات بما يزيد من المعاناة الإنسانية لليمنيين عبر التضييق الاقتصادي. وأكد أن الأعداء يسعون إلى الوصول باليمن إلى الانهيار التام وخلخلة الوضع الداخلي وتفكيك المجتمع، كما يسعون للسيطرة على ثروات الشعب وتحويله في كل مواقعه الاستراتيجية إلى قواعد عسكرية لها. واستعرض ما فعله الأعداء من استقطاب واستثمار في الأزمات بما فيها الاستهداف الأمني، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة الخلايا التي كانت تنشط لخدمة الأعداء. وأشار إلى أن أضرار الحصار على الشعب
تراكمت مع استهداف العدو للعملة وكل المجالات الاقتصادية، ووصلت إلى حالة مأساة ووضع كارثي لا يمكن التجاهل عنه. وعد تحرك الشعب اليمني بعد كل هذه المظلومية تحركا مشروعا وله مبرر، مضيفا: نحن نستفيد من الظروف الإقليمية لكننا أصحاب قضية حقيقية. خاطب السيد عبد الملك الكيانات المتباكية بالقول: من هو الشعب الذي يقبل بما يقوم به العدو السعودي ويبقى شعبه دون مرتبات لأكثر من 11 عاما؟ هل يقبل التركي والباكستاني أن يتدخل السعودي في كل سياساته؟ وهل تقبل الدول الخليجية بذلك؟ وأكد أن العدو السعودي يريد أن يكون المعني حصرا في بلدنا في تعيين المسؤول إلى درجة ألا شرعية لمن لا يعينه السعودي، متسائلا: من سيقبل على بلده الاستباحة الكاملة والتدخل في كل شؤونه وأن يكون للسعودي كل النهي والأمر؟

زار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم المصابين والجرحى في المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء. تبادل العلامة مفتاح التهاني مع المصابين والجرحى بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، مشيدا بتضحياتهم الكبيرة وإخوانهم الشهداء في ميادين مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والأمريكي الصهيوني والعدوان السعودي وأذنابهم من العملاء والمرتزقة. أكد عدد من قيادات الدولة أن ثورة 21 من سبتمبر المجيدة ثورة على الوصاية والهيمنة الخارجية واستعادة الشعب اليمني لحقه في الاستقلال والسيادة. وأوضحوا أن ما حققته هذه الثورة المجيدة خلال 12 عاما على كل المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعد شواهد واضحة على عظمة الأهداف والمبادئ التي حملتها على عاتقها، وأنها تعبر بصدق عن إرادة وتطلعات الشعب اليمني الحر الأبي. وأشاروا إلى أن شعبنا اليمني متمسك بثورته وماض في تحقيق كامل أهدافها، ولا يمكن أن يقبل بالعودة إلى حالة الوصاية والتبعية للعدو الأمريكي الإسرائيلي وأذرعه في المنطقة. علمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ من مصدر مطلع أن الوفد الوطني المفاوض التقى اليوم المبعوث الأممي إلى بلادنا هانس جرينبرغ في العاصمة العمانية مسقط. أوضح المصدر أنه جرى خلال اللقاء توضيح موقف اليمن تجاه العدوان السعودي الآثم واستمرار الحصار وما تقوم به السعودية من تحشيد وتسليح وقصف وتدمير، وأن العدو السعودي هو من أشعل فتيل التصعيد بقصفه مطار صنعاء الدولي في 13 من يونيو الماضي. أشار المصدر إلى أنه تم التوضيح أيضا أن العدو السعودي رفض إنهاء الحصار على المطارات والموانئ اليمنية وإزالة القيود الاقتصادية والإنسانية وصرف المرتبات، والتي هي مطالب الشعب اليمني اليوم أمام الأمم المتحدة وأمام كل من يريد أن يعرف خلفية التصعيد الحالي، وأن الجانب السعودي يتحمل كافة التبعات نتيجة عرقلته ورفضه الحلول الإنسانية. ولفت إلى أنه تم التأكيد على أن السلام هو مطلب الشعب اليمني والمجال مفتوح للحل من خلال المطالب الإنسانية. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدو السعودي المجرم استهدف ب157 غارة جوية وصاروخا محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. أوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن العدو السعودي المجرم وفي تصعيد كبير استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب ب157 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات الحربية نوع F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان. وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان منذ بدء التصعيد بلغت 917 غارة وصاروخا، مؤكدا أن العدوان السعودي لن يمر دون رد بإذن الله. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اقتحام المجرم الصهيوني نتنياهو مع قطعان الصهاينة لأنفاق وحفريات المسجد الأقصى وحائط البراق جريمة تستلزم موقفا عمليا من الأنظمة العربية والإسلامية، ودعت كل المتشدقين بالدفاع عن المقدسات لاتخاذ مواقف عملية تجاه استهداف الصهاينة للمسجد الأقصى والقدس الشريف. كما أكدت أن الجمهورية اليمنية على أتم الاستعداد للتنسيق والتعاون مع جميع أبناء الأمة الإسلامية لمواجهة الخطر الصهيوني ونصرة القضية الفلسطينية.
استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف للعدو على مناطق متفرقة بالقطاع. في الضفة والقدس المحتلتين اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ومنطقة دوار السلام وشارع فرعون جنوب مدينة طولكرم ومدينة سلبيت وبلدتي بروجين وكفر الديك. كما اعتقلت قوات العدو 7 مواطنين بينهم سيدتان من عدة بلدات في محافظة جنين. واصل العدو الصهيوني اليوم عدوانه على جنوب لبنان بشن غارات جوية وقصف مدفعي بالتزامن مع تفجيرات وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحركات لآليات العسكرية في عدد من البلدات.

في سوريا توغلت قوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية اليوم في ريف القنيطرة، ووصلت إلى مفرق قرية رسم الحلبي، واعتقلت راعيا بعد توغله قرب قرية الحانوت بريف القنيطرة. كما أقامت قوات العدو حاجزا للتفتيش على طريق أم باطنة العجرف بريف القنيطرة الأوسط. كما أقامت قوات العدو حاجزا للتفتيش على طريق أم باطنة العجرف بريف القنيطرة الأوسط وفي ريف درع الغربي، استهدف العدو أطراف بلدتي جملة وعبدين بسبع قذائف مدفعية وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة، فيما أطلقت قوات العدو 3 قنابل ضوئية في أجواء منطقة حوض اليرموك. وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة للعدو في ظل صمت السلطات السورية.

أكد المساعد التنسيقي للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري اليوم أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة إيران، مشددا على أن العدو لن ينجح فيه. بدوره أكد سفير إيران ومندوبها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن عدوان أمريكا والكيان الصهيوني على بلاده يعد مصداقا للجرائم ضد الإنسانية. الخبر الأخير، قال وزير الخارجية الكوبي اليوم إن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة التي تستخدم عسكرة المنطقة أداة للهيمنة بذريعة مكافحة الإرهاب. متابعي العدوان وحدنا، هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبارتباط إذاعي مع أكثر من 30 إذاعة محلية وطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج، هذه الجبهة الموحدة كل اثنين التي تأتيكم من 10 وحتى تمام 12، وفين حضراتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل محمد الشيعان، الإخراج الإذاعي حفظ الله الحرازي، وهي التحية أيضا مني محدثكم عبد الله عبد الله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله. أما الآن فنذهب وإياكم إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب. بتوفيق الله وبتعاون أبناء الشعب اليمني، تمكن رجال وزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية معززين بذلك حالة الأمن والاستقرار في المحافظات والمناطق الحرة. وفي خدمة الشعب نستعرض هذه الإنجازات خلال الأسبوع الماضي والتي كانت على النحو التالي. تمكن أمن محافظة صنعاء من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة وضبط المتهمين بارتكابها في زمن قياسي. وأوضح أمن المحافظة أن مركز شرطة ذروان بمديرية همدان تلقى بلاغا يفيد بوصول جثة مواطن أمين إلى أحد مستشفيات المديرية بعد أن أحضرها مواطنون وعليها آثار طعن بآلة حادة في الظهر. وفور تلقي البلاغ تحرك مدير مركز الشرطة برفقة المختصين من البحث والأدلة الجنائية إلى المستشفى، حيث جرى معاينة الجثة وجمع الاستدلالات الأولية والبدء بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة وبعض عمليات البحث والتحري والمتابعة الأمنية والتي نفذها مركز شرطة ذروان بالتنسيق مع مباحث المحافظة وإدارة القيادة والسيطرة بأمن المحافظة. تم تحديد هوية المتهم وضبطه. تمكن مركز شرطة 26 سبتمبر بمديرية شعوب في أمانة العاصمة من ضبط متهم بقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين على خلفية واقعة إطلاق نار وقعت في منطقة الجراف. ضبط أمن مديرية الحشا بمحافظة الضالع متهما فارا من وجه العدالة ومطلوبا للأمن والعدالة على ذمة عدد من القضايا الجنائية. وأوضح أمن المديرية أن المتهم كان ينشط ضمن عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية ويعمد إلى بيع الدراجات المسروقة بعد تحرير عقود ملكية مزورة لها. تمكن رجال الأمن بمحافظة حجان من ضبط عدد من المتهمين في قضايا سرقة واستعادة دراجتين ناريتين مسروقتين، وذلك في عمليات أمنية منفصلة بمديريات بني قيس وعبس والمحابشة. ضبطت قوات النجدة بمحافظة عمران كمية من البضائع والمواد الغذائية الخارجية المهربة بالإضافة إلى كمية من الأدوية المهربة.
وفي محافظة الضالع ضبطت وحدة مكافحة التاريب في مديرية الحشا كمية من الأدوية المهربة. تمكن رجال مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويد من السيطرة على حريق نشب في ناقلة مواد نفطية قاطرة محملة بالديسل بمنطقة بيت مذكور في مديرية الطويلة، وأكدت المصلحة عدم وقوع أي خسائر أو أضرار بشرية، في حين أسفر الحريق عن أضرار مادية. أخمدت فرق الإطفاء التابعة لفرع المصلحة بمركز حدة في أمانة العاصمة حريقا اندلع في مخلفات داخل حوش أرضية بجوار محطة في جولة فلسطين بمديرية السبعين، وذلك عقب تلقي بلاغ من عمليات أمن الأمانة. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الجوف كميات من الأدوية والسلع المهربة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة للحد من عمليات التهريب وحماية الاقتصاد والمجتمع. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا. طبعا كل التحيه للاستاذ عبد الله الحيفي والزملاء في اداره الاخبار، وكذلك زملاء في اذاعه صنعاء البرنامج العام. تحيه طبعا ايضا للزميل عبد العزيز الحبيشي والزملاء في اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه. تحيه طبعا لرجال الامن الابطال. ومن المهم التذكير أن الترتيبات الأمنية لكم وليست عليكم، وأن الأجهزة الأمنية اليوم تحبط الكثير من مخططات العدو، وأنه من المهم جدا أن يتعاون الناس مع الأجهزة الأمنية، وفي حال وجود أي يعني أي شيء مشبوه أو أي مسألة مهمة، الناس ينبغي أن يبادروا بإبلاغ الأجهزة الأمنية على الأرقام 199 عمليات وزارة الداخلية، أو 100 عمليات جهاز الأمن والمخابرات. هذه نقطة مهمة، لأنه واحدة من أهم مداميك الاستقرار رغم العدوان والحصار ورغم كل ما يجري هو العمل الأمني. وواحدة من أهم مميزات ثورة 21 سبتمبر هو الاستقرار الأمني. والفارق الجوهري يتضح بين 21 سبتمبر ومشروعها التحرري ومشروع الاستقرار، يعني إذا بتحدثنا عن مسائل الأخرى، والجانب العسكري والجانب الأمني. جيش يبني نفسه وقدراته وإمكاناته، ويعني وأمن يؤمن الناس ويؤمن البلد. ولم تعد تجد، يعني باستثناء أشياء بسيطة جدا، لكن لم تعد تجد حالة من الفوضى الأمنية. جهاز أمني محترم، مؤسسة أمنية كبيرة عملاقة تحمي أمن واستقرار البلد، وتواجه مخططات عشرات الأجهزة الاستخباراتية حول العالم التي تستهدف البلد أكثر بكثير مما كان عليه الحال في المراحل السابقة، ومع ذلك تخلق واقعا أمنيا متميزا، وتخفي كافة الظواهر الأمنية السلبية التي كانت موجودة سابقا، من القطاعات القبلية إلى الثارات إلى كثير من المسائل الأخرى. كما قلت، وهذه واحدة من ملامح النجاح الاستراتيجية لثورة 21 سبتمبر. وهناك الكثير من الجوانب المهمة التي سنتحدث عنها أيضا في ذات السياق وفي إطار حديث السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه اليوم في العيد 12 لثورة 21 سبتمبر، مع أيضا أحد قيادات ثورة 21 سبتمبر، وأيضا أحد الإخوة المجاهدين الأعزاء الأستاذ العزيز المجاهد نصر الدين عامر، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ، وأيضا عضو المكتب السياسي لأنصار الله. سعد الله مساءكم يا أستاذ نصر الدين.
1: أهلا وسهلا، مساكم الله بخير جميعا.
0: كل عام أنت بخير، أنت وكل الثوار الأحرار، بمناسبة العيد 12 لثورة 21 سبتمبر.
1: نعم، وأنتم كذلك وكل المستمعين الكرام، نبارك لكم ولكل الشعب اليمني والطواقم، يعني برنامجكم وكل الإذاعات المرتبطة بهذه المناسبة العظيمة والمهمة.
0: نعم أستاذ نصر الدين، بداية ما الذي تقوله أنت في هذه المناسبة ونحن في العيد 12 لثورة 21 سبتمبر؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لكم وللمستمعين الكرام. في هذه المناسبة المهمة والتاريخية، يعني وهذا النقطة المفصلية واليوم العظيم الذي هو من أيام الله، يوم 21 سبتمبر، يحل علينا هذا العام وشعبنا يخوض جولة ملحمية جديدة من ملاحم الحرية والاستقلال، لنيل واستكمال معالم ومداميك ووضع مداميك الحرية والاستقلال لهذا البلد، يخوضها ضد الهيمنة الإقليمية. يعني في 2014 سقط شكل من أشكال الوصاية الخارجية، أو بداية سقوطها أو جزء من سقوطها، لأنها مرحلة سبقتها مراحل، ولكن استكمل باعتبار أن الكل يعرف بأن اليمن كانت، ولا يوجد يمني يستطيع أن ينكر إن لم يكن معاندا، بأن اليمن كان محكوما من السفارات الخارجية، من السفارة السعودية كوكيل عن الأمريكي، ومن الأمريكي أيضا، والسفارة الأمريكية مباشرة كانت موجودة وكانت الحاتم، وهناك حديث طول في هذا الجانب، وهناك كلام لا يعني ما أتذكر أيضا حديث حتى يعني الشيخ صادق الأحمر في مقابلة في حينها عندما قبل ثورة 23 سبتمبر، وهو يقول بأن الحاكم الفعلي وشيخ مشايخ اليمن هو السفير
0: سفير
1: الأمريكي.
0: الأمريكي صح.
1: نعم، وكان أيضا السفير السعودي هو الحاكم الفعلي، وهم نتذكر قصة قتل ويعني اغتيال الرئيس الحمدي عندما قتلته السفارة السعودية وبأوامر أمريكية وغيرها. فكانت اليمن هكذا محكومة، فبما أن كانت هناك أدوات محلية وهناك أيضا حاكم إقليمي ودولي، نحن اليوم نخوض جولة من الصراع في هذه، ونحن في هذه الذكرى نخوض جولة من الصراع مع الحكام الإقليميين. يعني اليوم تتوسع ثورتنا حتى تصبح ثورة إقليمية وثورة دولية، يعني هي باعتبار أن هناك أشكال يضعوها للشعوب، وكأن الحكام هم يعني من يتصرفون في الأمور، يضعون لهم حكاما شكليين، ولكن في نهاية المطاف الحقيقة القاضي عاول الماثل أمام الناس بأن العالم يحكمه قوى مترابطة مع بعضها البعض، وتضع هذه الأنظمة الكرتونية، وإلا فالحكم هو يعني بأدوات خليجية وسعودية تحديدا، والحاكم الفعلي هو الصهيونية العالمية، هو الأمريكي، هو من يقرر، ولا يستطيع أحد أن يكابر أمام هذه الحقيقة. فإذا عندما نخوض هذه المعركة يعني في هذه الجولة مع السعودي، نحن نخوض معركة الحرية والاستقلال. هم زوار 21 من سبتمبر الذين أسقطوا ذلك في ذلك اليوم شكل من أشكال الوصاية والهيمنة يعني الحكم الخارجي، هم يواصلون الثورة اليوم، وقد أصبحوا مقاتلين ومجاهدين في مختلف ميادين الجهاد والمواجهة. هم نفسهم الثوار يخوضون هذه الملحمة أيضا في مواجهة هذا الاحتلال الإقليمي والعالمي، ونواجه هذا الحصار الغاشم الظالم. علينا أن نتذكر وأن لا ننسى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نذكرهم، أمر الله يعني في القرآن وذكرهم بأيام الله، هذا يوم من أيام الله. أيضا نتذكر فضل الله علينا من خلال تذكر كيف كان الوضع وكيف كانت تسير الأمور. يعني كان البلد مدمر، كانت وزارة الدفاع، لا نتحدث عن وزارة أخرى أو قسم شرطة هنا أو هناك، نتحدث عن وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء، يسيطر عليها تنظيم القاعدة لساعات، يفكر ويقتل الناس داخل المستشفى العرضي، وكلنا يعرف ولا يخفى على أحد هذا الأمر. كانت العروض العسكرية التي ينبغي ويفترض بها أن تؤمن الناس أو تستعرض قوة الدولة لتأمين الناس تتعرض للتفجير هي، فمن يؤمن من ومن يأمن من هذا الغدر؟ كانت القاعدة تتحرك، وكنا دائما نشاهد يعني تطبع علاماتها وشعاراتها في الأمانة العاصمة صنعاء مباشرة. كانت المعسكرات تقام في بعض المناطق المديريات المجاورة لصنعاء في أرحب وغيرها من المديريات للقاعدة، وكان يراد أن تسقط اليمن كما سقطت أجزاء كبيرة من العراق في تلك الفترة بالتحديد بيد القاعدة، وكان المخطط هو الفوضى هذه لتقسيم المنطقة من جديد وإنتاج الشرق الأوسط الجديد الذي يتحدثون عنه اليوم. فكانت ثورة 21 من سبتمبر هي لمواجهة إسرائيل الكبرى ومخطط تغيير الشرق الأوسط وإعادة تقسيم المنطقة. إذن هي معركة مستمرة من ذلك الحين، هي ثورة عامة، هي ثورة عارمة. حتى ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في غزة وما يقوم به وفي كل فلسطين، وما تقوم به أيضا المقاومة اللبنانية، هي جزء من هذه الثورة. هذه الثورة اليوم تقوم بها شعوب الأمة العربية والإسلامية، تقوم بها الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة، يقوم بها الأحرار في كل بقاع الأرض، الذين أيضا من الدول العربية والإسلامية الأخرى الذين يناصرون كل من يقف في وجه أمريكا وإسرائيل، هم جزء من هذه الثورة. هذه ثورة عامة تتجاوز الجغرافيا السياسية التي فرضت في فترة التقسيم، يعني بعد الاحتلال وحقبة الاحتلال والاستعمار الغربي للمنطقة. هذه الشعوب تتوحد في ثورة، وإن كانت المسميات مختلفة، وإن كانت هناك أطر مرسومة ومثبتة على الناس ومفروضة كأمر واقع، ولكن حقيقة الأمر هي ثورة. هذه الثورة أيضا اشترك فيها الشهداء العظماء، السيد حسن نصر الله استشهد في هذه الثورة العظيمة، استشهد السنوار، واستشهد هنية، واستشهد يعني القادة العظماء، في استشهد السيد الخامنائي، واستشهد أيضا رئيس هيئة الأركان يعني هاشم الغماري، واستشهدت الحكومة، واستشهد القادة العظماء كلهم في هذه الثورة، واستشهد فيها صالح الصماد، واستشهد فيها أبو حسن المدني، وكل القادة من مختلف الميادين. هي ثورة إسلامية عامة عارمة، وإن كانت تقسمت فيها الأسماء والمسميات باعتبار تقسيم الجغرافيا. إذا نحن نعيش حالة من المواجهة مع قوى الاستكبار التي تريد أن تنهب ثرواتنا. لاحظوا يا أخي ويلاحظ السادة المستمعين جميعا، أنه عندما الآن منع النفط أو أغلقت المضايق، ألم يتأثر العالم كله ويخضع؟ هذا يدل على أن نحن نملك القوة للسيطرة على العالم والقوة على التأثير على العالم، وأيضا أن هذه الثروات التي بأيدينا تنهب لمصلحة هؤلاء المجرمين. الأمريكي الآن يكاد أن يفقد السيطرة على العالم لأنه فقد الوصول إلى النفط الذي يغذي الدولار والذي يتحكم من خلاله بالاقتصاد العالمي. إذا العالم كله يحكم من خلال ما نملكه نحن. هذه الثروات مطمع اليهود الذين تحدث الله عنهم من بخلهم وشدة حرصهم إلى درجة أنهم أساءوا لله واتهموه بالبخل من شدة، وتجد أنهم أشد الناس حرص الناس على حياة أي حياة يحرصون عليها. إذا هم أطمع لديهم في الدنيا فهم يطمعون في هذا النفط وفي هذه الثروات وفي هذه المضائق المهمة، ولذلك منذ زمن طويل يتوجهون للسيطرة عليها. إذا إجمال المشهد أن هناك ثورة وهناك ثروات وهناك إمكانيات وهناك مضائق حساسة وهناك جغرافيا وهناك أمة عربية وإسلامية هي مطمع لكي ترفع وتستعبد، وهناك أيضا فعل ثوري مستمر سواء في ثورة 21 من سبتمبر أو كل الجهد 7 أكتوبر، كل هذه هي أجزاء من ثورات سيتسجلها التاريخ فيما بعد بأنها كانت أجزاء من قطع تشكل صورة للثورة العامة التي طردت وأسقطت الاحتلال والاستعمار في المنطقة وفي العالم بإذن الله.
0: نعم أستاذ نصر الدين، يعني اليوم ونحن في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن والأمة تقريبا، يعني ثورة 21 سبتمبر اليوم يعني تنتصر كما هي دائما وتسيطر على مناطق جديدة كانت يعني بيد العدو السعودي وتحشيداته، المعركة ما تزال مستمرة، حملة ترهيب واسعة جدا يتعرض لها كل الأحرار، يعني كل من يقف حتى من يدعو يعني إلى حقن الدماء مع أنه يساوي بين الضحية والجلات في بعض الأحيان، لكنه يتعرض لحملة شرسة لأنه فقط لا يقف مع العدوان على بلدنا ولا يؤيد المعتدين على البلد. كيف تقيم هذه المسألة وأنت أعتقد في قلب هذا المعترك؟
1: سيد العزيز، كما ذكرت أنت في بداية سؤالك، يعني عندما تتحرر مناطق كانت السيطرة عليها من قبل الأعداء في فترة يعني هاجموا اليمن واجتمعت التحالفات والتحشدات واستأثروا بالرواية وبالسردية وصنعوا المشهد هم وتحكموا به وغيروا قناعات الناس، هي الآن كما تتحرر تلك المناطق تتحرر الرواية أيضا بعد الطوفان الأقصى وبعد الجهد والجهاد والصدق والإخلاص والتفاني الذي بذله الشعب اليمني مع غزة بكل صدق وبكل إخلاص ولوجه الله سبحانه وتعالى. ها هو اليوم ثمار ذلك تتهاوى وتسقط أركان الدعاية والرواية الزائفة والكاذبة التي زرعها وتبناها الأمريكي عبر أدواته السعودية وأيضا العملاء والخونة في المنطقة بالكامل. نحن يبدو أننا وبعض يعني الكثير من أبناء الشعب اليمني لا يدركون حجم التضليل الذي مورس على هذه الشعوب والقناعات التي رسمت في أذهانها بأننا كشعب بأننا مجرمون ومتخلفون وبأننا يعني كفار بمعنى الكلمة، يعني هم كفروا الشعب اليمني لكي يحشدوا الحشود ضده. الآن وبعد هذه السنين كلها وعندما عادت المعركة من جديد واتضحت معالمها هم يعانوا من سقوط وتحرر كثير من العبور وسقوط جبهات واسعة من أبناء الأمة وتحررهم من تلك السردية والرواية التي سطرها الأمريكي وبإعلامه الذي ينطق بالعربي وكذلك الإسرائيلي الذي ينطق بالعربي، فسطروا تلك الرواية وهم الآن يروها تتهاوى أمامهم، وبناء على ذلك هم منزعجين يحاولوا أن في أقل الأحوال الذي يعني تسقط الرواية الخاصة بهم لديه أن يحيدوه، لا تتدخل، أصمت، ساوي بين الجلاد والضحية في أقل الأحوال، لأنهم يشعروا بأنها تهاوى سقطت كما سقطت المديريات المحتلة في الساحل الغربي، تسقط اليوم الرواية أيضا الغربية. ولذلك لاحظوا أنهم يأتون ويستعيدون استخراج أكبر الكذبات وأكبر البهتان في العالم مثل كذبة استهداف مكة وغيرها، ونتذكر أنها في السابق أطلقوها، وللعلم يعني في الفترة الماضية كان صوتنا لا يصل وكثير من أبناء الأمة صدقوهم في تلك المرحلة، لكن الآن تهاوت هذه. إذا هناك تغير وهناك خسارة للأعداء على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، ولذلك يلجؤون إلى الترهيب وإلى التهديد وإلى الاستعطاف والاستجداد، ثم يصلون في نهاية المطاف إلى طلب المحايدة. يعني نلاحظ أنهم يطلبون من البعض إذا لم تريد أن تقف مع الحق إذن أتوقف على الحياد، لأن هؤلاء كلهم الذي تراهم اليوم يتغير موقفهم هم كانوا أساسا في السابق يصدقون كذبهم، فسقط هذا الكذب وهذه الرواية الخادعة التي سطرها الأعداء سواء لدى الشعب اليمني الذي عرفهم في الشمال وفي الجنوب، حتى تلاحظ في المحافظات الجنوبية اليوم لم يعد ذلك الزحام لأن سرديتهم الكاذبة سقطت. كذلك في عالمنا العربي والإسلامي سلبيتهم سقطت، لم يبقى معهم إلا من لا زال يتعمد الكذب، يعني يتعمد تصديق الكذب، أو هو مغفل إلى أبعد حد، أو أنه يعني في النهاية عميل خائن لأمته ويريد أن يصدق الكذب. فهناك انتصارات يعني، وهناك سقوط لقلاعهم التي بنوها خلال الفترات الماضية، وتلاحظ أنه حتى تشهد المنطقة فرد كبير وانشقاق وتباين وتمايز للصفوف بين الصادقين والكاذبين. وهذه من وعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد بأنه سينصر الحق، سينصره في كل الميادين، ليس فقط في الميدان العسكري، بل سينصره أيضا في الميادين الأخرى.
0: نعم، أستاذ نصر الدين السيد يحفظه الله اليوم تحدث عن يعني مؤامرات الأعداء التي استهدفت البلد واستهدفت الأمة، وعن الكثير من الجوانب المرتبطة بثورة 21 سبتمبر على مستوى البلد، وعن محاولات التشويه. إلى أي مدى نستطيع القول اليوم بأننا يعني في هذه المعركة رغم ماكنة العدو أفشلنا مخططاته في هذا الجانب؟
1: أولا يعني المعركة كبيرة وليست سهلة، والعدو يملك كل يعني لم نقول يعني لم نرد أن نقول كل، ولكن معظم وأغلب بتفوق ساحق الماكينات الإعلامية، سواء مواقع التواصل الاجتماعي وكمنصات عملاقة أو وسائل الإعلام، لا نملك إلا القليل في مواجهة ذلك، لكننا نملك الحقيقة، نملك الأمة الحقيقية، نملك الشعب العظيم الذي هو يعني هو رهان، يعني الرهان وعليه الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى الذي يخرج. يعني نحن لسنا وهم، نحن حقيقة، نحن شعب حر أبي موجود على الأرض يقدم التضحيات، يصبر، يرتقي بوعيه بإمكانياته. فهذه الإمكانيات مثلا تلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي، الجهد الشعبي الكبير هو ما يفشل هذه المخططات. يعني نحن عندما نتحرك لا نتحرك كما يتحركون هم بذباب الإلكتروني وخداع وزيف وتحايل، وإنما نتحرك الشعب بكله يدخل، بل أنه يعني يتعرض للإغلاق وللحظر وللتقييد، ومع ذلك ينفذ من بين هذه، لأنه يملك الحقيقة ويملك العزيمة. وكما يخرج بالملايين في الساحات، هو يشارك أيضا بمئات الآلاف وبالملايين في الحرب الإعلامية، ونملك الحقيقة وهي السلاح الفتاك الذي لا يمكن لأحد ولا يملكه الآخرون. يعني عندما نتحرك نحن نملك الحق ونملك الحقيقة، هل يستطيع الباطل أن يكون حقا يملك سلاح الحق؟ هذا لا يمكن، لأنه مستحيل. كما نحن أيضا يعني لو تحولنا إلى الباطل سنكون ضعفاء مثلهم. فإذا نحن نملك أهم عنصر وأقوى عنصر، أولا الحق وانطلاقتنا من الحق، والحق هو القرآن الكريم ومبادئه العظيمة، وأيضا الحقيقة. نحن لسنا زيف، نحن حقيقة، نحن واقع، نحن أيضا تضحية، نحن صبر، نحن ابتداء، نحن مظلومية، نحن انتصار. فعندما نقدم هذه الحقائق ننسف تلك الدعاية الكاذبة. وما يتعمد العدو من استمراره في الكذب إلا لأنه فشل، من يفشل يلجأ إلى الكذب، أما من ينتصر فهو يعني يكتفي بأن يظهر جزء من الحقيقة وليس الحقيقة بكاملها. فهذه المعركة هي طويلة ولن تتوقف بل تتصاعد، سواء استعرت الحرب العسكرية أو انخفضت، هي تزداد اشتعالا الجبهة أو المعركة الإعلامية ومعركة الرواية والسردية ومعركة الكلمة. يبلي يعني مجاهدي وأبطال هذه الجبهة بلاء حسنا. السيد عبد الملك أيضا بخطاباته هو أيضا يساند هذه الجبهة، فيقدم خطابا يغذي هذه الحقيقة ويقدمها، وأيضا يأصل بشخصيته يعني وحضوره القوي العالمي وتأثيري، يشاهد يعني المئات الملايين بل يعني المليارات من العالم كله يشاهدون خطابه ويتابعونه، ويترجم إلى عدة لغات، فيتلقون الحقيقة، فتتعزز هذه الرواية وتتعزز هذه السردية في مواجهة ذلك الإفك والبهتان والزور. وتلاحظ حجم الفارق الهائل الآن بين من صدقوه في الرواية السابقة عندما اتهمنا وبهتانا وزورا باستهداف مكة، والفرق الآن يعني كثير من الناس نلاحظ أن هناك كثير، بل أنه إلى درجة أنه هناك انقسام داخل بعض المعسكرات الإسلامية كما هو حاصل في إخوان المسلمين، يعني كتنظيم دولي كبير على امتداد العالم الإسلامي، هناك انقسام واضح داخلهم. هذا كله فشل لهذا المشروع الأمريكي والإسرائيلي والسعودي الذي فشل أمام الحقيقة وقوتها، وبصبرنا وصمودنا تحملنا الكثير من الأذى والكثير من الكذب، ووصلنا بفضل الله إلى درجة أنه تم تنفيذ العملية العسكرية ردا على هذه الكذبة. يعني إن شاء الله مستقبلا سنكون ندمر جزء من أرامكو على كل كذبة.
0: نعم.
1: يعني أسبوع سينهيها.
0: نعمة كبيرة. طيب أستاذ نصر الدين، 157 غارة جوية تقريبا، أكثر من 150 صاروخ باتجاه أو استهدفت حيدان من قبل العدو السعودي، هذا التصعيد في الساعات الماضية إلى ماذا يشير؟ وطبعا العميد يحيى صريع قال بأنها لن تمر دون رد والحرب لم تبدأ بعد.
1: نعم، يعني العدو السعودي هو يصعد، هو مفلس، هو يحضر، هو يحشد، هو يحاول، لكن لا يعني لا قلق، سواء بالتصعيد أو غيره الرد سيكون قائم، وهو يعني لم يمر أي ضربة إلا برد الحمد لله، والمعادلات ثابتة والحصار قائم وكبير جدا ومؤثر للغاية، مليارات الدولارات يوميا يستنزف العدو السعودي، وحصارنا فعال للغاية بفضل الله وبتوفيقه وتسديده، ومظلومية الشعب اليمني اليوم تأخذ حقها من هذا العدو الظالم الغاشم العميل الخائن الفاجر. ويعني هذا التصعيد الذي تشهده بالغارات وغيرها تقريبا وصل الإجمالي إلى 917 غارة، يعني تكاد تصل إلى 1000 يعني.
0: نعم.
1: غارة. هو تصعيد كبير جدا، ويحاول العدو من العجائب أنه يريد أن يختفي خلف إصبعه، ويريد أن يقول أنه ليس هو من يشن الغارات. لماذا؟ يعني نتيجة الجبن، يعني تذكر عندما أعلن العدوان على هذا البلد الطيب المؤمن، لكنه كان يستضعفه إلى أبعد حد، أعلنه من واشنطن بكل غرور وتبجح، وظهر بالناطق وهو يتحدث عن إطلاق عاصفة، ما عاصفة لتضخيم نفسه، عاصفة الحزم، وشن مئات الآلاف من الغارات. اليوم يخفي نفسه ويختفي خلف إصبعه، يعني اليوم يحاول أن يقول ويتنصل، حتى يعني لم يعد هناك بطولة عندما يعتدي اليمن، بل يخاف، لأن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وبهذه المقيادة العظيمة وهذا الشعب العظيم وهذا المشروع العظيم وثورة 21 من سبتمبر وصل من القوة وبنى من القوة في هذه السنين الصعبة التي يكفي كان منها أن يكون صمودا، يعني يكفي، ولكنها بفضل الله ولأنها مشروع عظيم جدا بنى قوة هائلة إلى درجة بعد هذه السنوات يصل بالحال بالسعودي أن ينكر نفسه وينكر الغارات ويختبي خلف إصبعه ويحاول أن يقول أنه ليس موجودة مثلا في الساحل الغربي، يقول أن هذه أنهم يمنيين ولا يوجد، صحيح هناك عناصر يمنية لكنها تتبعه وهو من يديرها. فإذا عندما تم السيطرة على وتطهير تلك وطرد تلك العناصر،
0: نعم،
1: وجدوا الوثائق وصورهم والمخابئ الملاجئ العميقة للجنود والضباط السعوديين وصورهم وبطائقهم وأسماءهم ووثائقهم، يعني هم من كانوا يديروا، هم متواجدين فعليا وليس فقط من خلال التوجيه والنفوذ، وإنما هم من يديرون المعركة، هم من يعتدون، هم من يحتلون، ولمصلحة من؟ لمصلحة الأمريكي والإسرائيلي، يتواجدون في المضائق المهمة وفي الممرات الدولية المهمة لكي يخدموا الإسرائيلي ويحموا الإسرائيلي ويستخدموا فيها أدوات محلية. إذن يعني هذا مشهد عظيم من مشاهد النصر الإلهي الذي يكشف كل، يعني يسقط الرواية الكاذبة، يقدم أيضا نحن كما ذكرنا الآن يعني طبقنا هذا الموضوع كيف إنجاز ثورة 21 من سبتمبر، يعني وصل إلى هذا الحد أن يجعل العدو السعودي بفضل الله وبكرمه يصل إلى مرحلة أنه لا يجرؤ أن يعلن بأنه هو من يشن الغارات، بل يخطئ، ومع ذلك لا ينفعه الاختباء، يتم الرد عليه، وأي تصعيد في الأيام القادمة لا يخيف من يتوكلون على الله. يعني نحن لا نعتمد على قوتنا الذاتية حتى نشعر أن هناك قوة قد تغلبنا، لأننا نعتمد على قوة الله. من الذي لديه تحالف أو قوة أو سلاح أقوى من الله؟ هنا سنخاف ونقلق، ولكن لا قوة فوق قوة الله، ونحن لسنا إلا جنود من جنود الله، هذه نحن نخوضها في المعركة طاعة لله، حتى وإن كانت يعني دفاعا عن أنفسنا، ولكن حتى لأنه طاعة لله الله أمرنا بأن نرد على من يعتدي علينا. فإذا نحن نخوض معركة كجند من جنود الله، هو من إذا جاز التعبير هو من يدير المعركة هذه، وهو من له الحق وله الملك ونحن نؤتمر بأمره، فهو من ينصر وهو من يتكفل بمواجهة هذه الحشود وهذه ومن سينصرنا ويصبنا ويسدد ضرباتنا، فلا قلق، من
0: صحيح.
1: يكون الله حسبه ونعم الوكيل، فإن كل قوة الدنيا وكل تحالفاتها لا تخيفه أبدا، يتحرك ويبذل ما يستطيع من قوة ويعد في العدة، والله سبحانه وتعالى لم يخذلنا في كل المعارك السابقة، فرت التحالفات وهزمتها والواقع يشهد بذلك.
0: نعم أستاذ نصر الدين، يعني ونحن نتحدث أيضا عن يعني

0: عمليات الى العمق السعودي، هو في حاله دفاع، يعني لم يعد في حاله قدره على المهاجمه. صحيح اننا نحن ندافع عن انفسنا، والمعركه اجمالا اطارها العام هو نحن من في يعني ندافع يعني عن انفسنا وعن بلادنا، لكن هو في كتكتيك في الميدان لم يعد الا مجرد متلقي للضربات التي يتلقاها من ابطالنا ومجاهدينا العظماء المتوكلين على الله والمعتمدين عليه في الميدان في الزحوفات البريه، هي مجرد ارتفاع لا يستطيعون ان يحققوا شيء، ومع ذلك يبقى هذا ميدان عسكري والمعارك فيها كل شيء وارد. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم في معاركه كانت هناك جولات متعدده، وكان فيها يسقط الشهداء ويرتقي الشهداء العظماء وغيرها من الامور والتفاصيل في المعركه. لكن اجمال المعركه، من انتصر؟ هل انتصر الرسول ام انتصر الكفار والمشركين؟ بل انتصر الرسول وعم الاسلام وتطهرت الجزيره العربيه وانتهوا. هذا هو الحال في نهايه المطاف. اليوم بفضل الله وبتوفيقه، ليس باصرار بالقوه ولا بصائف ولا ب يعني بما نملك من امكانيات، بل عدا يملكون امكانيات اكبر، ولكن الله سبحانه وتعالى عززنا وايدنا وهدانا ونصرنا وثبتنا حتى اصبحنا في واقعنا الميداني اكثر قوه وتماسكا ووعيا وثباتا وقناعه وحضورا في الميادين من كل اولئك الاعداء المعتدين، ونحقق الانتصارات التي لم تكن تخطر في البال ولم يكن يحلم بها احد ولا يتصورها. لو قال لنا احد قبل سنوات باننا سنصل الى مرحله اننا نضرب السعودي وهو لا يجرؤ على ان يتحدث باسمه ويذهب ليختبئ وليقول انه يعني يمارس ضبط النفس ولا يريد ان يتورط في معركه، كان هذا من الخيال، كان سيكذبه الجميع، ولكنه حصل. هذا كله بفضل الله وبتوفيق الله وبهذا المشروع العظيم الذي نتحرك فيه.
1: نعم. طيب استاذ نصر الدين، العدو ما يزال مستمر في استهداف المدنيين، الحديث عن استشهاد وإصابة 5 مدنيين في محافظة الجوف من أسرة واحدة، هذا تحديثات وكالة الأنباء اليمنية سبأ. هنا سؤال أيضا استاذ نصر الدين، انه اليوم كيف يمكن يعني البعض مثلا يقول اين الرد، مع أن الرد موجود، لكن هناك الكثير يعني لا أدري كيف يتصور ما الذي يريده من رد حتى يعني تطمئن النفسية بأننا نرد على العدو السعودي. لكن يبقى سؤال وحق الناس أن يستمعوا إلى إجابة. إنما أيضا سؤال آخر، كيف يمكن أن تطلعنا على بعض إجراءات تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة مؤخرا، وهل نستطيع القول الآن بأن مسألة تطبيع الأوضاع انتهت تماما، وأن هذه المناطق يعني أصبحت بفضل الله يعني أو كثير منها يعني في الوضع المستقر والآمن؟ تفضل.
0: نعم، أولا في مسألة الردود، يعني الآن نحن في تصعيد مرتفع، وأصبح المطالب هو العدو السعودي، وأصبح جمهوره من يقول له أين الرد، وهو يقول بأنه يمارس ضبط النفس بأنه لا يريد أن ينجر إلى معركة تفرض عليه، وإلا فالضربات وصلت إلى عمق الرياض. حتى مثلا قبل أيام تابع الناس يعني مسألة محاولة تفجيرات بعض الدراجات النارية، أيضا إرسال مسيرات من السعودية ومن يعني من قبل العدو السعودي إلى العاصمة صنعاء، تم ضرب العاصمة الرياض، وتم استهداف قوي جدا، وقبل دقائق ظهرت بعض الصور للأقمار الصناعية واتضح بأن هناك خزانات كثيرة لشركة أرامكو موجودة بداخل المطار، تم إحراقها بالكامل وتدميرها، وظلت الحرائق مشتعلة لا أدري هل أطفئت حتى الآن أم ما زالت مستمرة. فالضربات قوية جدا، نحن نتحدث عن إيقاف النفط يعني من ضخ عبر البحر، ليس فقط الإحصار عبر البحر وإنما إيقاف الأنبوب بالكامل، تدمير عدد منشآت كبيرة جدا من أرامكو تقدر بمليارات، بل يعني عشرات مليارات الدولارات، ضربات منكلة، تحرير يعني وطرد التحشيدات السعودية، هذه انتصارات كبيرة جدا وعمليات هائلة. فيما يخص التطبيع الأوضاع، معروف أنه في عادة في الحروب، ونحن لدينا تجربة طويلة، عندما تحرر أي مناطق تحتاج إلى وقت حتى تتطبع الأمور، لكن بنبل وأخلاق ويعني حرص المجاهدين على ألا يكون هناك أي تجاوزات في تلك المناطق، الحمد لله يعني الأمور أفضل، ستمضي بشكل أسرع مما هو مفترض. الناس اطمأنوا لأنهم لم يروا تصفية حسابات، لم يقتل يعني الناس يصفون.

0: يعني أنت تخيل المشهد لو دخل هؤلاء الأعداء إلى بعض المناطق، دائما تخرج بعض المشاهد السحل والذبح والأسر والقتل والتصفيات والتدمير. أما الآن لا يوجد أي تصفيات، أسر بعض قيادات التحشدات والخونة اللي باعوا أنفسهم وفروا، أسرهم موجودة معزة مكرمة، بل تتلقى الرعاية والاهتمام والتكريم، ويعني لا يتمس بأي سوء، وتصان أعراضهم وأموالهم، لم يعتد على أي مواطن، ومن يتعرض لأي شيء فإنه يعني من حقه أن يشتكي وسينصف. من أيضا سلموا أنفسهم وجنبوا أنفسهم القتال أو استسلموا للقوات المسلحة، هناك معالجة لملفاتهم ووضعهم، وهناك عفو أطلقه الرئيس. فالأوضاع يعني تمضي بطريقة جيدة، الدراسة تعود بالتدريج، والطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة، الخدمات تشغل بشكل عام، تعاد يعني، والذي لم يكن هناك خدمات جيدة يتم معالجة هذا الأمر. إن شاء الله بإذن الله ستكون هناك مزيد من التغطيات في تلك المناطق لتظهر يعني كيف تلك المناطق أصبحت تنعم بالحرية والسلام. طبعا تم تخفيض أسعار يعني تحويل العملة ووضع آليات لتغيير العملة للمواطنين وإنهاء وضع العملة المزورة والغير القانونية، وتم تحويل الأسعار في النفط وفي الغاز وتوفيرها التي كانت شحة في الغاز وغيرها تم توفيرها، وأيضا تم يعني تخفيض أسعارها بما يتناسب مع نفس السعر في المناطق، يعني بسعر الدولار وسعر الريال اليمني في المناطق في مناطقنا، وانخفضت الأسعار إلى نفس مستوى الأسعار في المديريات الحرة في صنعاء وغيرها وغيرها من الأمور والتفاصيل التي ما زالت الأجهزة الرسمية كان لديها خطة مجهزة ومعدة، كل جهة حكومية تقوم بما يخصها في تلك المناطق المحررة.
1: ممتاز، هذه مسألة مهمة جدا، والحديث عنها أيضا وتغطيتها ولو بالقدر اليسير أيضا مهم. أستاذ نصر الدين، تقريبا وصلنا لختام الحلقة، رسالتك للشعب اليمني في العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، ولمن تريد يعني الكلمة لك في الختام؟
0: نعم، يعني في نهاية هذا الكلام توجه لله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء على هذه النعمة العظيمة، بالرغم أن ثورة 21 من سبتمبر وجهت من أول لحظة بالحرب وبالحصار وبكل أنواع الاستهداف، إلا أنها يعني حققت أعظم الإنجازات، قد لا يعني قد يحاول البعض أن ينتقصها، ولكن يعني بنت جيشا هو من أعظم الجيوش الآن في المنطقة بالكامل، تصنيعا وتسليحا وتنظيما وتدريبا، يضرب به المثل يخشى يعني، وأصبحت لدى اليمن قوة ضاربة تحمي هذا الشعب، تدافع عنه، تصون كرامته، تصد الأعداء. لا يوجد أي دولة عربية اليوم يعني تستطيع أن تقول بأنها لديها القدرة والكفاءة والعزيمة والإيمان والثبات والتنظيم والدكة والتصنيع كما هو القوات المسلحة اليمنية، تصنع من الطلقة من المسدس إلى الصاروخ إلى وصولها إلى الصرف الصوتي والطيران المسير وغيرها من الأسلحة والمدفعية وكل أنواع الأسلحة المطلوبة للحرب والدول العظمى والدول الكبيرة. هذا هو يعني هكذا ترسم استراتيجياتها دائما، أولا ما تبدأ هي بالحماية وأن تضع استراتيجية الحماية. نجد أن الاقتصادات العظمى مثل الصين هي من أكبر الدول في الإنفاق الحربي ويعني الاستعداد الحربي والتصنيع الحربي، كذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على العالم هي أيضا كذلك. فلا يوجد يعني دول تبني نفسها لتكون دول عظيمة وقوية إلا أن تبدأ بخيار بناء القوة. لولا أن يعني قواتنا المسلحة، لولا أن يعني الحرب وغيرها من الأمور التي يكفي أننا استطعنا أن نكسر هذا الحرب، لكن يعني في أمور متقدمة أكثر في مختلف المجالات، وتتذكرون قبل أن يأتي التصعيد الأخير الأمريكي والإسرائيلي وطوفان الأقصى والمعركة، هذه كان توجيه السيد في الكلمات التي ألقاها، وتحول التصنيع بداية إلى التحول للتصنيع المدني، وكانت هناك نقلات مهمة جدا في هذا الجانب، لكن المعارك تحولت، وهناك أيضا عاد التطور في الجانب العسكري حتى وصلنا إلى الصواريخ الصوتية التي لا تملكها إلا عدد أقل من عدد أصابع اليد في العالم، وهذا كله بفضل الله وبكرمه وهدايته للمجاهدين. فهذه إنجازات مهمة للغاية، بعدها يؤسس للجانب الاقتصادي، ولذلك دخلنا في هذه المعادلة، معادلة كسر الحصار بحصار، لأنه عندما تملك القوة ابدأ ببناء الاقتصاد، وفي نفس الوقت هناك بناء في مسألة الجانب الزراعي وغيرها من التنمية. إذا نحن أمام ثورة عظيمة تبني بأسس حقيقية تحرر القرار أولا، ثم تدافع عن السيادة وتبني أدوات الحماية للسيادة وللقرار، وأيضا تبني الاقتصاد وتحميها أيضا، وتبني المعادلات التي تحمي هذا الاقتصاد وتحمي القدرة على الصمود في الاقتصاد ومواجهة المخاطر، وتحقق بإذن الله الدولة التي ينشدها كل يمني، وتحقق أيضا الدفاع والمنعة للأمة العربية والإسلامية بكلها.
1: إذن بإذن الله صمام أمان البلد والشعب وكذلك الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى هي هذه الثورة العظيمة والمباركة، ثورة 21 من سبتمبر. شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز المجاهد نصر الدين عامر، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية السبأ. شكرا لك سيدي الكريم.
0: شكرا.
1: في أمان الله. إذن مستمعينا ومتابعينا وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج العدوان. وحدنا الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة في مواجهة هذا العدوان وهذا الحصار. وفي الختام طبعا كل التحية لكل مستمعين ومتابعين، تحية طبعا للزملاء الأعزاء، تحية طبعا للإشراف العام أستاذ عبد الرحمن الحمران، وكذلك الأستاذ محمد قاطع من التنسيق والمتابعة، وكذلك الأستاذ أحمد الصنعاني، تحية طبعا أيضا للأستاذ نيازي الرازحي، وكل التحية بالطبع لقيادة برنامج العدوان وحدنا، دفة الإخراج العزيز عبد الله عبد الله العزيز، حفظ الله الحرازي، أطلها الحيفي 20 سنة ولا أوقع مخرج مذيع زي ما أنا يعني أنا كم 9 سنين. على كل حال أستاذنا وحبيبنا الأستاذ عبد الله عبد الله الحيفي من إدارة برنامج العدوان وحدنا كذلك سيكون معكم اليوم كما كل اثنين في يمن الصمود حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى، على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. ولأننا في ليلة من ليالي الصمود والشموخ والمواجهة والتصعيد أيضا، نتشرف نحن أيضا في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية بالاستمرار بالارتباط الإذاعي مع إذاعة صنعاء البرنامج العام حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله. تحية للمجاهد مع الله، وتحية لكم أنتم دائما وأبدا مستمعين ومتابعين، تحية لأبطال مؤسستنا العسكرية والأمنية، وتحية لأبناء شعبنا العزيز، تحية لكم جميعا.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور،
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
3: هنا سام،
10: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل و تلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، من صنعاء تقدم.
11: نحن نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجد أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
12: مسيرة وقيم،
2: مسيرة وقيم.
11: رأيت أن هذا لأكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمني والحكمة اليمنية.
12: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
11: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
13: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 90 بعد 600، الذكر والتزكية، القسم الرابع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية، وهي الذكر. وذكرنا أهمية الذكر الكثير، أهمية استفادة المؤمنين من تذكير بعضهم بعضا وفي المجالس المختلفة، ودور ذلك في الإيمان بالله. حتى هذا الذكر، حتى في قول الله أكبر، أحيانا في مسيرات أو في كذا يرددون الله أكبر، يرددون حمد الله، يعني كل محل يذكر الله تعالى فيه فهو جزء، ليس فقط الذكر، لأن المطلوب كما قلنا هو ليس فقط التقوى الفردية، وإنما تقوى المجتمع، بحيث تصبح العلاقات هي علاقات هكذا. حتى عندما شخص يسأل شخص يقول له ما حالك، يقول الحمد لله. فهذه مهمة جدا ولها آثار في التواصل مع الله، التواصل الاجتماعي مع الله، الصلة مع الله لا تكون فقط على مستوى الفرد بينه وبين ربه، حتى وهو مع المجتمع. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني دائما في كل محل نذكر الله سبحانه وتعالى، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا في كل محل، هذه لها تأثيرها وبركاتها. كذلك الذكر الله تعالى في البيت له تأثير كبير وبركات كبيرة في كل محل. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الذكر الكثير وما ورد في القرآن الكريم بشأنه، حيث ذكر من النماذج القرآنية على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من الثناء على المكثرين لذكر الله تعالى. وقال: يقول الله جل شأنه في الثناء على عباده الذين يكثرون من ذكره، يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فطبعا هنا الله تعالى ذكر أن الذكر يذكرون بصيغة المضارع التي تفيد الاستمرار، وذكر أحوالهم المختلفة، قياما قعودا على جنوبهم، يعني وهم متكئون يريدون أن يناموا وهكذا. وطبعا سنرى إن شاء الله هناك الكثير من الأذكار الواردة في المحال المختلفة. ثم ذكر ويتفكرون، لأن الذكر سيهيئ الأرضية للنفس بحيث تسقل وتصبح تفكر، لأن الغفلة تجعل الإنسان لا يفكر، فذكر الله تعالى يسقل القلب ويجعله يفكر. يعني أحيانا يمتزج حتى الذكر مع الفكر، الشخص مثلا عندما يقول الله أكبر فهو سيفكر في دلالتها، عندما يقول سبحان الله سيفكر في دلالتها التنزيهية، عندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالتالي كل هذه الألفاظ تعينه على ترسيخ ذلك الفكر. سنرى إن شاء الله الحديث عن الفكر باعتباره أيضا وسيلة من وسائل التزكية. ثم بعد ذلك قال: ربنا ما خلقت، يعني الذكر والفكر ماذا ينتج؟ ينتج الدعاء، وهو الصلة مع الله. يعني الشخص عندما يفكر، يفكر مثلا حتى نفهم لماذا الله تعالى قال فقنا عذاب النار، يفكرون ثم يعلمون أن الله تعالى صادق في كل وعده وفي كل وعيده، وأن المسؤولية خطيرة،
14: وأن المصير خطير فهنا. وعندما يرون الكون كذلك مبني بدقة عالية وليس فيه عبث فيعلمون المعاد وأن هناك معاد، لذلك قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا هذا من دلائل المعاد، ما يسمى بعدم وجود العبث في الكون، كل شيء في محله الصحيح. فلذلك ترتب يعني كل هذه الألفاظ يعني مرتبة بهذا الترتيب الدال على هؤلاء المؤمنين العارفين بربهم سبحانه وتعالى الحريصين على مصيره. وطبعا هذا فيه رد يعني بعض للأسف يعني كما ذكرنا الصوفية يتوهمون أن الذاكر لله تعالى يحصل له حالة أنس وحالة حب شديد لله بحيث ينسى الجنة والنار ويصبح الكلام عن الجنة والنار يقولون حظ العوام. الله تعالى ذكر أن هؤلاء أولو الألباب، هؤلاء الخلص من الناس، ومع ذلك استعاذوا من النار، مثل ما ذكرنا الإمام علي رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن الكريم يذكر هذا الأمر. لذلك احتقار الوعيد واحتقار الوعد الإلهي طبعا، وتبيين أن الذي يهتم بها ويراعيها يتبين أنه ناقص الدرجة، ليس كذلك. المؤمن يحب الله ويطمع في فضل الله ويرهب من وعيد الله ولا يتناقض ذلك جميعا، كله يمكن فعله. يقول ذكر الله في مختلف حالاتهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم بمختلف الحالات. يقول أيضا في الثناء عليهم الذين يكثرون من ذكره، بعد أن ذكر مجموعة من المواصفات الإيمانية المهمة في الآية المباركة في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، إلى أن ختمها بقوله جل شأنه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأن الله تعالى ختم هذه الآية بهذا الأمر باعتبار أن الذكر هو الذي يعطي لتلك الأمور كلها بركاتها، حتى الجهاد في سبيل الله فرق بين المجاهد الغافل وبين المجاهد الذاكر. فالذاكر الذكر له أهمية كبيرة في كل الشؤون، في طلب العلم، في العمل، في كل شيء. فمن المواصفات الإيمانية المهمة لعباد الله المؤمنين من الذكور والإناث هي الإكثار من ذكر الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني مع أن الآيات القرآنية كثير أن تجعل فقط الخطاب الذكور يساوي خطاب الإناث، ولكن الله تعالى هنا جمع بين يعني دعا كلا منهما الذكور والإناث إلى هذا الأمر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذكر الله تعالى في كل الأزمنة، فقال الذكر يأتي أيضا في مختلف الأحوال فبحسب الزمان، تستقبل نهارك منذ الفجر بالذكر لله تعالى. طبعا الشخص حتى عندما يستيقظ يعني هناك أدعية، هناك أذكار خاصة بالاستيقاظ، هناك أذكار خاصة بالنوم إلى آخره كما سنرى إن شاء الله. يقول تستقبل نهارك منذ الفجر بالذكر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والدعاء، تستقبل شروق نهارك بالذكر لله سبحانه وتعالى، تستقبل منتصف نهارك بالذكر والعبادة والصلاة، تستقبل ليلك بالذكر والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة والتلاوة، وهكذا في مختلف الأوقات. هذا بالنسبة للأوقات، فلا تمضي وقتا طويلا في حالة من الغفلة والنسيان لله والظهور عن ذكره. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذكر الله تعالى في كل الأحوال، فقال وأيضا في مختلف الأحوال، هناك الذكر مرتبط بالأوقات وهناك كذلك الأحوال المختلفة بالنسبة للإنسان على مستوى ظروف عمله، ظروف حياته، أحواله المختلفة. فمشروع لنا أن نبدأ ما نبدأ به من أعمالنا واهتماماتنا في أي مجال، في أي قضية، نبدأ بذكر الله، سواء وأنت تتجه لتناول وجبة الطعام نسمي الله تعالى على الطعام، أو أنت تتجه لعمل أي عمل مهم أن تبتدئه، ولو حتى في حديث أو كلام أو عمل أو أي شيء تشتغل عليه أن تبدأه بالبسملة. توارد في حديث من لم يسمي الله أو يبدأ بسم الله فهو أبتر، لذلك الشيء أبتر يعني مقطوع البركة، ليس فيه بركة. وورد في حديث آخر أيما قوم جلسوا مجلسا ولم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترى وحسرة يوم القيامة، ترى بمعنى حسرة، يعني يتحسرون على ذلك المجلس الذي لم يذكروا الله فيه. وطبعا هنا دعوة للتقوى الجماعية، يعني الشخص كما يذكر الله في نفسه كذلك يذكره في الملأ وفي مع الناس حتى يحضهم على ذلك، حتى تسير تصبح يصبح ذكر الله هو الجامع، هو هو الذي يوحد قلوب المؤمنين. يقول إذا انتهيت من طعامك أن تحمد الله وأن تجهر بذلك، إذا هذا له تأثيره، تقول الحمد لله رب العالمين تجهر بذلك. إذا رغبت أن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فذلك أفضل، الأفضل أن تضيف هذا الأمر حتى أن هذا الحمد يكون كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. أو أن تذكر بعض من الأذكار المشروعة عندما تنتهي من أي عمل مهم بتوفيق الله بتيسير الله، تقول الحمد لله تحمد الله على ذلك في نهاية كل عمل، في أحوالك المختلفة، الأحوال الأخرى عند النوم، عند اليقظة، عند السرور والنعمة، عند الاستحسان للشيء في حالة الحزن والمصيبة، عند الضيق، الغم، عند الألم، عند مواجهة الأعداء في ميدان الجهاد في سبيل الله. إذن هذه كلها أذكار يعني واردة في القرآن أو واردة في السنة، فالمؤمن يبحث عن كل هذه الأمور لأنها تؤدي إلى صلته بربه سبحانه وتعالى، وتؤدي كذلك إلى صلته بنبيه صلى الله عليه وآله. كذلك الإمام زين العابدين له كثير من الأدعية والأذكار مهمة جدا، منها مناجاة الذاكرين وغيرها، طبعا كذلك كلها لها معاني عميقة ترتبط بترسيخ هذه المعاني. ثم ذكر يعني بعض التفاصيل المرتبطة بذلك يعني، وطبعا هو ذكرها كنماذج فقط، وإلا فالكلام فيها طويل والحديث الواردة في شأنها طويلة، يعني في كل حالة ماذا يقال في تلك الحالة. طبعا هذه مهمة جدا، ويستحسن طبعا المؤمن يهتم بها، لأن هذه أولا تحمي قلبه. طبعا الذكر فرق بين أن نصيغ بأنفسنا أذكار ونأتي بها، وبين أن نلتزم بما ورد سواء في القرآن الكريم أو ما ورد في السنة المطهرة. طبعا لأن الرسول الله صلى الله عليه وآله عارف بربه وعارف يعلم الكلمات التي يمكن أن تعرفنا بالله تعالى، فلذلك كل ما تمسكنا بهديه كلما كان ذلك طبعا أقرب بإضافة إلى أنه أحيانا بعض الناس يذكرون ألفاظ غريبة يعني أو معاني غريبة غير سليمة غير صحيحة، فلذلك ذكر الله يحتاج إلى أن يكون مبنيا على أساس المعرفة الصحيحة بالله. يعني الشخص يذكر الله تعالى مثلا يذكر من أذكار ويربطه بالمكان، الله تعالى منزه عن المكان، ولذلك ذلك الذكر سيرسخ فيه هذا المعنى. يقول السيد عبد الملك هناك في القرآن الكريم وهناك أيضا فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أدعية وأذكار كثيرة لمختلف الأحوال، نقدم نماذج فقط منها، ويمكن للإنسان أن يستفيد مما هو صحيح، إما هو موجود في القرآن الكريم إذ لا شك في صحته، أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله. البعض من الأذكار في مختلف الأحوال التي يحفظها الإنسان ويتعود عليها، ومع التعود عليها ترسخ. إن ربما في البداية أن قد يقرأها الإنسان من ورقة مثل ما ذكر السيد حسين، ورقة يقرأها ويبقى يردد فيها إلى أن يحفظها بعد ذلك وتصبح شيئا عاديا. وطبعا أحيانا تكون مثلا سماعها قد يسمعها مثلا أو سجلها، فالسماع أيضا وسيلة من وسائل الحفظ. ثم ذكر مشروعية الذكر بالبسملة، فقال يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم افتتح به سوره المباركة وفاتحة كتابه، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نبتدئ في كل أمورنا بذلك، نذكر الله ونبسمل. طبعا البسملة مهمة جدا، القرآن الكريم يبدأ بها مملوءة بالبركات، فيها اسمي الله الرحمن، فيها ثلاث أسماء الله والرحمن والرحيم، والله تعالى كما يقال هنا شبه الجملة بسم الله، هنا لم تحدد يعني باسم بماذا، يعني هل نتبرك بسم الله إلى آخر، بحيث تكون في أي محل. مثلا شخص يسوق في السيارة يقول عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني هناك كما يقال فعل محذوف تقديره أسوق بسم الله الرحمن الرحيم، آكل بسم الله الرحمن الرحيم، أدرس بسم الله الرحمن الرحيم، أفتتح كلامي بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا تفيد البركة أولا، تنزل البركات الإلهية، وتذكر صاحبها كذلك بأن الله تعالى به، يعني نحن عندما نتكلم كل هذا بفضل الله بالله، يعني ليس فقط ليس بنا ولا بقوتنا ولا بحولنا، يعني هذا الأمر من الله، وبالتالي نتذكر هذا الأمر. يعني مثل ما في الذبح مثلا عند التسمية، فنذكر أن الله تعالى هو الذي أتاح لنا هذا الذبح، هو الذي أباح لنا ذلك، يعني وهذه النعمة من نعمة من الله. فلذلك بسم الله الرحمن الرحيم لها دلالتها المعرفة، في المعرفة بالله تعالى. ولذلك كما ذكرنا في الحديث أن الذي لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية أي عمل يكون ذلك العمل أبتر. بسم الله الرحمن الرحيم له قيمة في كل شيء في حياتنا جميعا. ثم ذكر ما يقال عند الاستحسان، فقال إذا استحسنت شيئا وفي حالة النعمة وفي حالة الارتياح لما أنت فيه من نعمة معينة تقول ما شاء الله. في سورة الكهف الله تعالى يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لهذا الأمر يقول هكذا عند كل شيء يستحسنه الإنسان، ما شاء الله. لهذا الأمر شاءه الله، أراده الله، والقوة بالله، هو الذي وهب ذلك الأمر، هذه القوة، لا قوة إلا بالله، حتى يزيل عن نفسه الغرور، لا يقول هذا بمشيئتي أو هذا بإرادتي أو هذا بقوتي أو هذا بحيلتي، إن الله تعالى هو الذي شاء ذلك، وهذا الأمر بقوة الله، ولو أراد الله أن يزيله لزاله. ولذلك هذه الكلمة لها تأثيرها في نفي الغرور ونفي العجب وإعادة الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، بحيث لا يغتر بذلك الأمر، يقول هذا من الله فيمكن أن يزيله كما يشاء، مثل ما ذكر الله تعالى في سورة الكهف، وبالتالي يتواضع ولا يغتر، بل يطمع في فضل الله ويقول الذي وهبني هذا الأمر يمكن أن يهبني غيره، والحمد لله رب العالمين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
12: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
12: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 23 من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 8 غارات على مناطق المجاوحة والمدفون وبني فرج والمنارة، خلفت أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين، كما شن الطائرة بدون طيار أمريكية غارتين على مديرية صرواح في مأرب على وادي حباب بمديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على منطقتي البقع والخراشب بكتاف، و3 على مثلث مديرية شدة الحدودية، فيما شنت قوات العدو قصف صاروخي على مناطق متفرقة في غمر، واستهدفت طائرات العدوان بأربع غارات مناطق متفرقة في رداع، وغارتين على القرية الجنوبية في ذباب تعز، وغارة على منطقة كهبوب في لحج، كما استشهد مواطن بغارة على منزله في منطقة بيت حنتش بمديرية صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بغارة جوية منزل مواطن في مديرية شدة، ما أدى إلى استشهاد طفل ورجلين وامرأة وإصابة مواطن آخر، كما شن 8 غارات على منزل مواطن في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، وخلف 3 شهداء بينهم امرأة و6 جرحى مدنيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بعدة قنابل فسفورية محرمة دوليا مديرية موزع في تعز، وخلف خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين، كما استهدف بغارتين منطقة بني حسن في عبس، وشن غارة على الجسر الواصل بين مديريتي مستبى وكشر، وغارة على شعب اللبن في مديرية بكيل المير، واستهدف بأكثر من 19 غارة مديريتي حرب وميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة السواد في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى، واستهدف العدوان بأربع غارات منطقة أعلاف في مديرية سحار بصعدة، كما استشهد مواطن وجرح آخر في غارات على منزل مواطن في منطقة الشعاب بمديرية حرب.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل الصنف، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة، كما شن 8 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة في محافظة مأرب، واستهدف ب7 غارات سوق الثالوث ومنطقتي الخنجر والخليقين بمديرية خب الشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الضرب في بيت جحلان بمديرية صرواح في مأرب، كما أصيب مواطن برصاص قناصة العدوان في منطقة جبل حبيل بمديرية التعزية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق طائرات تجسسية في حيس والجبلية، وغارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في مشهد مستمر لخروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل، وأربع خروقات بقصف مدفعي وستين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيبت طفلة بجروح إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية الشداء الحدودية، كما أصيب مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدين بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي في موقع الخضراء بنجران، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعاتهم في محيط مدينة الربوعة بصواريخ كاتيوشا وسقط قتلى وجرحى وتم تدمير آليات عسكرية في صفوفهم، واستهدف الأبطال تحصينات المرتزقة في منطقة المقطاع في أطراف مديرية نهم بالمدفعية، ما أدى إلى انفجارات كبيرة في الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر المجاهدون زحفا للجيش السعودي والمرتزقة على موقع الشرفة وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، ووقع أسرى في قبضة المجاهدين، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة خلال اقتحام المجاهدين لمواقعهم في منطقة مزوية بالمتون وقتل اثنين مرتزقة قنصا في وادي شواق بالغيب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة شمال يختل في المخاء وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما استهدفوا بصاروخ موجه آلية من نوع برادلي في مدينة الربوعة ودمروها وقتل من على متنها، واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي من نوع قاهر 2M قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف المجاهدين لآليتهم في منطقة يام بأطرافهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما على مقر مستحدث لقيادة الغزاة والمرتزقة جنوب النخيل بطائرة قاصف واحد، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على مطار جيزان الدولي، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل الدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اقتحم المجاهدون مواقع الغزاة والمرتزقة غرب التحيتة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو وقتل وجرح عدد منهم في عملية نوعية على أحد مواقعهم في الجبلية، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون وأعطبت آلية لهم باتجاه المجيليس وتم تدمير مدرعة لهم في خط الفازة وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية غارة على مواقع المرتزقة في هضبة جميل بقيفة بالبيضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة ثوجان بمديرية القبيطة بلحج، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من المرتزقة في محاولتهم للتسلل على جبهة حام بالمتون، وتم تدمير آليتين عسكريتين لهم بمنطقتي المهاشمة وصبرين في خبو الشعب في الجوف، وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من عناصر وحدة الهندسة التابع للعدوان بتفجير استهدفهم في أطراف حريب نهم وفي حرض بمحافظة حجة، تمت السيطرة على عدة مواقع شرق جبل النار خلال عملية هجومية سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم، وقتل رئيس ما يسمى عملية اللواء 314 وأركان حرب اللواء الأول بالقوات الخاصة التابعة للعدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر الأبطال المجاهدين آليتين عسكريتين بعبوتين ناسفتين في جبهة حيس بالساحل، ما أدى إلى قتل من كان على متنهما، وتمكن الأبطال من تدمير مدرع شمال الدريهمي، فيما فرت عدد من الآليات وتم تدمير آلية بعبوة ناسفة، ما أدى إلى قتل وجرح من كان على متنها، وأعطب الأبطال المجاهدين طقما يحمل معدل 23 تابع للغزاة والمنافقين في منطقة الجاح بالساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة جنوب حيران، وقتل وأصيب عدد منهم، وتمكن الأبطال في وحدة القناصة من قتل 16 مرتزق في جنوب وغرب حرض ومثلث عاهم، وأفشل الأبطال محاولة تسلل للمنافقين الخونة في القحيفة بمقبنة في محافظة تعز، وسقط عدد من المنافقين قتلى وجرحى.
5: القوة كتب أجرك قوة أمان.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

هذا البلد، أعيش إحساس اليمني، هوية الإنسان اليمني الأصيل الذي يأبى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ثورة الإعلام والإعلام المضاد، وثائقي إذاعي قصير في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. إعداد وتقديم خالد حسين. ثورة الإعلام والإعلام المضاد.
3: مشاهدينا اهلا بكم ثانية، ونحن في مستهل هذا اللقاء مع السيد جيرالد فلسطين. سعادة السفير، في البداية اليمنيون يتطلعون من خلالكم كدولة راعية للتسوية السياسية او كإحدى الدول الراعية للاطمئنان على مسار التسوية حتى هذه اللحظة.
4: نحن حقيقة أكملنا المرحلة الأولى، السنة الأولى بعد توقيع المبادرة الخليجية.
5: وفي لقاء آخر، بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذا اليوم مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء كارين ساساهارا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
6: من المعروف أن اليمن كانت مجرد ملحق أو حديقة خلفية لبعض الدول الإقليمية التي توفر بدورها الأرضية المناسبة للتدخلات الأمريكية في الشؤون اليمنية.
7: نصت المبادرة الخليجية على أن يوقع خمسة من السلطة يمثلون حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من الأحزاب، وخمسة من المعارضة يوقعون على المبادرة.
8: سيد جيرالد فاينشتاين، سعادة السفير، إجابة على سؤالنا في مسألة التسوية السياسية في اليمن.
9: ومن وجهة نظري فإننا توصلنا وبدون شيء مع شركائنا اليمنيين إلى مبادرة منصفة للغاية.
10: المملكة العربية السعودية للأسف الشديد وضعت العديد من السياسات عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أدى إلى إيجاد اقتصاد وهمي، معدلات نمو حقيقية غير صحيحة، معدلات مؤشرات اقتصاد حقيقي غير واضحة، بناء دولة غير واضح، وبالتالي كان هو هذا الأساس.
5: ومع ذلك فإن المواطن اليمني ما يزال متخوفا من ارتفاع الأسعار والتي ستنعكس سلبا على حياته المعيشية.
11: وأنتم تعرفون أن استلمنا السلطة من علي عبد الله صالح، استلمنا العلم الجمهوري فقط.
12: حتى بادرت الحكومة اليمنية لإقرار جرعة اقتصادية جديدة شملت المشتقات النفطية.
13: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت في مظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني. فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرأة.

0: تفجرت الثورة الشعبية العارمة في وجه المبادرة الخليجية والسفراء الأجانب في 4 أغسطس 2014، يوم أن دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الثوري الواسع بمختلف المحافظات في وجه الطغيان لتحقيق 3 أهداف رئيسة: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة المحاصصة الحزبية العميلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
1: إننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا، ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
2: احنا جينا الان لنحقق مصير شعبنا ومصير اجيالنا.
3: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وعقب الخروج الثوري الواسع التي شهدتها المحافظات اليمنية استجابة لهذه الدعوة التي أطلقها قائد الثورة، توالت الأحداث تصاعدا واتسعت ميادين الثورة الشعبية وساحاتها. وفي أقل من 2 شهر تساقطت أركان النفوذ والفساد العسكرية والقبلية المتوغلة في مفاصل الدولة اليمنية. صاحب هذه التطورات الثورية المتسارعة هالة إعلامية مضادة وضخمة قادها أركان السلطة الظالمة وشريكها الأكبر المتمثل في حزب الإصلاح العميل، حيث سخروا إمبراطورياتهم الإعلامية بكل إمكاناتها لمواجهة الثورة والتشكيك فيها وفي أهدافها وقياداتها، وسعوا من خلالها لبث النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
4: تصدح اليوم أصوات اليمنيين مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفضاً لسيطرة الحوثي الذي قلب معادلة الثورة.
5: فعقب إسقاط الحوثيين للدولة بذريعة غلاء المعيشة، سيطرت تلك الجماعة على مفاصل الدولة المختلفة.
6: بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات لم تنتهي،
7: وأخلت ساحة الصحافة والإعلام لمسيرتها الإرهابية الإنقلابية، فانفردت بوسائلها الإعلامية إلى جانب وسائل الإعلام الإيراني.
8: الإعلام المبارد كان يعمل بكل قوة، ولكنه في الأخير فشل ذريعا أمام صدق الكلمة وأمام الجهود الطيبة والمباركة التي كان يقوم بها الإعلام الذي آل على نفسه أن يكون وينتصر للشعب وبجانب الشعب. وبالتالي فقد فقد الإعلام المضلل كل قدرته على أن يخدع الجماهير اليمنية وأن يخدع الشعب اليمني بمزيد من الترهات ومزيد من الإشاعات التي كان يرددها.
9: الإعلام المعادي للثورة محليا وخارجيا يسانده في ذلك الإعلام السعودي والخليجي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الإعلام المعادي أثناء الثورة، خاصة إعلام حزب الإصلاح، كان يشتغل ليلا ونهارا لتشويه الثورة، كان يحاول حرف مسارات الثوار لصالحه وبما يحقق أهدافه ضد علي صالح والمؤتمر الشعبي العام، كان يكذب ويزور الحقائق ويعمل على نقل أكاذيب عن الثورة وعن الثوار. وكما قلت كان يتماهى معه الإعلام السعودي والخليجي والأمريكي من ورائه.
10: أثناء ثورة 21 سبتمبر استخدم النظام السلطة آنذاك وكذلك حزب الإصلاح، استخدموا الإعلام الإمبراطورية الإعلامية التابعة لهم بشكل كبير جدا لمواجهة الثورة وشيطنتها والتشكيك فيها وفي أهدافها وفي قياداتها وتم استخدام الإعلام لبث النعرات المذهبية والطائفية. وكان في حقيقة الأمر إعلام مؤذي وإعلام مجذع وإعلام ساقط فقد كل المهنية، واستخدم أساليب لا تمت إلى مهنة الإعلام بصلة من التحريض والغرائزية والفبركة والأكاذيب والدس، كل هذا من أجل عرقلة وتشويه مسيرة ثورة 21 سبتمبر. ولكن في حقيقة الأمر كما أسلفت، إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح كان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة.
0: في مقابل الهجمة الإعلامية الشرسة، تحرك إعلام الثورة المتمثل في إذاعة سام اف ام وقناة المسيرة بشجاعة وعنفوان ليحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني غير آبهة بالماكينة الإعلامية المضادة التي سخرها النظام الظالم وشركائه لمواجهة الثورة وتشويهها والتحريض عليها بكل الأساليب التي لم تخلو من محاولة اختلاق الأكاذيب وبث السموم في نفوس الثوار لإحباطهم ومنعهم من مواصلة الخروج والمسيرات. إلا أن إعلام الثورة استطاع بصدقه وعنفوانه أن يدحر ذلك الإعلام المضاد ويصيبه بالعجز.
10: إعلام الثورة كان لا زال فتيا يتحرك بعنفوان ويحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني بأفق مفتوح، لا قيود ولا خطوط حمراء ولا أيضا تصنع أو محاولة تكلف في الأداء، فكان حقا لسان الشعب ولسان ثورته التي انتصرت.
8: ما قدمه الإعلام اليمني الشريف المقاوم من تضحيات ومن قدرات عبر عنها بدون سابق انذار، لكنه استطاع أن يصمد بالصدق، صدق الكلمة وبالالتفاف حول أهداف الثورة، حتى استطاع فعلا أن يحرج وأن يقصي من الساحة الخطاب الإعلامي المضلل الذي كانت تعتمده قوى الظلام وقوى الشر التي اليوم تصطف في العدوان على اليمن.
9: كانت قناة المسيرة وسام اف ام حينها بجهود ذاتية وجهود بسيطة أمام الترسانة الإعلامية الهائلة لحزب الإصلاح وللمؤتمر الشعبي العام، لكن كان تأثيرهما أقوى كونهما كان يصطحان بالحق، يوضحان الكثير من الحقائق، يقدمان الصدق والحقيقة لأبناء الشعب اليمني. وانزعج منهما الإعلام المعادي للثورة وتلك الترسانة الكبيرة، واستمرت هذه الوسيلتان في التطور والتوسع ونقل كل أحداث الثورة من الساحات لكل أبناء الشعب اليمني، والرد على كل التضليل والخداع الذي كان يمارس من قبل أعداء الثورة.
0: برز الإعلام الثوري بقيادة إذاعة سام وقناة المسيرة في الساحة منتصرا على ترسانة التضليل الإعلامي المضاد، حيث سخرت هاتان الوسيلتان كوادرهما وكل وقتهما وإمكاناتهما لإيصال صوت الثورة وإيضاح الحقائق وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعة لطهارة الثورة وقدسية ثوارها.
9: كانت قناة المسيرة وإذاعة سام اف ام يتحملون جهدا كبيرا في مواجهة كل هذه الترسانة وكل الأكاذيب وكل التضليل، وكانت تشتغل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعية للثوار ولمطالبهم ولأخلاقهم وللمؤامرات التي يتعرضون لها ولكشفها وإبطالها والكثير من الجهود التي بذلت من قبل القائمين على هاتين الوسيلتين أيام الثورة.
4: المسلحي الحوثي ولإعلانه الدستوري الذي كان حجرا
11: في حروب كثيرة ما زال يدفع ثمنها المواطن
6: عن الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات.
0: مجددا حاول إعلام تحالف السلطة الظالمة والعميلة وأدى الثورة وعرقلتها وتشويهها، بل وتحميلها كل الأخطاء بالكذب والتصنع. ولكن التصاعد الزخم الشعبي المساند للثورة من كل الأطياف حال دون ذلك، ليمضي القائد والثوار بثورتهم إلى إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014.
1: أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم مجدداً بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائما مسؤوليته تجاه نفسه. والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: فأمام زخم الجماهير وأمام زخم الإعلام التابع لثورة 21 من سبتمبر، أصيب إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح بالعجز. ساندته طبعا إعلام الدول التحالف حاليا، الإعلام السعودي وكثير من الإعلام العربي ساند إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح في محاولة اللواء ثورة 21 سبتمبر وعرقلتها وتشويه أهدافها. ولكن كانت الثورة في زخمها الشامل والعام، سواء جماهيريا، سياسيا، إعلاميا، جبليا، كانت الثورة بزخم كبير أشبه بالبحر الذي تلقف كل كيد الأعداء وكل ما يأفكون.
9: الجميع يعرف أنه نجحت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، بينما لا زالت إمكانيات الإعلام المضاد للثورة كبيرة، واشترك فيها الطرفان علي صالح وحزب الإصلاح بكل وسائلهما وإمكانياتهما الإعلامية الكبيرة في تشويه الثورة ولتحقيق عدة أهداف. محاولة إفشالها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، اختلاق قضايا ثانوية ومشاكل ثانوية لحرف اهتمامات الشعب عن أهداف الثورة، وأيضا حرف اهتمامات الثوار عن ما يقومون به في سبيل تحقيق أهداف الثورة. كذلك كانوا يحملون الثوار المسؤولية في أي مشكلة أو أي حدث أو أي مصيبة أو أي تدهور، كانوا يحملون الثوار بهدف تشويه الثورة والثوار، وبهدف إبعاد الشعب اليمني عن الثورة وعن الثوار.
12: صباح 26 من مارس 2015.
13: إذن عاصفة الحزم، إشارة البدء، أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
14: الحجاج عاصفة الحزم بطرف عبد الله منصور حاجب.
0: لم تمضي سوى 5 أشهر فقط على انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حتى بدأ التحالف الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي بشن عدوانه الكبير على يمن ثورة 21 من سبتمبر صبيحة 26 من مارس 2015. الأمر الذي أضاف تحديا جديدا وكبيرا أمام إعلان الثورة الذي استوعب حجم الحدث الكبير، وما سخر له من ترسانة إعلامية دولية معادية توازي حجم العدوان العسكري الكوني.
15: أول 15 دقيقة
16: هي استمرار عملية عاصفة الحزم.
17: هي فقط في أيام قليلة نشتث كل مناطق.
15: أول 15 دقيقة حصلت القوات ولله الحمد على سيطرة جوية مطلقة.
18: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري،
15: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها، وأن الأهداف تحققت على الأرض.
0: كانت هذه الترسانة الإعلامية المعادية والضخمة حاضرة ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان لإنجاز مهمة الجناية على حقيقة الجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق اليمن أرضا وإنسانا.
10: كنا ما قد استوعبناش في الإعلام اليمني، خاصة قناة المسيرة وبقية الإعلام الوطني، لم نكن قد استوعبنا حجم التحول والمتغير الذي فرض انتصار ثورة 21 سبتمبر. لم تمر أيام قليلة حتى اندلع العدوان، وهنا بدأت مرحلة جديدة وتحدي كبير جدا أمام الإعلام الوطني، خاصة أن التحالف العدوان على اليمن انطلق بجيش إعلامي جبار وكبير جدا. هناك ماكينة إعلامية تابعة للتحالف لا تقل خضورة ولا ضخامة عن الآلة العسكرية التي استخدمت في العدوان على اليمن. وحاول العدو من خلال الإعلام أن يهزم اليمنيين نفسيا، أن يرهبهم، أن يرعبهم، أن يبث الرعب والخوف والقلق في نفس نسائهم وأطفالهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم، لأن العدو يدرك أن الهزيمة تبدأ من النفس وأن السقوط يبدأ من الإرادة الرخوة والضعيفة.
13: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في أنحاء عدة من اليمن. إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين.
0: لعب إعلام تحالف العدوان على اليمن دورا تضليليا وخطيرا، سيما في أشهره الأولى، معتمدا وبدرجة أساسية على أكاذيب والحرب النفسية، كما عمد إلى الاستهداف المباشر لمؤسسات الإعلام الوطني وحجب قنواته التلفزيونية الرسمية، بل وإلى استنساخ بعضها والتشويش على البعض الآخر.
9: عندما جاء العدوان استطاع الثوار إسكات كل الإعلام المعادي للشعب التابع القوى التقليدية للإصلاح وعلي محسن وغيرهم، لكن هذا الإعلام انتقل إلى الخارج، وقامت دول العدوان باستنساخها في الرياض، وأيضا انضم إليها الإعلام الخليجي الكبير والهائل بكل ترسانته لمواجهة الثورة ومواجهة الشعب اليمني وتبرير العدوان والعمل على ضرب معنويات الناس في عدم استطاعتهم من الصمود في مواجهة.
0: بينما كانت غارات العدو وقاذفاته وأساطيله تقتل وتحاصر، كان إعلام العدو ومرتزقته يعمل بالتوازي على استهداف وعي الشارع اليمني وعلى مدار الساعة في حرب تضليلية ونفسية أرهبت وجنت على الحقيقة. لكن الإعلام الوطني الذي لم يسترح لترتيب أوراقه وأوضاعه سرعان ما امتص الصدمة الأولى وتمكن من تجاوز المعيقات وتحدي الصعاب ليغدو جبهة إعلامية قوية ومساندا لمختلف الجبهات المتصدية للعدوان عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حيث انطلق مواكبا كل تلك الجبهات بالصوت وبالصورة وبالرأي والموقف.
10: كان مركز بشكل كبير جدا على القصف الإعلامي وعلى الضخ وعلى الفبركة وعلى شن الحرب النفسية التي أرهبت الكثيرين في حقيقة الأمر. وهنا كان الإعلام الوطني في تحدي كبير جدا، أولا لأن إمكاناته لم تكن بالكبيرة ولا تقارن أمام إعلام العدو، ثانيا كان إعلامنا لا زال خرج من ثورة شعبية ولم يعيد ترتيب أوراقه وأوضاعه لينطلق لمواجهة تحدي أكبر وأعم وأشمل بحجم العدوان على اليمن. ولكن مع ذلك زخم الإعلام لدول العدوان كان في البداية ما لبث أن خفت وتراجع أمام المصداقية وأمام المهنية وأمام الحرص على قول الحقيقة الذي تحلى به الإعلام الوطني وفي مقدمه قناة المسيرة، وصولا إلى المرحلة الحالية أصبح فيها إعلام العدو أضحوك لدى العالم كله.
9: بينما الإعلام الثوري بمختلف أشكاله التلفزيوني والإذاعي والصحفي وغير ذلك استطاع أن يعري كل تلك الأكاذيب وأن يكشف تضليلها وزيفها وأن يتغلب عليها وينتصر عليها. ولذلك نعتبر أن الجبهة الإعلامية بالرغم من بعض القصور فيها وضعف الإمكانيات إلا أنها حققت انتصارات كبيرة إلى جانب الانتصارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مواجهة العدوان، بالرغم أيضا من الفارق الكبير بين الإعلام الوطني الثوري وبين إعلام العدوان ومرتزقته الذي لا يمكن أن نقارن بينهما من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الأموال ومن ناحية التوسع الجماهيري وإلى آخره. لكن لأننا نؤمن بالقضية ولأننا في موقف الحق ولأننا نمتلك الصدق استطعنا أن ننتصر بكلة إمكانياتنا بضعف إعلامنا نوعا ما على كل تلك الترسانة الهائلة التي يساندها حتى الإعلام العالمي الدولي التابع للصهيونية العالمية في كل أنحاء العالم.
19: يوم آخر يوم لا أدري ماذا أقول عنه، الواقع يقول عنه الكثير والكثير. مستمعي الكرام ومستمعات، نحن معكم على الهواء مباشرة من شوارع أمانة العاصمة صنعاء عبر تردد موجة الإفهام. نلتقيكم من ساحات الاعتصام، من ساحات الثورة، من ساحات الشرف، من ساحات التفريط الثوري. مستمعينا والمستمعات الأكارم في كل مكان، لا يخفى على أحد أن هناك بيانا صدر يوم أمس وهو دوام رئاسة صدر مجلس الأمن حسب أوضاع كل من يخفى على الجميع ما جاء فيه. وردا على رضوان سنجري العديد من اللقاءات في ميادين الثورة.
0: بالعودة قليلا إلى فجر ثورة 21 من سبتمبر، نجد إذاعة سام كانت المنبر الإذاعي الوحيد لهذه الثورة المجيدة، حيث رافقت خلالها كل اللحظات والمحطات والخطابات والمسيرات والاعتصامات في عموم ساحات الثورة. فكانت سام بحق سلاحا لثورة الشعب والوطن، وذلك من خلال تصدرها المشهد الثوري ووقوفها بوجه كل محاولات التضليل الإعلامي ذات الكم الهائل والتي كانت تستهدف الروح المعنوية للثورة والمجتمع.
20: إذاعة سام اف ام هي منبر ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وهي اليوم صمام أمان هذه الثورة. عندما نقول ذلك فنحن لا نبالغ، فإذاعة سام اف ام كانت هي الصوت الثوري الإذاعي والوحيد لثورة 21 من سبتمبر منذ يومها الأول وإلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام وخلال الثورة استطاعت أن تنقل خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورسائل الثوار من مختلف ساحات ومعتصمات ومخيمات ثورة 21 من سبتمبر لكل الناس، بل وإلى مسامع الطغاة الذين خرجت هذه الثورة ضدهم، بل وتمكنت من إيصال رسائل هذه الثورة إلى داخل معسكرات الجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحيطها وإلى مختلف المحافظات. فاستطاعت بإيصالها لهذا الصوت الثوري المحق أن تحيد الجيش اليمني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عندما نقول إن إذاعة سام اف ام هي صمام أمان ثورة 21 من سبتمبر فهي اليوم كذلك بالفعل. فإذاعة سام اف ام وفي ظل هذا العدوان دورها واضح، فهي تحافظ على المسار الثوري، تحافظ على جذوة الثورة متوقدة في نفوس الثوار لمواجهة ما هو أطغى من النظام العميل ومن العملاء ومن الخونة، لمواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي الذي يشن على بلدنا منذ قرابة 6 أعوام.
9: وكان لها دور كبير جدا خاصة في مرحلة التصعيد الثوري الذي أعلن عن إنشاء ساحات في خط المطار حول العاصمة صنعاء، كان لتوقيت ظهور إذاعة سام اف ام مهم جدا مع بداية التصعيد كوسيلة إعلامية أولا للثوار كانوا يسمعونها داخل الساحات، وثانيا لأبناء صنعاء والأمانة وكل المناطق المحيطة بها. وعززت من صوت الإعلام الثوري في مواجهة إعلام أو الإعلام المضاد للثورة.
8: طبعاً إذاعة سام كانت ولا تزال واحدة من أركان العمل الإعلامي الوطني الرئيسي المتقدم في اليمن، حيث انحازت بدون أي مواربة إلى جانب الشعب اليمني، وأصبح لها صوتها وبصمتها في مجارعة التضليل وفي رسم خطاب يمني وطني يقوم على الحقيقة وعلى القرب من الناس وعلى اختراع المبادرات، فنحن نشد على أيديها، وشكرا كثيرا لكم.

0: لحظة السقوط المدوي لسلطة وهيمنة مجرم الحرب وشريك السلطة العميل المدعو علي محسن الأحمر وتهاوي أوكار الإرهاب التكفيري ومعسكراته داخل العاصمة صنعاء بيد الثوار، أعلنت ثورة 21 سبتمبر انتصارها، وباركت هذه الانتصارات المؤسستان العسكرية والمدنية. وأثناء هذه اللحظة كانت سام اف ام حاضرة تزف بشائر النصر للشعب اليمني العظيم، كما كانت حاضرة قبل هذه اللحظة تواكب الثورة في كل ميادينها.
1: وحين نجحت الثورة أتذكر كنت مع الزملاء في غرفة الأخبار في دورة تدريبية، وكنا في الاستوديو ولم نعلم بأن الثورة نجحت وأنه بدأت أو الفرقة الأولى مدرع سقطت وبدأت مؤسسات الدولة تعلن انضمامها للثورة. نحن مشغولون بالتدريب، كنت أدرب بعض الإخوان والأخوات على كيفية إلقاء الأخبار، تحرير الأخبار، وكنا داخل الاستوديو ولا نعلم شيء. الدنيا كلها اكتلبت رأسا على عقب ونحن ولا نعلم شيء، ونحن داخل الاستوديو نتدرب. حتى تم إخبارنا من قبل الإخوة المخرجين والأخ حمود الشرف وغيرهم من الزملاء، وخرجنا مبتهجين مسرورين وتابعنا كل تلك الأخبار، وفتحت إذاعة سام ببث مباشر لتغطية كل أحداث الثورة وتهاوي المواقع والمؤسسات من سلطة وهيمنة علي صالح وعلي محسن. وكان يوم مميز ويوم يعني أستطيع أن أقول أنه في التاريخ في نجاح تلك الثورة. وعندما كنا نشتغل في إذاعة سام اف ام في وقت يوم سقوط الفرقة الأولى مدرة وإعلان نجاح ثورة 21 سبتمبر، كان هناك همة وجدية ومضاعفة للجهود وإخلاص وسعي برغبة كبيرة سواء في قناة المسيرة أو في إذاعة سام من قبل كل العاملين فيها، وجهود استثنائية في التصدي للإعلام المعادي وفي العمل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وعلى مواكبة الأحداث بشكل يومي ومستمر.
0: بعد سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي على اليمن، تظل إذاعة سام أحد أبرز وأهم الجبهات الإعلامية المواجهة لهذا العدوان، حيث ما زالت تمثل صمام أمان لثورة 21 سبتمبر المجيدة ومددا لوعي شعبها الثائر في وجه العدوان ومرتزقته وكل مؤامراتهم التي يحيكونها في الخارج والداخل. إذ لم يقتصر أداء إذاعة سام على الدور الإعلامي في التصدي للعدوان ومرتزقته، على الرغم من أنه يمثل دورا أساسيا ومحوريا، بل كانت وما تزال ومعها جمهورها الوفي والاستثنائي شريكا أساسيا في رفض وإسناد بقية الجبهات بالمال والرجال.
2: إذاعة سام اف ام من اللحظة ومن الساعة الأولى لشن هذا العدوان على بلدنا صبيحة 26 مارس/2015 كانت إذاعة سام اف ام متصدرة للجبهة الإعلامية ومباشرة على الهواء حددت موقفها وقامت بما يستوجب عليها من تعبئة وحشد الطاقات والهمم ورفع معنويات هذا الشعب لمواجهة هذا العدوان استكمالا للمسيرة التحررية التي اختطتها ثورة 21 سبتمبر. فإذا عصام اف ام منذ اللحظة الأولى كانت مواجهة لهذا العدوان، بل ولم يقتصر دور إذا عصام اف ام الثائرة في مواجهة هذا العدوان على الجانب الإعلامي والتوعوي فقط، وإن كان ذلك هو دور أساسي لهذه الإذاعة، دور تعبوي توعوي في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري وفي كل المجالات. إلا أنها تجاوزت هذا الدور الرئيسي لها إلى أدوار رئيسية أخرى، فهي اليوم تحشد إلى جبهات القتال ومعسكرات التدريب آلاف المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. هي اليوم ترفض بمئات ملايين الريالات جبهات القتال ومعسكرات التدريب وكل جبهات المواجهة. وهذا الدور بالتأكيد لا تستطيع الإذاعة أن تقوم به منفردة لولا أن معها الله ومعها جمهور عظيم يستشعر مسؤوليته، فهو الذي يشارك في الحشد، هو الذي يبذل المال، هو الذي يقدم التضحيات، ومن خلال هذه الإذاعة يتجسد كل ذلك. فهي اليوم صمام أمان فعلي لثورة 21 من سبتمبر، كيف لا، وهي من كانت منبره الوحيد من يومها الأول إلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام ما تزال في درب الثورة سائرة وماضية إلى النصر بإذن الله، مع جمهورها الاستثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، ومع كل أحرار شعبنا اليمني العظيم، ومع قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
3: إذاعة سام اف ام طبعا لأننا احنا في الخارج لسنا متابعين بشكل كبير للإذاعات الوطنية، ولكن من خلال متابعتي المتقطعة لإذاعة سام اف ام والأستاذ حمود شرف والأستاذ عبد الله الحيفي، إذاعة سام اف ام خندق متقدم لنا جميعا، وما يبرز أهمية هذا الإذاعة الدور الذي لعبته في أثناء فتنة ديسمبر، كان لهذه الإذاعة ولكادرها الرائع في مقدمتهم الأستاذ حمود شرف دور كبير ومتقدم في فضح وكشف المؤامرة، وأحيانا كان يتطلب مثل هذا الدور، يعني لم نكن جميعا في وسائلنا الإعلامية قادرين على إسقاط كل الأقنعة بالشجاعة وبالوضوح أو يعني بشكل مبكر كما كان الأمر مع إذاعة سام اف ام. فهي في حقيقة الأمر الأداء هو تكاملي، وإذاعة سام اف ام تحظى بمتابعة واسعة وكبيرة في الداخل اليمني. أيضا دور الإذاعة تعبويا وتوعويا وتثقيفيا واسع وكبير جدا، كما ألمس من خلال تواصلي أو من خلال متابعتي لأوساط معينة في داخل المجتمع اليمني. فتحية لكم أيها الأعزاء والزملاء في إذاعة سام اف ام ولكل الإعلاميين الأحرار في الداخل وفي الخارج.
4: إسماعيل الشامي إعلامي يمني أتحدث من بيروت.
5: حملت سام اف ام قبل العدوان وخلاله وحتى الآن على عاتقها المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية بمواكبة الأحداث أولا بأول بكل صدق وشفافية ومهنية عالية واقتدار وبنشاط وفاعلية ملحوظة، حتى أصبحت حديث الكثير في أوساط المجتمع.
6: الاسم محسن علي محمد الشامي، إعلامي في قناة المسيرة. إذاعة سام هي استطاعت أن تنتقل بالمواطن اليمني من المرحلة العادية إلى المرحلة الثورية، واستطاعت أن تنتقل بالوعي بوعي المواطن اليمني إلى مرحلة الوعي المكتمل، يعني تعيشه الأحداث وتعيشه الأحداث سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. وكذلك استطاعت هذه الإذاعة أن تدخل إلى كل بيت، إلى كل دار، إلى كل مطبخ. هذه الإذاعة أنا أقول بمعنى الكلمة نحن نعيشها في السيارة، ونعيشها في المطبخ، ونعيشها في المجلس، ونعيشها في الدكان، ونعيشها حتى في أغلب الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، لأن هذه الإذاعة استطاعت هي أن تخترق الحجب وأن تصل إلى كل مواطن يمني. رسالتي للعاملين داخل إذاعة سام، أنتم ذو جدارة عالية وعليكم مسؤولية كبيرة، وفعلا قد أثبتتم جدارتكم خلال المرحلة هذه، لأن أنتم عايشتوا الثورة من بدايتها، وأنتم الآن عليكم حراسة الثورة، لأن حراسة الثورة هو أكبر من الثورة. وأنتم فعلا خلال الفترة السابقة من 21 سبتمبر إلى اليوم أثبتتم جدارتكم وعيشتم الناس في الوعي الثوري المتكامل.
7: حسين شوقي، مراسل قناة المسيرة. سام اف ام فرضت نفسها على الساحة الإعلامية بأدائها إذاعة رائدة ذات مضمون هادف، تنوعت برامجها وتعددت أنشطتها في مختلف محافظات الجمهورية. كان وقعها واضحا وجليا على الإعلام الوطني المقاوم للعدوان، وهي إذاعة الثورة اليمنية، لأنها انطلقت في أذون ثورة 21 من سبتمبر. إذاعة هادفة جدا، إذاعة متنوعة متعددة، تسعى إلى نقل صورة جديدة برؤية وطنية، برؤية إعلامية معاصرة لصورة صمود الشعب اليمني المقاوم لهذه الهجمة العدوانية التي تشن عليه. فبالنسبة لي يعني اشتمال كامل الأحداث، هي من ضمن كينونة متكاملة من الإعلام الوطني المقاوم، اتجهت بأسلوبها الخاص لنقل صورة الشعب اليمني المقاوم أيضا، ونقل ما يجري في هذا الشارع بلونها الخاص وبأسلوبها الخاص وبكادرها المتميزة.
8: علي البحوم عضو المكتب السياسي للأنصار الله، كان له الدور الكبير في الإسهام والمواكبة في أيام الثورة، أيام انطلاق شرارة الثورة وما بعد الثورة. أيضا يشهد لهذا الصرح الإعلامي ولكادر هذه الإذاعة مواكبتهم المستمرة واهتماماتهم الكبيرة في متابعة ما مجريات الأحداث حتى في أيام العدوان، وهذه الإذاعة لا زالت تتحرك بذلك النشاط الكبير وتلك المواكبة الإعلامية الرائعة في طرحها وفي برامجها وفي ما تقدمه لمواجهة العدوان.
9: أحمد عباس المختفي مدير عام إذاعة صوت الشعب، الحقيقة أن إذاعة السامية الإذاعة الرائدة الأولى قبل أي إذاعة محلية، وكانت هي إذاعة الثورة الأولى فعلا، ومن ينكر ذلك هو إنسان أحمق أو يحاول أن يطمس التاريخ. هذه حقيقة لا نختلف عليها، نحن كلنا نعمل في ذات الموقع، نحن كلنا جبهات صمود، ولكن يحسب لها الأسبقية بأنها كانت الإذاعة الأولى التي وقفت مع الوطن في ذلك الوقت، وتبعتها إذاعات أخرى من ضمنها إذاعة وطن، إذاعة صوت الشعب، 21 سبتمبر، وغيرها من الإذاعات الوطنية التي نكلها كل تقدير واحترام، ونقول لكم إن شاء الله من صمود إلى صمود أكبر.
10: أحلام عبد الكافي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين، فوضت الإعلام في جمعية الكشافة والمرشدات. بسم الله الرحمن الرحيم، إذاعة سام اف ام نفتخر بها جميعا. أثناء قيام ثورة 21 سبتمبر كانت هي صوت الثورة، صوت الشعب، واليوم بكل جدارة هي متربعة على الكثير من وسائل الإعلام، لا أبالغ إن قلت المرئية أيضا، في أنها ولجت إلى كل القلوب واستطاعت أن تقتحم بقوة كل البيوت وأن يكون لها بصمة قوية في الإعلام الوطني بالدرجة الأولى، وفي التوعية، وفي نشر كل ما يفيد المجتمع اليمني على كافة المستويات، وفي أيضا جانب التصدي، وفي جانب التعبئة، وفي كثير من المجالات.
11: تشرف النسيج الإعلامي اليمني بإضافة نوعية له وانطلاق أول إذاعة حرة صادقة تعني بالشؤون اليمنية وكل ما يتعلق بالجانب الثوري وما يتعلق بمقارعة الظلم والعدوان. إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة التي انطلقها مع تباشير ثورة 21 سبتمبر المباركة، حيث كان لانطلاق الإذاعة في ذلك التوقيت الأثر الكبير والمهم جدا في إسناد ودعم ثورة 21 سبتمبر المباركة ومتابعة أحداثها وبث روح الثورة والمعنوية العالية وإيصال الرسائل الثورية وإفهام من لم يفهم ماذا تعني هذه الثورة. بالفعل كانت إذاعة سام اف ام الشريك المصاحب للثورة ولكل الثوار، كانت تعبر عن وجدان ولا زالت ومنذ ذلك التاريخ مرورا بكل الأحداث التي شهدتها اليمن الحبيبة من خلال سواء في فترات الثورة وما جاء بعدها من عدوان وما جاء بعدها من أحداث إلى انطلاقا ووصولا إلى هذا اليوم العظيم. كانت ولا زالت هذه الإذاعة هي المتنفس الكبير لمعظم أحرار اليمن، إن لم نقول والأحرار في مختلف الدول الإسلامية. أخوكم محمد حيدرة نائب وزير الثقافة.
12: إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة الرائدة والتي تعتبر من الإذاعات الرائدة في هذا البلد ومن أشهر الإذاعات التي انطلقت إبان ثورة 21 من سبتمبر لتكون صوتا للثورة وللثوار ولكل الأحرار، هذه الإذاعة التي نهنئ القائمين عليها وكل الكوادر التي تعمل في إطار هذه الإذاعة بهذه المناسبة العظيمة، ونقول لهم بأن تلك الجهود العظيمة التي بذلتموها أثمرت في الميدان وأثمرت في الشعب اليمني، وخلقت حالة من الوعي والبصيرة لدى أبناء الشعب اليمني، وعززت فيهم يعني روحية العطاء وروحية البذل وروحية الثورة القوية المستمرة. فنهنئ هذه الإذاعة وجميع الطاقم العامل فيها بهذه المناسبة، وهي تهنئة أيضا إلى كل الثوار في شعبنا اليمني العظيم المرتبطون بهذه الإذاعة والمستمعون لها، والتي تعتبر من يعني أبرز وأهم الإذاعات اليمنية، فهنيئا لكم بهذه المناسبة.
13: كنتم مع ثورة الإعلام.

المناسبة الثانية في هذه الذكرى هي ذكرى ثورة 11 من فبراير 2011. كانت ثورة شعبية خرج فيها الشعب اليمني، لكن اتجهت القوى الخارجية على رأسها أمريكا لمحاولة السيطرة على هذه الثورة والمصادرة لإرادة شعبنا اليمني، وعملت من خلال قواها وأدرعها على أن تصادر على شعبنا العزيز إرادته الحرة من هذه الثورة وأهدافه منها. فتعرضت هذه الثورة للاختراق بركوب الموجة من أدوات الخارج، إلا أن ثورة 21 من سبتمبر صححت المسار، وإلا فكان الخارج فعلا قد نجح في احتواء هذه الثورة. ولذلك فالامتداد والنجاح بهذه الثورة هو تحقق بثورة 21 من سبتمبر.

الوضع ما قبل تحقيق هذا الإنجاز العظيم كان كارثيا وفي غاية الخطورة. الوصاية الأمريكية والإذعان لها والتدخل الأمريكي في كل المجالات كان يذهب كما قلنا بالبلد نحو انهيار شامل في كل الأوضاع. الوضع السياسي كان متجها بكل وضوح إلى الانهيار. أزمات شديدة، تباينات شديدة، انقسامات سياسية حادة، تنازع وتنافس لدى الأمريكي، كل يتودد إلى الأمريكي من معظم القوى السياسية ليعتمده هو كوكيل في هذا البلد أو ليحقق له المزيد من النفوذ وما أشبه ذلك. على المستوى الاقتصادي كان الوضع يتجه نحو الانهيار الكامل بوضوح، والكل يتذكر ذلك بدون أي عذر، بدون أي عذر. لم يكن هناك حرب عسكرية على البلد، كانت أوضاع البلد معروفة، مع أن فيها كما قلنا نتيجة لطاعتهم للأمريكي الكثير من المشاكل، لكن كان البلد بكل جغرافيته من أقصاه إلى أقصاه، كل اليمن كان تحت تلك السلطة، كل موارده، كل ثرواته. لم يكن هناك حرب عسكرية خارجية، كان يعلن عن كثير من القروض والكثير من المنح المالية والمساعدات الخارجية التي تقدم بشكل رسمي للسلطة آنذاك. فالسلطة التي كانت خاضعة للخارج وموالية للأمريكي وقواها التي كانت في نفس ذلك الاتجاه لم يكن لهم عذر في أن يكون هناك انهيار اقتصادي، وكل ثروات البلد السيادية بما فيها النفط بأيديهم، كل الموارد بأيديهم، ليس عليهم حرب خارجية، ليس على البلد حصار خارجي، فلم يكن لهم من مبرر ولا من عذر أن يكون الوضع الاقتصادي متجها نحو الانهيار الشامل وأزمات حادة، ولا أي أثر لا للنفط ولا للغاز لا لتلك الموارد الضخمة لا للثروات الكبيرة التي في هذا البلد ولا للمساعدات الخارجية ولا للقروض ولا للمنح، ولا وليس هناك لا حصار ولا شيء، ومع ذلك انهيار اقتصادي، انهيار أمني. أصبحت صنعاء بنفسها غير آمنة، يقتل فيها حتى ضباط الأمن بشكل مستمر، الاعتداءات تطال حتى بعض المستشفيات الرسمية، يصل حالة الإجرام والتعدي على الناس حتى في أوساط صنعاء، اغتيالات، قتل، تقطعات، مظاهر الانعدام الأمني في العاصمة بشكل كبير، فما بالك بغيرها، تقطعات في الطرق ما بين صنعاء وبقية المحافظات، النهب للمسافرين، كل مظاهر الانعدام الأمني، الانتشار للمد التكفيري الإجرامي إلى وسط صنعاء ومحيطها وفي معظم المحافظات، وهكذا كل مظاهر انعدام الأمن كانت قائمة، ومعروف ما كان يحصل في تلك المرحلة، الانهيار على هذا المستوى، المستوى الاقتصادي، المستوى الأمني، المستوى العسكري، تفكيك للجيش، تدمير لأسلحته، سقوط لطائراته حتى في وسط صنعاء، طائراته الحربية، سلاح الدفاع الجوي يقوم ضباط بإشراف أمريكيات من المخابرات الأمريكية بتدمير سلاح ومعدات الدفاع الجوي، مؤامرة كانت كبيرة على وضع الجيش للوصول به إلى حالة الانهيار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. أف أم.
1: إذاعتك أنت.

0: هكذا كان المشهد في العاصمة صنعاء، مركز الثقل السياسي والاقتصادي للدولة، وحيث تتواجد الدولة بأجهزتها الأمنية الضخمة والمحاطة بعشرات المعسكرات التي يقودها وبشكل مباشر أبرز رموز النظام. ترتج رعبا ويئن أهلها ألما مما يجري في جنباتها.
1: لابسين فرقة ولا هيلوكس موها جيش ما على ما شفتها
2: طوالي وصلت البوابة ضربت علينا.
0: الاغتيالات كادت تكون خبرا يوميا ولا حديث للمواطنين سوى كم تفجيرا حدث اليوم ومن نفذه وكم حصد من الأرواح. وسائل الإعلام الرسمية والأهلية منها تتسابق في عرض مشاهد لأشلاء المواطنين التي اختلطت بأشلاء رجال الأمن والجيش إثر انفجار سيارة مفخخة أو بفعل انتحاري مجهول الهوية. وهذا ليس سوى جزءا من المشهد الأمني للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر. فما الذي كان يحدث؟ ولماذا لم تكن السلطة آنذاك تحرك ساكنا؟
3: عندنا ناس مجموعة وسط الحارة تمام، والله ما باقي بين عرق ما هم مركب سلاك ما خلية النوب. وصلت أنا نقول لهم ما معكم هنا، قالوا احنا من وزارة الداخلية. على طول اتجهت التيل بندق حكي مع الصوت الضرب وقع كذي تمام. على الانفجار الثاني وهم خارج المحابس المهم ما خلوش وقع حتى قتلوا قتيل دفع خاطي دفع المصلحة كم من عملة. لقيت أنا وصل حارتي ثلاثة بعد أن تموا أكثر من 30 نفر طلعوا فوق قطكم يلا بعد ما
0: أو حتى يتمعر وجهها خجلا.
4: شهدت تلك الفترة حالة تجاذبات سياسية، قامت القوى السياسية التي كانت تمثل الوجه الآخر للنظام في تلك المرحلة بالالتفاف على الثورة وتوقيع اتفاقية فيما سمي بالمبادرة الخليجية آنذاك، وكانت المبادرة في الحقيقة مبادرة أمريكية أعطي لها قناع خليجي، رتبت نقل السلطة من الرئيس الأسبق إلى نائبه.
0: ارتفعت وتيرة الانفلاتات الأمنية لتبلغ ذروتها في الفترة من فبراير من العام 2012 وحتى سبتمبر 2014، وهي الفترة التي احتدمت فيها الصراعات السياسية وشهدت البلاد انتقالا شبه مسرحي للسلطة من جناح لآخر في القصر الحاكم نفسه. ذلك لأن جهود السلطة القديمة الجديدة فشلت في إطفاء جذوة ثورة الشعب التي بدأت في ربيع العام 2011 برغم كل جهود الالتفاف على أهدافها وفض اعتصاماتها. فكان أن تحولت خطة تقسيم الكعكة عبر إعادة تدوير السلطة السابقة وتقديمها للشعب وكأنها أخرى وليست تلك التي يعرفها وذاق وبال فسادها لعقود، إلى صراع سياسي وتنافس لا يوفر وسيلة إلا واستخدمها في سبيل تحقيق مطامعه وتوسيع سطوته. ومن ذلك الاغتيالات كأداة لإضعاف الطرف المنافس، وإن كان ذلك على حساب أمن وحياة المواطن اليمني. كدليل واضح على علاقة السياسة بالواقع الأمني وتخادم الساسة والعصابات الإجرامية.
4: طبعا النظام كان يحكم اليمن بطريقة واحد اثنين، المؤتمر واحد والإصلاح اثنين. بعد شهر اثنين بعد فبراير 2012 تغير الترتيب، فلم يعد الرقم واحد اثنين لكن أصبح اثنين واحد، يعني أصبح الإصلاح هو الأول ورجع المؤتمر إلى المرتبة الثانية فقط، يعني تبادلوا الأدوار والمواقع.
0: تحولت تلك التجاذبات السياسية والصراع على السلطة والسطوة إلى مشاهد دموية يستحيل أن تمحى من الذاكرة اليمنية. كان من أبرزها التفجير الإجرامي الذي استهدف جنود الأمن المركزي في مايو من العام 2012، تلتها سلسلة اغتيالات الكوادر الأمنية والعسكرية، والمذبحة التي نفذها فصيل إرهابي بحق جنود وضباط الحرس الجمهوري في يوليو من العام 2014، والتي كانت تدشينا لسلسلة من عمليات الاغتيالات الفردية والقتل الجماعي بالمفخخات لكوادر القوات المسلحة بشكل عام ومنتسبي القوات الجوية بشكل خاص. وكانت السلطة تسارع عقب كل حادثة من هذا النوع لنشر بيان إدانة صغير يرافقه إعلان كبير أن الفاعل مجهول الهوية. ولمن لم يكن يدرك بعد الغرض من كل ذلك فعليه أن يرفع رأسه ليرى الطائرات العسكرية اليمنية وهي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، لتعلن السلطة حينها أن الذي أسقطها جميعا خلل فني سافر في تدمير واضح ومخطط له لما تبقى من قدرات دفاعية لهذا البلد المنكوب.
4: شهدت الفترة بعد تسليم الحكم من الرئيس إلى النائب في شهر 2 2012 إلى شهر 9 2014 عمليات رهيبة قام بها التكفيريون والأصابع الاستخبارات الأمريكية، بلغت ذروتها في حادثة اقتحام العرضي في 5 12 2013، وحصلت مذبحة كبرى في حق جنود الأمن المركزي في 21 مايو 2012، وحصلت مجازر في كلية الشرطة مجزرتين على التوالي، وحصلت مجازر في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشرقية، واقتحمت معسكرات وذبح مئات الأفراد. كان آخر تلك المجازر التي حصلت قبل ثورة 21 سبتمبر وقوع مذبحة في حق جنود من الحرس الجمهوري عددهم 14 جندي وضابط. تقطعت العناصر الاستخباراتية الأمريكية المسماة قاعدة وما شابه، تقطعت للباص الذي كان يحملهم في شهر رمضان سنة 1436 الموافق شهر 7 2014، وأنزلوهم من الباص وقاموا بذبحهم عن آخرهم. إضافة إلى أن حوادث الاغتيال في صنعاء لم تكن تتوقف على الإطلاق لكل من يحمل البزة العسكرية ولكل أفراد الأمن السياسي أو أقسام الأمن المختلفة ولضباط القوات الجوية، كذلك حصل استهداف ممنهج للقوات الجوية بشكل عام، تساقطت عدة مروحيات وتفجرت عدة طائرات، وكانت الأمور كلها تقيد ضد مجهول، لم يكن يعرف من الذي كان يقوم بتلك الأشياء، بينما كان واضحا كما يبدو بأن النظام يهيكل نفسه، بأن الأمريكان والإنجليز والدول العشر تقوم بهيكلة كل شيء في البلد، كل شيء يمكن أن يكون من عوامل القوة كانوا يقومون بهيكلة كل شيء.
0: في تلك الحقبة السوداء من تاريخ اليمن شاهد الجميع كيف تنامت قدرات الجماعات التكفيرية وأصبحت تتنقل بحرية وتسيطر على ما تشاء من المناطق وتنفذ ما تشاء من الجرائم، حتى وصل الأمر لاقتحامها أكثر منشآت الدولة تحصينا مثل مستشفى العرضي في وزارة الدفاع والسجن المركزي في العاصمة صنعاء لترتكب أفظع الجرائم وفي وضح النهار. لكن سكوت السلطة وغضها الطرف عن تلك الجماعات وتجاهلها كل جرائمها كان لسبب أدركه الجميع.
2: الصراع السياسي الذي دخلت فيها البلاد جعل كل طرف من الأطراف السياسية المتصارعة يستغل هذه العناصر وأحياناً يقدم لها حتى خدمة في إطار القضاء على الآخر، فبالتالي انهارت المنظومة الأمنية كمنظومة أمنية مع انهيار القرار السياسي كقرار سياسي. عندما دخلت البلاد في الصراع وجدت هذه العناصر نفسها، يعني وجدت من يستقطبها، من يشجعها، من يدعمها، من يمولها في إطار الصراع السياسي الموجود، زائدا التدخلات الخارجية في إدارة الملف اليمني.
5: نلاحظ أكثر الذي قاموا بالتفجيرات والانتحارات كانوا طلاب يتخرجون من داخل جامعة الإيمان. طبعا بعد جامعة الإيمان كان يفعلهم داخل الفرقة عند علي محسن، وكان هو الشخص الذي يقوم بتحديد الخطط لهم والتنسيق مع التنظيم القاعدة بشكل كبير وتحريكهم.
4: تقوم الـ CIA ومختلف أجنحة الاستخبارات الأمريكية التعامل مع التنظيمات التكفيرية وتجنيدها وتفعيلها. فيقوم طرف السيطرة على الجيوش ويقوم الطرف الآخر بتجنيد الجماعات. وعندما تقوم الجماعات بارتكاب الجرائم والمجازر في أي دولة، تقوم الدولة باللجوء إلى الجيش الأمريكي لكي يدرب الجيوش العربية التي تواجه التنظيمات التكفيرية. فمن جهة تستمر أمريكا في تدريب الجيوش، ولكي يستمر هذا التدريب إلى ما لا نهاية، أيضا تستمر الاستخبارات الأمريكية في تجنيد الجماعات لكي تستمر هذه الدورة، دورة الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة.
0: ولم يقتصر دور الجماعات التكفيرية في اليمن على تنفيذ العمليات الإجرامية خدمة لمن يرعاها من الأطراف السياسية المحلية وحسب، بل تعدت مهمتها لما هو أكثر خطورة على أمن وسيادة البلد. فخلف الستار كانت أمريكا تخطط وتنتظر النتائج.
4: كانت الأمور مدروسة بعناية من قبل السفارة الأمريكية. يعني أنا أذكر أنه بتاريخ 16 مايو أعلن أوباما، 16 مايو 2012، أعلن أوباما بأن الأمريكان لم يعودوا يثقون في قدرة الأمن المركزي في صنعاء على حماية السفارة الأمريكية، وبالتالي فهم بحاجة ماسة إلى إدخال المارينز الأمريكي إلى الأمانة، إلى أمانة العاصمة لحماية السفارة. كان يوجد مارينز أمريكي، لكن يوجد في قاعدة الصباحة، في معسكر الصباحة وفي قاعدة العند، لكن لم يكن يوجد حتى تاريخه مارينز أمريكي في السفارة الأمريكية. فأعلن أوباما في يوم 16 مايو عن هذا الموضوع. بعد 5 أيام فقط تحصل مجزرة الأمن المركزي، وهم يؤدون عرضا بروفات من أجل الاحتفال في اليوم التالي، يوم 22 مايو. يوم 21 مايو حصلت مجزرة رهيبة، استشهد بسببها حوالي 200 فرد من أفراد الأمن المركزي، وأعلن بأن هذه العملية كانت عملية نفذها تكفيريون من تنظيم القاعدة.
0: إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية للجماعات التكفيرية وزرعها هنا وهناك نمط تنتهجه ووسيلة تقليدية لتحقيق أهدافها.
4: شخص نرويجي اسمه على ما أذكر أندروس كاميرون، ويسمى أبو عبد الرحمن النرويجي. هذا الشخص كان من دماج، من الذين كانوا من الأجانب الموجودين في دماج، وكانوا يقومون بطلب العلم الشرعي كما يقولون في دماج. وقد خرج من دماج كما ذكر في مذكرات منشورة باللغة الإنجليزية أندروس كاميرون هذا، وهو يتحدث بأنه خرج من دماج وهو عنصر مخابرات أمريكية، وقد أقام في دماج أكثر من 7 سنين أو 6 سنين، ولم وحفظ القرآن وحفظ البخاري ومسلم وحفظ، ولم يكن مسلما أصلا يعني. وخرج من دماج فقام بتجنيد هيثم فرح، لأن هيثم فرح نزل إليهم من داخل ساحة التغيير، حيث قاموا من جماعة الإصلاح بأخذ مجموعة من الشباب حفاظ القرآن وأنزلوهم إلى دماج لكي يقوموا بزيارة دماج. هناك قام أندروس كاميرون هذا بتجنيد هيثم فرح، ووجه هيثم فرح لكي يقوم بتفجير معسكر الأمن المركزي، وأشرف على العملية حتى آخر يوم قبل تنفيذها، وذهب الولد من داخل الشعوب لكي يفجر في الأمن المركزي، بينما غادر أندروس كاميرون إلى الخارج، ثم وثق قدم مذكراته بأنه ليس مسلما وليس له أي علاقة بالإسلام، وأنه عنصر مخابرات أمريكي كان عمله في دماج هو تجنيد الأفراد وتعبئتهم بالثقافة التكفيرية، ثم تفخيخهم وتوجيههم ليقوموا بهذه المجازر البشعة التي لا يوجد أحد مستفيد منها إلا الاستخبارات الأمريكية.
6: كانت هذه الحالة سائدة، وهي أن أصطاعت أقوى العدوان والظلم وأقوى الإرهاب والتدخلات الخارجية كما قلت في توجيه الحالة الأمنية على ما يريدون من خلال داعش والقاعدة و إحداث هذه النوع من الجرائم التفجيرات الإرهابية التي كانت موجودة في كل مكان، ومن شواهدها ما حصل في جامعة الحشوش وفي جامعة أو مركز بدر العلمي.
0: لم تكن عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية هي كل ما شاب الوضع الأمني في اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، بل على كل المستويات كان الأمن غائبا، وكانت الأجهزة الأمنية مغيبة وكأن الأمر لا يعنيها، ما فاقم معاناة المواطن اليمني.
5: من المعروف أن العدو الأمريكي وأدنى به في المنطقة كانوا يريدون أن يستهدفوا اليمن بشتى المجالات ومن ضمنها الجانب الأمني، فعمدوا من خلال جنادهم ومرتزقتهم ومن خلال الخلايا ومن خلال العصابات والسيطرة بشكل كامل على أجهزة الدولة أن يعملوا في عدة اتجاهات. عندما شافوا نظروا إلى ثورة 1 سبتمبر أنها أصبحت أمر واقع وتحرك الشعب اليمني فيها بكل أطيافه، كان لديهم أمل أنه أثناء دخول الثورة إلى العاصمة صنعاء ستحصل فوضى أمنية، انفلات داخل مؤسسة الدولة، عمل على نشر الفوضى، السرقات، الاغتيالات، الكذا، وبالتالي سيعود الشعب ينظر من جديد أنه خسر.
6: الوضع الأمني كان منهار وكانت الأوضاع الأمنية في كل المحافظات وبالأخص العاصمة صنعاء كانت في حالة سيئة وفي حالة انهيار كامل للأجهزة الأمنية، وأيضا ارتفاع واضح في معدلات الجريمة المرتكبة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات. كانت الأوضاع يعني تدقنا قوس الخطر بأننا قادمون على حالة انهيار أمني وانفلات أمني كبير جدا، وما يتبع ذلك الانهيار الأمني من تبعات.
0: كانت السلطة تبدو متهالكة وعاجزة، فتخلت عن مهامها وتجاهلت مطالب الشعب، وتسبب انهيار الوضع الأمني في خلق منظومة متكاملة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
7: الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
0: وانتشرت الفوضى لتعصف بالجميع، ووصل المواطن اليمني إلى حالة من فقدان الثقة في الدولة وغياب الأمل في إمكانية صلاحها، فقابل كل ذلك بسخط عبر عنه بطريقته.
2: في ثورة 21 سبتمبر 2014 كانت البلد وصلت إلى حالة من التمزق والانهيار والصراع العميق بين النخب السياسية وحتى على مستوى الشعب، يعني كان المجتمع اليمني في حالة من التشتت والتمزق، ما هوش عارف. يعني كنا نلاحظ احنا مظاهرات ومسيرات وتجمعات متناقضة متصارعة فيما بينها، كثير من أبناء المجتمع اليمني كانوا في هذه الفترة قد ربما قاربوا حالة اليأس من وجود نظام سياسي يمسك بزمام الأمور.
0: كل هذا خلق وعيا سرعان ما تجذر لدى الشعب اليمني، ليصبح إدراكا حقيقيا لأهمية وحاجة هذا البلد للمشروع الذي يحمله مكون أنصار الله، لما فيه من تعبير صادق عن هموم الشعب وتشخيص دقيق للوضع، وهو مشروع اتحدت أدبياته وخطابه مع المطالب الشعبية، وتشكلت توجهاته من الهوية الدينية والاجتماعية للشعب، وهو ما أجبر السلطات آنذاك على قبول مشاركة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني كمكون له حضوره الشعبي ومشروع ما عاد بالإمكان تجاهله.
4: كان لديهم هاجس بسبب تصاعد حضور المسيرة القرآنية في أوساط الشعب بشكل عام، وتمدد الوعي في مختلف المناطق وخصوصا في الأرياف، في أرياف المحافظات الشمالية وصولا إلى محافظة تعز. عندما أصبح هذا الوعي يحضر بشكل أكبر كان الهاجس لديهم كبيرا، وتحت ضغط من قبل المبعوث الأممي في حينه إلى أن يقبلوا بأن يكون أنصار الله جزء في مؤتمر الحوار.
0: ومع كل محاولات العقلاء لإقناع السلطة بخطورة الوضع ووجوب اتخاذ ما من شأنه وضع حد لعملية التدمير الممنهج للبلد، إلا أن السلطة استمرت في تجاهلها لكل المطالب الشعبية، فكان لابد من بديل يعمل على انتشال هذا البلد من ذلك الوضع الكارثي وإعادة مقاليد إدارته لأهله بثورة كان عنوانها الرئيس حرية واستقلال، ثورة تعيد للشعب سيادته على أرضه.
4: في أيام عيد الفطر المبارك بدلا من أن يكون هناك هدية للمواطنين عيدية، أعلنوا جرعة سعرية ورفع أسعار المشتكات النفطية. فأعلن السيد دعوته للشعب اليمني في يوم 8 شوال 1436 بالتصعيد الثوري، ودعاهم إلى الاحتشاد، واحتشدت الجماهير اليمنية وملأت ساحات الاحتشاد في كل مداخل أمانة العاصمة، وبدأ التصعيد الثوري من هذا التاريخ.
0: ومع اتساع الغضب الشعبي ووصول المد الثوري لجل المحافظات اليمنية، باشرت السلطات المرتهنة للخارج باتخاذ إجراءات انتقامية. فضل اعتصامات الشعبية بالقوة وبشتى الوسائل الممكنة. أدرك الأمريكي أن الثورة بقيادتها ومكوناتها الشعبية تشكل تهديدا حقيقيا لمخططاته في اليمن، وأنها كفيلة ببتر ذراعه التي تحكم خناقها على البلد منذ عقود عبر الحكومات الديكورية المتعاقبة. فعملت على إجهاض الثورة بشتى الوسائل، لكنها أخفقت وأخفق أدواتها في إخماد الثورة التي انتصرت في 21 سبتمبر 2014.
7: نبارك لشعبنا، كل شعبنا، انتصار ثورته الشعبية. هذا الانتصار هو لكل يمني ولكل يمنية. هذه الثورة التي أرست أسس العدالة والشراكة وأسست لمرحلة جديدة قائمة على التعاون والتسامح والتكاتف لبناء يمن حر آمن مزدهر.
4: طبعا الأمريكي فعل كل ما يستطيع لإجهاض الثورة، وفوجئ بتحركات السيد الشجاعة التي لم تكن تخطر على باله على الإطلاق. قاموا بتحريك الطيران، قاموا بترهيب المحتشدين والثوار في مناطق التصعيد الثوري، قاموا بتهديد بإصدار قرارات من مجلس الأمن تهديد الثورة في اليمن، وفعلوا كل ما يستطيعون. ولكن مع ذلك استمر التصعيد الثوري حتى استطاع الثوار الحسم في 21 سبتمبر.
0: ومع انتصار الثورة الشعبية لجأ الأمريكي وأدواته المحلية إلى خطة بديلة لإجهاضها، وكان خياره الحرب الأهلية، فعمد إلى الدفع بأدواته لخوض مواجهة مع الشعب. لكن قائد الثورة أفشل هذا المخطط.
4: طبعا قام الحزب الإصلاح بالتجنيد في الحواري داخل صنعاء، وقاموا بالعمل على إنشاء ميليشيات في مختلف المحافظات استعدادا لحرب أهلية شاملة. ولكن سماحة السيد يحفظه الله بمجرد انتصار الثورة دعا جميع الفرقاء وبرعاية أممية إلى توقيع اتفاق السلم والشراكة.
0: وخروجا عما ألفه الناس عن الثورات في مختلف العصور وفي شتى بقاع الأرض، لم تنصب ثورة 21 سبتمبر المحاكم العسكرية لخصومها أو تعمل على تصفيتهم، ولم يصحبها فوضى أمنية كما كان متوقعا كحالة لازمة ومصاحبة للثورات التي عرفها الشعب اليمني ومختلف شعوب الأرض.
2: احنا كنا نتوقع في ثورة 21 سبتمبر أن يحصل تخريب وأن يحصل تدمير، وهذا طبيعة الثورات أساسا. يعني من الصعب جدا أن تقوم بثورة وتأتي بالمجاهدين وبالمقاتلين من خارج المدن وتحافظ على أمن المدن. كانت التوقعات تقول بأن المدن ستتعرض لأعمال نهب وتدمير وتخريب، لكن ما يجب أن نقوله ونشهد به، على سبيل المثال كان الشهيد أبو حسن الندامي، كانت لقاءات بيننا وبينه دائمة فيما يتعلق بهذه الإشكالية. اللجان الشعبية عندما جاءوا ولديهم درجة عالية من التوعية الثقافية والدينية، وبالتالي يعني كانت هذه مشهودة لهم. عندما ازداد اتساع العمل الأمني ربما انضمت إلى اللجان الشعبية عناصر كانت قد بدأت بعض الأحداث وبعض أعمال النهب والسب، لكن ما أشهد به الشهيد أبو حسن المداني أنه استطاع أن يضبط العملية يعني بشكل دقيق وبشكل إيجابي، وأطلعني على إجراءات اتخذت حتى بحق عناصر من اللجان الشعبية. ولذلك من الغريب جدا أن تحدث ثورة، أن يدخلوا مجموعة من الثوار إلى مدينة ويسود فيها السلام يومين ثلاثة أيام ويسود السلام بشكل كامل. هذه واحدة من الشهادات التي نشهد بها للشهيد أبو حسن المداني وللجان الشعبية التي دخلت، لأنه لم نلحظ يعني أي أعمال نهب أو سلب أو تدمير أو تخريب بالشكل الذي كان متوقع من دخول مجموعة من الثوار إلى المدينة.
0: استمرت أمريكا وعملاؤها في استهداف الثورة، فلجأت إلى أدواتها الإجرامية في محاولة لخلق حالة من الفوضى وسلب الثورة أهم إنجازاتها وهو الأمن الذي تمكنت من تحقيقه، فشرعت في تنفيذ عدد من العمليات الإجرامية، وكان أبرزها التفجير الذي طال طلاب كلية الشرطة، والعمليات الانتحارية التي طالت المصلين في جامع الحشوش وجامع بدر. وإزاء هذا الواقع الذي فرضه الشعب، انتقلت مهمة مواجهة ثورة 21 سبتمبر إلى أدوات أمريكا في الإقليم، لتشن في 26 مارس من العام 2015 عدوانها الهمجي جوا وبحرا وبرا وبشتى الأسلحة مع تجيش المرتزقة المحليين جنبا إلى جنب مع الجماعات التكفيرية التي كانت أمريكا قد استخدمت لفيف عناصرها من شتى بقاع الأرض، وأقامت لهم المعسكرات وعملت على تدريبهم لهدف بات واضحا منذ الشهور الأولى للعدوان.
2: كم عدد هؤلاء المرتزقة والعملاء والذين مارسوا مثل هذه الأعمال، وكم عدد الشعب اليمني الذي وقف بصمود بدعم بتأييد. يعني أنا أعرف اليمنيين وهم بدون رواتب، بدون حتى في أيام الجفاف عندما يطلب منهم تقديم القوافل للجبهات يذهبوا يخرجوها من منازل. فهذا هو المجتمع اليمني، هذا هو الشعب اليمني.
4: العدوان الذي تم شنه على اليمن من 26/3/2015 إلى 2/4/2022 وبدأ خفض التصعيد فقط، أما العدوان فهو مستمر، واستمر هذا العدوان بوتيرة عالية وإجرامية لم نشهد لها مثيلا إلا في قطاع غزة. وشاركت في هذا العدوان على اليمن الدول العربية والدول الأجنبية والدول الإسلامية وأمريكا وبريطانيا. هذا العدوان لم يستطع اقتحام اليمن.
0: وبرغم كل ما واجهته ثورة 21 سبتمبر من مؤامرات ومخططات وعدوان شامل استهدف كل أبناء الشعب وعمل على تدمير مقوماته، إلا أن الثورة تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة كان في مقدمتها تحقيق الأمن الذي كان مفقوداً، وتمكنها من القضاء على مكامن الإرهاب وحفظ حياة وأمن واستقرار المواطن اليمني في كل المناطق والمحافظات الحرة.
2: يعني القيادة هي العنصر المؤثر، والقيادة نوعين، نوع قيادة إجبارية وعسكرية كما نوع روحية. يعني أنا كنت ألاحظ على سبيل المثال أن اللجان الشعبية ينظر إلى أبو الشهيد أبو حسن المداني كقائد روحي أكثر منه كقائد أمني أو قائد عسكري، معناه أنه حتى الذي كان يتخذ إجراءات ضدهم كانوا يعني لا ينقص لديهم درجة الحب والولاء له كقائد. وبالتالي كان المحور الرئيسي أولا موضوع القيادة، كانت القيادة متحكمة ومتمكنة وعن حب وعن ولاء وعن ثقافة إيمانية حقيقية ليست متصنعة، وبالتالي هذا كان مربط الفرس في الحفاظ على الأمن مع دخول اللجان الشعبية.
0: لقد تمكنت ثورة 21 سبتمبر من تحقيق أهم المطالب الشعبية وأكثرها إلحاحاً وهو الأمن، وما تحقق ذلك إلا لأن هذه الثورة تتبنى ما يريده الشعب، فأعيد صياغة العقيدة الأمنية لتصبح أجهزة الشرطة ومؤسسات الأمن ملكا للشعب تعمل لخدمته لا أدوات لقمعه.
2: على العدو أن يعرف بأن الجبهة الأمنية الداخلية فيها مكونين، مكون رجل أمن مؤمن يؤدي وظيفته بإيمان وبولاء وبصدق، ومواطن يعتبر أن الأمن له وليس عليه، وبالتالي يتعاون مع الأمن في كل ما يمكن أن يلاحظه. هذه هي الجبهة التي نراهن عليها في المستقبل حتى بعد توقف الجبهة العسكرية.
0: لقد كان إخلاص رجال الأمن في القيام بواجبهم وحرصهم على تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها كل المحافظات والمناطق الحرة حافزاً دفع المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن وبذل كل ما يستطيعون في سبيل إنجاح مهامهم، فكانوا شركاء حقيقيين في كل النجاحات الأمنية التي تحققت بعد ثورة 21 سبتمبر بفضل الله.
2: استطاعت ثورة 21 سبتمبر منذ بدايتها وفي ظل ظروف مواجهة العدوان، يعني بدأ المواطن يشعر بأن هذا الأجهزة الأمنية بتقاوم العدوان، ما هيش موجهة ضدي أنا كمواطن، يعني ما بيسألوش أن رحت وش جيت وش عملت وش قلت، وبالتالي بدأت حالة اطمئنان وبدأت حالة تعاون. كما قال السيد القائد في أحد خطاباته أنه لولا تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية ما نجحت في كل القضايا اللي تولدها، وبالتالي كان هناك نجاح للأجهزة الأمنية بفعل تعاون المواطنين.
8: طبعا عمدت الثورة أول ما دخلت إلى العاصمة صنعاء إلى تشكيل اللجنة الأمنية العليا، اشترك فيها العديد من القادة والضباط الأحرار والشرفاء إضافة إلى المجاهدين المخلصين من اللجان الأمنية. كانت المهمة الأولى هي الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد بشكل عام والاستفادة من المخلصين ومن الشرفاء، وعملت من خلال الخطط التي رسمت ومن خلال القضاء على منابع التهديدات الأمنية، ومن ضمنها ما حصل في محافظة البيضاء من الدخول إلى مناطق التي هي في مكيراس وناعم وقيفة. هذه المناطق التي كان الأعداء عملوها عبارة عن بؤرة للاختلالات الأمنية والاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت كل شيء، طالت بما في ذلك مسؤولين، طالت رجال الأمن، طالت المؤسسة العسكرية. الهدف من كل هذه الأعمال التي عملوها وهذه الفوضى التي عمل الأعداء على أن ترتسم في الذهنية العامة أنه إذا كان الأمن والجيش لم يستطيعوا أن يحافظوا على أنفسهم فكيف يمكن أن يؤمنوا هذا المجتمع. كان هذا الهدف من هذا العمل بكله، أن توصل رسالة إلى أن هذه المؤسسات التي معول عليها حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن البلد، ما في ذلك وزارة الدفاع، هي الآن أصبحت مستهدفة حتى لا يعد هناك أي أمل لهذا الشعب في أمنه واستقراره.
0: كل هذا النجاح الأمني لثورة 21 سبتمبر تحقق في ظل عدوان غاشم وضع الأجهزة الأمنية على رأس قائمة أهدافه بغرض إرباك الوضع الأمني وتحقيق أي انتصار يواري به خزيها زائلة، لكن الأجهزة الأمنية كانت يقظة ومدركة لأهداف العدوان ومخططاته.
2: طبعا احنا نعرف جيدا ان واحد من اهم اهداف العدوان كان استهداف الجبهة الأمنية، مؤكد يعني العدوان الذي استهدف اليمن لمدة 8 سنوات بأسلحته بطائراته بصواريخه بالتأكيد كان يمكن 50% من محاولة الاستهداف تستهدف الجانب الأمني، ولولا جهود الجيش واللجان الشعبية الموجودين في الجبهات يساند جهود أجهزة الأمن وقوات الأمن في الداخل أن الموضوع انهار تماما، يعني أن الشعب انهار، وبالتالي كانت الجبهة المساندة للجيش في الجبهات هي الجبهة الأمنية.
8: لم يتوقف الأعداء من خلال يعني شنهم الحرب العسكرية، بل عملوا على أن يكون هناك حرب عسكرية وحرب أمنية وحرب اقتصادية وحرب ثقافية في كل المجالات. كانت الحرب قائمة، وفي إطار الحرب الأمنية كان هناك الكثير من العناصر التكفيرية، الكثير من العملاء، الكثير من المندسين الذين عملوا على أن يكون هناك تفجيرات وهناك أيضا اغتيالات، وأحبطت الأجهزة الأمنية بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير، عشرات يعني الخلايا التي تم ضبطها. عشرات الخلايا التي كانت مرتبطة بدول العدوان وأيضا مرتبطة بالعدو الأمريكي، وما صرحت به حتى الخلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية كان خير شاهد على ما تحدثنا به من أن هناك مخطط كبير لليمن لاستهداف كل شيء.
0: تستمر الأجهزة الأمنية في تطوير قدراتها ومواكبة كل متطلبات المشهد الأمني الذي ترسم ملامحه كثير من المعطيات المتجددة، ومن ذلك مواكبة المستجدات التي رافقت خوض بلادنا معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة. وقد أعدت الأجهزة الأمنية نفسها للمشاركة في هذه المعركة الشريفة والواجب المقدس، ودور الأجهزة الأمنية في هذه المعركة أساسي.
8: طبعا نحن ندرك أن الصراع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي ومنافقيهم ومرتزقتهم أنه صراع شامل يشمل الجانب العسكري، الجانب الأمني، الجانب السياسي، الجانب الثقافي، الجانب الإعلامي، كل الجوانب فيها صراع. الجانب الأمني له نصيب وافر من هذا الجانب، لأن الأعداء يستخدمون لجبنهم ولضعفهم، يعملون على أن يكونوا أن ينشطوا في هذا الجانب من خلال إقلاق السكينة، من خلال زرع الخلايا. ما تم الكشف عنه مؤخرا في خلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية يظهر أن لدى الأمريكيين مخطط من قبل ثورة 21 سبتمبر، وبالتالي لم يركنوا ويقولوا هؤلاء النظام أصبح بأيدينا وأصبحوا عملاء. من الثمانينات لديهم عملاء على خلخلة مؤسسات الدولة، على نشر العملاء، على استقطاب الكوادر، مما يظهر أن لدى العدو توجه كبير. عندما دخلنا في معركة طوف الأقصى بالتأكيد أن العدو لن يهدأ له بال ولن يقف مكتوف الأيدي، وبالتالي سيتحرك في كل المجالات. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني أصبح كله مؤسسة أمنية، لأن الأمن ليس مهمة الأجهزة الأمنية فقط، لكن الشعب نفسه نتيجة لما يحمله من الوعي، من الاهتمام، من استشعار المسؤولية، من الحس العالي، من الروحية الجهادية العالية. هذا يخدم، لأن كل مواطن في الشعب اليمني يعتبر رجل أمن، لن يسمح بأي تخريب، سيبلغ بأي عنصر مندس، سيعمل على أن إذا اكتشف أي شيء يبلغ الأجهزة الأمنية. وبالتالي الأجهزة الأمنية استطاعت أن يكون لها إنجازات كبيرة جدا، وأحبطت كثير من المؤامرات، منها ما قد كشف عنها ومنها ما لم يكشف عنها.
0: مع استمرار الجهود التي يبذلها قيادات ومنتسبو الأجهزة الأمنية وتمسكهم بقيم الإخلاص وروحية الجهاد، سيظل الأمن هو الحالة السائدة في هذا البلد، وستبقى كل المؤامرات الإجرامية والمخططات العدوانية في مربع المحاولات الفاشلة، وسيبقى رجال الأمن ومعهم كل الشعب حراساً أوفياء وعيوناً لا تدفئ.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

تمثل ثورة 21 من سبتمبر محطة تحول مفصلية في التاريخ اليمني الحديث، إذ انطلقت كحراك شعبي وقبلي حاسم لاقتلاع عقود من الوصاية الخارجية واستعادة القرار السياسي والسيادة الوطنية التي سلبت لسنوات طويلة. فقد استهلت الثورة مسارها بطرح اتفاق السلم والشراكة الوطنية كمبادرة جامعة لاستيعاب كافة المكونات السياسية، وحين سعت مراكز القوى النافذة إلى إدخال البلاد في نفق الفراغ الرئاسي والحكومي لإرباك المشهد وتفكيك الدولة، سارعت الثورة إلى عقد المؤتمر الوطني وإصدار الإعلان الدستوري كصمام أمان نجح في إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وصونها من الانهيار المؤسسي الكلي. هذا التحول الوطني الشجاع أربك حسابات الأطراف الخارجية وأثبت قدرة الشعب اليمني على إدارة شؤونه بنفسه، وهو ما

يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد أخيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي يا مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فعاليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي طرمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد تحل فيكم بقيمة مسامير. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم، ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايعجز بتطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفكيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ونعيد تدميرها، ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف دار، ولا بتفجير صالات من تفجيرها. ولو نخذ ثأرنا منكم، فلن تبثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية، حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار، أو حرب الكبار، ما قصدها شبان نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار، تبا لمفهومها سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وتقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما باتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.